0: تكون الحياة؟ كيف تكون الخرجة؟ كيف ها؟ لكن نحمد الله ونشكره، الدارنا الباري قايد يكلمنا اخرجوا اخرجوا سيروا
1: جاهدوا في سبيل الله، ارجعوا الى الله
0: في سبيل الله، من تبع علينا من تبع علينا يخرجنا من الظلمات الى النور،
1: سلام الله عليه،
0: من الظلمات الى النور. هذا شيء، هذا شيء نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره وحده في خير وعافيه.
1: يخلي روحك يا ابو يحيى، يخلي روحك ويطول الله بعمرك،
0: وإياك وإياك وإياك دعواتك،
1: الله يطول بعمرك ويحفظك يا رب يا الله من كل مكروه.
0: الله مع السلامة.
1: مع الله مع الله.

عداؤهم للقرآن هو عداء صريح للإسلام، والإسلام فيما يعنيه لنا هو ديننا، وديننا يجب أن يكون أغلى عندنا من كل شيء، أهم عندنا من كل شيء. لسنا بشيء إلا بديننا، بدون الدين الإلهي الذي أكرمنا الله به، بدون القرآن الكريم محتوى الرسالة الإلهية الذي شرفنا الله به وقال عنه وإنه لذكر لك ولقومك، نحن لا شيء، نحن ضائعون في الدنيا والآخرة. انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف، مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة، وليست بارة بها، وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. مواقف التعبئة التوعوية وإعلان الموقف بالتعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع. الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه، صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال، كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية بهذا الموقف فحسب، بهذا الموقف فحسب في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراج المصافر وتجعل لذلك حماية قانونية. لو اتخذت الأمة الإسلامية، وهي أكبر سوق الآن في العالم لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك وأن يكفوا عن ذلك.

هذا شرف عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا القرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس عن القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسون نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفون عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا، أمام أي إشكال نعاني منها.

0: استقبل المكالمة. الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا اخ سند؟
0: الحمد لله، حياك، من معنا؟
1: معك احمد محمد الجبري من الوازمة.
0: اهلا وسهلا بك يا احمد، تفضل. تفضل يا احمد.
1: يا ابو عبد الرحمن يا اخي، معنا اذا خرج هذا خرج من شرط الامة العربية والاسلامية، والذي ما يخرج اي خنعة لا يخرج. وهذا الدول الخريطة ومدري دول الخليج لماذا ما يصفوا مع العراق ويصرفوا امريكا يسموا روسهم؟
0: واصل واصل.
1: محمد بن زايد هذا قد الله شر عدوه، ما عدو في بخاري ولا عدو موجود كانوا يشربوا لهم فلا لا ما دحهم في عزم الله. والله يسلموا بلادهم ويسلموا ان اللي قال سيفهم دي اعتدوا على ايران وقامت كل شيء من عندهم من الخليج. هم كانوا يمكنونا يعني، وعاد احنا من زمان ايران ايران اشتف على ايران هي اللي بتدمر العرب هم ولا الخليج كانوا يقولوا ايران اشتف على بهم ايران.
0: واصل يا احمد واصل.
1: يا اخي والله يا عزيزي قلب من دول الخليج هذه انا داري هم كانوا يبزوني ولدني في الخارج، وبعدها يبزوا يدوا لنا يهودي وبزوا ولد زاد من سلطان وولد محمد ولد سلمى ويبدلهم بجهاد لا حمى الله عن والفصائل، قالوا اللهم يهود عن والفصائل حقهم.
0: طيب طيب اوكي، صابر يا احمد حياك.
1: هذا محمد بن سلمان قال لك عايش 50 سنة يخلى الملك أول شيء زي جنبي في البرلمان وشبي خلى 50 سنة. قال هذا اللي قال قارون الله منهم.
0: هذا محمد بن سلمان.
1: محمد بن سلمان قال لك بريطانيا كان في يعني هنقم ضرب اليمن أي خلى 50 سنة وهو ملك.
0: أها.
1: على الشعب اليمني أن يلتف على دائرة الثورة حفظه الله وعلى يعني الرجال المعنيين ان هذا السعودي عايز ولا فتح لنا اعمالهم جابها فلا يبقى واحد.
0: تحية لك احمد، احمد محمد الجبري حياك.
1: اكلوا لنا ذي قال الشعب هذا قتلوا حق سنومه على حقوق ذي قال رجعوا ضربونا اليوم 11 سنة وهم حاصروا لنا وبرد فوقنا قبل حربهم اش بيننا احنا وياهم.
0: طيب نهايتهم قد ايه ان شاء الله قريبة وعلى ايدينا؟
1: لا لا هذا ان شاء الله هذه ذيك العربي وعي ذيك واحتلنا الله نحتل الله نصر يقوم في اهل اسرائيل وامريكا وبريطانيا.
0: بعيد عنك.
1: عشان فايدة وحافظهما ولا الى شعار دولة الدول.
0: قدوا اذى بايديهم.
1: لا مو ابو بشعب لا مو بشعب هذا محمد بن زايد هذا اللقيه ومدري من اللقيه وهم طيب الخبر.
0: صبحوا ولله الحمد ذو مفضوحين.
1: أي خارج الله يا أخي الله يحفظه
0: ونعم بالله
1: السيد عبد الملك ويحفظه وزاده ويحفظ طاجم يا من الشموت يا ليل بنتابعهم كل ما جاء
0: الله يبارك في عمرك
1: نتابعهم الله يوفقكم.
0: يبارك في عمرك أخي أحمد محمد الجبري من دمار، شكرا جزيلا لك.
1: الله يوفقكم.
0: مع الله مع الله.
2: وش عاد بعد زاد الشيطان عز الله ان قلوبنا تلهب إلى ما غضبنا.
0: السلام عليكم أخي، معك أبو حرب من السجن المركزي، ادعوا لي محكوم إعدام، أتمنى منك أنك تشوفها.
2: الموضوع يتطلب الطاغة يجمع دافي الطغيان وأمة الإسلام
0: بالفعل أن يظهرك يا الله يا الله
2: وكتابها
0: يهتم الله يفوق أسرك يا رب.
2: فيها زيادة نكشف الإيمان صارت
0: على بطون لنا زحف لو مثلنا نخرج بأقدامنا رغم أنف اليهود وأحذيتهم من دون اسم. مع ابن بدر الدين بنخرج 70 لنصرة الأقصى وكتبان القرآن اليمن أنصار لدين الله من قديم الزمان، والصلاة والسلام على طه قرة العين، والسلام عليكم ورحمة الله. يوسف علي الحوري.

يسعد أوقات كل من يسمعك يا سند. أتمنى من كل شخص يسمع بث إذاعة صنعاء الدعاء لمعتقلين وأسرانا فهم في حالة يعلم إلا الله. أبو صمادة الله يفك أسرهم يا رب عن قريب بإذن الله. شرب عزك يا سيدي نملأ الساحات ونعبر الجارات ونحرق الكفار وننتقم للقرآن. أبو القاسم من لا يغضب على القرآن فهو ليس مسلم. على جميع المسلمين الخروج لنصرة القرآن الكريم، هذا فرض واجب على الجميع. اللي قد رسلوا لنا رسائل عاد يعيدوها، أتمنى ذلك. خروج اليوم هو نيابة عن مليارين مسلم متخاذل ومنبطح، ومن كان عاد عنده قيمة للقرآن فليخرج لنصرته. أبو قاصف السلام عليكم. من يعتبر أنه من أمة القرآن سوف يخرج، أما من يعتقد أن الخروج هو للحوثيين فليس من أمة القرآن. أبو محمد الطائفي.

0: صباح الخير. آخر رسالة معي، حبيت أن تكون في سبيل الدعوة للخروج لله. لا صابر خلاب أجرك بس بدون اسم. بداع السيد وداعي كتابه عن ندخل السبعين مفتوح، مفتوح بابه وكل مسلم استجيب الإجابة ولا يبقى رجال أبو نايف. لك التحية يا غالي، حياك يا غالي. الخروج واجب على كل كبير وصغير وجاهل وعاقل، حتى المجانين بنخرجهم معنا. ثلاثة مجانين في الحالة بنخرجهم من بدون اسم.
1: هذا الكتاب المبدع شعر للخلاء لعنكم الله.
0: أحمد شاجة حياك يا أحمد. نفير يا شعب النفير، القدس نادى مستجير منظور مستهيون الذي قد عاف في المسرى فساد. هذه القضية الراسخة في وسط وجدان الضمير، واجب على الإسلام يصحى من غياهيب الرقادة. نقسم بمولى العرش ما بنترك الأقصى أسير، والفتح وعد الآخرة لو ترجع الدنيا رمد قوة. الشاعر صادق راجح والله ونعم بك يا صادق.

0: حرية الأديان التي يتشددون بها الوهابين واليهود والنصارى، وهم يعلمون أن الدين عند الله الإسلام. لا توجد حرية للأديان الأخرى إلا بالجزية. أبو قيصر الحربي. لا يخرج الجرحى وهم صيام، نسعي على أنفسنا ونلبي القرآن والسيد القائد حفظه الله المجاهد أبو نواف مجيديع جبل مراد مأرب.
1: وكيف نبعد وهم للغزو نستنفرد شعبنا المطلوب.
0: اجوا بملايينكم الثائرة إلى ميدان السبعين لتزلزل الأرض تحت أقدام أعداء الإسلام. تحياتي لكم جميعا أبو الأشتر الوصابي. سسند والجميع. اعتداء الكفرة واليهود وإخوانهم لا يهمهم أمة المسلمين، لأنهم في تيه. حذر الرسول عليه الصلاة والسلام على آله منهم، ويريد أن نرى ونعتاد ثم نستهين بما يعملون. وهيهت من الذلة والاستسلام والسلام. الفندم عبد الرحمن نجار، حياك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. يا سند، الخروج واجب على كل يمني. أبو علي من الزهرة. سلام الله عليك وعلى جميع الطاقم يا عم سند. أنت جبهة وكلامك صواريخ بلستية. كلنا السبعين. أجمل وأحسن يوم هو دخولنا السبعين. يكتب الله أجر الجميع. أبو علي اللهيم من الحيمة. صباح الخير يا أبو عبد الرحمن الإصلاح. إذا كان القرآن الكريم ترامب لكنهم أدانوا ألا لعنة الله على المتخاذلين أيا كانوا. وتحياتي لك ولطاقم اليوم، أنتم الجبهة البارزة والأولى لتوعية الناس. سلام الله عليكم، حياك. من أبو قاصف من أب بالسفالة.

0: صلاح عبد الله. باقي معنا ثلاث مكالمات والرسائل والخيرات. الو
1: ابو.
0: ايوه
1: صباح الخير.
0: صباح النور والعافية.
1: كيفك يا صمد؟
0: الحمد لله حياك.
1: معك ابو احمد.
0: ابو احمد من؟
1: ابو احمد ماهر.
0: من فين صارك يا ابو احمد؟
1: من صنعاء من حولنا.
0: تفضل.
1: اقول حنت في غزة وعادت في الشرق الاوسط يا غبي، اقول حقي وحق يدي وحق ابي، لازم نزيلك وهذا واجبي، لازم نزيلك وهذا واجبي.
0: ونعم بك صح لسانك.
1: واحنا ما هو واجب عرش من جمعة، لازم نحشد في السبع في عدم في دعب، هذا كتابنا القرآن، هذا كتاب الله. والله يا ري يسكت ان ما هو مسلم ولا عند عبدي، اقول هكذا. فلا يجلس يسرق والناس ويسكت له ويقول ما عليا ويدحل ذا، هذا كتابك قرآنك دينك. محرر غزة حيب علينا بذلكم وحتم، محرر غزة محرر لبنان محرر اجتمع كلنا احنا اسلامية، ماش نفرق او ماش من الوضع الله. والكل يعني فاهم فاهم، لازم نقع ناس نقع ناس، احنا مسلمين حي بقتل وقد فعل النزاع، واحنا ساكتين يا غابك والله ما الله ما يجد حين ساعة واحدة. تحية فيكم وفي أمان الله.
0: تحية لك أبو أحمد من صنعاء، يبارك في عمرك. في أمان الله. احنا جاهزين لاي مواجهه ما دام ايدينا على زناد المجاهد ابو علي القردعي والمجاهد ابو حسن هيثم الحداني.

اعذرونا اخي سند، نحن مساجين ولا نستطيع الخروج، ولكن سوف نشارككم بالدعاء، والله يكون اجركم بعد، وانتم الله يفك اسركم يا الله. السجين المجاهد مساء الخير اخي سند، من يستطيع الخروج غدا فاليوم فليخرج، فاجل الخروج اليوم عظيم لو كنتم تعلمون. اخوكم السجين جمال الفايق، صلاحية الروضة صنعاء.

مساء الخير يا سند اليمن، حفظك الله يا غالي. يقول الله تعالى: إن تنصر الله ينصركم، واجب على كل مسلم نصرة كتاب الله. أخوك يحيى المهدي، حياك يا يحيى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضعف الإيمان الخروج لتلبية السيد عبد الملك يحفظ الله. نخرج وأخي السلام عليكم سند، والله أني أحبك في الله وأرتاح إذا كان الليلة دوامك، الله يطول بعمرك. من دي حبيش سراء من طاقم البرنامج. حياك أخي الكريم، الله يديلك العافية. كنت شو السؤال؟ كنت شاذر فيها. صلوا على رسول الله وعلى آل الله، صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين. ألو، هات مكالمة. ألو
1: ألو، صباح الخير يا سنة لليمن. ألو،
0: أيوة معك معك يا مرحبا.
1: صباح الجبهة، كان الإعلامية كان في اليمن الصمود أو في شام إفهم أو في كل دعم
0: أو إذاعة وطن أو إذاعة وطن. حياك
1: معك أبو عبد الجبار من إب.
0: حياك يا أبو عبد الجبار، أهلا وسهلا بك.
1: والله أنا طولت علي مع التصل لأني تعبان، وأنا مزاحلكم من بداية العدوان في بلادنا من ليلة ما قال يعني اليهودي بقى حجر على حجر وعبد الله الحيفي في الإذاعة، والله من جارع لكم حتى الآن.
0: يبارك في عمرك يا أبو عبد الجبار.
1: لأنهم يا أخي معنا يهود، اليهود اللي بهم راضين على تحرق القرآن، هذا يعني هم الآن لما يحرق القرآن يقول لك عرب ما إيش يفعلوا، ما يعني معنا مهملين، معنا صناديل الصناديل، والله العظيم أنهم لا كل العمل يعني لظهورهم هم يستحون. لأن ليش في داعش وأما الرئيس ترامب ما أدري إنه يقول يجددوا ترامب، لا لأنه نحن مدعوس لنخرج من اليمن، مدعوس للبحر الأحمر، مدعوس وألف جعل الآن معليه برأسه مدعوس. سلام الله على الجزء، سلام الله على سيدي وعيني عبد الملك الحوثي وعلى المفاوض حقنا على الأسرة، وسلام الله عليكم وعلى كل جبهة مخلصة. مش نخرج يا أخي عيوننا الخروج بكل مسألة عاجز بكل والله ما أترك داعي للنقول على عيوني.
0: أبو عبد الجبار الله يبارك في عمرك، شكرا جزيلا لك ونعمك والله.
1: البعد هذا لأن عنا مخرجنا بكل مدرسة بكل الساحات، لأنه للعاجز والقوي.
0: اي والله،
1: ونقول جامل هي واحده ما في معنا ثانيه.
0: ابشر بعزك،
1: الله معاكم. الله معاكم حامي حارس عليك انت وعبد الله عبد الحلفي وعلى المخرج الذي هو يعني احلى مخرج، وعلى حامي الشرف وعلى الفقيه حقنا يعني مطيع، وعلى كل مخلص وعلى سلطان يعني
0: بالجبهة الإسلامية.
1: سلام الله عليهم،
0: أقسم بالله لك التحية. أن يقوم
1: الجبهة الإعلامية أقوى من
0: الجبهة المقاتلة. الله يبارك في عمرك يا أبو عبد الجبار، ولك التحية منا جميعا.
1: مع الله، مع الله، مع الله، مع الله،
0: مع الله.

0: على الأسباب والبقاعة والشيء الجريح اللي في كل واحد، وإن كل هذا هؤلاء العرب اللي بيتفرجوا على الأمريكي الذي يحرق القرآن. هذا إسلامكم، هذا دينكم يا عرب، ما تفرجوا على القرآن وبيحرقوها اليهود والنصارى. قلنا حان العشر من المحشر قسما بالله، نطير أبوهم الحين هنا مع لبنى ومع غزة، تعلم قلبي لا يعني يد من عدي. القوة صرخت رمزت مع الجوية، احنا من صلينا ننزل مع كل حاتما، اقسم بالله العظيم لا عدي روحي لا في رواجع قلبي هودي من الصايل. واحد حتى دور هذا اقول براسه قضع بالبيت العبيه ساري، اقسم بالله ان انا يعني لي من اكل، والله العظيم والله ما عاد يحرق القرآن. هذا الكلاب الخوان نحن لا نتمسك، خرجوا يا شعب اليمن نساء ورجال، تقول لنا نخرج في بول المحافظه نروي عين القرآن. اليمن يماني والحكم يماني، لا بد ما نروهم، نشوف كلنا نساء ورجال واطفال. والله العظيم اتحيل لك وجمعتكم بركه مجرمات
1: يحفظكم بس. نعم ان شاء الله يديس العافيه من
0: الطبيعه. العافيه للجميع، ونقول الله اكبر، الموت الامريكا، الموت الاسرائيلي، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام، هاي هذه من جد الله عيال، وشاهد لنا قدموا كلام للاسلام اقسم بالله.
1: وجمعتك جمعتك مباركه، لان احنا متعودين انه التحشيد بيكون يوم الخميس يعني كل جمعه.
0: الحين نخرج اليوم
1: اليوم هنخرج اكيد. اليوم خروج بإذن الله مشرف
0: إن شاء الله إن شاء الله، ويحفظ لنا القائد ويحفظ لنا القائد لكل العالم.
1: يا ربي الله يبارك في عمرك، تحية لك يا أمنا
0: على عبد الله الحجي ومتع وكلكم بلده حتى للنار والنار.
1: إن شاء الله يوصل إن شاء الله، الله يدينكم العافية
0: كلهم، يحفظك ربي في يد الله سبحانه على خير،
1: وأنتم من الخير والعافية، الله معكم في يد الله،
0: كلهم والجاهدين والسامعين يحفظكم ربي
1: يا رب يا الله،
0: خير على وطن
1: الله معكم
0: الله معكم
1: الله.

تحفظ عين الخروج المليوني معكم المجاهد راشد البرعي من الساحل الغربي. يا قوم صح النوم، نتنياهو مهزوم وترامب مأزوم، وإيران بعون الله تدومهم دوم، شعب اليمن بالسبعين نعلم نصرتنا لله، سع صالح جبل الشرقة. طيب أبو يحيى المرتضى من حريب، كيف بدون اسمه؟ ما دراني، ما كتب اسمك يا أبو حريب، كيف بدون اسمه؟ وين اسمك؟ مش مكتوب ولا في هذه الرسالة ولا في الرسالة اللي قبلها. يلا حاضر أبو يحيى المرتضى من حريب، كيف بدون اسمه؟ صباحك ولبيك يا قرآن صبر الأهنومية. خير الكلام ما قل ودل. في سنة كم عدد جلس تحشد علشان يخرجوا من أجل القرآن الكريم؟ كل واحد ما يخرج إلا على كتابه، والذي ما يخرج كتابها تلمود كرار. طيب يبدو أن يعيد الرسالة. سلام الله عليك أخي سند، إلى السبعين خارجين والقرآن رافعين، ولغزة مناصرين، والويل للمتخاذلين، واللعنة على المنافقين. شايف الدفعي، حياك أبو علي الشهاري. سلام ربي عليك يا سند اليمن، نحن لهم بالمرصاد، الشعب والجيش في يد واحدة، وإن شاء الله منتصرين بقوة الله سبحانه وتعالى. يا لطيف يا الله، أنت شرخت لأنك ما قرأت رسالتي. إلا قرأت رسالتك عندي أي حين، قرأتها وأنا في البيت قبل ما أصلى للإذاعة، وكنت كانت والله كنت مجهز فقرة بخصوص التهيئة لحلول العشرة اللي هي أحب الأيام إلى الله، ذكر المستمعين بالصيام والاهتمام، و يعني أن يتهيئوا لأيام العشر من ذي الحجة، يهتموا بها كما يهتموا بشهر رمضان لأنها أيام مهمة تعبدوا الله فيها بالصيام والإكثار من ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. عن الإمام علي قال: أحب الأعمال إلى الله الضرب بالسيف والصيام في الصيف. لا تنسى الذي قلت لك أخي سند، موضوع مهم ذكرهم. وآخر رسالة، أنت شرخت لأنك ما قرأت رسائلي، قرأتها لك قلت لك وأنا في البيت. أولا مجاهدين في الجوبة، سلام ربي عليكم، سلام الله عليكم. الخروج واجب، واجب علينا كلنا جهاد في سبيل الله بالكلمة وبالنفس وبالمال وبكل ما نملك. أبو صادق المطري من السجن. خلاص آخر رسالها، سنخرج ونتعس كل على كل مرتزق وخائن وعميل وكل يهودي أبو الشهداء الشاورش. صباح الخير، هذه رسالة صباح الخير. أخي سند، أطلب من المستمعين الفاتحة بنية الشفاء، يا رب تشفي مرضانا ومرضى كل مسلم يا رب. ماجد قحطان من حجر الأول مرة، شفاهم الله وعطاهم يا رب يا الله، كل مريض بنية الفاتحة. يا أبو حربة وصلت رسالتك. طيب قرأنا إن شاء الله كل الرسائل ما عدا الذي قد قرأنا له، وهو أعاد بعض الرسائل. عاد كان معنا فقرات، ولكن المخرج بيقول الأذان بدري، وأيضا اليوم جدول الأول من أيام العشر من عشر ذي الحجة. نترك فرصة لذي الشي يقوم يتسحر للصيام. مع المخرج حفظ الله الحرازي الشي يقوم يتسحر وهاي خلت يوم يصوم طول السنة. اللهم صل على محمد، ما شاء الله عليه الشي يقوم يتسحر. بس لحظة، دقيقة واحدة أبصر إذا في آخر أخبار. ماشي اختتمنا، نترك مجال للمستمعين يتسحروا وتجهزوا لصلاة الفجر ويرقدوا بدري علشان هبا الى ساحات الاحتشاد، ميدان السبعين بالعاصمة وبقية الساحات في بقية المحافظات وغرب حديقة الثورة للنساء، موقع انفينسنت المتخصص في الاسواق المالية، خام برنت يتجاوز 110 دولار للبرميل. اما وول ستريت جورنال عن بيانات، الامريكيون انفقوا نحو 45 مليار دولار اضافية على البنزين والديزل منذ بدء الحرب على ايران. هذا آخر وأبرز الأنباء.

0: إذن بهذا مستمع الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونقول ونكرر الله الله في الاحتشاد في هذه المسيرة المليونية تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية. ميدان 70 يجمعنا بإذن الله مع حد يقصر، سواء في الأمانة أو في المحافظات ساحات الاحتشاد، غضبا للقرآن الكريم وأمام هؤلاء الأعداء بمعنويات فوق السحاب وأصوات وهتافات عابرة للقارات بإذن الله نزلزل بها ومن خلالها عروش الطغاة والمجرمين.
1: القلب من كل اتجاه في طريق الحق صارت تتغارت.
0: في الختام هي أجمل التحية لكم من طاقم هذه الليلة أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، بشير العريقي، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشالي، هدود الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. وهذه أجمل التحايا من العاملين في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية والعاملين في إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية.
1: وحدك أنت المرتجى وانت غفار الذنوب، أسألك تقبل جهادي.
0: ختاما هذه التحايا نحفظ الله علي الحرازي وسند عبد الكميم يمنيون، ونفتخر إلى اللقاء.
2: انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة وليست ضارة بها وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوي وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع. الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال. كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب، في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراق المصاحف وتجعل لذلك حماية قانونية. لو اتخذت الأمة الإسلامية وهي أكبر سوق الآن في العالم، لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك وأن يكفوا عن ذلك. وهنا تأتي المسؤولية في الموقف الممكن. الأمة ستحاسب وتسأل وتجازى عندما تترك ما يمكنها أن تفعله وهو في إطار مسؤوليتها، في نطاق مسؤولياتها وواجباتها، ثم لا تفعله. لو توحدت كلمة المسلمين على هذا المستوى مقاطعة جادة وقرار صارم وحازم في ذلك، لأرغم أولئك، لأنهم كما قلنا هم عباد المال، هو صنمهم الأكبر الذي يعبدونه من دون الله ويتجهون إليه ويعطونه أهمية فوق كل شيء. طبعا إذا لم تتجه الأمة الإسلامية بشكل عام فلا يعني ذلك أن يتنصل الكل أو أن يرهن الإنسان موقفه بالبقية. هو الموقف الصحيح الذي سيكون له فاعلية كبيرة جدا لو اجتمعت كلمة المسلمين أكثر من 50 دولة، أكثر من 1 مليار إنسان لمقاطعة تلك البضائع وهم أكبر سوق لها. هو الموقف الفاعل، الموقف المؤثر الذي كان بلا شك سيرغم أولئك على أن يمنعوا منعا باتا إخراج القرآن الكريم. وأن يحترموا هذه الأمة، أن ينظروا إليها باحترام، أن يقدروا لها مقدساتها وحرماتها ودينها، لأن في هذا استهتار بالأمة، إهانة للأمة، استخفاف بالأمة في أقدس مقدساتها الذي يفترض أنه أهم شيء لديها. لكن على الإنسان بشكل شخصي وعلى كل الذين يحملون الوعي ويستشعرون المسؤولية أن يكون لهم هم موقف، حتى لو لم يحصل الموقف العام نتيجة للتخاذل والتفريط والتقصير ونقص الوعي ونقص الإيمان ونقص الاستشعار للمسؤولية، فأن يكون لهم موقف بالكلام، بالتعبير عن سخطهم، عن غضبهم، بالرد، في التوجه إلى القرآن للاهتمام به أكثر، حتى يرى أولئك أن النتيجة هي أن تندفع هذه الأمة أكثر وأكثر نحو الاهتمام بالقرآن والتقديس للقرآن والصلة الوثيقة بالقرآن الكريم. ثم على مستوى المقاطعة للبضائع أن يكون هناك موقف حازم، يكون موقف قوي في المستوى الذي يمكن أن يتحقق، الدعوة تكون دعوة جامعة وشاملة للجميع، وفي الواقع العملي التنفيذي أن يتجه الإنسان ليكون ممن يتبنى موقفه، ممن لا يتنصح، ممن لا يفرج، ممن لا يهمل، ممن يعبر عن إيمانه، عن تقواه لله سبحانه وتعالى، عن استشعاره للمسؤولية، عن التزامه، عن تقديسه لمقدسات المسألة. أيضا كما قلنا بها سخرية واستهتار بهذه الأمة، والله المستعان.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

صل على محمد وآله، وافلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم واعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد، أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين، وصبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

من خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة،

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدفنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على خير الأعمال. الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه، وصغر شأنه في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه.

قراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز وحصن حافظ وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية وأخلص لك بالوحدانية وعاداه لك بحقيقة العبودية واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقبلون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سر مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: الرجل صوت الرجل تحت ارفع راسك فوق
1: يا قدس
0: جند الله
1: جند الله
0: يا قدس.

0: الميدان قدم أمريكان
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان قدم أمريكان
1: بس واحد أفضل واحد واحد حزة حزة حزة تنظيم أحسن

0: مستمر
1: حتى العدو مستمر
0: محول دك كويس الحزة صحي النائم وش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية

0: صهيونية.
1: احسن تعال قول قول قول لي مالي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول لي يا نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: سد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله أكبر
1: المغتر فيك المغتزي اللعنة عليه النصر
2: هيهات من الله
1: هيهات من الله
0: حد شمال يمين من حول

0: أحسن الله
1: يا دبور
0: أحسن
1: يا دبور يا دبور
0: غير خطوة سريعا يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر

0: بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا دليل قصب
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاءكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلان.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
4: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أبناء الوطن.

0: محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أبناء الوطن الشرفاء الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من الصيني كشر، موضوعها دبلوماسية الجاسوسية. المستمعون الأعزاء، مع احتساب قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن، نتكلم في موضوع دبلوماسية الجاسوسية تواصلا لتسليط الأضواء على ذلكم الإنجاز الأمني الاستخباراتي الكبير والتاريخي والغير مسبوق في تاريخ اليمن، وهو الكشف عن الشبكة الجاسوسية التي كانت لحساب السفارة الأمريكية بصنعاء وأجهزتها المخابراتية. فمعلوم يا رفاق السلامة أن العلاقة بين الدول والتي ترتقي إلى فتح سفارات وقنصليات لها فيما بينها هدفها الرئيسي هو رعاية مصالح المواطنين من أي دولة في هذه الدولة والتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي وغيرها دون المساس بسيادة الدولة وتوجهها الفكري والأيديولوجي وسياستها الداخلية، إلى جانب رعاية الشؤون القنصلية لمواطني البلد صاحبة السفارة أو القنصلية وممثليتها في أي من المجالات الحياتية التي تحكمها الاتفاقيات والبروتوكولات المتعارف عليها ومعمول بها. وهكذا هي طبيعة أعمال العلاقات الدبلوماسية باستثناء أمريكا الشيطان الأكبر التي تجعل من سفاراتها أوكارا تجسسية واستخباراتية لصالح أجنداتها الاستعمارية والتخريبية وفرض هيمنتها. ولهذا تلاحظ يا جماعة الخير أن السفارات الأمريكية وملحقياتها هي الأكبر والأوسع من حيث المساحة والبنيان وتعدد تهاليزها وأروقتها وفي كل أنحاء العالم وبخاصة الدول العربية والإسلامية، وبما يضمن تحقيق أهدافها الشيطانية الشريرة وبسياسة العصا والجزرة كما يقال، والترغيب والترهيب والخداع والزيف والكذب والنفاق والخداع وتجنيد السذج والمستضعفين للعمل لصالحها وإسرائيل والنوبي الصهيوني. وتمكنت في بلادنا من استثمار انفلات الأوضاع وسوء الإدارة من تمرير مخططاتها الجهنمية، لأن السلطة الحاكمة ما قبل نصر الله في ثورة 21 من سبتمبر التصريحية هي ذاتها أي السلطة خاضعة لحكم السفير الأمريكي في اليمن، حتى شاء الله أن نتحرر بها من الوصاية والتبعية والارتهام. إذن ينطبق على مهام السفارة الأمريكية دبلوماسية الجاسوسية، والله خير المستعان.
1: الأمريكي تلقى أيضا على المستوى الأمني وفي الجانب الأمني صفعة كبيرة بعون الله تعالى على يد الأجهزة الأمنية، وكشفت الأجهزة الأمنية في هذا الأسبوع في إعلانها عن تفكيك شبكة تجسس هي الأخطر في تاريخ البلد. على مستوى تاريخ اليمن أخطر شبكة تجسس كانت تعمل لصالح الأمريكي، والبعض منهم من العاملين في تلك الشبكة كانوا أيضا يعملون لصالح العدو الإسرائيلي. تلك الشبكة كانت تشتغل في مهام متنوعة، أولها جمع المعلومات والبيانات في مختلف المجالات والمواضيع حسب الطلب الأمريكي، وشمل ذلك كل الوزارات والوحدات الإدارية في الدولة، وكذلك ما يطلبه الأمريكي من المعلومات والبيانات مما هو في إطار الوسط الشعبي. ثانيا الاختراق لمختلف الوزارات والجهات الحكومية والرسمية، وذلك للتأثير في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها الزراعية والتعليمية والأمنية والخدمية ومنها الصحة بشكل أساسي، والسياسية والإعلامية والثقافية، بهدف تمرير السياسات الأمريكية العدائية وإعاقة أي توجه أو خطط ناجحة لمصلحة الشعب اليمني من خلال التأثير السلبي على الخطط والقرارات والسياسات والتوجهات داخل الجهات الرسمية نفسها. وهذا كان اختراقا خطيرا وحققوا على مدى السنوات الماضية، لأن هذا منذ سنوات طويلة وهم يعملون بهذا الشكل، حققوا نجاحات خطيرة جدا ألحقت الضرر البالغ بشعبنا العزيز. على المستوى التعليمي، شعبنا يرى الوضع التعليمي وهو ينهار ويتجه إلى تدن وتراجع. كل شيء في البلد على مدى سنوات طويلة كان يتجه نحو الانهيار، في الوضع الاقتصادي، في الوضع التعليمي، في الوضع الصحي، كل المجالات على مدى سنوات طويلة.
0: وبعد التشهوى المذيع، أخوتي أخواتي أبناء وبنات وطن الإيمان والحكمة والمشروع القرآني، إن تواصل عرض اعترافات ووثائق شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بمرحلتها الأولى فعلا أصاب كل من يتابع بالصدمة والذهول والاندهاش، بل والحسرة والندم. كيف بقيت مثل هذه الأعمال والسلوكيات الخيانية طيلة عقود من الزمان، وتبعات المؤامرة التخريبية التي لم تدع أي من مجالات الحياة اقتصاديا وزراعيا وثقافيا واجتماعيا وإداريا وعسكريا وأمنيا، ومجالات التعليم المختلفة المراحل والمستويات وكل شيء في بلادنا، وهو كما أسلفنا كيفما تكونوا يولى عليكم، ونقصد بذلك مرحلة السلطة الحاكمة قبل ثورة سبتمبر. فجاء الوقت المناسب بالحسابات السياسية والاستراتيجية ليتم الإعلان عن هذا الإنجاز الأمني الاستخباراتي التاريخي، الذي يمثل بالفعل ليس انتصارا لليمن بل لكل المجتمعات الحرة والمقاومة في العالم، لينكشف الوجه الحقيقي ويسقط القناع الأمريكي الصهيوني الذي كانت ولا زالت الكثير من دول العالم بتعاني من ويلاتها بالاستعمار والهيمنة ونهب واستغلال مقدراتها وثرواتها وخيرات الناس بالإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل في سبيل مطامعها الاستعمارية والتسلطية العنانية، وتحت سعار وستار وعناوين خادعة وكاذبة قلت الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية الشكلية، وشعارات ماكرة مراميها بسط وتوسيع نفوذ المشروع الصهيوني الأمريكي، مع أن قل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو سبحانه وأنصاره الأوفياء الصادقين هم من يعول عليهم بثورة الإيمان والمشروع الإلهي القرآني تقويم وتعديل أي اعوجاج قد انتاب مسيرة شعبنا النضالية وعلى مستوى كل الأرض اليمنية. فأعداء اليمن هم الخاسئون، الفجار، الفسقة، أعداء الإنسانية، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أخوة حكمة الإيمان والمواطنة الحقة، في الأول من شهر يوليو 2024، 26 من الحجة 1445 هجرية، وفي اجتماع للمجلس السياسي الأعلى ومناقشته لهذا الموضوع، وبعد قراءة اللواء عبد الحكيم الخيواني لتقريره عن سير أعمال الأمن والمخابرات، وجه الرئيس المجاهد مهدي المشاط بإصدار قرار المجلس بمنح من تعاونوا مع الشبكة التجسسية مهلة شهر واحد لمراجعة الجهات المختصة مقابل إعفائهم من العقوبات الدستورية القانونية، مهيبا بهم الاستجابة خلال المدة المحددة، ومشددا على أن القيادة الثورية والسياسية لن تتهاون مع أي عميل، وأن أي يد تتطاول على أمن الوطن والشعب والأمة ستقطع، فلم يعد هناك مجال للتغاضي عما يضر بكرامة وسيادة الوطن اليمني. وبحمد الله يتوالى الكشف عن مجاميع أخرى في الشبكة التجسسية الواسعة لتشمل كل المجالات دون استثناء. وهنا نشير يا خبرتنا إلى أن أمريكا تحاول الربط بين تفاهمات طرفي الحوار في ملف السلام في اليمن في إطار خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، وبين قضية الأسرى، وسبق أن طالبت على إثر صدمتها بكشف الشبكة الجاسوسية طالبت بإطلاق سراح العناصر المتهمة. نقول أولا إن هذا الربط بين تفاهمات موضوع الأسرى كملف إنساني المزمع تنفيذ خطواته حاليا وبين الخونة لا يعبر إلا عن مدى الارتباك والتخبط التي تعاني منه الإدارة الأمريكية التي مونيت بالهزائم النكراء في معركتنا البحرية معها وبريطانيا وإسرائيل في جبهة اليمن المساندة لفلسطين. وثانيا هذا شأن يمني لا يحق لها ولا لغيرها التدخل فيه أو فرض أي إملاءات وشروط كما كانت متعودة على ذلك في العهد البائد أو مع عملائها ومرتزقتها حاليا في المحافظات التي لا تزال محتلة وستتحرر قريبا بفضل الله وعونه. فعقارب الساعة هي دائما إلى الأمام ولا تعود إلى الوراء. أفلا تبصرون يا أعداء الله والدين والوطن والشعوب الحرة؟ ختاما رسالة تحية وتعظيم وسلام وأكبار وعرفان للرجال الله في الأمن وأجهزة الاستخبارات والداخلية الذين بجهودهم الوطنية الإيمانية المخلصة بيتحفون بانتصارات توازي انتصاراتنا في الميدان العسكري. بارك الله فيهم وكتب أجرهم. ورسالة تحية وإخبار لكل المشاركين في الوقفات الشعبية بمختلف المحافظات الحرة المباركة بالقبض على الشبكة الجاسوسية والمطالبة بتطهير أجهزة الدولة ومرافق العمل والإنتاج من الخونة والعملاء والفاسدين، لتشملها التغييرات الجذرية وإعادة تكوين الوزارات والهيئات وتشكيلاتها وفقا لمقتضيات التصحيح الشامل لثورة الشعب الإيمانية ومسيرة نهج القرآن. ورسالة تحية لكل مواطن شريف صغير أو كبير، رجل أو امرأة، أن يبادر بالاتصال على الرقم المجاني للأمن والاستخبارات 100 يعني 100 ويبلغ عما لديه من معلومات مفيدة لعناصر تكون تخريبية أو جاسوسية كواجب إيماني ووطني، آملين ممن تم عفائهم من تبعات عقوبات التعاون مع الشبكة الجاسوسية بمقابل حضورهم بمهلة الشهر المبادرة بما هو مطلوب منهم. والله ولي الهداية والتوفيق والسداد. الرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون الله وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، ولا نامت أعين الخونة والعملاء. يجدد لقاءنا مع صين كشر وموضوع الجهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
2: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علّة والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات، وأسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، وقواكم الله وعانكم الله على ما بتعملوه هذا الأيام من عبادات عملية في أراضيكم الزراعية، كتب الله أجركم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع إلى موسم زراعي حافل، موسم زراعي بامتياز، موسم زراعي بأم وسيدة محاصيل للزراعة في اليمن بالذرة. السيدة القائد وصانا جميعا على الاهتمام بهذا المحصول، وإحنا جميعا مهتمين لكل ما بيوصينا به قائد الثورة وعلم الهدى، وأيضا مهتمين لأهمية هذا المحصول كقيمة غذائية وعلفية في بلادنا. فالذرة كما يعلم الجميع بأنها المحصول الوحيد ثلاثي الغرض، للتنور ذرة وقيد، وللقراش علف، وأيضا للإنسان الحبوب. وإيش من حبوب؟ ذرة، والذرة هي أعلى قيمة غذائية في كل المحاصيل الزراعية. هذا ما بنسرده وبنحاكيكم به بصورة دائمة. وطبعا هذا الأيام يا أصدقائي المزارعين يا أخواتي المزارعات، في معنا في صعدة وفي صنعاء وأجزاء من حجة وأيضا في عمران، هذا موسم صيف، وفي ذمر أيضا موسم صيف. والصيف ما هو؟ الصيف صيفا بثلاثة، والفتاء من صاده، الفتاء من صيف ماله، الفتاء من كرور ماله، الفتاء من دك العتل، الفتاء من خلى الأرض كلها مثل ما راحت اليد. وهذا يسمى في علم الزراعة مهد البذرة. المهد الذي بنطرح فيها البذرة ضروري يكون ناعم وخالي من العتل وخالي من الكتل ومثل راحة اليد. بعد السيول حق الأمطار والناس اللي شغبت والناس اللي ذبلت، ما عذر من يقع في الجربة، هنا يعالي وهنا يواضي. المحر هذا الأيام وقته، والذرة هي بنت ليلة، رطب لها ثم رطب كبر الذرة في رواها. وما عذر الأرض الزراعية والذرة إلا إذا رطبنا الأرض وخليناها مثل السفنجة تستقبل كل رحمات السماء وتخزنها لهذا المحصول المبارك. احنا بنسمي محصول مبارك لانه معتمد اعتماد كلي على مياه الامطار. معنا محاصيل خيرات الصقد، وبلادنا غنيه بتركب المحصولين، ما بيش لها مثال، ما بيش لها مثيل في الدنيا. ولكن الذره لها خصوصيه في اليمن، ما عنسر نكسر شوكه الحصار، ما عنسر نصمت في وش العدوان الا اذا اهتمينا بهذا المحصول. والذره تشتي مننا غير بس نشاط بدني، ما تشتي مننا لا تكاليف لا ديزل ولا ضاق الشمسي، ولا تشتي مننا محروقات، ولا تشتي مننا مدخلات غير الشتاء وشغبه وذبله، والان الصيف ونوضع المهد للبذره. هناك مزارعين خيرات قد زرعوا مثلا في

هي معنا في تعز الناس زرعت وناس عادي تزرع، ومعنا أيضا في أب الناس زرعت وناس عادي بتزرع معنا، وأصنافنا كثيرة جدا. شاحاول اليوم أعدد لكم غير بس بعض الأصناف من الذرة في بلادنا، وفي الحلقات القادمة عن كل نعدت لكم كل في كل حلقة شوية من أصناف الذرة، على مثل ما نقول لكم أننا نمتلك 73 صنف من أصناف الذرة، ويقعد تحت الأصناف هذا أكثر من 1600 طرد تتأكدوا وتتيقنوا بأن احنا الموطن الأصلي للذرة وبلد الذرة بامتياز. هيا صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا اسمعوا يا مصلين على رسول الله، قلوا في أب بيزرعوا صنف اسمه غرب، وبيزرعوا صنف اسمه منزل بيضاء وحمرة، وبيزرعوا الجراع والعداهي والصفاري وكارت وقيرع، صرتوا كم أصناف هذا غير بس في أب، ودحت الأصنف هذا عدت ودحت كل صنف ما بين 10 إلى 15 وفي بعضها إلى 20 ضرز بيدحت الأصنف هذا اللي ذكرت لكم، وهذا أدينا لكم غير معلومة بسيطة عن الذرة فإنها اليوم في محافظة أب، وغضوة أن تحاكى في محافظة أخرى عن الأصناف اللي بتزرع فيها. أعانكم الله ودرح الله البركة لكم فيما بتحطوا في الأرض، فأنتم من بتوكلوا عليه، ومن مسك بحبل الله ما خاب، وكلنا ماسكين بحبله ما عم فكش، كتب الله أجر الجميع. وأعانكم وصلوا على النبي مرة ثانية، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد هذا الوقفة القصيرة أن ننتقل إحنا وإيكم إلى التقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا لكم يا مصلين على محمد وآله. إلى ما؟ إلى التقويم الزراعي. أكيد أن أنتم ذاكرين أمس ما كنا فيه. اللي بيتابع أكيد ذاكر. قولوا يا مصلين على محمد وآله، أمس كنا في ذو المبكر ولا زلنا فيه. اليوم كم هو؟ اليوم 5 ذو المبكر، هذا الشهر الحميري. سروكم بين أكرر لكم، 5 أيش؟ ذو المبكر. يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية اليوم 5 أيار. سروهم بيقولوا أيار وأنا أقول أيار، المهم كل واحد بيقول يسمي في مشتر، المهم أنه شهر أيار، 5 أيار. يوافق في الأشهر الميلادية اليوم 18 مايو، 18 أيش؟ مايو. أما منزلة الشمس يا مصلين على محمد وآله، احنا اليوم في الثريا، واليوم كم؟ 9 الثريا. 9 كم؟ الثريا. ويوافقها في الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من قبل الفجر اليوم 9 البطين. 9 ايش؟ البطين. اما المعلم الزراعي فاحنا اليوم ايضا في 5 غروب الثور، يعني مذرة والنفخة هي حق الريح، تنبه الناس يسموها ريح المذاري، اذا هبت الشرقي الناس يقفزوا، ولا هي تجي حق الرياح حق هذا الأيام شرقي بغربي، بعض الأحيان يجي من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الشمال، المهم الحركة والمذرة على قدم وساق أعانكم الله. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا اليوم في الزبرة، واليوم 5 الزبرة. والزبرة عبارة عن أيش؟ الزبرة عبارة عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهرا يعني مسرجة قوي مضية، رقم 1 في الشمال وخلفها الثاني، والمسافة بينهما أكثر من متر، يعني نستن ميزها بالعين المجردة. ورقم 3 خفي يعني واضي شوي واهي شوي، يقع غرب رقم 1 بأقل من متر، وهذا النجوم أو الزبرة نستطيع مشاهدتها بعد صلاة العشاء إذا السماء صافي وما بش غيوم. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: وسام اف ام وقفة
1: يعني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين الأول من ذو الحجة 1447 الموافق 18 من مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: قائد الثورة يعزي في استشهاد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. احتفالات ومهرجانات ختامية لأنشطة الدورات الصيفية في العاصمة والمحافظات، مفتاح طلاب المراكز الصيفية مفخرة للآباء والمجتمع والوطن. الجزائرية تحكم بإعدام 19 والسجن لأربعة متهمين بجرائم إعانة العدو وتشكيل عصابة مسلحة. اليوم خروج مليوني حاشد في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى. لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تناقش آليات الدمج والهيكلة لوحدات الخدمة المدنية. شروط أمريكية تعجيزية تعكس عدم الرغبة في التوصل لاتفاق. طهران تحاضر واشنطن من غبة شن عدوان جديد وتتوعد بضربات أشد فتكا وأكثر إيلاما. بموجب التحاليل البيولوجية القاطعة الداخلية، ادعاء إحدى النساء أنها بنت الرئيس السابق صدام حسين عار على الصحة. سقطرى اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال وتصاعد الفوضى الأمنية. إعلام عبري الوضع عند الحدود مع لبنان أشبه بالمستنقع الناري. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرانت، الشايف ينفي مزاعم العدوان ويؤكد مطار صنعاء جاهز والحصار هو العائق الوحيد أمام الرحلات التجارية والإنسانية. إغلاق مطار صنعاء جريمة حرب ممنهجة، العدوان يستخدم الحصار الجوي كسلاح لإخضاع اليمنيين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يشيد بالحصيلة العلمية والثقافية لطلاب المدارس الصيفية. السيد القائد يعزي ويبارك في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. الاتصالات تطالب بإيقاف العدوان على شبكاتها وإنهاء الحصار على معداتها وتجهيزاتها الفنية. مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بصعدة: شجرة القات والحفر العشوائي يهددان الأمن المائي بالمحافظة. بيان السيد القائد لكتائب القسام: رسائل مباشرة ودلالات تضامن والتزام استراتيجي. اللجنة المنظمة تدعو للخروج المليوني يومنا هذا الاثنين في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. العلامة مفتاح: العدو المجرم يحتاج إلى أن يتهيأ الجميع لاجتثاث جبروته وطغيانه. استشهاد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهم بالحديدة. مسؤول هيئة الأدوية للمسيرة: الحصار الجوي منع إدخال 40% من الأصناف وينذر بكارثة صحية وشيكة. من اليمن إلى إيران 46 طائرة MQ-9 تتهاوى وتجبر واشنطن على إعادة عقيدتها العسكرية. اللواء المداني لمجاهدي كتائب القسام: قواتنا المسلحة ستواصل المعركة معكم حتى زوال الكيان الصهيوني. تحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى في سجن مجدو الصهيوني. هيئة البث الصهيونية: لن نستطيع إيقاف هجمات حزب الله لو احتللنا جنوب لبنان بأكمله. عشرات المغتصبين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته. مشاريع السلام الأمريكية الصهيونية: غطاء لاستهداف المقاومة وفرض الهيمنة على المنطقة. 6 شهداء و19 مصابا في غزة خلال 48 ساعة، وحصلت الضحايا ترتفع إلى 72,763 شهيدا.
أيضا على المسيرة نت، من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى، الصمود الفلسطيني يحبط مخطط التهجير الجديد. مقاومة لبنان تستنزف العدو الصهيوني وتسقط مظلة حمايته ورسائلها تعمق مأزقه الداخلي. 20 شهيدا وجريحا لبنانيا إثر غارات صهيونية مكثفة على المدنيين جنوب لبنان. دبلوماسي إيراني يوضح للمسيرة توجهات طهران المقبلة ويبعث رسائل تحذيرية للإمارات. مع تراجع رهانات الحسم، المعادلات الإيرانية تفرض نفسها وتكشف حدود القوة الأمريكية وأدواتها الإقليمية. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة عقب أطول فترة انتشار منذ حرب فيتنام. العدو أو إعلام العدو جيش الاحتلال يمر بمراحل انهيار استراتيجي ويعاني نقصا حادا بآلاف المقاتلين. الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين صهاينة. تعيين غاليباف ممثلا خاصا لإيران في الشؤون الصينية. أكاديميون وباحثون سياسيون، العالم يعيش مخاضا لولادة نظام عالمي جديد قد يفضي إلى ظهور منظمات دولية جديدة ومجلس أمن جديد. بزشكيان، وحدة الدول الإسلامية تقلل من إمكانية تدخل القوى العابرة للإقليم. إيران تؤكد حرصها على علاقات متينة مع دول الجوار وجاهزيتها للرد القاسي على أي حماقة. طهران تؤكد اقتدارها في الخليج وتحاذر من فخ صهيوني لجر المنطقة للحرب. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين، زعيم فرنسا الأبية، السلام العالمي اختزل بمصالح استعمار ترامب ونتنياهو. تحطم طائرتين أمريكيتين من طراز EA-18G غروليل خلال عرض جوي. القناة 12 أمريكان إيرلاينز تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى مطلع 2027. الصحة الإسرائيلية 9 إصابات جديدة خلال 24 ساعة على الجبهة الشمالية. يضيع تحرنوت، الجيش الإسرائيلي يرفع راية حمراء ويحذر من انهيار شامل. لبنان، اغتيال قائد في الجهاد الإسلامي وابنته في غارة على بعلبك. استطلاع لCBS، شعبية ترامب تنخفض إلى 37% والأمريكيون متشائمون. القوات المسلحة العراقية لن نسمح بأن يكون بلدنا منطلقا للاعتداء على جيرانه. وختاما، روسيا إسقاط أكثر من 3124 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. القبة الذهبية الأمريكية 7800 قمر اصطناعي لاعتراض 10 صواريخ فقط. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان مديرية سحار بسبع غارات، وشن ست غارات استهدفت جسر كوبري الركوة في باقم بالمحافظة، وشن غارتين على منطقة الصعيد بالمحافظة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 أصيبت امرأة حامل بإصابات خطيرة جراء قصف صاروخي للمرتزقة برازح، وشن العدوان ست غارات على منطقة الشعيب بالضالع وسقط شهداء وجرحى مدنيين، كما استهدف قاعدة العند بأربع غارات وشن غارتين على منطقة فج عطان في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب ثلاثة أطفال بإصابات بالغة في مديرية ولد ربيع في البيضاء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها المرتزقة في الطريق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 23 شخصا بينهم أطفال بغارة استهدفت سيارة مواطن في منطقة شعبو أثناء عودتهم من أحد الأسواق الشعبية في مديرية موزع غربي تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت قوى العدوان في الحديدة مطار الحديدة بالأسلحة الرشاشة، وقصفت بالمدفعية منطقة التحيتة، وقصفت ممتلكات المواطنين في الزعفران وباتجاه شركة العوادي في كيلو 16، وقصفت بالرشاشات المختلفة باتجاه فندق الواحة وسوق الحلقة وسيتي ماكس، وأصيب طفل برصاص الغزاة والمرتزقة في الدريهمي، وواصل العدوان تحليقه في سماء مدينة الحديدة.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 19 غارة على مديريتي الظاهر وشدة، واستهدف بغارتين منطقة الملاحيض في الظاهر ومنطقة الفرع في كتاف، فيما أصيبت طفلة بجروح ونفقت عدد من المواشي بقصف صاروخي سعودي على قرى آهلة بالسكان في رازح، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان ثلاث غارات على عزلة بني حسن في عبس، وغارتين على حرض بحجة، كما استهدف بثلاث غارات مديرية صرواح في مأرب، واستهدف بغارة مديرية الحزم في الجوف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مرسى صيادين في العرج بمديرية باجل بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي الجوف استهدف العدوان بسلسلة غارات سوق الثلوث بمديرية خب والشعف، كما شن 19 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مأرب، واستهدف العدوان بعدة غارات منطقة مران في صعدة، وأدت الغارات لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 117 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تمثلت بتحليق لطيران استطلاعي مسلح وتجسسي وقصف مدفعي على مواقع المجاهدين ومنازل المواطنين في مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والبيضاء وجبهات الحدود.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب أربع مواطنين بنيران العدو السعودي بمديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب طفل وامرأة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة حارة الجهيم بمديرية صالة في محافظة تعز.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمرتزقة العدوان في محاولة تسلل على جبل حام بالمتون، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية في أطراف مديرية موزع بتعز، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المرتزقة، ودكت المدفعية تجمعاتهم شمال صحراء ميدي، واستهدفت تعزيزاتهم وتجمعاتهم غربي المخاء في تعز، واستهدفت وحدة المدفعية بعدة قذائف تجمعاتهم في معسكر الإمام، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي 4 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص مختلفة نفذها المجاهدون في منطقة السلو والجحملية غرب جبل الهان في الضباب في تعز، وسقط قتلى وجرحى منهم إثر استهداف المدفعية لهم في منطقة الخانق بحريب القراميش في مأرب. وهاجمت وحدات من المجاهدين مواقع المرتزقة في جبل فاطم وكبدوهم خسائر في أرواحهم واغتنموا أسلحة وكميات من الذخائر في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مواقع وتجمعات المرتزقة في الخانق بنهم واستهدفت تجمعاتهم في مريس في الضالع، كما قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة خلال عملية اقتحام نوعية للمجاهدين على موقع عسكري شرق الطلعة في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم استهداف آلية عسكرية للمرتزقة وقتل وإصابة من فيها، كما اعترفت الإمارات في ذلك اليوم بقتل أحد جنودها في اليمن دون أن تحدد مكان وملابسات مقتله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر واحد على جيزان الاقتصادية، كما سقط عدد من القتلى والجرحى إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين فصائل المرتزقة داخل المجمع الحكومي بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح 30 مرتزقا وتم تدمير 3 آليات خلال كسر زحفهم شرق حيران بحجة مسنود بالطيران، وفي عسير أطلق المجاهدون صاروخي زلزال واحد على تجمعات السعوديين في الربوعة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت القوى الصاروخية معسكر الصدرين ب3 صواريخ زلزال واحد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وأحرق المجاهدون طقما تابعا للمرتزقة في جبهة ذابة في ماوية بمعدل 12/7. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف واسع لقوى العدوان باتجاه مواقعهم في صرواح بمأرب، وكبدوا الأعداء خسائر في الأرواح والعتاد وأجبروهم على التراجع بالرغم من الإسناد الجوي المكثف أثناء تنفيذ زحفهم الفاشل.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين أحدهما فرد صوتي والآخر باليستي. حققت العملية أهدافها وتسببت في هروب الملايين من المحتلين إلى الملاجئ وتوقفت حركة الملاحة في المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على مطار اللد بطائرة مسيرة من نوع يافا، وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة. وفي وقت سابق من صباح يوم أمس نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد دعوتها لأبناء الأمة، تراها العجزت أمة الملياري مسلم عن إنقاذ مليوني مسلم من خطر الإبادة الجماعية ومن خطر المجاعة. كل هذا الخذلان والعجز سيشجع العدو على التمادي على كل الشعوب وكل البلدان. أما اليمن العزيز بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد فمستمرون بعون الله بالتوكل عليه في دعمهم وتحركهم وإسنادهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للثامن عشر من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح من فترتنا الصباحية في إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس، هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. نحن في فترة جديدة معكم أثيرية من الآن حتى 10:25 سنكون فيها معكم في هذه الفترة بتنوع الفقرات بالتأكيد، وبموضوع رئيسي إن شاء الله نتحدث فيه في الجانب الصحي كما اعتدتم مستمعينا الكرام في كل يوم اثنين.
0: أهلا وصباح الخير لكل يمني حر، أهلا وصباح الخير لكل مناصر وأنصار، أهلا وصباح الخير لكل من حملوا هم القرآن وهم مقدساتهم، أهلا كذلك وصباح الخير في فترتنا الصباحية لكل من أدرك أنه يجب أن يتخذ موقف، يجب أن يوضح موقف كل مسلم وكل عربي، كل من يتبع الإسلام وينتمي إلى المسيرة القرآنية، كل من يعتبر ويعتبر القرآن الكريم دستورا لحياته ومنظما لحياته وشؤون أموره، كل من يستمد كل ما أمر الله من القرآن، كل من يعي ويعرف ويدرك أهمية اتباع القرآن الكريم وقدسية القرآن الكريم، كل من يحزن ويغضب لما يحدث من انتهاكات واعتداءات بحق مقدساتنا وأهمها القرآن الكريم، لكل من يعي ويعرف أن العدو واليهود والصهاينة يعتدون على قرآننا لأنهم ضامنين أن لا أحد سيقول لهم كفوا وتوقفوا من العرب والمطبعين، لكنهم لا يعرفون أن اليمن والمسلمين واليمنيين وأهل الإيمان والحكمة في طبيعة حالهم وانتمائهم للمسيرة وفي توجيه قيادتهم وقائدهم دائما ما يدعو لحماية القرآن الكريم والاستنكار واتخاذ المواقف لمنع أي تعدي عليه، كذلك هم من يتبعون ما يأمر القرآن الكريم من نصرة للأقصى، من نصرة للمستضعفين، من نصرة لكل من يقول أعينوني، لكل مستضعف في هذه الأرض مثل غزة ولبنان وكل من يتم الاعتداء عليه من قبل الصهاينة اليهود وأمريكا، تجد اليمن مناصر لهم فقط لأنه يتبع ما يأمره الله في قرآنه الكريم من الجهاد والمجاهدة.
1: بيان السيد القائد كان واضح فيما يتعلق بالحديث عن الإساءات المتكررة والمنتظمة بحق المقدسات وبحق القرآن الكريم، كذلك في ذات البيان دعا السيد القائد للخروج الكبير والمليوني، وهو ما سيترجمه اليوم أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني عصر يومنا هذا الاثنين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. يأتي هذا الخروج استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفي إطار المواقف اليمنية الثابتة والمتواصلة نصرة للإسلام ودعما لمحور المقاومة. الشعب اليمني ليس بالجديد عليه وليس بالغريب عليه هذا الخروج الكبير المناصر للمقدسات الإسلامية، المناصر للقرآن الكريم، المناصر للمستضعفين والمظلومين في كل بقاع العالم. الشعب اليمني شعب سباق يحمل الحمية والغيرة والدين الأصيل والهوية الإيمانية في قلبه. الشعب اليمني شعب غيور على مقدساته، على دينه، على نبيه، على كتابه. الشعب اليمني كما يحمل الغيرة على المقدسات يحمل الغيرة على الأعراض وما يراه اليوم من جرائم ومن انتهاكات بشعة في غزة وفي لبنان وفي فلسطين المحتلة ككل، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، في العديد من المناطق. هو لا يسكت، هو يتمنى لو أن الجغرافيا تتغير، هو يتمنى أن الحدود تتغير وأن يكون هناك حدود مباشرة مع فلسطين. لو كان لنا حدودا مباشرة مع فلسطين فلم يكن ولن يكن هناك تواجد لهذا الكيان الغاصب. اليمانيون لا يساومون على دينهم، لا يساومون على أعراضهم، فلن يسكتوا لما يقوم به هذا العدو الغاشم. العدو هو يركن على الأرض، هو يركن على قوة الأرض، يركن على العملاء المطبعين من الأنظمة العربية، لكن الشعب اليمني يركن على ملك السماوات والأرض، وبقوة الله سبحانه وتعالى سيخرج اليوم أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات ليعلنها صرخة واحدة وموقف واحد تجاه هذه الإساءات المتكررة وهذه التصرفات الحقيرة من الصهيونية العالمية عبر أدواتها في أمريكا أو في غير أمريكا، إساءات مباشرة وواضحة. إما يحرقون القرآن، إما يمزقونه، إما يركلونه بأقدامهم العفنة. فهذه الإساءات وهذه التصرفات هي لن تضر القرآن الكريم، ولن يتغير القرآن الكريم، ولن يحرف القرآن الكريم، هو محفوظ من الله سبحانه وتعالى. إنما هذه الأعمال تغير نفوس الشعوب الإسلامية والعربية، هذه الأعمال تهز الضمير العربي والإسلامي، للأسف تهزه ليس استجابة وليس دفاعا، إنما تهزه في إيمانه، ويضعف هذا الإيمان ويضعف هذا الموقف تجاه المقدسات. نشاهد شيوخ وعلماء السعودية لا يحركون ساكنا في مكة في المساجد، يجودون القرآن ويلحنونه ويأتون بالغنى وبأحكام التجويد، لكن هل تستطيعون أن تستنكروا حتى مجرد الاستنكار بما يقوم به الصهاينة في أمريكا؟ لا يحركون ساكن، والشعوب أيضا العربية لا تحرك ساكن طالما وأن ولي الأمر لا يتحرك. نحن هنا ولله الحمد لدينا قائد عظيم وشجاع وبطل لا يخاف في الله لومة لائم، يقول ويتحرك وينطلق، ومن حوله الشعب اليمني العظيم الذي سيخرج اليوم استجابة لدعوة السيد القائد، يحفظه الله.

أمتنا بين يديها القرآن الكريم تؤمن به بأنه من الله وأنه كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كتاب هداية يهدي إلى الرشد كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما عبر بذلك وهو تعبير صادق من آمنوا من الجن ولكن لم يعد الإنس من العرب بمستوى الجن الذين كانوا يعون هذه الحقيقة، أنه كتاب هداية، كتاب يهدي إلى الرشد، وإذا اهتدت به الأمة كانت أعلى الأمم في مستوى الوعي والبصيرة والنور والرشد والحكمة والفهم والاستنارة بنوره. كل هذا غاب عن هذه الأمة، لم تعد أمة تحمل البصيرة ولا الوعي ولا النور، وأصبحت أمام أعدائها أمة ينظرون إليها على أنها أمة ساذجة وغبية وجاهلة، تصدق أكاذيبهم، تتقبل خدعهم، تنصاع لمؤامراتهم، تتجه حيث يوجهونها هم. هذا شيء في غاية الأسف.

لا زال العدو الصهيوني يعمل على قتل كل الأحرار في فلسطين، يحاول أن يبيدهم لعله ينتصر في ما يدعي بأنها قضيته، لكن أصحاب الأرض هم ثابتون وأصحاب الأرض هم صامدون، مهما خرج منهم من شهداء من جرحى، لكنهم لم ولن يتخلوا عن أرضهم. ولا زالت الانتهاكات والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار قائم إلى يومنا هذا. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بالأمس وصول 6 شهداء و19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، بينهم شهيدان ارتقيا حديثا و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم الطاهرة من مناطق متفرقة. قالت وزارة الصحة في بيان لها أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب استمرار العدوان الصهيوني الإجرامي والأوضاع الميدانية الخطيرة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي أعداد الشهداء منذ إعلان ما يسمى وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 871 شهيدا، بالإضافة إلى 2562 جريحا، فيما وصلت حالات الانتشال من تحت الأنقاض إلى 776 حالة. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 72763 شهيداً، بينما بلغ إجمالي الجرحى والمصابين إلى 172664 مصاباً.

كما واصل العدو الصهيوني يوم أمس جرائمه المروعة بحق الشعب اللبناني ليؤكد أن التراخي الرسمي يفتح شهيته الإجرامية ويشجعه على التمادي والإغال في سفك دماء الأبرياء. وفي جريمة مروعة أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 5 شهداء و15 مصابا في غارات للعدو على بلدات طير فلسية وطير دبا والزرارية جنوبي لبنان. وتكشف هذه الجريمة حجم الاستهداف الممنهج الذي يطال المدنيين جنوب لبنان وسط دعم أمريكي وصمت أممي وتنصر رسمي عن حماية البلاد أرضا وشعبا إزاء الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة. في السياق أفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو شن غارتين على محيط بلدات يحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان وسلسلة غارات على بلدات دبعال وبيت حانون وحاروف وزبدين وتبنين جنوبي البلاد، ما يكشف عن أن الاعتداءات الصهيونية تتوسع من جنوب البلاد إلى شرقها. وبهذه الجرائم اليومية يتأكد للجميع صوابية خيار المقاومة لردع العدو الصهيوني، لا سيما بعد أن أثبتت مسارات الحكومة اللبنانية الاستسلامية عدم جدواها أمام عدو متربص يعلن مشروعه ومخططه الإجرامي بوضوح.

0: بات كل شيء بغزة هدفا لآلة الحرب الصهيونية، بشرا وحجر وسيارات وخيم نزوح ودراجات هوائية، لا يستثني شيء. فما زالت غزة تنتشل الشهداء والجرحى، الأولى 3 شهداء جراء استهداف سيارة غربي المدينة، والثانية إثر قصف طال مخيم جباليا شمال المدينة. مطب خطكيات الخيرية، الملاذ الوحيد للسكان، لم تسلم هي الأخرى من القصف الصهيوني الإجرامي بديل البرح، ليتحول المشهد لتوديع حزين وغضب من قبل أهل غزة. قافلة الشهداء تمضي بلا توقف، ووداع الفقد بالجرح الغائر يستمر، بلاء ومأساة تتفاقم على كل المستويات.
1: مجزرة إسرائيلية جديدة يرتكبها جيش الاحتلال بحق مجموعة من المواطنين على مفترق صلاح الدين في حي الزيتون. هنا عدد من الشهداء في مستشفى المعمدان نتيجة هذا الاستهداف. جيش الاحتلال يستمر في ارتكاب المجازر وقصف المدنيين.
2: الآن استهداف سيارة مدنية كما تشاهدون، نتج عنها 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف مركبة مدنية في وسط الشارع كما تشاهدون. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس سياسة القصف وسياسة الاستهدافات للمنازل وللبيوت وللمدنيين وللسيارات.
0: مشاهد الوداع الأخيرة لأهالي الضحايا هي سائدة، حال لا يتغير نتيجة استمرار الإجرام الصهيوني الغير مبرر، ولا رادع يهكر يحصد أرواح الغزين من كل الفئات العمرية ويسفك دماءهم في وقت يتساءل فيه الجميع أن هذا الكيان لا يلتزم بأي اتفاق مهما كان، ولا يحترم حتى من شهدوا عليه في أي مرحلة.
3: يا ربي يا رب
4: هذه همجية، هذول مش بشر، هذول بيعرفوش وين هو ربنا، بيعرفوا مصلحتهم الشخصية. لو بيذبحونا كلهم بدهم إيانا نهاجر من هذه البلاد. هذه بلادنا، بلاد أبونا وجدنا وعمنا وخالنا، وين نروح؟
5: ضغطته طائرات الاحتلال الإسرائيلية في شارع النصر غرب مدينة غزة، كان برفقته كريم نصار الذي ارتقى شهيدا برفقة أبو محمد، وكذلك إصابة ابنه.
6: هذا الاحتلال لا يعرف أن هناك هدنة وأن هناك اتفاقيات، ولا يحترم وسطاء ولا يحترم أي شيء من هذا القبيل.
0: يأتي هذا الإجرام الصهيوني في وقت تعاني فيه المراكز الصحية والمستشفيات المتبقية بغزة من نقص حاد في المحاليل الطبية والمعدات الطبية المتهالكة واللوازم المخبرية التي تؤثر على جودة الخدمة وتلبية هذا الوضع الكارثي لأكثر من 2 مليون إنسان نازح.
7: إحنا في ضوء النقص الحاد اللي عندنا في المحاليل الغازات الدم اللي بتخدم مرضى العناية المركزة والحضانة والطوارئ والقلب والباطنة العامة، حابين نوصل رسالتنا إنه في عنا عجز في المحاليل هذه.
0: ويعكس الوضع الراهن أن القطاع المحاصر يرزح تحت عذابات متنوعة ومتتابعة وجرائم إبادة صهيونية لا تتوقف عند حد، التي تضاعف من معاناة السكان كل يوم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
1: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: خلف كل ثوب مطرز أو طبق طعام أو بخور يمني، هناك أم ساهرت وأب كافح وطالب يطمح لتوفير رسوم دراسته. أنت لا تشتري سلعة، أنت تشتري ساعات من الصبر والأمل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
10: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأيادي الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصابرة.

نلتقي مستمعينا الكرام من يومنا هذا حتى يوم العيد، نلتقي مع أفضل أيام الله تعالى في العام. فإذا كان ربنا قد فضل ليلة القدر على غيرها من الليالي، وفضل شهر رمضان على غيره من الشهور، وفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام، فإن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأيام بنص القرآن والسنة. نلتقي مستحضرين حديث النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حيث يقول: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أسأل الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فأهلا ومرحبا بك يا شهر الحج والبركات، أهلا ومرحبا بك يا عرفات الله، حيث تدمع العيون وترق الأفئدة. أهلا ومرحبا بمنظر الحجيج وهم يطوفون ويلبون لبيك اللهم لبيك. أهلا ومرحبا بختام عام هجري وبداية عام جديد. أهلا ومرحبا بأفضل أيام الدنيا على الأطلاق. يجب علينا مستمعينا الكرام من اليوم أول أيام ذي الحجة الاهتمام الكبير الكبير بهذه الليالي لأسباب كثيرة. أولا، لأن الله شرفها وكرمها فأقسم بها في أول سورة الفجر: والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم، فقال: والفجر وليال عشر. لماذا نهتم كذلك بالعشر من ذي الحجة؟ ثانيا، لأنها أقرب فرصة للعبد في القرب من الله تعالى وذكره واللجوء إليه. أذكر الله في أيام معدودات. فلا تنسوا مستمعين الكرام أن ترددوا دائما وأبدا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا تنسوا أن تلبوا وأن تكبروا وأن تهللوا لله، فإنها أيام عظام، فلا يتركها إلا من يبخل على نفسه بأن يصل إلى خيرها. ففضلها عظيم وأهميتها كبيرة. فبقية الشعائر وبقية الأشياء التي والأيام التي تدنو منا بفضلها هي أيام قد لا نعرف إذا كان توقيتها صحيح، إذا هذا اليوم أو غيره، لكن أيام العشر من ذي الحجة هي موسم طاعة عظيم معروف. فالعشر الأول من ذي الحجة هي فضلها الله على سائر أيام العام، وأعلم الله عباده بأهميتها وفضلها. فأيام كما قال وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر. فينبغي علينا كمسلمين أن نستفتح هذه العشر بتوبة نصوحة إلى الله، بعودة إلى الله، ثم نكثر من الأعمال الصالحة عموما، نتأكد بأن نيتنا وعنايتنا تكون لله، حتى نبلغ فضله من صيام، من الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير، من وصف الله بالتكبير، من إحياءها، من الأضحية لمن يستطيع. خلونا فعلا نحيي شعائر الله، خلونا فعلا نحيي أهمية العشر من ذي الحجة في نفوس أطفالنا، في نفوس أبنائنا، ونغرس فيهم حب هذه الأيام، ولا نكون ممن يبخلوا على أنفسهم ولا يستفيدوا منها ومن فضلها. فالله الله في هذه العشر، وهذا هو أول يوم فيها، والله يبارك في صيام من بيصوموا وبدأوا صيامهم من اليوم، والله يعينهم ويوفقهم إنهم يوصلوا إلى أجر هذه الأيام،
وبالتأكيد لا تنسوا أن تجهزوا دعواتكم ليوم عرفة وترفعونها إلى الله، فأن هناك ساعات فيها الدعوات مستجابة، ولتدعوا من الله دائما أنصرنا على كل الظالمين، وأن ينصر المسلمين والإسلام، وأن يعزنا بإسلامنا. كذلك لا تنسوا أن تدعوا الله بأن يجعلنا من يرضى عنهم، ويجعلنا ممن يبلغ رضاه ويدخلون جنة خالدين فيها ساكنين فيها بجوار الصديقين والنبيين والشهداء. مستمعينا الكرام، نحن في بداية هذه العشر وفضلها كثير، فلا تبخلوا فعلا على أنفسكم بألا تبلغوا فضل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة لهذا اليوم الذي سنتحدث عن عضو من أجسامنا يعمل بصمت، لكن أي مشكلة فيه قد تؤثر على الجسم بأكمله، وهو الكبد. في هذه الفقرة الصحية التي خصصناها دائما ليوم الاثنين، فقرة صحية اجتماعية بما يجب أن نتساءل فيه ونتعرف عليه أكثر. ففي ظل العادات الغذائية السريعة، قلة الحركة، كثرة الأدوية، أصبحت أمراض الكبد من المشكلات التي قد تبدو بصمت أو تبدأ بصمت دون أن ينتبه لها الإنسان. في فترتنا لهذا اليوم سنقترب أكثر من صحة الكبد لنفهم أمراضه، أعراضه، وكيف يمكن الوقاية منها بأسلوب بسيط وقريب من حياتنا اليومية، مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري جهاز الهضمي والكبد. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله.
0: في البداية دكتور، كثير من الناس يسمع عن أهمية الكبد لكنه لا يعرف دوره الحقيقي، فما الوظائف التي يقوم بها الكبد داخل أجسامنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الكبد هو أهم عضو أو أهم وأكبر غدة في جسم الإنسان، يعني يبلغ وزنه من حوالي 2 كيلو إلى 2 كيلو ونص، وهذا هو عضو مهم جدا. لماذا عضو مهم؟ هو المصنع في جسم الإنسان، حقيقة مصنع في جسم الإنسان. يعني كل عمليات الاستقلاب تقريبا أو أكثر من 80 إلى 90% من عمليات الاستقلاب، عملية الهدم، عملية البناء في جسم الإنسان تتم في الكبد. يعني الاستقلاب للبروتينات في الكبد، الاستقلاب للكربوهيدرات في الكبد، تصنيع بعض الأشياء المهمة مثل حماض الأسيد البايل أسيد كلها تتم في الكبد، التخلص من الأشياء الضارة مثل مادة الأمونيا، التخلص من استقلابة معظم المواد مثل السكريات، كلها يتم أين؟ يتم في الكبد. فالكبد هو مصنع في جسم الإنسان، عليه يتم فيه البناء ويتم في أيضا عملية الإيش؟ الهدم. فبالتالي الاستخراج للأشياء أو استقلاب أو البناء في البروتينات، في الكربوهيدرات، في معظم الفيتامينات يتم في الكبد، وبالتالي التخلص من الفضلات في جسم الإنسان كاملة تقريبا ما يقارب 80% يتم عن طريق الكبد. نعم هناك حوالي 25 إلى 20%، من 20 إلى 25% يتم عن طريق الكلى، لكن التخلص من الأشياء الضارة في جسم الإنسان يتم عبر طريق الكبد.
2: نعم. ننوه للمستمعين أنه باب التواصل معنا عبر الرسائل مفتوح لمن أحب أن يطرح أي تساؤلات فيما يتعلق بالكبد وأمراض الكبد. يتواصل معنا عبر الرسائل بإرسال رسالة واضحة لنطرحها على ضيفنا الدكتور عبد الحكيم المتوكل عبر أرقامنا 27091991. دكتور عبد الحكيم، هناك من يعتقد أنه أمراض الكبد لا تظهر إلا في مراحل متقدمة، فهل فعلا يعرف الكبد بأنه العضو الصامت؟
1: الكبد هناك أمراض نسميها أمراض حادة في الكبد، وهناك أمراض مزمنة. الأمراض الحادة لا تظهر مجرد يصاب الإنسان مثلا على سبيل المثال هناك التهابات فيروسية، مثلا على سبيل المثال الفيروسية أيضا هناك صامتة. نعم حقيقة.

0: رشح من المناخير، آلام في البطن، غثيان، طرش، إسهال. ثم المرحلة الأخيرة اللي هو وأيضا بدل في النشاط مظهرة الإكترس نسميها، مظهرة ظهور الصفار في جسم الإنسان. فهذه المظهرة لازم تكون واضحة جدا في جسم الإنسان. يصاب الإنسان بغثيان، طرش، تغير في لون البول، تغير في لون العين، تغير في جسم الإنسان حكة وغثيان وطرش. إذن يبدأ مرحلة البرودرومال ستيج نسميها المرحلة الكارية، الوقت الإنسان فيها لا يحس بأي شيء، نعم تمتد. لكن بعد ذلك يبدأ البرودرومال ستيج واللي هي بنسميها الأعراض، الغثيان، الطرش، ثم مرحلة الصفار. هذه مرحلة نشطة وواضحة في جسم الإنسان بشكل هام. لكن هناك فيروس اللي هو بي وفيروس السي. الفيروس البي والفيروس السي قد يكون الإنسان في مرحلة لا يظهر عليه أي عرض من أعراض الفيروس، أي لا يظهر هناك لا غثيان، لا طرش، لا صفار، لا بيوم في جسم الإنسان أبدا، وإنما يكتشف عن طريق الصدفة. صدفة نعم، يكون الإنسان مسافر يعمل عملية جراحية قبل عملية جراحية، أو مسافر إلى أحد الدول ويعمل فحص الفيروسات نشيك عليها. ولذلك في الدول النامية بالذات اليمن لازم فحص الفيروسات بشكل دوري في كل فترة، ممكن يكون الإنسان مصاب فيروس البي أو فيروس السي وهو غير حامل لأي عرض، يعني لا يوجد وجع في البطن، لا يوجد حمى، لا غثيان، لا صفار، لا تغيير في جسم الإنسان، ولا حكة، ولا أي شيء من الأعراض. ولا يحس الإنسان بعض الأحيان إلا وقته في مرحلة متأخرة من التليف في الكبد، يعني قد يترش إلى طرش دم يعني في المرحلة الأخيرة. ولذلك ننصح دائما دائما ننصح قبل الزواج بفحوصات ما قبل الزواج، لا بفحص الفيروسات هذا عام جدا. طيب. لأنه جزء من ينتقل بالعلاقة الحميمية بالجماع ما بين الزوج والزوجة، فيروس البي وفيروس السي. نعم فيروس السي أقل لكن فيروس البي أيه نسبته كثيرة جدا. ولذلك فحص الثلاسيميا هذه تكسرات الدم وفحص فيروسات البي والسي والإتش آي بي لازم يتم إنسان فحصها قبل أي عملية زواج.
1: أيوة طيب يعني أنتم بتقولوا إنه هذه الأشياء وهذه الفحوصات بتكون مهمة، بس يعني الفيروس هو بيكون مرحلة مؤقتة في الجسم وبيصير أم أنه بتكون بشكل دائم موجود؟
0: يختلف. مثلا عندي فيروس البي وفيروس السي. فيروس البي يصاب به الإنسان ممكن يظل حامل بنسبة 85%
1: حامل
0: فيروس الكبد الوبائي،
1: بس ما أي أعراض
0: ولا يحس بأي أعراض ولا يوجد أي خطورة على كبده. لكن الشخص معدي
1: ينقل.
0: الشخص اللي نعم فبالتالي إذا تزوج احتمال ينتقل بالجماع، فرشاة الأسنان، بموس الحلاقة، بالجماع ما بين الزوج والزوجة، بالانتقال من الأم إلى الأبناء أثناء الولادة. ولذلك مهم جدا مثل مرأة مصابة وحملت، أيضا مهم في هذا الحالة أن احنا نمنع العدوى من انتقالها إلى أولادها. كيف ننتقل أولادها؟ عن طريق اللقاح. فلازم المرأة اللي هي حاملة للفيروس حتى ولو هي حاملة للفيروس ولم يؤثر على كبتها أثناء الولادة لازم تولد في المستشفى ويتم إعطاها نوعين من اللقاحات، أكتف نسميها وباسف. يعني أكتف عبارة عن أجسام مضادة جاهزة تنعطى في نفس ساعة الولادة. لماذا؟ لأنه يتم ميلكينج، يتم وقت قطع الحبل السري ينتقل جزء من الدم الأم إلى الجنين. هذا النقل كافي لنقل الفيروس من الأم إلى الجنين. فبالتالي نعطيه أكتف أجسام مضادة في نفس الوقت. ونعطيه اللقاح العادي اللي هو 0.16
2: الذي كلنا
0: الذي لازم كلنا نأخذه في اليمن، يعني في اليوم الأول أو الشهر الأول، وبعدين بعد شهر، وبعدين بعد 6 أشهر. فأي مرأة مصابة بالفيروس البي ولو كان هو خامل نسميه كارير لازم أنها تأخذ لقاح مش لها، لأولادها أو لابنها أو بنتها يوم الولادة مباشرة.
1: طيب يعني وإذا كانت النتائج مجرد ما الزوجين فعلوا الفحص هذا ما قبل الزواج مثلا وطلع أحد منهم حامل للمرض، هل في مجال أنه يتعالج؟
0: السؤال على حسب نوعية الفيروس. مثلا فيروس البي ممكن يظل خامل في جسم الإنسان 85% ولا ينشط له من 5 إلى 10%. هذا إذا نشط يحتاج علاج، إذا لم ينشط لم يحتاج. يعني في عندي إميون توليرانس بسمي جسم الإنسان موجود الفيروس بكميات هائلة بالملايين لكن لا يسبب أي أذى للكبد، لا يسبب أي أذى للكبد. يعني إنزيمات الكبد كويسة، خزعة الكبد كويسة، وحجم الكبد، الطحال، الوعاء الدموي للكبد كلها طبيعية. في مثل هذا الحالة حتى ولو هو مصاب به لا يحتاج إلى علاج لأنه علاج تضيع وقت. أيضا الحال الكارير هذا الإنسان الذي هو موجود فيه فيروس الدم بكمية قليلة، إنزيمات الكبد طبيعية، خزعة الكبد طبيعية، أيضا هذا لا يحتاج إلى علاج. الإصابة بالعدوى الحادة الفيروس الكبد يعني بعض الأحيان 6 أشهر ما بحتاج إني أعالج المريض إلا في حالات نادرة مثل أصيب الإنسان بغيبوبة أو دخل في ديكومبنسيتد أو يحتاج إلى إنفكشن أو معه فيروس آخر معهم قد أو قد يحتاج إلى علاج كيماوي أو زراعة الكبد، في هذا الحالة أضطر أني أعطيه. لكن بشكل عام فيروس الكبد الوبائي 85% لا يحتاج إلى علاج، هذا بشكل عام. بعكس السي، بعكس السي، عكس السي 85% يحتاج إلى علاج و5% لا يحتاج إلى علاج.
2: نعم.
0: فهي في تضاد ما بين الفيروس البي والسي. كان زمان عندنا فيروس السي أشد خطورة.
2: نعم.
0: الآن لا، فيروس البي أشد خطورة. لماذا؟ أنا تغيرت علاجاته. يعني فيروس البي إذا احتاج إلى علاج ده عالج مادة الحياة دائما. أنه يحتاج فيه لحاجة نسميها سيروكم فيرجين، يعني يتحول الفيروس من السيرفس، نسميها هيباتاتس بي سيرفس أنتيجين إلى هيباتاتس بي سيرفس أنتيبدي، يصبح عند المريض مقاومة. إحنا مثلا لما نعطيه لقاح للإنسان نعطيه لقاح الفيروس زيرو، وبعد يقول له واحد، بعدين بعد 6 أشهر لازم أفحص له الأجسام المضادة وليس الأنتيجين، هيباتاتس بي سيرفس أنتيبدي. إذا وصلت السيرفس أنتيبدي لا فوق 10 بالإنترناشنال يونت، هذا الإنسان نقول له هذا إميونايز، أصبح ملقح وأصبح إيش عنده مناعة كاملة ضد الفيروس. إذا كانت أقل عاد يحتاج إلى جرعة إيش تنشيطية. فبالتالي فيروس البي 85% لا يحتاج بشكل عام إلى إيش إلى أي علاج ولا يحتاج إلى علاج. لكن المشكلة إيش المشكلة فين؟ إنه معدي.
2: نعم.
0: كيف طريقة العدوى؟ أكثر عدوى أعتقد عندنا في الوقت الحالي طريقة الدم، أصبحت الناس كلهم يفحصوا، ما حدا يعطي دم إلا قبل عملية الجراحية بيفحصوا، قبل أطباء الأسنان بيفحصوا. لكن بقي معنا واحدة مشكلة هي الأدوات الحلاقة. نعم. نعم. موس الحلاقة. نعم. نعم. المشكلة في فيروس البي إنه والسي إنه قادر على العيش في موس الحلاقة من أسبوعين إلى شهر إلى 4 أسابيع. يعني تخيل يعني وجود دم يابس على موس الحلاقة يابس، ويمكن يظل حي الفيروس وهو والدم يابس فيه
2: خطر.
0: لمدة 2 أسابيع إلى إيش إلى 4 أسابيع حقيقة. الدراسة الجديدة بتقول إنه يمكن يظل 4 أسابيع. فيروس الإتش آي في الإيدز 24 ساعة ضعيف ويموت.
2: نعم.
0: إذا يابس الدم، بينما البي والسي لا، يحتاج إلى يحتاج إلى 4 أسابيع لحتى ما يموت. فبالتالي تخيل لو إنسان حلاق ومعموس الحلاقة ويظل يحلق يعني 14 يوم إلى شهر، وهو بنقول عدوى للمرضى.
2: في
0: وهذه هي المشكلة الحقيقية عندنا حقيقة. وبالتالي نسبة الإصابة في من غير ما فيش معنا دراسة كافية تقول لنا كم نسبة الإصابة في فيروس البي، لكن تقريبا توصل إلى من 10% إلى يمكن 15% من الشعب اليمني مصاب فيروس البي بالذات. في البي الآن أصبح مشكلة يعني حتى عالمي، يعني السبب الرئيسي الآن لسرطان الكبد على مستوى العالم. كنا زمان نقول فيروس السي هو السبب الرئيسي.
2: نعم.
0: فيروس السي السبب الرئيسي
2: كان الأخطر.
0: نعم. الآن لا، أصبح فيروس البي هو السبب الأكثر لفيروس الكبد، لسرطان الكبد. فبالتالي الآن أصبح فيروس البي أشد خطورة وأشد مقاومة من فيروس السي.
2: نعم. طيب دكتور، البعض بيشعر بتعب دائم أو فقدان للطاقة دون معرفة السبب، هل يمكن أن تكون هذا هي من العلامات لوجود مشكلة في الكبد؟
0: نعم، إذا كان هناك التهاب حاد في الكبد مثلا، نعم يحس المريض بتعب وإرهاق وخمول وفلتة وعرق وحمى وبصيد وآلام في الجهة اليمنى من الكبد وتغير في لون البول وحكة واصفرار في جسم الإنسان. واحد من أعراض التهابات الكبد سواء كانت حادة أو مزمنة، نعم هو التعب والإرهاق والخمول والفلتة. لكن التعب والإرهاق والخمول والفلتة هو عرض لعدة أشياء من الأمراض. مثلا مريض نقص فيتامين الحديد مثلا على سبيل المثال، يحس المريض بتعب وإرهاق وخمول وفلتة والصاقد في الشعر وتغيير في لون الأظافر وعدم القدرة على التركيز. ونفس الشيء في فيتامين B12 أيضا والزنك تمام والحديد ومعظم المعادن الهامة والفيتامينات. فيتامين دال أيضا قد يحس بألام وتعب وإرهاق ووجع في العظام بشكل عام، خاصة إذا كان هناك مصاب بليونة في العظام ما قبل الهشاشة. الهشاشة قد لا يحس المريض، لكن ليونة العظام تعمل آلام شديدة جدا في المفاصل، ليس المفاصل وإنما في العظام بشكل عام. التساقط في الشعر، تعب، إرهاق، عدم قدرة على التركيز، هي علامة مشتركة ما بين عدة أمراض، واحد منها أيضا هو الكبد. لكن ما يميز الكبد خاصة في بداية الحادة مثل فيروس الأ أو بي الصفار.
2: نعم.
0: الصفار في جسم الإنسان. نعم.
1: أيوة. طيب يعني أنتوا تكلمتوا على عادات بتجعل الشخص مصاب بالفيروس هذا، منها مثل ما قلتوا الحلاقة
0: بتكون
1: موس الحلاقة. أيوة.
0: موس الحلاقة. نعم. فرشات الأسنان. أيوة. المشتركة، يعني قد يكون كل واحد له فرشاة أسنان مستقلة لكن نحطها في نفس العلبة. وكان ما عملنا شيء، نفس الشيء حطينا فرشاة أسنان بين فرشات الأسنان وهي مصابة، والفيروس قادر على العاشة كم قلنا 14 يعني 8 أسابيع، يعني حوالي شهر تقريبا. فبالتالي أي إنسان له فرشاته الخاصة ويحطها بين الفرشات العادية ما عملنا شيء. أيضا الولادة أثناء الولادة إذا كانت ولادة كونتامينيتد، خاصة في الأرياف ما بيش تعقيم للأدوات الجراحية بشكل كثير، هذه واحدة من الأسنان. خلع الأضراس أيضا إذا كان في مركز لا يخاف الله مثلا ما بيعقم بأدواته بشكل كثير أيضا، هذه تدينا مشاكل، لأنه جلسة الأسنان تعرفه ما شيء زي يعني جلسة ورا جلسة وبرسة ورا جلسة، فإذا لم يكن هناك تعقيم أيضا هذه واحدة من الأسباب. أيضا تم إعطاء اللقاح للمولود وليس الأم المصابة، للمولود من الأم المصابة يوم الولادة وليس التأخير، يعني لا يجوز التأخير أبدا فيه حتى أقصى خلال 24 ساعة.
1: طيب.
0: وإلا ما لا ينفع اللقاح فيما.
1: طيب يا دكتور، إلى جانب هذه كلها الألقات، يعني إحنا نشي نتكلم على
0: الألقات،
1: يعني الغالبية العظمى بيخزنوا،
0: والله الغالبية عندنا في يعني حتى منتشر بين يعني منتشر في الشكل اليمني الشباب، يعني هو المشكلة الشباب يعني يعني شابات وشباب يعني في سن العشرين في التينز يعني عشرينات في ثلاثينات مصابين يعني بالتهاب كبدي حاد أو تحول التهاب الكبدي الحاد إلى التهاب مناعي لا فيروسي، وتحقق أن يعني في هناك كثير من المرضى يحتاج إلى زراعة كبد، والسبب الرئيسي لا يوجد لا فيروس بي ولا فيروس سي ولا انجلاطات في الكبد ولا أي مشاكل من أخرى ولا ترسب من الحمص ولا دهون ولا شيء، وإنما يوجد هناك نسمي التهاب سمي مناعي ناتج عن الإفراط. الإفراط في إيش؟ في تعاطي القهد.
1: أيوة.
0: والإفراط في استخدام المبيدات الحشرية. وأكثر ما تستخدم المبيدات الحشرية هم في القهد أكثر من أي شيء ثاني، هذا السموم مخيفة. والإفراط في تناول القهد، يعني كان زمان آباءنا معروفين نسمع عنهم يخزنهم بعد صلاة العصر، يصلي عصر في الجامع وبعد يفعل الغصنين لا قبل أذان المغرب بساعة لا ربع، الوقت اللي يقوم يستعد ويتوضى ويتجهز لصلاة المغرب والعشاء.
1: صح.
0: هذا اليوم ما عاد فيش هذا الكلام،
1: عاد فعلوا أشواط.
0: هذا اليوم يعني أي خزن لك ثلاثة أشواط، أي خزن الصباح ويخزن بعد الغداء للمغرب ويخزن في الليل للفجر.
1: صح.
0: شباب وشابات يعني شفناهم يعني كثير يعني حقيقة ومعشيشة، وهذا الشيء في الإفراط في تناول القهوة هو السبب الرئيسي عندنا في هذا الأشياء، وهو السبب الرئيسي حتى أكثر من فيروس البي. أنا بنشوف في العيادة نسبة الإصابة بالالتهاب المناعي الناتج عن سموم القهوة أكثر من الإصابة بفيروس البي، وأكثر من الإصابة بفيروس السي، وأكثر من الإصابة بأي أمراض أخرى فيما يخص الكبد.
1: يعني أنتوا يا دكتور لما بيجي عندكم مريض بيعاني من الكبد تقريبا أنتوا أول سؤال بتسألوه أنت مخزن أو ماشي، لأنه يعني السؤال هنا أنه علاج هذا النوعية من الأمراض بغض النظر عن فيروس بي وسي مثل ما تكلمتوا، علاجه بيكون متعب، علاجه بيكون طويل المدى.
0: نعم. الحلو في التهاب الكبد المناعي الناتج عن السموم انه قابل للشفاء، قابل للشفاء. بينما البي والسي بعض الحين البي قلنا ممكن يطل العلاج مدى الحياه.
1: أيوة.
0: تمام. لكن المشكله فيه ايضا هو قابل للشفاء بشكل سريع، لكن مشكلته انه يدمر الكبد ايضا بشكل سريع. يعني التهاب البي والسي يحتاج حتى يدمر الكبد يدخل الكبد في تليف يحتاج 15 الى 20 سنه، بينما التهاب المناعي يكفي 3 الى 5 سنوات. يعني تخيل الانسان اذا اصيب بالتهاب الكبد المناعي الناتج بسموم القهد ممكن يدمر الكبد من 3 الى 5 سنوات، يعني بسرعة جدا، يعني اختصار للوقت بشكل كثير. لكن إذا تعالج ممكن يرجع الكبد بشكل طبيعي، بينما فيروس البيوسي إذا عمل خلل في الكبد لا يمكن عادة ما بيرجعش، بينما التهاب المناعي إذا لم نصل إلى درجة التليف والتشمع فهو قابل للشفاء بشكل كامل.
2: نعم. عندما نسمع عن الكبد الدهني يعتقد البعض أنه مرتبط فقط بالسمنة، هل هذا صحيح؟ وما هي الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة به؟
0: نعم. التهاب الدهني هو داخل ضمن موضوع كبير يسمى ميتابوليك ليفر ديزيز أو التهاب الاستقلابية. الاستقلابية تلقى واحد منها الدهون، والثاني ترسب النحاس ويلسون، والثالث ترسب الحديد أيضا يسمى هيموكروماتوسيس، وفي

0: الإنسان وكم السعرات الحرارية اللي إيش اللي بيفقدها. فإذا تساوت ما يكون شنك سمنة. فإذا كانت نسبة السعرات الحرارية اللي بأخذها أنا أكثر من اللي بنحرقها فقد يؤدي إلى إيش؟ إلى سمنة. السمنة هذه تؤدي إلى ترسب الدهون.
1: أيوه.
0: ترسب الدهون زي ما في هناك كرش خارجي هناك كرش داخل الكبد، يعني الكبد يتجمع فيه الدهون. أيوه. فأول مرحلة في التهاب الدهني في الكبد هو تجمع الدهون، هذه المرحلة رقم واحد.
1: حوله.
0: المرحلة الثانية تبدأ عملية الدهون تعمل عملية التهاب.
1: أيوه.
0: تبدأ إنزيمة الكبد ترتفع.
1: نعم.
0: فهذه المرحلة الثانية بنسميها التهاب، هذا التجمع الدهني هذا يسمى التهاب دهني. التهاب الدهني مع الوقت إذا استمر لفترة طويلة لم يعالج ولم يقرر يتحول إلى إيش؟ بداية تليف. التليف هذا فيبروسس، إذا الفيبروسس لم يعالج وظل يتكرر يتحول إلى إيش؟ سروتيك اللي هو تشمع كامل في الكبد، فهي تقريبا حوالي 4 مراحل. هذا مهم جدا. الاستقلاب مسمى واحدا مسمى من الالتهابات الاستقلابية أو الميتابوليك ليفر ديزيز.
1: طيب المستمعين اللي بيرسلوا لنا يحبذ أنه تكون الرسالة واضحة، لأنه من الصعب أنه نقول للدكتور أنه شخص بيقول أنا بنعاني من الكبد، هل عاد تقدروا أصلا تردوا على هكذا سؤال؟
0: لأنه الكبد لما يقول المريض يكون يعاني من الكبد، هناك عندنا ABCD
1: أيوة.
0: يعني خطوات نبدأها في المريض. أول ما بنبدأ لها لازم إنزيمات الكبد وإيش وتلفزيون الكبد. فإذا كانت إنزيمات الكبد مرتفعة هذا نقول هناك التهاب في الكبد. إذا كان في تجمع في الدهون نقول هذا في مشاكل في الكبد.
1: أيوة يعني لازم إنه هو
0: ABC بعد ما عملنا تلفزيون عملنا إنزيمات الكبد تأكدنا إن في هناك ضرر في الكبد لازم نبدأ المرحلة الأولى. المرحلة الأولى عادة في العالم أكمل لازم أستثني إن وجود فيروسات قبل التهاب المناعي.
1: يتأكد.
0: لماذا؟ أيوة لماذا؟ لأن العلاج للفيروس
1: مختلف.
0: يختلف تماما عن التهاب المناعي. العلاج المناعي بنعطيه مضبط للمناعة، المضبط المناعي نشط الفيروس. فبالتالي إذا أعطيت المريض عنده فيروس كبد وأعطيته دواء مثبط للمناعة الفيروس يشب وينشط. فبالتالي لازم أول مرحلة بعد ما تأكدت أن هناك التهاب الكبد تأكد عدم وجود فيروسات الكبد، هذا مرحلة
1: أيوه.
0: أولى ضروري.
1: أيوه.
0: عندنا في اليمن أيضا معنا باقي معنا أيضا بالهارسيا، لازم أتأكد ما فيش هناك بالهارسيا.
1: ما علاقتها بالكبد؟
0: البالهارسيا لها واحدة من الأسباب الرئيسية في تليف الكبد. فهي البالهارسيا ممكن تصيب الرئتين، ممكن تصيب الكليتين، ممكن تصيب المثانة، ممكن تصيب المستقيم، ممكن تصيب الكبد. فالكبد واحد من أسباب تليفات الكبد بالذات عندنا في اليمن هو البالهارسيا، وموجود حتى في مصر.
1: نعم.
0: حتى الفنان عبد الحليم حافظ هو مات كان بسبب البالهارسيا.
2: المناطق
0: البالهارسيا
2: الراكدة.
0: فبدأت أتي بالضبط في مصر عندهم مليان، عندنا في اليمن أيضا كل المناطق بالذات اللي دخلوها المصاري، يعني أثناء الاحتلال المصاري نقلوها، يعني نقل بالبراز وبالبلول، نقلوا المصاري حقيقة، نقلوا البالهارسيا كان واحد من أسبابها هو الاحتلال المصري.
1: أيوة. طيب يعني يحبذ أن الرسائل تكون واضحة علشان نقدر نطرحها على الدكتور عبد الحكيم المتوكل، وهم بدورهم يقدروا يجاوبوا الجواب السليم للحالة أو السؤال. طيب دكتور، هل العادات اليومية مثل الوجبات السريعة الفاست فود هذه وقلة النوم قد تؤثر بشكل مباشر على صحة الكبد؟
0: العادات السريعة هذه الأكلات اللي تعتمد على الكربوهيدرات، الأكل السريع، شيبس، بطاط، إندومي، كلها عبارة عن إيش؟ كربوهيدرات، خبز أبيض،
1: صحيح.
0: رز، إندومي، مكرونة، كلها عبارة عن إيش؟ هذه كلها كم ذكرنا سابقا أنها عبارة عن إيش؟ كربوهيدرات. الكربوهيدرات هي عبارة عن جزء من الأكلات الأساسية. أكل الإنسان لم يحرقها أكيد بترسب في جسم الإنسان وتتحول إلى دهون. دهون إيه سيتم خزنها، جزء منها في الكبد، جزء منها في الأرداف، في الكرش، في الأثدى، في أي مكان في جسم الإنسان، لكن فيما يهمنا إحنا أنها ترسب داخل الكبد. أصبح الكبد متضخم، أصبح الكبد دهني، إذا صارت ترسب دهون، وبعدين التهاب في الدهون، وبعدين نصل إلى الإيش؟ التليف، وبعدين التشمع الكامل في الكبد.
1: طيب يعني الشخص مثلا الآن بيسمعنا وبيستخدم أو بيعتمد نوعا ما على الوجبات السريعة، كيف يعرف أنه أصبح عنده دهون في الكبد تحديدا؟
0: سهلة، الفحص يتم عن طريق التلفزيون. التلفزيون
1: أقصد تحصل أعراض علشان يقدر يسير على الفحص؟
0: لا يحس ولا بأعراض، وإنما إحنا عندنا فحص للوزن جسم الإنسان، السمنة بشكل عام، يعني السمنة كنا زمان نحسبها بالطول على مقارنة بالإيش؟ بالوزن.
1: أيوة.
0: الآن ما عم نحسبها شيء بالطول والوزن، الآن بالوسر كم فرنسا دي كم حسم الخصر.
1: أيوة.
0: الخصر في المرأة وفي الرجل. فإذا كان الخصر زائد عن الحد العادي فنعتبر السمنة حتى ولو كان وزنه أو حتى لو كان وزنه
1: مناسق لطوله
0: مناسق لطوله نعم أيوة. فالآن يكفي الخصر يحد أيوة. هذه واحد. الشيء الثاني تلفزيون التراساوند أيوة. التراساوند سهلة وموجودة في كل مكان تلفزيون للكبد ويتبين لي كم هل يوجد ترسب في الدهون أو ما بتسلل في الدهون نعم
1: أيوة.
0: وفي أيضا جهاز هو فايبروسكان بعض الأحيان فايبروسكان ممكن يبين لي حتى نسبة التليف جهاز تلفزيون ثاني يسموه
2: نعم.
0: يقيس لي نسبة الإلاستيسي أو كم يسموها المرونة حق الكبد الاستي تبعته فيبين والجهاز يبين كبد
1: أيوة. طيب يعني رسالة هنا بتقول السلام عليكم، في شخص يعاني من الكبد وفي دكاترة قالوا له من الجرثومة وفي من قالوا له انه من المعدة.
0: الجرثومة المعدة لا تأثر شيء على الكبد حقيقة، لكن هناك جراثيم تأثر على الكبد زي إذا تكون عندي تجمع قيحي داخل الكبد ممكن يأثر عليها. ممكن أيضا أميبيا مشي بكتيريا عبارة عن إيش طفيليات أميبيا والجارديسيس هذا ممكن أيضا تعمل لي تليفات تعمل لي التهابات في الكبد تعمل لي تجمع قيحي داخل الكبد هذا هي مستقلة. وأيضا عندي البلهارسيا اللي حكينا عنها، البلهارسيا تعمل لي أيضا تليفات في الكبد، وعندي ديدان الكلابية جدان كلام يسميها هيديت السيست هذا كلها تأثر على الكبد. لكن هل جرثومة المعدة هي تؤثر على الكبد؟ لا ما تأثر شيء على الكبد.
2: نعم هنا سؤال دكتور بيقول الذي يعاني من الكبد ما هو الأكل الذي بيمتنع منه وما هي الذي يتناولها؟
0: على حسب السبب. فإذا حكينا مثل المريض عنده سمنة لازم تخفيف الوزن، لازم تعاد على الكربوهيدرات، لازم ممارسة الرياضة، المشي، السباحة، أي شيء اللي قادر عليه، تخفيف من فترة العشاء تمام، لا يشبع، يعني يقسم المعدة زي ما حكينا سابقا، ثلث أكل، ثلث هواء، وثلث ماء. هذا الأشياء. الثانية حاجة هناك في نظام لكن بيستخدموا في الحقيقة طريقة المشي هذا اللي موجود في التلفون في الموبايل، نظام يحسب لك كم نسبة الجرعات الحرارة اللي أكلتها، دخلها أنت في التلفون. ويحسب لك كم الخطوات اللي مشيتها
2: عشان تحرقها
0: عشان تحرقها معك في التردد من هذا الدواس الجو. لكن عندنا في اليمن ايش المشكله اني ما بنقدرش احدد كم نسبه السعرات الحراريه اكلتها. صرت اكلت كيلو لحمه ما ادري كم تاخذ سعرات حراريه، اكلت خبز ما ادري كم السعرات الحراريه داخل، اكلت أيوه. مكرونه ما ادري كم فيها، بينما في الخارج يعني نظموا هذا الاشياء كل شيء محسوب
2: أيوه.
0: فعندما تحسبها كم سعرات حراريه اخذتها وكم السعرات الحراريه اللي فقدتها بقي عندك نقص ممارسة الرياضة حتى ولو قبل النوم هذه الطريقة هي ممتازة، لكن للأسف ما هي موجودة عندنا. الشيء الثاني أيضا قلنا قضاء الوقت كثير في مضغ الجلسة كلها عبارة عن إيش يعني ما به استهلك ولا أي طاقة كثيرة يعني. وفوق هذا يجي يستخدم مشروبات الطاقة، مشروبات الطاقة معظمها مكوناتها من السكر. السكر مثلا زنجبيل كويس لكن مع السكر ما عادش كويس. لا مشروبات الطاقة اللي فيها الببس هذا بيستخدمه الآن أيضا كافيين مع هذا أيضا كلها
2: أيوة.
0: الأدوية مع باقي معنا أيضا مشكلة بصرتها حتى منتشر في الـ في الـ في الأعراس يجيبوا لك فاين ويجيب لك داخل الثنتين ذوابات من هذا حق هذه سامة جدا الذوابات على الكبد وسامة على المعدة وسامة على الكلى وترفع الضغط ممكن تعمل بعض الأحيان كارثة وهي واحدة حبة حقيقة يعني أي ممكن تأدي إلى نزيف دموي عن طريق الفم بعض الأحيان تعمل انثقاب في المعدة وهي حبة واحدة
2: أيوة. نعم الكثير من الناس والله بيشتروها حتى من البقالات
0: نعم حقيقة
2: بيجعلوها مثل الجعالة
0: نعم جعالة هي هذا يقول لك انفينات أيوة. تمام يقول لك ذوابة هذا حبة ذوابة 50 ملغرام هذه كفيلة بعض الأحيان تعمل لي ثقب في جدار المعدة كفيلة تعمل لي فشل كلوي وفشل تعمل لي مشاكل في الكبد من حبة واحدة
2: نعم نعم البعض بيتناول المسكنات الأدوية بشكل نعم. متكرر دون استشارة فإلى أي مدى قد يشكل ذلك خطر على الكبد؟
0: كما حكينا سبق كل معظم الأشياء السموم في جسم الإنسان أو عملية الاستقلاب عملية الأيض عملية إخراج الفضلات اللي بتكمل اللي تكون من أي مادة غذائية أو من أي مادة دوائية يتم دائما إما تفرز عن طريق الكبد أو عن طريق الكلى. الكبد 85%
2: نعم
0: فمعظم الأدوية تقريبا حوالي 85% مخلفات الأدوية يتم نقلها عن طريق أو التخلص منها عن طريق الكبد. فالكبد مهم جدا. فالكثير من عندنا شائع زي ما قلنا الباراسيتامول هذا على سبيل المثال الباراسيتامول واحد من الأدوية اللي تؤدي إلى سمية كاملة في الكبد. إذا زاد في الإنسان العادي عن 7 غرام يدي سم شديد جدا في الكبد والتهاب شديد حاد قد يحتاج إلى زراعة كبد وقد يؤدي إلى وفاة المريض. والإنسان الذي هو مصاب بالكبد أصلا نص الجرعة تكفي يعني مثلا إنسان مصاب بالكبد ويجي يأخذ لك باراسيتامول جنبه فثلاثة جرام أو اثنين جرام ونص ممكن تؤدي إلى إيش؟ إلى دخول مريض في غيبوبة كبدية. خطير جدا. أيه في الأدوية مهمة جدا.
2: طيب إذا حدث يعني صداع مثل هذا، تعب في يعني في الإنسان بدون ما يرجع إلى الطبيب بيصير يشتري هذول.
0: يعني إحنا قلنا باراسيتامول إلى حد ما الإنسان العادي آمن. يعني إذا اكتفى بحبة 500 ملي جرام أو إلى 1 جرام في اليوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم لا مانع، يعني ما هو شيء. لكن الإفراط الإفراط والاستخدامها بشكل عادة، في هناك دواء في بعض المكونات داخل الكافيين
2: نعم
0: يسموه بنادول، داخل البنادول وداخله كودين. البنادول والكودين يدمن الإنسان عليهم، فإذا تعود الإنسان عليهم بعد ما يشتري يرتاح، في جالس يحس بصداع دوخة زي اللي يتعود على الشوكولاتة وزي اللي يتعود على الأشياء الكافيين.
1: أيوة.
0: إذا أول إنسان على البن ولا كافيين ولا أي شيء من هذا الأشياء ما يسري يمارس يومه ولا طبيعة حياته إلا وقد مخمخ
1: ترجع حالة إدمان.
0: أي إدمان حقيقة، فهذا هو واحد من الأشياء داخل المادة بعضنا الذي فوار هذا داخل مادة الكودين هذا يدمن الإنسان عليها، وداخل مادة الكافيين 50 ملي جرام أيضا يدمن الإنسان عليها.
2: نعم. طيب دكتور، في الأطفال الذي عند ارتفاع درجة الحرارة بتضطر الأم أن تديله من منخفض درجة الحرارة؟ أبو دم أبو قط أبو هذا ولا بس قالوا إنه بتأثر على الكبد وعلى الكلى.
0: نعم، كل المسكنات تأثر على الكبد ومعظمها يتم استقلابها في الكبد، جزء منها قليل في الكلى، لكن بشكل عام متى استخدمه هذا لازم يكون بذات الأطفال الصغار.
2: أيوة.
0: جرعة الأطفال الصغار غير جرعة الأطفال الكبار، يعني لازم أحسب وزن الطبيعي وزن الطفل.
2: أيوة.
0: وأعطيه على حسب وزنه وعمره، فبالتالي استخدام العشوائي الأدوية بذات في الأطفال أشد خطورة من الكبار. نعم حقيقة. فبالتالي لازم أحسب أول شيء هل في داعي للعلاج، هذا أول شيء، هذا أول سؤال. السؤال الثاني هل جرعة هل العلاج هذا مناسب لهذا الطفل. الشيء الثالث كم جرعته لهذا الطفل إذا احتاجنا، وهذا أعتقد إنه بيكون فيها صعوبة إن المرأة أن الأم تتحدثها بنفسها. أيه. بالتالي يفضل الاستعانة إيش
2: بالطبيب
0: أو حتى طبيب عام، يعني حتى ولو لسه طيب أطفال يقدر يحسبها له.
1: أيوة. طيب هناك من بيعتمد دكتور على الأعشاب أو مشروبات ما تسمى تنظيف الكبد، هل هذه طريقة مفيدة فعلا أو مجرد يعني مفاهيم شائعة؟
0: الأعشاب معظم أدويتنا اللي اللي خلقها الله هي موجودة في الأعشاب حقيقة، لكن مش معناه أننا ضد الأعشاب لا، ولكن إن ضد الاستخدام العشوائي الغير مدروس. هذه الخلاصة. الآن مثلا بعض الأدوية تلقاها مكتوب عليها 50 ملي جرام، بعض الأدوية عليها 5،
2: نعم
0: بعض الأدوية 500، بعضها 5000، صح ولا لا؟ في معظم الأدوية. طيب على أي أساس هكذا كتبوا 5؟ على مقدرة جسم الإنسان التخلص منها بالكبد وبالكلى. فحسبت ان هذه الجرعه مثلا 5 ملي جرام، حسبت ان هذا جسم الانسان قادر على التخلص منها من الكبد ويتخلص منها بالكلى، فبالتالي غير ضاره. الان عندما تروح عن طبيب اعشاب غير دارس كم جرعه العلاج، فور العلاج ادالك علاج يقول لك فوره، من تاري كم نسبه الدواء اللي موجوده في هذا العلاج، وهنا الخطوره. بدل مثلا كانت ال 5 ملي جرام اصبحت هذه الكميه ممكن حوالي 5000 ملي جرام، ويتناولها كلها. جسم الكبد هو مثل الحصان، تضرب تضرب تضرب تضرب في الاخير ما يسوي يبرك، لان يقدر اتخلص على هذه الماده باكملها، فبالتالي ما بيسوي لي. واحد من اسباب الالتهاب الكبدي والالتهاب الفشل الكبدي الكلوي هو استخدام الاعشاب بالذات الغير مدروسه، فبالتالي لا تشنط ضد الأعشاب، ولكن إيش لازم دراستها الدراسة الجيدة بحيث أني أعرف كم هي الجرعة المناسبة وكم هي الجرعة السامة، لأنه خلق الله في جسم الإنسان كل شيء بميزة. كنا كل شيء خلقناه بقدر. صحيح. إذا زيت فوق القدر بيضر علي، حتى العصير جسم الإنسان سكرية مفيدة لجسم الإنسان، إذا زيتها ارتفع السكر، البروتين مهم جسم الإنسان، لكن إذا زيتها واحد من الأسباب المسرطنة، يعني واحد من الأسباب اللي يدي سرطان في القولون هو اللحم الزايد، فبالتالي خلقه الله جسم الإنسان يتحمل 200 إلى 150 إلى 200 جرام، يعني هو حكمة من الله.
1: صحيح. لا بالفرط ولا بالتفريط،
0: إنها حكمة من الله. صعب أن الإنسان يأخذ يعني كمية اللحمة مثل كمية الخبز ولا كمية الرز والبطاطا.
2: نعم.
0: غالي يعني بشكل عام.
2: دكتور، هل يمكن أن تتحسن صحة الكبد فقط من خلال تغيير نمط الحياة والتغذية؟
0: نعم، إذا لحقنا الكبد ولم يصل إلى درجة التليف والتشمع فكل شيء قابل للشفاء. هذه المرحلة اللي عندي. فإذا أنا كطبيب وأنا كمواطن إذا لم أصل إلى درجة التشمع والتليف فكل شيء قابل للشفاء في الكبد حقيقة، يعني يتحسن. لكن هي هذه المشكلة، لأنه بعض الأحيان ما بيجي يصل عندي اللامبالاة وعدم الفحص والحالة المادية للمرضى ما بيش عندهم مقدرة على تشكيل. يعني قسم الكبد الآن بعد 6 أشهر تغير كل شيء. يعني أنا سليم لكن بعد 6 أشهر ما حدش داري كل شيء تغير. نعم حقيقة. فبالتالي يحتاج إلى فحوصات دورية.
1: أيوه.
0: 6 أشهر 3 أشهر كل واحد. يعني ما بيش عندنا تأمين صحي للأسف. يعني ما بيش عندنا تأمين صحي في العمل بحيث إنه قسم الإنسان يصير يتفاقد كل فترة أخرى على حساب التأمين. يعني الإنسان بيلاحق بيكافح على لقمة
1: العيش.
0: إنه مش له كذا بيكافح مكافحة على لقمة العيش.
1: صح.
0: بالتالي مسألة إنه يصير صح يشيك على آخر ما بتهم حقيقة يعني.
1: وما وإحنا هكذا عادتنا. يعني إحنا مش بس للكبد. إحنا ما عنصر لعند الطبيب لو قد إحنا في الآخر اللحظات والطبيب ما عادش داري ما يفعل
0: حقيقة. يعني إحنا فعلا يعني إحنا في حالة حصار. يعني في هذا الفترة اللي إحنا فيها حصار ما بيش رواتب حق الناس مغلقين عليها في السعودية وفي هذا. فبالتالي الآن مثلا فترة عيد يالله واحد يالله يقدر يلاحق على
1: بدل بيقولوا العيد عيد العافية.
0: العيد العافية الله إذا قدر يلحق على ملابس لأولاده ولا عاد وقع لك كل شيء صغيري لا عاد وقع في العيد. فبالتالي ما يمكن هيفحصنا. يعني بيجي لنا مرضى في الآن يا دكتور اكتب لي علاج وما أنا مستخدم له إلا بعد العيد. ما عاد بيقول لي شيء ما عاد بيقدر شيء يقول لي اكتب لي فحص. لا يا دكتور اكتب لي علاج وما أنا مشتريه وما أنا مستخدم له إلا بعد العيد. فهذه يعني حقيقة يعني بعض الأشياء مؤسفة. يعني فهذه هي الأساس إنه إذا حكت أنا كطبيب يعني إذا لقيت المريض وكفشته وشخصته وبعدنا عن العامل المسبب هذا أقدر أعالج المريض حقيقة. يعني
1: أيوة دكتور إحنا تكلمنا وكلمتونا على موضوع الفيروسات المختلفة A و B و C وأنه في مرحلة من المراحل بتظهر صفار للشخص ولو هو كبير. لكن إذا تحدثنا للأطفال يعني في كثير من الأمهات بتقلق بعد الولادة من ظهور الصفار أو اصفرار الجلد والعينين عند الطفل المولود. يعني ما هو المقصود بصفار المولود؟
0: الصفار المولود هذا بيكون عندي كمية الدم في جسم الإنسان والتضامن بينه وبين أمه. هل بيصير تكسر في الدم هذا وليس فيروس؟ فهذا يختلف من أطفال إلى أطفال. غالبا معظم الأطفال يصير عندهم صفار وعادة الصفار هذا نسميها فيسيولوجيكال فيسيولوجي طبيعي. نعم. وينتهي ويختفي إلا إذا هذا الصفار بكميات عالية زيادة عن اللزوم قد يخترق اسمها برين بارير اللي هو الحاجز الدماغي يؤدي إلى تشنجات ويؤدي إلى ضرر في الكبد. هذا نادر جدا وهذا في مثال ما يحتاج نحن نحطه على جهاز اسمه ألترافايل حق الأشعة يقوم بتخلاص الصفار. لكن هل هو علاقة بالفيروس؟ لا ليس له علاقة بالفيروس. لكن في هناك صفار ضار جدا اللي في الأطفال الذي به ما هو السبب؟ سبب زواج الأقارب. في زواج الأقارب بيؤدي لي إلى التهاب في الكبد نسميه جليكوجين ستوريك ديزيز أو التهابات الخلقية الوراثية. يكون جين مع الأم غير حاملة له مع الأب خاله ابن عمه لبنت عمته وبنت عمته لابن خاله وابن خاله لابن عمته بيترسب الجين عندني.
1: أيوه.
0: بيتكون لي جليكوجين ستوريك ديزيز أو بيتم ميتابوليك ليفر ديزيز. فالميتابوليك ليفر ديزيز واحدة من هالجليكوجين هذا. يصير الكبد غير قابل على تصنيع الجليكوجين. فبالتالي يصير عنده يولد وعنده تشمع في الكبد بعض الأحيان. أو يصير عنده تشمع في الكبد خلال 3 إلى 6 أشهر أو 5 سنوات وعاده صغير. نعم ما هو السبب؟ التواصل الأقارب. نعم
2: العام فعلا. وهذا بيرجعنا إلى أن ما قلتوا أنه ضروري فحص ما قبل الزواج.
0: نعم.
2: أنه يتضمن.
0: نعم. مريض ثلاسيميا على سبيل المثال عندي ثلاسيميا عدة أنواع من الثلاسيميا جين من الأم وجين من الأب يتكون عندي شخص مصاب بالثلاسيميا. مريض مصاب بالثلاسيميا ميجر هذا الكبير أو سيكل سيل أنيميا الترائل الكبيرة هذا حياته حقيقة جحيمة. يعني تخيلي كل أسبوع يحتاج إلى 3-4 نقلات دم أصفر طول حياته الدم دم وبالإمكان امتناع.
1: صحيح.
0: نعم وحقيقة يعني أعرف كان جار لي يعني جار لي هكذا قلت هو داري عنده هو الجين عنده الجين.
1: أيوه.
0: وكل سنة جاهل وكل سنة جاهل وكل سنة جاهل. حقيقة يعني أول مسمى أول جاهل حقيقة إنه طريق اللي قد كان حق يعني فقر حقيقة يعني كمل كل ما
1: آيه.
0: نعم ولو حتى بعض الأحيان في المراكز هذا الخيرية اللي بيعالجوا مرض الثلاسيميا بيكلموا الأب بينصحوا قبل ينصحوا بيقولوا أنت ما تفضلش تدي أولاد وإذا ديتها أول الثاني ما عند كفلش بعلاجي كفلنا لك بالأول الثاني ويصير يخلي حقيقة يعني
2: كلنا مسؤولين وكل مسؤول هو فعلا هو مسؤول على أطفاله وعلى أولاده. دكتور هل وهناك من يعتقد أن هي الرضاعة والكل لها علاقة بارتفاع الصفار هل هذا صحيح؟
0: الرضاعة ما لها علاقة كان زمان حتى فيروس البي مرأة مثلا افترضنا أن أمها مصابة بفيروس الكبد بي
2: حامل
0: أو مصابة فيروس البي ومصابة بفيروس السي. نعم مثلا أولاده تنقل للأبن لكن الولادة. هل من الحليب ينتقل؟ لا لا نمنعها نقول لها رضعي براحتك لكن وبهي من التشققات عرفت علي؟ يعني نعم. تشققات في فم الطفل وتشققات في حلمة الثدي. نعم. هذا اللي هي دم، إذا خرج منها دم هذا اللي هي تنقل الفيروس. أما أنها هل الفيروس ينتقل داخل الحليب؟ لا، لا نمنع المرأة ترضع براحتها. أيوه. تمام، سواء كان مصابة فيروس البي والسي،
1: حتى لو هي مصابة،
0: حتى ولو هي مصابة. نعم نعم،
1: لأنه بيقولوا أنه تبتعد تماما، يعني في بعض ليس. الأمهات بتصاب وخلص وتبعد ابنها تماما.
0: لا، إذا أصابت فيروس الكبد الوبائي
2: الفيروس
0: اللي ينتقل بالإيش، بالأكل والشرب. لكن هل ينتقل بواسطة الحليب؟ لا. تمام، لكن ينتقل بواسطة الرذاذ، الرذاذ
2: يعني
0: التقبيل، الرذاذ أكل من فمها وتعطيه له فمها. تمام، تبوسه. تمام، ما تغسل يديها بشكل كثير، هذا فيروس الإيه يسموها أوروفيكال فموي برازي. فيروس الكبد الوبائي إيه يحتاج مثل الأميبيا والجارديا، عبارة عن إيش؟ عدوى النظافة، نعم، نظافة المجتمع. ولذلك منتشر عندنا هذا اليوم بشكل كثير، بعض الأحيان منتشر كجائحة في مدرسة. نعم. يعني أكبر صف لا أصغر طرف، هذا يعني موجود فيروس الإيه.
2: هنا نعم. الأم قد تتساءل، إذا أنا في بيتي محافظ على نظافة المحيط الذي عايش في أولادي، مجرد ما يصير المدرسة، مجرد ما يخرج يلعب بيصاب، كيف نعم. أحمي؟
0: هذا يعني هي هذا المشكلة. وهذا البرنامج حقنا واحد من التوعية. تمام، فيحتاج فيها إلى نظافة وتوعية مجتمعية كاملة. ما يكفيش نظافة الإنسان وحده، ما يقدرش يعيش منعزل عن العالم بأكمل حقيقة. أي صابة في السوق، أي صابة في المدرسة، أي صابة في الجامعة، أي صابة في داخل المستشفى بعض الأحيان. تمام، أي صابة في الطريق، أي صابة مع في النادي، أي صابة في أي مكان في فبالتالي نحتاج فيها إلى إيش؟ إلى توعية. وهذا البرنامج هو أحد من أسلوب التوعية حقيقة.
2: نعم. إن
0: شاء الله حقيقة.
1: وهذا الذي إحنا بنقوم به، وإن شاء الله نعم. بتوصل التوعية للناس بأكملهم. دكتور عبد الحكيم، إحنا عنواصل معكم الحديث، لكن ما نشيش إن إحنا نزيد نطرح تساؤلين يا زلفة، لأنه عنقطع الدكتور في حديثه، لأنه تبقى أقل من دقيقتين للفاصل الإعلاني. سنذهب مستمعينا الكرام إلى هذا الفاصل الإعلاني، ثم نعود لاستكمال حديثنا مع الدكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. وإن شاء الله أيضا إن كان في أي تساؤلات تقدروا ترسلوا لنا عبر الرقم 7209919991.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
6: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما؟
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: سام إف إم، والعود أحمد.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس، ومستمرين في حديثنا حول أمراض الكبد الشائعة، وكنا طرحنا العديد من الأسئلة على ضيفنا الدكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد معنا في الأستوديو المباشر. حياكم الله من جديد دكتور.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله وأبقاكم.
1: الأسئلة كثيرة فيما يتعلق بالكبد، وإن شاء الله نحن نستوفي يعني أبرز هذه الأسئلة. يعني في تساؤل هنا دكتور، أنه هل أي شخص، يعني في بعض الآباء والأمهات هم مستعجلين أبنائهم معي لقحوا لهمش أي لقاح، وكبروا الأبناء وسمعوا أنه حكاية الكبد هذا اللقاح أنه ضروري، يقدروا أنهم يلقحوا؟
0: نعم، يقدر أي إنسان يلقح في أي وقت وفي أي عمر من العمر. يعني في عندي ثلاث جرعات بنعطيها، يوم مثلا اليوم أو بعد شهر مثل الجرعة الثانية، وبعد ستة أشهر يقدر يأخذها في أي وقت.
1: أيوة.
0: يعني نعم، جائزة.
1: ولو كبير
0: ونفحص لها الأجسام المضادة بعدها. إذا كانت الأجسام المضادة عدت العشرة، فهذا نقول الإنسان أصبح إميونايز، يعني المفروض الأطباء لازم يكونوا كلهم ملقحين. لماذا؟ مشان لا يعدوا ينقلوا العدوى لجميع المرضى.
1: صحيح.
0: الطبيب بعض الأحيان للأسف يعني بعض الأطباء يرفض يعالج المريض اللي عنده فيروس بي.
2: عشان لا ينتقل،
0: عشان لأنه إذا أخذ أصبعه أثناء العملية بإبرة يؤدي لانتقال الوفاة، يؤدي لانتقال الفيروس آسف. فبالتالي يعمل السلكشن يعني يعمل الاختيارات، وهذا ما يجوز حرام حقيقة، لكن بشكل عام يعني يخلي الإنسان عرضة حتى للتهرب من الإيش، من العلاج. يعني أي إنسان مصاب فيروس البي ولا فيروس السي، عاد عندنا نظرة دونية في المجتمع عندنا، ومن ضمنها الأطباء للأسف يعني حقيقة. يعني إذا بصر مريضة عنده فيروس البي ولا السي، ده لأي عذري وقال السير تعالج وبعدين سهل نجينا عالجي
2: فيما بالرغم أنه ابتلاء ويجب عليهم أنهم يتحملوا.
0: صحيح، في ابتلاء وفي إهمال للصدق حقيقة، يعني في بعض الأشياء يهمل، يعني مثل عدم الرقابة على محلات الحلاقة مثل على سبيل المثال، واحدة من الأشياء أساسية. ليش أنا يعني تخيلي مثلا موس كم يطلع الموس بمئة ريال، بين عالج فيروس البي بيكلفني أكثر من مليون. كعلاجات إذا حسبنا في علاج باكت، علاج الفيروس الكبد الوبائي باكت، الباكت بيطلع بحوالي 20,000. حسبيها في الشهر، حسبيها في 50 سنة.
2: نعم.
0: لا عمل إنسان 50 سنة، ضربي في 12، ضربي في 17,000 و20,000، كم يطلع؟ ملايين، أكثر من الملايين. والموس بكم هو؟ بمئة ريال.
2: نعم فعلا.
0: يعني حتى لو اده للصاحب يكون يحسب له فوق الحلاقة مثلا بحلق بألف ريال، يقول بألف ومية ويخل ودي لموس جديد ويرجم به. تمام. لكل مريض يعني يحسبها على المريض، لا يتمنن عليه، يحسبها على المريض، يحسبها فوق المريض. هذا بهذه الطريقة حقيقة تعمل لنا أشياء كثيرة. طبيب الأسنان أيضا إذا لم يهتم بالتعقيم مهم جدا. قلنا اللقاحات للمولود أثناء ولاده من الأم حتى ننتقل، هذا مهم جدا. هذه الأشياء، هذه هي طريقة الوقاية الأساسية بالذات فيما يهم فيما يخص فيروس البي. لكن باقي معنا الفيروس السي الذي لا يوجد له لقاح على الأساس، وهذا المشكلة هنا.
2: نعم.
0: فالفيروس السي ما يشتري له إلا إيش، ثقافة مجتمعية. نعم. وموجود عندنا في اليمن بشكل كثير، لكن قلنا أصبح علاجه أسهل من الفيروس البي بالتالي وأقل. يعني فيروس البي أنا عالجي مدى الحياة، فيروس السي لا، 3 إلى 6 أشهر حتى أقصى. نعم. فأصبح علاج فيروس السي أسهل. تمام. وعلاجه أرخص، والفترة الزمنية أقل بكثير يعني.
2: نعم. دكتور الذي قد أصيب بفيروس الكبد الوبائي A، هل يمكن حدوثه وتكراره؟
0: لا، عادة فيروس الـA بيتكون عند أجسام مضادة نسميها IgG IgM IgM وقت العدوى، وبيتكون عند أجسام مضادة وقاية مدى الحياة، لا يتكرر مرة ثانية على الإطلاق نهائيا. بالتالي كان زمان يقولوا افتجع، مش كان يقولوا عندنا خاف وافتجع وصفر، هو فيروس A
2: خرج
0: من ذلك الكولي وتحسن مكاوي عندنا في اليمن.
1: طيب وفعلا بيتحسن يعني؟
0: هو بيتحسن لأنه فيروس ينتهي، مش لأنه المقوى
2: يعني قاوم هالجسم
0: وليس المقوى. تمام. فبالتالي نسبة 99.9% من فيروس الأي اختفي تلقائيا بجسم الإنسان، يعني دخل سواء عالجته ولا لم عالجه. وحتى لما يدخل عندي ويجي لي مريض مصاب فيروس الكبد، ما أعطيش علاج لفيروس الكبد إيه، قد دخل انتهى، وإنما أعطيه علاج مدعم للكبد فقط ليس إلا. فبنعطي علاج مدعم للكبد يساعده على التخلص من الفيروس، أما الفيروس دخل. فبالتالي بمجرد دخوله جسم الإنسان يقضي عليه، وهذا هي جزء من الحمى والرعشة والقشطة، هي علامة التفاعل من جسم الإنسان للتخلص من هذا الفيروس. تمام. وعلامة من علامات تدمير الخلايا حق الكبد. فكلما كان الإنسان مناعته أقوى كل ما تخلص منه بشكل أسرع، وكلما كان الإنسان صغيرا في العمر كلما كان التخلص من الفيروس أسرع. بالتالي الفيروس في الكبار بيزعجنا أكثر. صحيح. يعني بيأخذ فترة أكثر من الأطفال. الأطفال الصغير ممكن يخرج يلعب من يوم ثاني وهم صار ولا في شيء، ويعدي الباقيين كلهم يتحسنوا حقيقة يعني. بينما الكبار يطرحه فعلا، وقد يؤدي بعض الأحيان إلى فشل كبدي بعض الأحيان حقيقة، بيدخل مريض في فورمال أنتيبيتاتس، هذا نسبة 1 من 10% قليل جدا.
1: طيب العديد من المقولات الشائعة دكتور بتتكلم إنه الكبد يعني عندما يشتكي أي شخص من الكبد بيشتكي من ألم أو ثقل في الجانب الأيمن من البطن، هل هذه الأعراض مرتبطة بالكبد؟
0: نعم، الثقل ورجع في الجلد في حالة التهاب الحاد acute stage فيروس الكبد، لما كنا فيروس الأي قد يصاب الإنسان يحس بآلام في الجهة اليمنى ويعمل تضخم، زي ما الإنسان إذا أصيب بعدوى في يده تتضخم اليد، نفس الكبد يتضخم ويعمل آلام في الجانب الأيمن ويعمل احتقان.

0: يصيب عنده، فبالتالي بيصير الإنسان تعب وإرهاق وخمول وفلتة وغثيان وطرش وحمى خفيفة وعدم القدرة على تناول الأكل ووجع في الجانب الأيمن من البطن. نعم، هذه واحدة من أعراضات الأكيوت ستيتس، يعني في حالة مرحلة الحادة.
1: نعم دكتور، هل التوتر أو الحالة النفسية قد تؤثر بطريقة غير مباشرة
0: نعم
1: على صحة
0: جسم
1: الكبد؟
0: الإنسان استرس، قال لا تغضب لا تغضب، الاسترس يؤثر على في كل شيء. نعم، إذا كان الإنسان مصاب بالتهاب مناعي يزيد الالتهاب المناعي حقيقة، الحالة النفسية لها دور. إذا كان الإنسان مصاب بسرطان، هذا على سرطان في الكبد، وكانت النفسية متدنية ينتشر بشكل أسرع، هذا لا شكل فيه. وإذا كان مصاب فيروس الإيه اسمه النفسية الضعيفة، أكيد نفس في كل في سكر، سكر الدم هذا على سبيل المثال، إذا كانت النفسية الضعيفة يرتفع السكر بشكل كثير، إذا كان الإنسان متوتر وقلق. نفس الشيء الضغط، الاسترس الضغط، إذا كان الإنسان متشدد ومتوتر يرتفع الضغط حتى ولم يكن مصاب بالضغط حقيقة. في أيوه، فالاسترس هو عامل خطورة في كل شيء.
1: أيوه. في تساؤل هنا غريب نوعا ما دكتور، بيقول هل حليب الموز يسبب صفار وفيروس الكبد؟
0: لا،
1: فيروس كبد أي، وهل له دواء؟
0: إذا كان الحليب غير نقي، إذا كان معتدي، يعني بسميه أوروفيكال، عرفت يعني أخذت من شخص مصاب، أو كان هذا يعني هو مثل الأكل، مثل الأميبيا والجاردية كمثلا، يعني مثلا أميبيا والجاردية إذا كان خزان البيت غير نظيف بشكل كثير، إذا بالضبط لم يغسل يديه أو شرب مع الحليب ولم يغسل يديه جيدا بالماء وصاب مثلا، أو تسلم على صافح على واحد كان مصاب، أو شخص كان مصاب بالفيروس إيه وكح وعمل عدوى في هذا الحليب اللي سوف يشربه، أو لم يغسل الكاس بشكل كثير وحط في كاس أيضا، والشخص قبله شرب قبل واحد مصاب بفيروس الـ هذا اللي يؤدي إلى العدوى.
1: أيوة. طيب يعني هو في بعض من العادات الشائعة عند الذي بيصاب بالصفار من الكبد، يقولوا له أنه يأكل حبحب خيرات، عصير عنب أحمر خيرات، يكثر السوائل علشان انه يخرج الصفار مع البول عزكم الله، وبعضهم يقولوا انه ياكل عسل مع النبته نسيت اسمها
0: الشوك، نبته الشوك
1: تجي نبته مرر يسموها مع العسل،
0: العسل ولا بشكل عام، يعني الكثير من السوائل هو كويس حقيقه. الانسان اذا كان مصاب بالحاله الاكتف اللي مسميها حاله العدوى الناشطه جدا، بيصير عنده غثيان وطرش واسهال، تمام؟
1: أيوه.
0: وعدم المقدرة، فبالتالي إذا أصيب بالجفاف يفاجئ من الصفار حقيقة. واضح، اضطر إني أرقد المريض المصاب بفيروس الكبد الوبائي إيه، مش مشان أدي العلاج للفيروس،
2: مشان أدي السوائل،
0: ومشان أعطي السوائل لا يدخل في جفاف، لا يزيد نسبة الصفار بشكل أكثر ويدمر جسم الإنسان بشكل أكثر. فالكثير من السوائل نعم، لكن الكثير من السوائل النافعة وليس الضارة.
2: عصير
0: هذه مهمة، أيوة يعني عصائر أفضل العصائر نعم، لكن بشرط ما تكونش مصنعة، مش فيها مواد حافظة
2: يعني.
0: أي شيء مادة حافظة تزيد التهابات في الكبد. العسل إذا كان عسل كويس من النوع الأصلي تمام، يعني لا حد ما، لكن أيضا وبقدر المناسب، لأنه العسل
2: سكر.
0: ما هو العسل هو سكر، والسكر ما يتحول إلى دهون.
2: نعم،
0: فإذا أكثرت منه بيدي لي التهاب دهني فوق الالتهاب البكتيري،
1: في حال إذا ما كانش عسل طبيعي أصلي قصدك.
0: نعم، حتى بشكل عام إذا بالغت في العسل بشكل كثير قد يرتفع السكر وقد يرتفع الدهون في الكبد.
2: نعم،
0: يعني السكر هو عبارة عن إيش؟ فركتوز.
2: نعم
0: تمام، الفركتوز هو سكر أحادي سهل امتصاص حتى من الفم مباشرة.
2: نعم،
0: أخذت سكر بشكل كميات هائلة، إيش اللي يصير؟ يتركم، يعني يتركم في الكبد ويدي التهاب دهني في الكبد.
2: نعم،
0: نعم، فبالتالي الإكثار من السكريات بشكل عام بما فيها العسل يؤدي إلى التهاب دهني في الكبد.
1: نعم، سنواصل الحديث معكم دكتور، لكن نذهب إلى هذا الفاصل الإعلاني القصير ثم نعود، ابقوا معنا.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: نعم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لمزيد من التساؤلات حول الكبد مع دكتورنا في الاستوديو الدكتور عبد الحكيم المتوكل، أخصائي جهاز هضمي وكبد. دكتور، لا زال الحديث عن الكبد وعن الممارسات والعادات التي نتبعها، فالبعض ويعتقد أن الكبد قادر على دائما على إصلاح نفسه مهما كانت عاداته خاطئة، فهل هذا صحيح؟
0: لا حقيقة ما، لا، إذا ضر الإنسان نفسه يتحمل وزن نفسه حتى عند أرحم الراحمين. صح ولا لا؟
1: صح.
0: الإنسان الله غفور رحيم، لكن دي مصر على المعصية ولم يصر عليها ما يقبل، ما تقبل مغفرة توبته. نفس الشيء في جسم في الكبد، يعني ذي هو مصر تمام الكبد، نعم اداله الله طريقة للتخلص من الدهون، تخلص من السمو، تخلص من كل شيء، لكن بشر عدم الإصرار ولم يصروا عليها. نفس الكلام، فإذا كان يصر على مثلا مصاب الإنسان بالتهاب الكبد المناعي، واحد من أسباب التهاب الكبد المناعي عندنا كنا المواد المسرطنة اللي موجودة في المبيدات الحشرية، وأكثر ما هي موجودة في مبيدات الأسمدة موجودة في مادة القهد. فإذا الإنسان مصر على القهد 24 ساعة، هذا بيقول لي مريض يقول له عندك التهاب الكبد، قال لا تموتني يا دكتور، كيف تمنع عني من القهد؟ القهد ما عبنا عيش لما إن شاء القهد، كيف عاد تقدر تقول له إنه يتحسن الكبد؟ لا يتحسن أكيد 100%. فبالتالي إذا كان مصر عليها أكيد إنه يؤدي إلى دمار شديد في الكبد، وفي فرصة وفي فترة أقل يعني حقيقة يعني.
1: نعم. طيب يعني البعض طبعا هم بيطلبوا رقمكم،
0: عادي ما في،
1: أيوة الرقم لو تذكرونا على
0: 72134
1: لحظة تقريبا الرقم
0: 72134
1: 134
0: 2266
1: 2266. طيب احنا عنا ولا أكيد يعني خلال ما تبقى من هذه الفترة لمن طلبوا الرقم، والدكتور مثل ما المرة الأولى قال أنه يجاوب على الواتساب رسائل الاسم اس فقط، ما بيقدر أنه يجاوب على الاتصالات. طيب الدكتور يعني فيما يتعلق بالكبد الدهني وإحنا تكلمنا عليه، هل الامتناع عن الدهون تماما إن كانت المشبعة أو غير المشبعة بيحمي الكبد فعلا؟
0: نعم ممكن يرجع الكبد طبيعي. التهاب الدهني والتهاب المناعي، التهاب الدهني والتهاب المناعي إذا حركته في جسم الإنسان وخفته ممكن يرجع الكبد بشكل أساسي. لكن المشكلة أنه بعض الأحيان قد يأتي المريض في مرحلة متأخرة إذا أصبح تليف أو تشمع، هذا غير قابل irreversible، هذا هو الأساسي. في الالتهاب المناعي وفي الالتهاب الدهني العودة إلى الكبد بشكل طبيعي إذا الإنسان تخلص من عادات سيئة في الأكل ونرضب ومشى وتحرك وسباحة رياضة مشي، خفف من العشاء، خفف من الكربوهيدرات، خفف من المواد المصنعة، خفف من الفاست فود والفاتي فود، بيتحسن المريض بشكل أساسي ويرجع كشكل طبيعي.
1: ولو حتى دهون طبيعية،
0: حتى ولو دهون طبيعية إذا قدر أكلها بشكل كمية لكن أحرقها. الفارق عندي هو الإسرة، الفارق عندي في زمان كان يشرب السمن البلدي يشرب كان ويخطأ، لكن ما كان بش سيارات، لم يكن هناك أي سيارات، وبعدها زراعة حد الآن بتزرع على أسف يعني. تمام يعني كان عندنا مثلا في الشارع مسافة لما توصل إلى الزراعة حوالي ساعة أو ساعة ونص لما توصل لها
1: يتحرك.
0: وبعدها توصل لها هناك وبعدها يتزرع من هذه الساعة إلى وقت الظهر، وبعد غدا شوية بعد من بعد الظهر إلى الساعة 4، وبعدها يرجع المسافة الرجع يعني في كل حياة الطلعة ونزلة وحركة والرياضة ولا تجد أي سيارة
1: وكفة.
0: يأكل ما أكل حرقة كله. لكن الآن عندنا في الوقت الحالي سيارة من الباب للبيت للداخل للمستشفى للعمل للسيارة، هذه هي مشكلة الحياة اللي احنا فيها،
1: الترفيه
0: له مشاكل. نعم حقيقة.
1: نعم فالحركة دائما فيها
0: نعم
1: البركة.
0: نعم.
1: دكتور هناك من يربط أي ارتفاع بسيط في إنزيمات الكبد بمرض خطير طوالي، هل هذا دقيق؟
0: هو حقيقة المفروض في جسم الإنسان تكون إنزيمات الكبد معترف عليها الآن 30 والاستي والالتي والجي بي تي يكون 40 بك حتى أقصى، وباقي مع البلوروبين والألبومين لازم تكون في حدود طبيعية.
1: نعم.
0: إذا ارتفعت معناه هناك شيء خلل، مثلا ارتفع الجي بي تي والجوتي هذا الالتي والاستي، هذا معناه في الخلايا موجود داخل خلية الكبد، معناه هناك انفجارات في خلية الكبد يعني حاجة بتأكلها. هذا لازم أتأكد منه. إذا ارتفع الصفار مثلا أو الكلانسوتيز معناه في هناك خلل داخل الجونيات الصفراوية، لازم أتأكد منه. نعم هناك الكلانسوتيز قد يرتفع في المرأة الحامل من الرحم ومن الحبل السري ومن البلاسنتا المشيمة حول الدف، وقد يرتفع في كبار السن من العظام. لكن ما بيكونش مرتب، ما بيكونش الكلانسوتيز لحاله، لكن ما بيشمع بالروبين والباقيات. فإذا ارتفع مع بلروبين هذا لازم أتأكد من الكبد أيضا. عندي الجي جي تي القاما جلوتاماي ترانسفيليز، هذا عندي في حالة ليش عادة الكبد الدهني واللي يشرب الخمر واللي بيشرب الخمر. لكن عادة مثلا اللي كيف أعرفه عن التهاب الدهني وكيف أعرفه عن اللي بيشرب الخمر، أشوف الـ ALT والـ AST
1: مرتفعة،
0: الـ ALT والـ AST مرتفعة، ويكون الـ AST مثلا هذا أكبر من الـ ALT، فهذا أقول هذا لا يستخدم مادة الكحول هذا أو به على كلمة وشاوره يعني ينصح بطريقة مبسطة. فمهمة هذه أيضا القات بعض رقم القات بيرفع حالي 2000 و3000 و4000 و5000 حقيقة كثير جدا جدا جدا هذا خطير جدا. فبالتالي لازم العلاج. فبالتالي نعم ممنوع أن يكون إنزيمات الكبد مرتفعة.
2: أيوه. طب يعني بتتكلموا على القات وفي معه التوأمة يعني الدخان. هل أيضا بيأثر على الكبد؟
0: نعم القات والنيكوتين. النيكوتين مثلا على سبيل المثال يأثر ورم سرطان على الشفة واللسان والفم والرئتين والمعدة والأمعاء الرفيعة والمستقيم. يعني المسافة ما بين الفم والمستقيم 6 بيوصل تأثيره حتى المستقيم سرطان الجلد العين الدباء كله. النيكوتين بيمتص. يعني تخيل مثلا عندما أدخل أنا بيدخل الهواء إلى عين لا دخل رئتين. الرئتين حجمها مساحة لو فردناها تعادل ملعب كرة قدم صغير. تخيل هذا المنطقة كلها يتم الامتصاص فيها للهواء للنيكوتين. فبالتالي من أول نقص يكيف صح ولا لا؟ عاد القات يحتاج لوقت لما يكيف الإنسان ويرم. أما حق الدخان بمجرد أول نفس تمام امتص لأنه كمية الشعب الهوائية مساحتها ملعب رياضي يعني تخيل.
1: سبحان الله العظيم. نعم دكتور هناك تساؤل بيقول دائما ما يشاع بأن صفار البيض خطير على مرض أو مرضى الكبد الوبائي أو غيره من الأمراض.
0: بشكل عام سواء كان صفار أو الزلال مادة الألبومين. المادة الألبومين أو الزلال أو الصفار فيها كثير من الكوليسترول. قلنا في مبدأنا في أن الكبد هو المصنع هو اللي يصنع وهو اللي يخلص وهو اللي بيصنع الكوليسترولات وهو اللي بيتخلص منها. فإذا كان نسبة الكوليسترولات الموجودة في الصفار زائدة في جسم الإنسان يفضل أن يخفف من الصفار. لكن السؤال الأساسي كم نسبة المادة الصفراء اللي يأكلها يعني لا إفراط ولا تفريط. والشيء الثاني كم المادة اللي بيحرقها. هذا هي الأساس دائما. يعني أنا الإنسان إنسان رياضي وبيأكل ويحرق لا مانع تمام صح. لكن إنسان سيدنتري لايف مسمى حياة كسلة كلها ويأكل حتى رغيف خبز حتى لو أكل له اليوم لا رغيف خبز ممكن يتحول إلى كبد دهني لأنه ما حرقش
2: وما بش حركة
0: ما بش حركة نعم هذاك ما بيقول القرآن يمشوا في مناكب أول شيء يمشوا وعدوا أكلوا من رزقه يعني المشي قبل الأكل.
2: يعني أنتوا يعني في إضافة سؤال وكنت كنا نشي نختم معاكم بسؤال علشان الوقت هل عمل المرف في البيت بيحرك هذا الطاقة؟
0: نعم كل عمل بيعملها لكن يفضل دائما الطاقة والهذا يكون فيها وطلق. لكن أيضا أيوه نعم
2: أي ممكن تحرك هذا
0: أي حركة ATP عندنا ATP هو المخزون حق الطاقة.
2: أيوه.
0: أي حركة العضلات السباحة ليش بنقول السباحة بيكون فيها محروق لأنه بتحرك عضلات خيرات. فكل ما تحرك العضلات بشكل أكثر كل ما أهلك سعرات حرارية بشكل أكثر. نعم
2: أيوه. نختم معاكم بهذا التساؤل دكتور عبد الحكيم ما أهم النصائح اليومية اللي بتساعد الناس على الحفاظ على صحة الكبد وأنهم يكونوا حتى واعيين في كيف أنهم يهتموا بهذا العضو المهم في جسمهم.
0: نعم أول حاجة الأهم عندي نصيحة أول شيء فحص الدوري هذا مهم جدا بما فيها إنزيمات الكبد وفيروسات الكبد يعني كل 6 أشهر ركس السنة لأنه تتغير حقيقة تتغير. هذه واحد. الشيء الثاني الأكل الفم تمام. وأهم ما في الأكل في الفم هو القات والدخان. أنا أنصح بالذات الشباب بالتخفيف أو التقليل من القات إلى أقصى حد ممكن يعني حقيقة. هذه الشيء الثاني. الشيء الثالث ابتعد عن المواد المصنعة بالذات الأطفال الصغار. المواد المصنعة الحلويات هذه الألوان كثير كلها بتأثر على الكبد وتأثر على الكلى لأنها مواد حافظة ومواد مصنعة وكلها سامة جدا على الكبد. الشيء الرابع الفحوصات ما قبل الزواج بذات الفيروسات البي واستخدام اللقاحات المناسبة هذا مهم جدا. الشيء الرابع الخبز الأبيض. الخبز الأبيض من مرضى الدهون اللي مصاب الدهون الكبدي يا حبذا يرجع إلى الخبز الأسمر أو حق الأكل حق زمان الدخن والشعير وهذا الأشياء كمية الدهون اللي فيها أقل بكثير جدا. هذه النصائح الهامة لكن يظل الفحص الدوري هو الأهم ما يخص الكبد.
2: نصائح فعلا قيمة وإن شاء الله أن تكون وصلت للمستمعين وما شاء الله طرحكم بسيط ومبسط للمستمعين. نعم بنفهم إحنا وبيفهموا أيضا
0: ولازم إذا طرحنا بشكل معقد ما استفدنا شيء معناها ما مش لأي فائدة.
2: بارك الله فيكم دكتور وشكرا أنكم متعاونين دائما معنا وإن شاء الله أنه نستمر في هذه السلسلة علشان نخرج بأكبر قدر من الفائدة ونقدم الخدمة للمستمعين.
0: حياكم الله. سلسلة الكبد هي طويلة جدا جدا جدا يعني ما فيش مرض وما فيها الكبد في كل في اسم الإنسان يعني في معقد جدا يعني حقيقة يعني قلت أصبح علم في حد ذاته الكبد في حد ذاته علم في الزراعة الآن أصبح زراعة الكبد علم في حد ذاته زراعة الكبد فحوصات ما بعد زراعة الكبد أصبحت علم متخصص في حد ذاته ما بعد الزراعة
2: فعلا يعني سبحان الله وجسم الإنسان هو معقد ومفروض إنه يعرف كيف إنه يهتم بنفسه ويهتم بصحته في في هذا الشأن. شكرا لكم دكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: وكذلك لكم مستمعينا الكرام التحية على حسن الاستماع والمتابعة. قبل الختام نذكركم برقم الدكتور عبد الحكيم المتوكل. الرقم هذا تواصلوا واتس وكذلك رسالة نصية فقط 2 1 3 4 2 2 6 6 رسالة نصية أو في الواتس وبإذن الله سيتم الرد عليكم على تساؤلاتكم. إذن في الختام التحية كل تحية مقدمة لكم من الإخراج زلفة عبد الملك ومن الإعداد والتقديم آلة أحمد الكبسي وسندس مطهر وانتظروا الزميلة آلة الكبسي في فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 فكونوا في الانتظار فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير في أمان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
5: الأمة الإسلامية في هذه المرحلة يا ابناء أمتنا أحوج ما تكون إلى الوعي والبصيرة من خلال القرآن الكريم ومن خلال الوقائع والأحداث الكبيرة جدا. من أقل الأمور أن يستفاد من هذه الوقائع والأحداث وعي وبصيرة. لا تكون الأمة حتى بالرغم من هذه الأحداث لا تستفيد لا وعيا ولا بصيرة ولا تمييزا ولا فرزا، وتبقى تلتبس عليها الأمور والأولويات والاهتمامات. هذه الأمة التي أراد الله لها أن تأخذ الدروس والعبر مما ذكره لها في القرآن الكريم من أخبار الأمم الماضية، أحداث ووقائع ما قبل عشرات الآلاف من السنين، والقرآن يقدمها لكي تستفيد منها هذه الأمة دروسا وعبرا. فإذا بها اليوم والأحداث في واقعها مباشرة وطازجة، أحداث يومية، وقائع كبرى فيها الكثير من الدروس والعبر، حقائق واضحة قريبة وبديهية، وفرقان يساعدك على أن تفرق، أن تميز، أن تفرز، ليتجلى لك الاتجاه الصحيح، الموقف الصحيح، وهو بلا شك في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الجامعة والتوجه نحو هذه الأولوية. إن اللوبية اليهودية الصهيونية يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
6: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصلاة.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوعاً.

فر بالكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي.
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام
10: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. نحن معكم في هذا اللقاء الجديد وفي هذا اليوم الذي من خلاله سنستقبل مشاركاتكم بالرسائل عبر الرقم 7909-1991. موضوعنا لليوم بديهي نحن نتكلم عليه، نحن نحشد الخروج لليوم، نحشد الخروج الكبير استجابة لله وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. هذه الدعوة من قبل السيد القائد، السيد دائما حكيم عندما يقول لنا اخرجوا، ويخاطبنا بكل محبة بكل ود وبكل احترام للشعب اليمني، انه نخرج الى الساحات، انه ننطلق في هذه المسيرات. هذه المسيرة اليوم التي دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. صحيح أنه الفترة التي مضت الخروج تقريبا لنا 3 أسابيع أو أسبوعين ما عد كان في خروج في ميدان 70، لكن البعض من العديمية الثقة المهزوزين الذي بيستعقدوا بالخارج مرتزقة إن كانوا حتى داخل هنا في صنعاء أو إنه في الخارج، بمجرد ما يبصروا إنه يوم الجمعة بيجي وما بش هذاك الخروج يقولوا خلاص ما عاد بش، لا عاد انصار الله موجودين ولا عاد بالقضية، وكأنه خلاص نحنا نسيناها، كأنه فقط ميدان 70 هو الذي بيذكرنا. لا، احنا متذكرين، بس احنا بنذكر العالم بمسؤوليته بواجبه تجاه القرآن الكريم، تجاه الانتهاكات للأقصى، تجاه المستضعفين في لبنان، المتضررين، المظلومين، وأيضا طبعا في غزة القضية الفلسطينية احنا لا ننساها، وتأكيد أيضا على الجهوزية إنه إذا كان العدو أو مرتزقته في الداخل، تخيل لهم إنه ما عاد خرجوش إلى ميدان 70، يعني إنه ما عاد إحناش جاهزين، إنه أصابنا الفتور، تكيسلنا، نسينا حكاية الجهوزية والاستعداد للمواجهة. العدو يشتي تذكير واصل، وإذا ما ذكرناش العدو عيتساهل فيما يتعلق بالشعب اليمني، وبمجرد ما العدو يبصر ان الشعب اليمني بجهوزية عالية ومنطلق انطلاقة كاملة ومستعد حسب توجيهات السيد القائد وحسب ما تقتضيه المرحلة وحسب ما يأمر به الله سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيله، عيتساهل، عيدخل مرتزقة بالساهل عندنا، عيقول خلاص الشعب اليمني ملتهي بعد الأمور اللي احنا خليناه يلتهي فيها، انه قطعنا عليها الرواتب علشان يجلس يلاحق بعد الراتب، يجلس يهم صرفة اليوم ويهم صرفة البيت ويهم هذه الأمور، نشغل الشعب اليمني بانقطاع الرواتب والحصار وإغلاق المطار وحصار حتى الأدوية، من أني تدخل الأدوية للمرضى الأمراض المستعصية. فخلص احنا نلهي الشعب اليمني بهذه الأمور واحنا نقدر نحرك مرتزقتنا في الداخل بكل سلاسة وبيسر، لكن هو مش عارف العدو انه الشعب اليمني مثل ما عينه بتحاول تبحث عن مصدر الرزق وانه يوفر الرزق ويوفر قوت يومه له ولأبنائه، عينها الأخرى أيضا على العدو وتحركاته. الشعب اليمني مش منفصل عن ما بيحدث في
الدول الأخرى. الشعب اليمني حتى ولو ما بش غارات مباشرة علينا، استهدافات مباشرة، قتل المواطنين الآمنين في الأحياء السكنية، هو يعرف أنه العدو ما زال مستمر في كيده وفي إجرامه بأشكال مختلفة، بحرب ناعمة بيوجهها على أبنائنا، بأمور دخيلة علينا في ثقافاتنا، أيضا بموضوع الجواسيس الذي بيكونوا من جلدتنا ومن لحمنا ومن دمنا، أشخاص نتفاجأ منهم إنهم من بيننا وبين أوساطنا، وإنهم حتى بيخرجوا للمسيرات بس مدسوس. العدو يقول له كن جاسوس متضامن مع القضية الفلسطينية علشان يسهل عليه أخذ معلومات من الناس من حوله ويتطقص. يقولوا هو بيخرج معانا المسيرة، ما بيفلت ولا مسيره، وبيصرخ وبيبصر محاضرات السيد، لكن قد طبع الله على قلبه. لو يفعل هؤلاء كلهن، هو مرتزق وقد طبع الله على قلبه، وما عاد تقطع فيه موضوع قضية فلسطينية أو حرق للقرآن الكريم أو تدنيس للأقصى المبارك أو قتل الأبرياء في فلسطين أو في لبنان أو في إيران أو في أي مكان أو حتى في بلده، لأنه هو الذي بيدي الأحداثيات للعدو. فننتبه في هذه الناحية، العدو إذا وقف غاراتها المباشرة واستهدافاتها المباشرة، ما وقف جواسيس في الداخل، ما وقفهم، بيحرك الجواسيس، بيضخلهم كلا بسعره، لأنهم هم اشتراهم بأسعار زهيدة، فكلا بيقدم المعلومات قدر استطاعته وتغلغله بين القيادات، بين أنصار الله، بين وكلهم بعدين في التخزينة، كل واحد يشي يستعرض عضلاته ويقول أنا أعرف القيادي الفلاني والمجاهد الفلاني والجبهة الفلانية والصواريخ الفلانية أين هي وتصنيع الطائرة المسيرة فين بيتم، ويستعرض عضلاته وإنه يعني له معارف وله نفوذ في الدولة، والجاسوس بيسمع ويرسل الإحداثيات. فاليوم لما نخرج رجال ونساء، طبعا الرجال في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الذي في الميادين اللي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات، والنساء في العاصمة صنعاء في غرب حديقة الثورة للنساء عصر يومنا هذا الاثنين. فالخروج مش بس للرجال، موضوع القرآن موضوع حساس ما يمسش الرجال فقط، أيضا احنا النساء لنا دور كبير ولنا كلمتنا ولنا قولنا في هذا الشيء. القرآن ما أتى للرجال فقط أو لفئة معينة، كلنا مفروض أنه نخرج وأن نستنكر وأن نوصل رسائلنا ونعلن تمسكنا بالقرآن الكريم، ضروري وضروري ملحة. إذا ما كانت عندنا غيرة على المقدسات وعلى القرآن الكريم، كيف حتكون لنا غيرة على أعراضنا وعلى أرضنا؟ لأنه قليل الدين حيكون قليل الأصل، وما عاد أقطع فيه لا بلده ولا إخوته ولا شيء لأيش، لأنه في الأصل قليل دين، في الأصل قليل دين. من كانت علاقته بالله مهزوزة ومرتبط بالله ارتباط وثيق، الشيطان ما عيفعل، الطاغوت ما عيسوي فيه، عيخليه يتساهل بالدين وعيخليه يتساهل بالعرض وبالأرض. لكن إذا كان تمسكك بالله كبير وفاهم ما أمرك الله به أنك تجاهد في سبيله وتجاهد أئمة الكفر طواغيت الشر مثل ما أمرك الله في القرآن الكريم، بعدها عيجي غيرتك وحميتك على عرضك وأرضك. ما بش جاسوس رضي على عرضه وأرضه وعلاقته بالله وثيقة، لا يمكن، مستحيل. ما بالشخص حتى لو يغروه بمليارات وعلاقته بالله وثيقة يقول أنا مستعد أربط على بطني حجار، مستعد أكل لقمة يابسة، مستعد، ولا إنني أكون جاسوس للعدو. ليش؟ ارتباطه بالله وثيقة،
عنده كرامة، عنده عزة، عنده شرف، عنده دين، غيره على دينه وعرضه وأرضه. لا تقولش إنه إنه إنه إنه بعضهم يجوا مرض القلوب، يقول يعني لازم إن أنا أعيش مجعجع علشان تكون علاقتي بالله قوية؟ ما ينفعش تكون علاقتي بالله قوية وأنا مرتاح مفتهن مزلط؟ طيب ما حد يكره، ما حد يكره، بس الله بيبتلينا في أموالنا وفي أنفسنا، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يختبر عباده، من هو الصابر، من هو المحتسب، من الذي يجاهد، هو اختبار. وهذا الابتلاء بيكون عبر التاريخ، كم قصص وكم أحداث، وعند أهل البيت الله ابتلاهم وكانوا في اختبار. يفتجع الواحد إذا الله ما اختبره في الدنيا، يختبرك في الدنيا وتفوز في الآخرة، أحسن ما تفوز في الدنيا وتخسر الآخرة، ما عاد فعل لك الريالات. صح صح، أنا ما لحد يقول إن أنا بنتكلم وإن أنا راضية بالوضع، أكيد إحنا مش راضيين، إحنا نشتي عيش بكرامة، نشتي حقوقنا، نشتي رواتبنا، وهذه الأمور ما نساوم عليها، بس ما نخليها شماعة نصير نكون جواسيس ونخون الله ونخون الأرض ونخون العرض، أبدا ما نخليها شماعة. كلنا بنعاني وكلنا الرواتب مقطوعة وكل، بس ما بنقولش ما دام ما بش رواتب فإحنا نصير لا عند حضن العدو، لا خالص، ما حد حابب الوضع الذي إحنا فيه، والوضع الذي إحنا فيه كله بسبب العدو، قطع الرواتب، محاصرة المطار، إغلاق المطار، يعني نهب الثروات الذي مفروض أنها تكون عائدة للشعب نفسه، وأنه الشعب نفسه يستلم رواتب كاملة لأنه معه ثروات ومعه عائدات من أرضه. ما حد خاور أنه يعيش مجعجع وجاوع، لكن ما نخليها شماعة وحجة، وحجة إن إحنا نخليها علشان نقول إحنا تعاوننا مع العدو لأننا جوعت، ما هيش حجة أمام الله. الله بيختبرنا، وهل أنت قد الاختبار؟ هل أنت قد الابتلاء الذي يبتليك الله سبحانه وتعالى؟ قطعوا الماء على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، ماتوا عطش، اختبار، مع أن الله قادر، هذول أهل بيت رسول الله، الله قادر يغمرهم بالأمطار ويشربوا ويشبعوا ويغنوا ويعيشوا ملذات الدنيا والحياة، الله قادر، لكن هو بيختبر عباده، بيختبر عباده بهذه الأمور، بهذه الابتلاءات. فهل إحنا قد هذه الابتلاءات أو ما إحناش قدها؟ فاليوم الدعوة مفتوحة لكم مستمعينا الكرام، رجالا ونساء، الرجال في العاصمة صنعاء في ميدان 70 وبقية المحافظات اللي خصصتها اللجنة المنظمة للفعاليات، والنساء اليوم أيضا عصرا في غرب حديقة الثورة. الدعوة متاحة ومفتوحة لكل الناس إنهم يسيروا، ما هيش سياسة، مش سيرتك ميدان 70 أو سيرتش الغرب حديقة الثورة هذا يعني أنه جانب سياسي وأن أنتوا مع الحوثة، لا، القرآن لمن نزل؟ القرآن نزل للمسيرة القرآنية وأنصار الله وخلاص، القرآن لكم جميعا، عندكم غيرة على قرآنكم على كتابكم، اخرجوا، من عاد عنده غيرة على دينه فيخرج. الدعوة متاحة للجميع والقرآن متاح للجميع، فاليوم بإذن الله تعالى إن شاء الله يكون خروج مليوني كبير، استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه. الرسائل ما شاء الله وصلت كثير جدا، وإن شاء الله نحن نقراهم في هذه الفترة الظهيرية، سنكون معكم من الآن حتى 12 بإذن الله تعالى، ونستقبل مشاركاتكم عبر الرقم 7209919191.

أولى هذه الرسائل من بندر الوصابي يقول: اليهود يركزون لاستهداف أقدس المقدسات عند المسلمين القرآن الكريم، وما نراه اليوم من حرب من قبل اليهود ضد القرآن الكريم، هذا الفعل يمثل جريمة كبرى عند الشعب اليمني، ولن نقف نتفرج مثل بقية المسلمين، وسنثبت اليوم من خلال الخروج المليوني في كل الساحات غضبا لكتاب بالله. وزامل: قاتلوني على ديني وقرآني. التحية لرمز الوصابي ولوليد الوصابي. غضبا لكتاب الله وللمقدسات وانتصارا لفلسطين ولبنان 70. موعدنا، تقول هكذا الرسالة.

عليكم الأخوات من مرتفعات جبل وصاب الشامخة، محبة سام ومحبة الفتح الموعود ومحبة اليمن ومحبة الجهاد. أولا حابين نبارك لأختنا الغالية محبة الجهاد بمناسبة قرب الزفاف، ألف مبروك، الله يبارك لها ويبارك لهم إن شاء الله، وزواجة مباركة بإذن الله، الله يتم لهم على خير. وبتقول العدو يتعدى على أقدس مقدساتنا وعلى معجزات زماننا القرآن الكريم في ظل صمت مخزي من قبل المسلمين. هذا الصمت، أين العرب؟ أين العروبة؟ أين الإسلام؟ نرى الاستخفاف للقرآن من قبل اليهود والمسلمين يتفرجون، لكن نقول هذا الفعل الذي يجعل اليهود يدنسون القرآن، كل هذا بسبب المسلمين الذين لم يغضبوا على كتاب الله وكتاب هدايتهم القرآن. ونطلب اثنين زوامل إلى الجبهات، ربي ناديني وشامخ كياني، والتحية لكن غالتنا آلة وللمخرجة الله يسلمك، انت تسلمين على المشاركة. رسالة تقول السلام عليكم، نتقدم بالتهاني للعرسان أحمد سليمان ومراد عبد الله الحاج، واطلب زفات تهنئه مقدمه من وليد احمد سعد، ومني انا منتصر عدنان عبد علي. الموضوع اليوم ما فيش مجال ان احنا نفتح الزفه، وموضوعنا ما هو الزفه الصدق يعني او هذه الامور، احنا موضوعنا اليوم الخروج الكبير استجابه لله. الله يسعدهم، بس احنا قصد الموضوع مش مناسب ان احنا نفتح زفه، العفو منكم. السلام عليكم، التحية لك أستاذة آلة والتحية المخرجة، خروجنا خروج مشرف إن شاء الله، وطلب زامل أقدس مهمة، أخوكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل. أيضا رسالة هنا تقول أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، تحياتي لكم جميعا، الله الله في الخروج اليوم، تلبية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، القرآن كتاب الله ولا نفرط في من يسخر من مقدساتنا، معكم دارس الوصابي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير عزيزتي آلة، رب يحفظك يا غالية. استجابة لله والدعوة السيد يحفظه الله ونصرة لكتاب الله، تدعوكن الهيئة النسائية الثقافية في محافظة صعدة مديرية صعدة للحضور يوم غدنا الاثنين، لا اليوم، أيوة اليوم، في ساحة مدرسة الدرة، وقفة كبيرة ومشرفة غضبا لله ولكتابه. نرجو التعميم والتحشيد ودعوة عامة لجميع النساء. تحية إلى الغالية زلفة، معكم تسبيح حسن وزامل حشد مليوني. أيوة اليوم إن شاء الله، وإحنا بنحشد للرجال في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وفي بقية المحافظات في الساحات المخصصة أيضا في العاصمة صنعاء في غرب حديقة الثورة. بقية المحافظات بالنسبة للهيئة النسائية للأمانة ما نش داري أينهن بالضبط، بس أكيد كل منطقة وهن عارفت أين الساحة حقهن، وأكيد أنه يكون كالعادة حضور مشرف وكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. استجابة لدعوة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن شاء الله نخرج بمظاهرة مليونية تأكيدا مع القرآن الكريم ومع غزة ومع لبنان ومع إيران. نعزي إخواننا القسام استشهاد قائد أركانها عز الدين الحداد، نؤكد ثبات موقفنا مع غزة والشعب الفلسطيني ولبنان وإيران، مستعدين لأي جولة مع الجولة مع العدوان الإسرائيلي الأمريكي والبريطاني والديوان إيش والإقليم. نحن أيدينا على الزناد، لا تراجع أمام العدوان الإسرائيلي والأمريكي بحق تقريبا إخواننا في غزة ولبنان وإيران في أبشع الجرائم. السلام عليكم، صباح الخير أختنا ألا، أخبارك وأخبار صاحبة اللمسة الذهبية زلفة عبد الملك؟ احنا الحمد لله في خير. بتقول لولا تخاذل الأمة العربية والإسلامية لما تجرأ العدو من إحراق القرآن، لكن نقول للعدو ما زال هناك أحرار في العالم، واليوم الشعب اليمني سيخرج وسيؤكد أنه لن يسمح بالاعتداء على كتاب الله، ويؤكدون التضامن مع كل الجبهات. معكم المستمعات لكم دوما الأخوات صفاء ورقية من الحديدة. شكرا يا صفاء وشكرا يا رقية.
1: صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا الغالية آلاء والمخرجة المبدعة الرائعة؟ الخروج المليوني واجب لنصرة القدس والقرآن الكريم ونصرة للبنان، لنؤكد للعالم أجمع أننا لا نقبل أن تدنس مقدساتنا. سنخرج في 70 وفي كل الساحات، وتحياتي لكم السيد القائد والمجاهدين وطاقم سام، ولك تسلمي والمخرجة، وأطلب زامل أقدس مهمة. شكرا لمرسلة الرسالة. غضب يا أمتي. نعم أختي، سنخرج لنقيم وقفة غاضبة ضد جريمة حرق القرآن، ومن لم يخرج لا يظن بأنه ما زال مؤمن، فقد قلبه وضميره مات. ما يعمله اليهود من جرائم لا يمكن السكوت عنها. سنخرج إحنا اليوم في مدرسة التضامن في قرية مذبل. أتمنى من كل النساء الخروج والنفير، وكل أن يحشد في موقعه، وكل أن يخرج الساحات. من الفقيرة إلى الله، وتحياتي. شكرا يا الفقيرة إلى الله.
1: هبوا جميعا، أعلنوا السخط للمسيئين.
0: سنواصل معكم مستمعينا الكرام قراءة رسائلكم فيما تبقى من هذه الفترة، ولكن حاليا اقطعنا فاصل إعلاني قصير. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
2: آيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوعاً.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية وصولا إلى

0: تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
1: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

من جديد نحن معكم 99.0 ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في التحشيد والدعوة للخروج المليوني عصر يومنا هذا الاثنين في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات أيضا في للنساء، فتدعو الهيئة النسائية لخروج حرائر اليمن في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات. في العاصمة صنعاء في غرب في ساحة غرب حديقة الثورة يومنا هذا عصرا. سنواصل قراءة الرسائل بالتأكيد فيما تبقى من هذه الفترة. السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات آلة والمخرجة زلفة؟ القرآن الكريم، القرآن كنز ثمين وعطاء كل حين تقوية ويقين وهدى للمؤمنين على الصراط المستقيم. القرآن نور، لن نسكت لأمريكا لحرق القرآن من براء الفقيه من الحديدة وشي زامل الموت لأمريكا ولازم ما تموت. شكرا يا براء. السلام عليكم، التحية للسيدة القائد وشعبنا الحر من وسط الحشود، والله إنها والله إنها وناسة وعز أن نرى هذا الثبات. رسالتنا لأهلنا في الجنوب، اخرجوا حشدوا نصرة للقرآن وفلسطين وارفضوا العدو ومرتزقته. اليمن يجب أن يتوحد ضد العدو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فهم أعداء الإسلام. تحياتي لكم، معكم مشتاق فؤاد، نطلب زامل شعب الثبات.

رسالة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ بحفظ الله، محفوظ في صدور المؤمنين، معظم في قلوبهم. مهما حاول المجرمون أن يستفزوا مشاعر المسلمين بتدنيسه أو إحراق أوراقه، نقول لهم ولكل من تجرأ على ذلك أو تخاذل عن نصرته ونصرة المستضعفين من عباد الله، نقول لهم قول الله عز وجل: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تحياتي بنت العروبة والإسلام. شكرا يا بنت العروبة والإسلام. أيضا من الرسائل ما شاء الله رسائل خيرات، إن شاء الله نحن نقدر نقرأهن كلهن. السلام الله عليكم طاقم إذاعة سم اف ام، كيف الحال أختي آلا؟ سيكون الخروج مشرف بإذن الله تعالى لجميع المشاركات. وأطلب زامل ما هزني معكم مستمعة قديمة ومشاركة من أم سياف من باجل. شكرا يا أم سياف. السلام عليكم، كيف حال المذيعة والمخرجة؟ لو سمحتوا أطلب زامل ترقبوا بضربة الله أكبر تحرق أمريكا من بنت جواح من سنحاء. شكرا لش مستحيلات قصرت من الممكن. وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي يقول: طيب الله أوقاتكم بكل خير وعزة وكرامة ونصر وتمكين. طيب تسلموا، شكرا. في إذاعة سام كافة الطاقم الفني والإداري والإعلامي في جبهة إذاعة سام، صوت الحق والمعرفة، صوت الوعي والثقافة لله دركم ودر هذا النضال والصمود، تشكروا على هذه الجهود من أجل إيصال رسالة لكل من تسول لها نفسها أن القرآن كتاب الله عظيم ومقدس بالنسبة لليمنيين، هو كتاب الله عز وجل، كيف لا ندافع عن هذا الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل، كتاب بنان العظيم، خط أحمر لكل من يحاول تدنيس هذا الكتاب الذي نعتز ونفتخر به نحن اليمنيين أصحاب إيمان وحكمة، الذي لا نكسر ولا نذل ولا نهان ولا ننكس لليهود والنصارى. شكرا ألف شكر لكل الأحبة المستمعين في ربوع يمننا الحبيب، وشكرا للجميع. وليد الوصابي السلام عليكم، كيفك كاميرتنا الغالية ألا؟ نعم على هؤلاء الذين تجرؤوا على ارتكاب جريمة إحراق المصحف الشريف، لا يعلمون بأننا لا نتركه أبدا وأننا سنحمي بأرواحنا، والقرآن الكريم هو هدى ونور وشفاء ورحمة وموعظة وبشرى ومبارك وعزيز وكريم وبشير ومجيد ونذير، فقد وصف بالهدى في هذه وصف بالهدى أو وصف بالهدى في هذه الآيات وفي غيره أو في غيرها، لأنه يهدي الناس ويرشدهم إلى طريق الحق وينير قلوبهم بنور الإيمان والعلم، فيسعدون بسببه في الدنيا. وشكرا معكم شذى الأزهار. تسلمي يا شذى الأزهار. اعذروني إذا بأي أخطاء في القراءة، يعني به شوية كتمة في الأستوديو، فالمسامحة. صباح الورد والياسمين أستاذتي العزيزة وقدوتي الرائعة آلاء، أقول صوتك دفئا خاصا. الله يسعدش. بس رأينا أنا لما بترسلين كلام فيه إطراء جميل أو كلام جميل أنا أخجل حقيقة أن أنا أقرأ. فرسالتش يا أميرة هذه كلها أنا شقراها لنفسي، لأن أنا الصراحة أنا أحرج أن أنا أقرأها على الهواء، بس شقرا رسالتش الثانية بتقول: علشان القرآن الكريم أقول والله لن نسكت لكل من يستهين بمقدساتنا، وضروري أن نعادي اليهود ومن معهم ونصرخ بأعلى صوت، لن تسكتون عن قول الحق ونصرة المظلومين، وضروري تلبية نداء السيد القائد في الخروج للمسيرة، لأن الخروج موقف مشرف لتذكير العالم واليهود ومن معهم من هو الشعب اليمني وكم نحن جاهزون لهم. وأطلب زامل محور الحق. تحياتي لفاطمة الشاوش وغزاوية همدان وندى العسل ومسك ومن ريمة. الرسالة من محبة سام أمير الجامحي. شكرا يا أمير الجامحي وشكرا على رسالتك الأولى. المشافي شواهي يبدو بضاهي غزها اليوم تحت القصف المبطالة. رسالة تقول: الخروج واجب علينا، دعواتكم لي بالشفاء، معكم أم طهران. الله يصحكم بالعافية أم طهران. بتقول: الله يحفظكن يا أحلى أخوات، وخاصة أنت وزلفة، سلمي على زلفة والغالية فردوس، يوصل إن شاء الله سلامكم. القرآن الكريم هو القدوة بالنسبة لنا، ولعنة الله على من يحرق القرآن وزامل قاتلوني على ديني وقرآني من أم طهران. شكرا لش. السلام عليكم. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، عندي سؤال للبعض، لما نتكلم بأهم المواضيع على القرآن والأقصى والمسلمين والكرامة والدين، هل أصبحت أهم المواضيع تبعا صار الله والشيعة فقط؟ لأن نجي نتكلم ونحشد ويقولون أنت من أنصار الله يا أختي أو يا أخي. نعم، وإذا اضطر الأمر سأكون شيعية متأصلة إذا أنت عتسكت في وقت القرآن.
ينحرق. متى عتقوم وتصحى اتضح أن القرآن كمان هذه الأيام تبع الحوثيين، العقل هانا زين فقط ما بتشغله وغيرتك أصبحت صفر للأسف. احذروا هذه النفسيات. وألف شكر لكم أختي آلة، معكم رزان أحمد، حياش الله يا رزان وعودة حميدة، كلش خيرات من المشارك معنا. شكرا على رسالتك واستماعش لنا. رسالة بتقول: أسعد الله أوقاتك الغالية آلة، وأسعد الله أوقات الغالية زلفة، كيف حالك يا غاليات وكيف حالش غاليتي آلة، أخبارش؟ أما بالنسبة للتحشيد فهو تحشيد قوي بإذن الله، نحن قد حشدنا كثير وعملنا بالأسباب والباقي على الله. ونوجه رسالتنا لأبناء شعبنا اليمني العزيز، الله الله في الخروج عصر اليوم في ميدان 70 وبقية المحافظات المحددة، الله الله في الخروج لنصرة كتاب الله. وفي الختام نقول لك إن غاليتي آلة الحمد لله على السلامة. نجوتي إيشي؟ الحمد لله على السلامة نجوتي أو نجوتي من الوهابيين. ونطلب زامل لن تسكتونا يا منعم مع خاصة حياتي محبة الإعلام سندس الحاضري والبتول يحيى. الحمد لله على السلامة وما فهمت لمن، إن شاء الله أكون قريتها صح. عموما شكرا لك ولرسالتك. السلام عليكم، كيف الحال أستاذنا الغالية والمخرجة؟ نقول للعداء الله أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم مهما فعلتم مهما دمرتم لنا لن تستطيعوا تهزمونا، وإن شاء الله سيكون الخروج مشرف في ميدان 70 وجميع المحافظات. حياتي لكن هاجر صدام، وشكرا يا هاجر. أخت مروان بتقول وصاب تقول: شكرا على توعيتك لنا حبيبتنا آلة، القرآن غالي ومن تعدى على قرآننا الله يجعله عبرة لمن اعتبر تمر علينا ساعات وأيام صعبة، نشعر أننا وحيدون لكن تذكري أن الله يختبرنا في ابتلاء. شكرا يا أخت مروان على مشاركتش. بنحاول يا زلفان نقرأ خيرات وما بنسمعش الزوامل كثير لأن الرسائل خيرات. رسالة تقول: يحرقون كتاب الله أمام عدسات العالم والشرطة تحرس المجرم بدل أن تحاكمه، يشوهون الإسلام ويربطونه بالإرهاب ثم يحرقون المصحف ويقولون ديمقراطية. يا علماء السعودية، يا علماء الأزهر، يا ناشطي الأمة، أين فتواكم؟ أين بياناتكم؟ أين تحركاتكم؟ القرآن يحرق وأنتم صامتون. إذا لم يتحرك الغيورون اليوم إذا لم يتحركوا فمتى تتحركون؟ من رنيم المؤيد. شكرا يا رنيم على المشاركة. سلامي للسيد القائد وتحياتي لطاقم سام. لن نسمح لليهود بإحراق القرآن وسنجاهد اليهود والنصارى حتى يكفوا عن الإساءة عن القرآن. من ماجد الأديب إب القفر. أيضا رسالة تقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، اخرجوا إلى ميدان 70 ونصر الإسلام حتى ولو بكلمة. وتحياتي لكم وللسيد عبد الملك، وتحياتي لكل المستمعين، معكم أخوكم شنان عبدالله الوصابي، واطلب زامل القدس موعدنا. رسالة أيضا هنا تقول: رسالة لصاحبها الوصابي رمزي محمد الوصابي، نقول السلام عليكم المذيع والمخرجة وكل طاقم عمل إذاعة سام، كيف حالكم جميعا؟ عن الموضوع أقول: سنخرج مسيرة حاشدة وقد خرجوا أهل محافظتي ضد النظام الصهيوني. تحية لوليد الوصابي وأقول ألف مبروك على التخرج، وتحية لأخي حمدان الوصابي ولكل أهل قريتي، وأطلب زامل عصا موسى كالة حنشان فرعون. المشارك رمزي محمد الوصابي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ أحب أن أختي الغالية وفاء بمناسبة الخطوبة أطلب ها؟ ما شكلش أن أنت غلطتي في الإذاعة، شكلش كنتي تشي إذاعة ثانية ما تطلبي أغنية. إحنا لا، إحنا عندنا زوامل. طيب عموما شكرا لش. الرسالة بتقول: نحن نخرج للساحات لنؤكد للعالم أننا لا نتخلى عن منهجنا وعن قيادتنا وعن كل الأحرار في العالم، وخاصة محور المقاومة، لأننا يد واحدة ضد العدو الصهيوني، معتصمين بحبل الله جميعا. معكم المجاهد أبو معارك الأشموري من جبهة تعز. أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، تحياتي لكم جميعا. الله الله في الخروج اليوم، هذه قريتها تلبية للسيد، قريتها للسيد عبد الملك من دارس الوصابي. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفكم يا إذاعة سام؟ ألف تحية لكل واحد خرج في الساحات، والله نحن نتمنى نشارك في أي خروج كان مع فلسطين أو في أي احتفال، بس يا أخي إحنا مكتوفين بس معكم بقلوبنا، معكم دروب العز الحديدة برع. مكفوفين يمكن تقريبا هكذا، أكيد أنتو بقلوبنا، كل كفيف هو بقلبه مع الساحات مع القضايا. وشكرا على الرسالة. عموما رسالة بتقول: حياكم الله في 99.5
ظهيرة عندنا في أب، وبعد من بد كيف؟ وبعد من بدأ بدينا عليه بلا شك. معكم عبد السلام محمد سالم من السفال. أيضا رسالة تقول لعنة الله على من يحرق القرآن وعلى من يسكت على ذلك، والخزي والعار على كل خائن وعميل، الجوع ولا ذل الخضوع، وسلام الله على السيد الصادق. السلام عليكم جميعا، طاقم إذاعات المحور سام اف ام، ظهيرتكم معطرة بأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم سيكون خروج رجال ونساء، سيكون خروج لا مثيل له، وكلنا سنخرج بالمصاحف ونعلن الغضب على كل من يتجرأ أن يقوم بحرق المصحف. لا نسمح بهذا الشيء، تقبلوا خالص التحايا من المستمعة الدائمة محبة القرآن، انشودت أمتي عودي إلى القرآن. هيا شكرا لش على المشاركة. السلام عليكم، يجب أن نخرج لنصرة القرآن الكريم، وتحياتي لكم وتحياتي لأماني عادل، وادعوا لها بالشفاء العاجل، وأتمنى أنه ترجع تشارك. شكرا شكرا لمرسلة الرسالة، وإن شاء الله ندعو بالشفاء العاجل لأماني عادل. السلام عليكم، كيف الحال؟ أن القرآن الكريم القدس القدس مقدسة يمكن بتقول إنه القرآن الكريم أقدس مقدسات الشعب اليمني، ولن نسكت عن تدنيس القرآن الكريم بعد السيد، بعد سيد السادات في كل لحظة في كل الميادين. وشكرا لك على الموضوع الرائع، وشكرا أطلب زامل أقدس مهمة، وشكرا معكم بنت أبيها. شكرا يا بنت أبيها. السلام عليكم الأخت ألا والأخت المخرجة، إن شاء الله لن نسكت على هذا العدوان على كتاب الله المرسلة بنت همدان، شكرا لش. أيضا رسالة تقول الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك كل أعداء المجرمين الذين يسعون إلى تمزيق القرآن الكريم وتدنيس المقدسات الإسلامية، ولكن ليختبر عباده هل هم سيدافعون عن دينهم أم سيتخاذلون عن ذلك. ولكن بقي الحديث الذي قال عنه رسول الله: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، من بتول الغولي. شكرا يا بتول الغولي. أيضا من الرسائل هنا تقول ما شاء الله رسالة طويلة: أسعد الله صباحك أستاذتي قدوتي العزيزة ألا والغالي الراقية زلفا، حين يحرق كتاب الله وتدنس آياته وترمى على الأرض بأقدام النجسة، فاعلموا أن ما بعد ذلك لا يستحق أن يعاش بذل. أي عز بقي لكم إن ضاع عز القرآن، أي دين بقي لكم إن هانت حرمته، أي كرامة تدعونها وأنتم ترون الإساءة المتكررة لأقدس مقدسات الإسلام. اليوم لا مكان للجبناء، لا مكان للمتفرجين، لا مكان للخائفين. اخرجوا غضبا لله، احتشدوا سخطا لقرآنكم، ارفعوا الصوت حتى ترتج الأرض تحت أقدامكم من تطاول عليه، وليعلم كل من مسك كتاب الله بسوء أنتم لم تمسوا ورقا، أنتم مسستم أمة إذا غضبت لا يوقفها جيش ولا يردها أحد. فخرجوا اليوم ليكن خروجكم زلزالا يقتلع جذور كل من تجرأ على كلام الله، وليكن يومكم يوما يكتب فيه التاريخ، يكتب في التاريخ هنا غضبت أمة لا تهان، فقامت فلا تقهر. تحية مليئة بالود والمحبة لكن العزيزة الفريدة من نوعها سادتي لطيفة ألا، وللعزيزة الراقية بإخراجها زلفاء، ومن محبة ألا دوما بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا يا بيان على المشاركة. أسعد الله صباحكم، نقول لكل من تخاذلوا من الخروج والجهاد أعداء الله قد داس المقدسات وقرآننا السخط على من قعدوا ولم يتحرك، من أبو عبد الملك المطاع. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخروج اليوم تلبية لله ورسوله وغير على مقدساتنا، من فؤاد أحمد محمد الحرف. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، أوجه التحية لسيدي عبد الملك، نقول للشعب اليمني اليوم الخروج في وش أمريكا، وزامل عيسى الليث فرط صوتي. السلام عليكم، الله يا شعبنا بالخروج المشرف غضبا لله ونصرة لكتابك، كما اعتدناك يا شعبنا، أنت الشعب الوحيد الذي ستبيض وجه الأمة والإسلام. تحياتي لك من أعماق قلبي آلاء الغالية وزلفة العزيزة والجميع مشاركتكن العزيزات من حوثية حيس المحتلة. حيا شاء الله يا حوثية حيس، وعودة جميلة أن أنت شاركتي معنا اليوم. أيضا رسالة تقول: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذة آلاء، أتمنى لك السعادة كما تسعدين بطلتك الجميلة، ويسعد صباح المخرجة اليوم يوم بات مكانة القرآن بالنسبة لنا، القرآن كتاب الله وهو أقدس مقدساتنا، أتمنى الخروج أن يكون خروج مشرف من قبل الرجال والنساء، وأكيد بأننا بنخرج والله لا والله ولن ندع اليهود يصلوا إلى غايتهم، والله بأننا نحميه بدمنا وأرواحنا بكل قوة لدينا. وعذريني أستاذة آلاء لانقطاعي عن المشاركة لكني مستمعة دائمة. تحياتي لك أستاذتي وغالتي آلاء أحمد، وتحية مشاركات أماني حمران والبتول إبراهيم وآيات وسحر، وتحياتي وأشواق الجميع معك محبة الإعلام غزة الحسني، ودمتم بخير أحبتي في الله. شكرا يا غزة على المشاركة.
سنخرج اليوم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا إلى ساحة العزة والكرامة، ميدان الجهاد ومحراب العبادة، لنعلن تمسكنا بديننا وقرآننا، وأننا لم ولن نساوم أبدا بكتاب الله العظيم، وأن سكت العالم أجمع وذل وخنع، وستبقى نحن اليمنيون نيرانا تلتهم كل من تسول له نفسه الاعتداء على كتاب الله، وأيضا لنعلن جهوزيتنا التامة والدائمة لمواجهة أي عدوان خارجي وداخلي، وأننا لن نترك لبنان وحيدا أبدا، والله خير ناصر ومعين. تحياتي لك أستاذتي آلة من زهراء العرجلي. شكرا يا زهراء. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. الاعتداء على كتاب الله هو اعتداء على كل شخص يحمل هذا المنهج الرباني، ولا بد من تأديب هذا الكيان المتقطرس على أفعاله الحمقاء، ونطلب زامل بقدامنا ندعس على الفيتو المرسل عبده علي حاوي من الجراحي. السلام عليكم. حيا بالعزيزتين آلة وزلفى. منورات اليوم. سيخرج الشعب اليمني تلبية لدعوة السيد يحفظه الله، الذي يوجه هذا الشعب إلى الوجهة الصحيحة، وليؤكد للعدو والعالم أجمع أنه ما زال هنا ثلة مؤمنة تحمل القرآن وتتمسك به وتنتهج به وتغضب من أجله وتنتصر له، وأن القرآن الكريم هو نبض عزتهم وكرامتهم وسر انتصارهم وثباتهم وصمودهم في الميدان. خلص التحية والتقدير لك أستاذتي العزيزة آلة وللعزيزة زلفة، والتحية لكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها، واطلب أي زامل من ذوق معلمة الغالية على قلبي آلة تسلمي من فداء أهل البيت. شكرا، ألف شكر على المشاركة. أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذة آلة والمخرجة، نعم السكوت عن الإساءة للقرآن جريمة، لأنه كلام الله لا يتبدل، ونأمل أن يكون الخروج مشرف ليقهر الأعداء. وتحياتي لكل المخرجة من بنت الدريهمي محافظة الحديدة. شكرا لش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم في قلوب المؤمنين. لا ما نسينا القضية الفلسطينية، ونخرج عن حشد ونخرج ونهزم العدو أينما كان في الداخل أو في الخارج، واليمن ما تنساش القضية لو يصير ما صار. شكر خاص لسام اف ام أختكم بنت أرحب. شكرا يا بنت أرحب. رسالة بتقول سلام الله على صاحبة الصوت الجوهري الجميل أستاذتي غالية آلة والمتألقة، صاحبة اللمسات الفنية المخرجة زلفة. القرآن مقدس، وكل إساءة تستفزنا وتحرك غيرتنا على مقدساتنا. الله الله في الخروج المشرف يا أحرار وحرائر اليمن، يا محبين القرآن، يا من يكون القرآن هو دستور حياته، خروجكم فيه الحياة لدينكم وغيرة على مقدساتنا. فشرف لكل من عيخرج، وعزة وهنيئا لمن عيخرج استجابة لله والكتاب الله وجهادا في سبيله، وإعلان الجهوزية العالية والاستنفار لكل طارئ في اليمن أو أي دولة من دول المحور. هنيئا لكل من عاد تخرج، وأتمنى وأنا أخرج لكن ما شقدر. فرسالتي الإساءة للقرآن لا يسكت عليها من عنده غيرة على كتاب الله، من يؤمن بالله وكتابه. في القرآن سر قوتنا وجهادنا وصمودنا، فلهذا هم يسيئون إلى القرآن ليعرفوا من سيثأر ويغير عليه، ومن هم المتمسكون ومرتبطون به. نقول نحن نتمسك بكتاب الله ونسير بتوجيهاته، ونعاديكم ونجاهد في سبيل الله استجابة لتوجيهات الله في القرآن. من أخت الشهيد حسين المروني. شكرا لش. قد زلفة بتقول لي بس وقف. طيب السلام عليكم، نحيي إذاعة سام طاقم. نقول الخروج اليوم من الجهاد، جزء من الجهاد ضد ما تقوم به الصهيونية ضد أقدس مقدسات من حرب الحسامي. السلام عليكم، كيف انت الاسم؟ والله ما دريت ما هي رسالة. عموما والله نعد باقي رسائل. السلام عليكم، تحياتي لكن أخواتي الغاليات آلة وزلفة. والله أنا اليوم أتمنى أن أكون اليوم في أحد الساحات، بس للأسف ما عندنا ساحة للنساء في وصاب السافل. من أختكم ندى العباسي ومن وصاب السافل، واطلب زامل أمة الحق. غريب أنه ما بش عندكم، إن شاء الله أنه يكون عندكم بإذن الله. والله عاد به رسائل خيرة، أنا آسفة جدا ما عاد قدرت أقرأ بقية الرسائل، بس أكيد أكيد أنه كل الرسائل مليئة بالوعي، مليئة بالبصيرة، ومليئة بالثبات وبالعنفوان اليماني للخروج اليوم في الساحات في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات. للرجال أيضا في غرب في الساحة، ساحة غرب حديقة الثورة للنساء في أمانة العاصمة وبقية المحافظات التي حددتها الهيئة النسائية. أعذرونا على أي تقصير والمسامحة منكم، ما عاد قرينا بقية الرسائل. عموما شكرا لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا خالص التحية من طاقم عمل هذا البرنامج، إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: سام اف ام، الحكمة اليمانية.
1: نحن بحاجة إلى أن نهتدي بالقرآن في هذا الزمن وأكثر من أي زمن مضى، أن نحتمي بهدية، نحمي أفكارنا، نحمي رؤيتنا، لا نكون ضحية للتضليل، نحمي أنفسنا بنوره من كل الظلمات ومن كل الظلاميين. الهجمة الظلامية دامسة وكبيرة جدا، صورها النبي صلوات الله عليه وعلى آله قبل وفاته كقطع الليل المظلم. هذه الفتن القادمة على الأمة من بعد وفاته إلى اليوم، وهي اليوم أكثر وأقوى، كقطع الليل المظلم. هذه الهجمة الظلامية السوداء المعتمة جدا لا يكشفها إلا نور القرآن، إلا بصائره، إلا هديه، لا بد أن نرجع إليه لنستضيء به، نحمي أفكارنا، نحمي ثقافتنا، نحمي رؤيتنا من كل تلك الهجمة الظلامية المعتمة والسوداء.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل. مستمعينا مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، ننوه لحضراتكم أن هناك كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات عند 7:30 مساء يومنا هذا. إذن كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات عند 7:30 مساء يومنا هذا.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي، بأن نستشهد، لنتحرك نقاتل أعداء الله، لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل اتجاه بالله وبكل إرادة، نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان
1: سام أف أم الحكمة اليمانية.
2: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. وصلنا أحبتي الكرام في سورة يوسف إلى الآية رقم 53، وفي حلقتنا هذه بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات ويجعلها نورا في صدورنا ورحمة وطريقا يوصلنا إلى رضاء الله سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن بعد أن جاء نبي الله يوسف إلى الملك وفسر له تلك الرؤيا، وبعد اعتراف امرأة العزيز أنها هي من راودت يوسف وقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قال الملك وقال الملك ائتوني بي أستخلص لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه، أي يوسف عليه السلام، لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة رفيعة. أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب منه أن يجعله على خزائن الأرض، أي واليا على الأموال المخزونة العامة، والمراد بالأرض ما تحت دولة الملك منها. إني حفيظ عليم، بيان لكفاءته لهذه الولاية، فهو يحفظ ما تحت يده، وهو عليم كيف يتصرف في المال لمصلحة الشعب، وعليم بما يحتاج من الحساب، وعليم بالكتابة وغير ذلك. ويقول الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بعد هذا التمكين يتبوأ منها حيث يشاء، يتخذ مباءة أي مقرا ومسكنا، نصيب برحمتنا من نشاء ولا يستطاع دفعها، أي الرحمة، لأن الله غالب على أمره ولا يستفيد حاسده أو عدوه إلا الغم. ولا نضيع أجر المحسنين، لا تنقص عليه رحمتنا له بالتمكين في الأرض ولا تضيع عليه شيئا من أجره. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، الثواب في الآخرة خير من أجر الحياة الأولى للذين استحقوه بالإيمان والتقوى المتكررة في الحياة الدنيا التي ختم لهم بها. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من أجر الدنيا ومن نعيم الآخرة، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين بحوله وقوته ورحمته، إنه السميع قريب مجيب الدعاء. وبهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا ليومنا هذا سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومه ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، أبرز هذه الدروس التي طبعا دروس وعبر يمكن أن نستفيد منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أول هذه الدروس أن النصوص الدينية التحذيرية التي ترد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست مجرد روايات تاريخية يمكن الاستفادة منها بشكل عابر، لا، بل هي أدوات حقيقية لفهم طبيعة الأعداء وطبيعة الصراع الذي نعايشه حينما لا تتعارض هذه النصوص مع كتاب الله عز وجل، والاستشراف أيضا المستقبل. فالأحاديث النبوية الصحيحة التي وصفت نجدا بأنها قرن الشيطان وأنها موطن الزلازل والفتن والقسوة وغلظ القلوب ما كانت تنبؤا عابرا، بل هي تحليل موضوعي لطبيعة فكر سيظهر من هذه المنطقة. وهذا يعلمنا أن العودة إلى النصوص المؤسسة للأمة تعتبر وسيلة لفهم هذه الظواهر، ظواهر التطرف، التكفير، النفاق، حيث الأنظمة النفاقية العميلة التي تكون عملاء للأعداء، فتعطينا أيضا التمييز بين المشروع الإيماني اليمني الحكيم والمشروع الشيطاني النجدي المتوحش. وحينما نتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان، لا نعني بها السب والذم لكل رجالها وأهلها ونسائها ولجبالها ولوديانها وشجرها وحجرها، لا، وحينما نتكلم عن اليمن بأنها أهل الإيمان والحكمة، لا نقول بأن كل اليمنيين وكل رجالها ونسائها وحتى لا، هنا القضية قضية منهج سيطلع، يعني هي دلالة مكانية، منهج هناك سيظهر، هو منهج يعبر عن الشيطان وعن خطواته، والإيمان هنا منهج كمنهج يظهر له رجاله، ورب يمني هو في الواقع شيطاني من أهل قرن الشيطان، ورب نجدي هو من أهل الإيمان. قد يكون هذا، إنما نتحدث عن الرسول يتحدث عن دلالة مكانية لوجود منهج شيطاني هناك سيظهر، ولوجود أيضا منهج إيماني سيظهر في اليمن وسيبقى في اليمن، الإيمان يمان. الدرس الثاني أن الاستعمار يتنكر في عباءة الدين لتمويل وتصدير تكفير إلى العالم الإسلامي. الوهابية ما نشأت بجهود ذاتية، بل تحالفت مع آل سعود بدعم بريطانيا أولا ثم أمريكا لاحقا، منذ لقاء روزفلت بعبد العزيز بن سعود عام 1945 ميلادية على ظهر حامل يعني البارجة أو السفينة كوينسي. لم يظهر الاستعمار ليقول بأنه هو الذي صنع هذه الحركة أو تلك أبدا، بل ظهرت وكأنها مستقلة، ولكن عندما نراها مرتبطة بهذا الاستعمار حلا وترحالا وهي معه في كل الأجندة والبرامج وإلى آخره، نعرف أن هذه الحركة من صناعة استعمارية، وهذا يفضح الرواية القائلة بأن هذه الحركات إسلامية نابعة من الداخل. المهم أن أي حركة جماعة تكفيرية تظهر فجأة بقوة مالية وعسكرية ضخمة وتكون بوصلتها الحرب على المسلمين خدمة للكافرين، فيجب أن نبحث عن ظلال الاستعمار خلفها من يمول داعش والقاعدة وبوكو حرام، هم نفس من رعوا الإخوان الوهابيين قبل قرن. الدرس الثالث، لا تنخدع بقناع الإصلاح والدعوة، فالشيطان لا يأتي إلا بصورة المصلح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يحذر من قرن الشيطان، وقرن الشيطان ليس دولة فقط، بل يشمل شخصيات، جمعيات، مؤسسات تظهر كمحسنين وكدعاء إلى الخير ومرشدين وإلى آخره، لكنهم في الحقيقة يزرعون الفتن ويزرعون القتل والتكفير، كما رأينا الوهابية في اليمن، ورأيناها في تفرعاتها وفي تعدداتها وتمظهراتها العديدة، سواء كانوا في التكفيريين من السلفيين أو في التكفيريين من الإخوان أو في التكفيريين من حزب الإصلاح أو غير ذلك، لكنهم أو القاعدة أو داعش، وكلهم طبعا إخوان بعض. فهؤلاء يجب أن لا نغتر بمن يظهرون بمظهر العلماء الورعين أو بمظهر المحسنين أو الجمعيات الخيرية، إذا كانوا متصلين فكريا وجدانيا بالمدرسة النيدية الوهابية، لأنهم عندما تسنح الفرصة يكشفون عن أنيابهم ويستبيحون دماء المخالفين. الدرس الرابع، أن اليمن موطن الإيمان والحكمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، وعليه فالقيام بالمهمة التاريخية موكولة إلى اليمن، المهمة التاريخية في مواجهة قرن الشيطان، حيث أن الأحاديث النبوية التي تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان تتحدث عن اليمن باعتبارها بلد الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب مقابل القسوة والغلظة والفتنة والزلازل والاضطرابات التي تكون في قرن الشيطان في نجد. هذا الدرس يقول إن على اليمنيين اليوم أن يكونوا في مقدمة من يواجه هذا المشروع التكفيري ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، بل لأن الله اصطفاهم لهذه المهمة، وما نعيشه اليوم من صمود وجهاد في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي هو امتداد طبيعي لدور اليمن الإيماني منذ عهد النبوة. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف بعض الروايات، وكيف تم لنا أن نحدده يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية. أيضا ذكرنا أو سألنا وقلنا أين وقعت المجزرة تحديدا، هل في تنومة أم في تنومة وسدوان، سدوان الأعلى أم سدوان الأسفل، ولماذا نقول في بعض الأحيان مجزرة تنومة وسدوان، ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وتعليقته بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة مثل سيرة الإمام يحيى ذكرت توقيتا مختلفا، أين الصحيح من ذلك؟ والواقع أن كثيرا من المصادر أو عدد من المصادر الهامة والمعايشة للحدث أولا أرخت القضية أنها وقعت في ذي القعدة، وهذا بالاتفاق 1341 هجرية 1923 ميلادية، إلا أن بعض المصادر خلطت وقالت 1340، ولكنها ليست مصادر قريبة من مصادر، ليست قريبة من الحدث أو من صانع الحدث أو من المعايشين للحدث. مثلا سيرة الإمام يحيى حميد الدين تقول في هذه السنة سنة 1341 هجرية في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ثم يتحدث عن القضية. كذلك العلامة الجرافي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن يقول وفي هذه السنة 1341 هاجمت النجود حجاج اليمن. وكذلك المؤرخ زبارة حينما أرخ للشهيد القاضي العلامة أحمد بن أحمد السياغي ذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 هجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. المؤرخ زبارة أيضا وهو أحد من اطلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي كانت بين اليمن والسعودية في ذلك الحين والتي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. طبعا القول بأنه استشهد في ذي القعدة 1341 هو القول الصحيح، ولكن هل في يوم السادس عشر أم في يوم السابع عشر؟ هناك من يقول في يوم السادس عشر وهناك من يقول في يوم السابع عشر، فأيهما الصحيح؟ طبعا إذا عدنا إلى المصادر الأقرب فمن المعروف في المنهج التاريخي أنه عندما يكون هناك عدد من المصادر فننظر المصدر الأقرب إلى الحدث أو شهود العيان، فإذا توفر لنا شهود عيان معنيون فيجب أن نعمل بقولهم ونلغي أقوال الأخرى. شاهد العيان هنا طبعا أمير الحج في ذلك العام الذي نجا في المجزرة وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، ذكر بأنه وقعت القضية في السابع يوم الأحد 17 من ذي القعدة. فبينما مثلا هناك من يقول مثلا القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس استئناف صنعاء وهو ابن القاضي أحمد السياغي الذي ذكرناه سالفا ذكر هكذا عند ترجمته الوالدة. أيضا المخطوط وقع بيدينا مخطوط بعنوان بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، ولعلها من تأليف العلامة السيد يحيى بن علي الذاري وكتبت عقب المجزرة مباشرة، وكذلك إما أن تكون من تأليفه أو من مقتنياته وهي موجودة طبعا في مكتبة الجامع الكبير. كذلك ذكر السيد العلامة الإمام مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه في ترجمة أحد شهداء تنومة ذكر هذا الأمر، وأكدت أيضا جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد، كلها تؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 هجرية. إذن هناك مصادر كما قلت ذكرت وقوعها في يوم 16 من ذي القعدة، ومنها مثلا الأكوع في كتاب هجر العلم، وأيضا البحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري، هناك أيضا السيد زبارة في نزهة النظر، لكن وثيقة بخط السيد العلامة قاسم بن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي وكان أحد رجالات دولة حكومة الإمام وحكومة الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله، وكان أيضا من كبار مفاوضيه مع ابن سعود، ذكر في هذه الوثيقة أن الحادثة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341. كذلك تعليقه من شاهد عيان بل كان أمير الحج في ذلك الحين وهو أحد الناجين الذين نجوا من هذه المذبحة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، وامتد به العمر طبعا إلى عهد الرئيس إبراهيم الحمدي وكتبه هو بخط يده، وأنا اطلعت على ذلك في تعليقة كتبها على كتاب تاريخ الواسعي، وذكر فيه معلومة واضحة جدا، وهي تكتسب الطابع الوثائقي، حيث حدد تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، يعني قبل الظهر بساعة، يعني قبل الظهر بساعة التوقيت الغروبي، أي الموافق. وهذا يعني أن الحادثة وقعت في يوم 1 يوليو 1923 ميلادية. وبالتأكيد أنه لا مناص لنا من أن لا يعني لا مناص لنا إلا أن نرجح ما ذكره السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، الذي طبعا كان شاهد عيان، وهو الذي يعني حدثت المجزرة على مرأى عينيه ومسمعه. فيترجح لدينا طبعا أنه بالفعل وقعت المجزرة في يوم الأحد 17 من ذي القعدة، بل حتى يحددها، يعني يحدد بداية وقوع المجزرة، متى بدأت بالتحديد أول طلق ناري حصل بحق الحجاج، في الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، الساعة 11 بالتوقيت الزوالي. يترجح هذا لأن الأمير أمير الحج هو أدرى وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة. كذلك نجد تفصيل في مخطوطة البحث أكثر، يعني لأنه كانت تعليقة الأمير الحج مقتضبة جدا، لكن هناك تفصيل، حيث تعرض الحجاج للمذبحة، وبعضهم كان قد انتهى من شدة رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شدة الرحل، وبعضهم كان لا زال في حال الغداء، ولا سيما يتضح لنا هذا عندما نعرف أنهم كانوا 3 مجموعات كما سيأتي، 3 مجموعات، مجموعة في تنومة، مجموعة في سدوان الأسفل، في أسفل سدوان، ومجموعة في سدوان الأعلى، يعني في أعلى سدوان. وبالتالي لا يتعارض هذا مع ما ذكره أمير الحج، لأن أمير الحج ذكر الساعة 5 باعتبارها البداية، بداية التي بدأت المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى. أما بالنسبة لمكان المجزرة، فتكاد المصادر تجمع أنه في تنومة من بني شهر، في منطقة تنومة التي تقع بين بني الأسمر وبين الأحمر، يقال لها بل الأسمر وبل الأحمر، بل الأحمر وبل الأسمر، يعني بشكل مدغم، يعني ينطقونها بشكل مدغم، يضغمون النون في اللام. فبالتالي هي في منطقة عسير، في منطقة عسير. فورد طبعا في سيرة الإمام يحيى وثيقة العلامة قاسم العزيز تفصيل أكثر لمكان المذبحة، وهو أن الحجاج كانوا قد نزلوا على 3 فرق، الفرقة الأولى تقدمت ونزلت في تنوة، وكان وهذه إعدادها في بني شهر، والفرقة الثانية في سدوان الأسفل، والفرقة الثالثة في سدوان الأعلى، طبعا وسدوان معدود في بين الأسمر، حدود بين الأسمر. وهذا يبين لنا أين وقعت المجزرة. إذا هم 3 مجموعات، المجموعة الكبرى في تنومة، المجموعة صغيرة أخرى في سدوان الأسفل، المجموعة الثالثة وهي صغيرة أيضا في سدوان الأعلى. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد صالح علي محمد مفلح الكربي، عمره في آخر الثلاثينيات تقريبا عندما استشهد، وهو من شرق الكرب، مديرية ساقين في صعدة، من خولان بن عامر صعدة، محافظة صعدة. كان رجل خير وذا صلاح ودين وقدوة لأهل قريته، ويرشدهم في الحج وغيره. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن ناصر بن حسين بن أحمد بن صالح بن زيد بن فارع الأشموري، وهو قريب شهيد سابق ذكرناه، من قرية حلملم الأسفل، عزلة الأشمور، محافظة عمران اليوم. ايضا هناك الشهيد صالح بن يحيى بن سعيد الاحمر، من بلاد القبائل، قريه قاره، جوار قريه عزان، الحيمه الداخليه، محافظه صنعاء. ايضا ذكرنا الشهيد صغير بن محمد بزدان، من مدينه حوث، من محافظه عمران، وكان قد سافر للحج هو واخوه الحاج علي بزدان، لكنه نجا. علي بزدان هذا نجا لانه تظاهر بالموت بين القتلى، يعني انغمس بين الدماء وتظاهر وكانه مات، حتى ذهب اولئك التكفيريون وما وصلوا إليه لكثرة طبعا، وإلا فكانوا يتأكدون من قتل ناس كثير من الجرحى، فأنجاه الله عز وجل، هو مجموعة قليلة من الذين نجوا. أيضا الشهيد صلاح بن قاسم القطابري، من هجرة قطابر، مديري محافظة صعدة. أيضا الشهيد عايض بن ناصر طميس، من محل بني عليان، عزلة ردمان، مديرية بني العوام، محافظة حجة. أيضا الشهيد عبد الرحمن بن علي بن حسين بن ناصر، كان عمره 38 عام عندما توفي واستشهد، وهو من منطقة حراز، محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبد الله بن أحمد مقابل رصاص، من قرية الشرية، بني حشيش، محافظة صنعاء. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية، نسأل الأسئلة الختامية التي نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول: ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين، ولماذا أبيدوا حتى الجرحى منهم؟ حتى الجرحى كان يعني يذفف على الجرحى ويلاحق الجرحى فيقتلون. السؤال الثاني: لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى لإجباره على التخلي عن فكرة عسير من قبل النظام السعودي، وعن أيضا استعادة عدن من قبل الاحتلال البريطاني؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية، بريطانيا وسلطان نجد بن سعود، في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ السؤال الرابع: أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ هل هناك علاقة بين قتل حجاجنا في اليمن ووعد أي فكرة تحررية تريد أن تحرر المسجد الأقصى عندما يحتل، وكذلك الحرمين الشريفين؟ هل لهذا دخل؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرتها الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة.
1: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
3: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمع هزراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة وأمهم بالخوفة من هاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها ماتوا وأخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامين أسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمروا داره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره. إلى السيسي إلى عبد الله الثاني إلى بشار عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جاره. معاكم جيش معكم حد يا للعار من الأعذار وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة. كفاكم ذل يكفيكم مهانة يكفي السنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحراره. ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار ولا الصهيون بيضرب ولا الغارة 100 غارة ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهود يجار ولكن لا حياة لمن تنادي. ضاعت أخباره ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار. معش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره ومنتي واحد شحنالش ومن فك عليه العار وما هو مننا دي ما يأخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من يمن الأنصار وعهد السيد القائد ولقصى يعرف أنصاره ويعرفنا نتنياهو وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا ما نهى بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار ومعنا شعبه ما ينصر بفضل الله وصراره. وقائد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره بداية الصاريخ استفزت ومسير طار وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا مه، ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا بابا.
1: من هو هذا الذي معكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
1: يا الله، أنا اليوم من الحين. قال أمي الراعي هذه هديج من مرض الحج صالح، يمكن تجي للحين.
2: ناهي يا بابا، الراعي شوية
3: باقي معانا. قاسم يا أنك يا حسين.
2: حج حسان،
3: هكو بالي فرقة كبيرة تصلح مثل الشهداء فيها.
2: أيوة يا حج حسان، ضروري نرتفع الخاطر.
4: بشيات نبيدي يخطين. الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدرتي؟ الحمد لله. لقيت مالا مسكين زوجها هرب من الوحابي، جلست عندي وضيفتني الله يحفظه.
5: يرحمك يا أنت وصاحبك بخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب مرتك وابنك يا
2: كفعل يا حج صالح. لو ما تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟ إيه؟ تخبئت بين الشهداء.
0: تنومة الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 25.
4: يا رب، يا الله، يا الله عصب قلبي. يا رب صبرني. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب صبرني. يا رب، يا الله عصم قلبي.
1: أبي يا جد، أبي بين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي ما نش بصدق أن قد استشهدوا.
2: الموت حق على كل إنسان يا ابني. والله اختر هذا الشهداء في سبيله وعقاب القتلة حيكون شديد ولا تقلق.
1: مي ما عم يضحكوش يا جد. جالسين يبكوا فوق القبر ويمنوا مسكيني.
2: أنت لا تمش تبكي قبالي، تمام؟ أنت رجال البيت يا محمد.
1: أتبكي وحدي لو مشبع، لكن قبال الناس وقبال أمي. ماشي يا جد، ماشي.
2: هيا ما ستينا. قوم يا بني، قوم. الله يهديك، سير ادعي امك نخطى شرق علينا.
1: حاضر يا جد، حاضر.
2: انسر عمك احسن البكر.
1: عمي حسان هو اللي حجج عدهم بخير وسيدي لهم تمر وخبز وماء وارجع ذلحي.
2: تمام، يلا اسرع يا محمد، هذا الطريق طويلة.
1: حاضر يا جد.
2: ضروري نخطى من طريق فرعية، والله ما يخلون الأحوال ولا الملاعب.

0: احمد الله نشكري يا فاطمه، يحيى شايف حي يرزق عند الله، والقاتلين في وسط جهنم مقيدين، حسابهم على الله يا فاطمه.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على سلامة زوجك يا خديجة.
0: الله يسلمك ويعصم قلوبكم بالصبر، انتبهوا لأنفسكم في الطريق.
2: اي ماما، اي ما قد انتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
0: قد هم مراعين ليش؟ هيا توكلوا على الله، الله يحفظكم.
1: وانتي يا خديجة انتبهي لنفسك، الله يقومش بالسلامة.
0: والله ما نسخان فاركم يا فاطمة، مبلحن صالح رجل مكسورة، وانا تعبة ما قدرش اخطأ كذا بتبسريها، لكن خيرة الله
1: احسن كل خيرة.
0: ودعي لنا يا فاطمة عند الكعبة، وسلمي على سيدي رسول الله، وشكي لما فعلوا بنا الوهابيين، هؤلاء الكلاب حسبهم وامرهم.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا خديجة ان شاء الله.

0: هذا القاضي أحمد السياغي رحمة الله تخشاك إنا لله وإنا إليه
1: راجعون. هذا الحج حسين القريطي قتلوه
0: قتلوه
1: يا ناس قتلوه
0: هكذا إنا لله
1: يا رب رحمتك يا
0: الله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحين من عاجفين هذا كلهم رفع أفكامهم نهربوا ولا انفلتم إنا لله.
2: هذا الشيد حسين الداري واصحاب راحة
0: يا رب
1: انت قبل القتلة والمجرمين رحمك الله يا حج حسين القريطي.
3: اسرعوا يا رجال اسرعوا والله ان الوهابي وجاي ابن سعود غداري. هيا نتحرك طريق تهامه.
0: لا شيخ بالله هذا الحجاج
3: اي خاف والله ولا شيء نقاتلهم به. اتحركوا
0: هذا الشهداء حتى احسن من حد فيهم حتى يحرم الله البيت هذا الحجاج.
3: الله يتولاهم برحمته ولعنه الله على القتله والظالمي. ها اقرب يا حاج وقرب انت هيا وقربوا هيا هذا شوية ماء وتم ونقمة. كلوا هيا يا رجال كلوا يا حجة كلوا على سبيل نتوكل على الله قبل ما يلحقونا.
1: إنا كيف عن سافر يا حج حسن وقد نهبوا علينا كل شيء.
3: نتوكل على الله وما عيفلت الله حد.
2: كلام الصح يا خبره خلونا نخطا عي رجعوها ولا الوهابين يقتلوني خلونا نخطا معنا.
3: لا تقلقوش اخطوا معي اخطوا معي. انا اخوكم حسن الفقيه من الروضه.
2: وانا حمود الداري يا حج حسن من هجرة الداري من الرضمه.
1: وانا اخوكم احسن الحاضر من سبحه.
0: وانا ضيف الله المهدي من اب وذيك اللي ببكي فوق صاحبه حسن خمضه صاحبي من صدعه.
3: فالحين ما هو خبركم ما قررتوا يا رجال.
2: كان هي نقضب نقرا الفاتحه على الشهاده هي ما نفعل نقراها ونتوكل.
3: اذن
2: أعوذ بالله
3: لا عوليها أسير ودع صاحبي النقيب حسين وارجع بساعة وتوكلنا على الله
0: تهام يعني والله يا يا خبر اكتبوا ارحمهم
2: هيا اخدوا
0: ارحمهم الله يتقبلوا
2: هيا اخدوا
0: الله يتقبلوا في الحجة
1: هيا يا خبر
0: الله يتقبلوا حجمهم. هيا تحرك هيا تحرك اخطوي شرك حول ولا قوة إلا بالله. هيا اخطوي حبك هنا ارحمهم الله يتقبلهم الله يتقبلهم.

0: شفنا الهواي اللي أنا قيب حسين، وحوش مجرمين ضربوا علينا الرصاص مثل السيل من الجبال ومن كل مكان. ما عد ترينا وين نختبي ومكاننا ملبي. لبيك اللهم لبيك، بعضنا كان يقرأ القرآن بصوت عالي، والجماعة ذول الوهابيين كان يزيد حقدهم وخلصوا على أغلب الحجاج. لا احترموا تلبية ولا احترموا حتى حرمة القرآن ولا الحجاج، ولا عدراعوا حتى حق الجوم وحق العروبة ولا حتى أخوة الإسلام. يا نقيب حسين،
1: يا حج صالح، الله وحده يحكم بيننا وبينهم. هذه الجريمة ما حد فعلها قبلهم ولا حد يفعلها بعدهم إلا هم.
0: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيود. قسما يا نقيب حسين، لا اتفرقوا لا بين زيدي ولا بين شافعي. قتلوا الحجاج اللي في القافلة من كل مناطق اليمن، وذبحوهم وقطعوا رؤوسهم وقتلوا كل الجرحى.
2: حقوا الحجاج الذي هربوا وقتلوهم كلهم، منهم قاسم ابن القاضي حسن، قتلوا كبال عيني.
0: حتى أنا واللي سلموا معي لو كان هربنا كان بيقتلونا، لكن جراحنا ما سعفتنا، فبقينا بين الجثث وسط الدم، واللي ما تحرك منا وظنوه مقتول سلم، والباقيين كلهم خلصوا عليهم وسلبوهم كل ما كان معهم، نهبونا وقتلونا. قاتلهم
1: هذا أفعالهم دائما، لأن هذا هي أفعال الخونة والغداري.
0: لكن يا نقيب حسين، والله إن أصحابك قاتلوا لا ما خلصت بخيرهم، واستبسلوا واستشهدوا سلام الله عليهم. للحين يا نقيب حسين أنا بستودعكم.
1: انتبه لنفسك.
0: أبشر يا نقيب حسين، وصيتك يا نقيب حسين، افضحوا القتلة افضحوا القتلة، وعلموا كل المسلمين في مكة عن جريمة الوهابيين دولة. ضروري الناس يعرفوا من عدوهم.
3: استودعتك الله.
1: يا أمان الله.
3: استودعكم الله.
1: في أمان الله يا حج صالح.
0: في أمان الله.
1: استودعك الله.
0: الله معك.
1: انتبه لنفسك.
0: الله
2: معك. لو يخطأ معنا الحج صالح إن أحسن لنا من الجلسة هنا، أو ما يا نقيب حسين؟
1: أهل عازيرهم يمنيين مثلنا يا حج حسن، وعدونا وعدوهم واحد، هم الوهابيين جنود ابن زعوم.
2: أي والله إنك صادق يا نقيب حسين، الله يستر علينا وعد.
1: يا حج حسن اطلع مع محمد فوق البغلة حقه.
2: يا نقيب حسين
1: بسم الله.
2: انا جيت اودعك الصدق خاطر.
1: ايش تودعني يا حسن الفقي؟ انا عدسي
2: ما بلا بالخبرة اتخطى معاهم، ناس برجفلتهم حجاج من الذين نجاهم الله من القتل.
1: من هم يا حج حسن؟
2: واحد من بيت القرض، واحد من سلحاء من بيت الحاضري، وواحد من صعب.
1: طا معانا احسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدي طولت ولا قصرت، قد احنا قريبين من مكة.
1: كان استودعتك الله يا حج أحسن.
2: مع الله.
1: مع الله.
2: في وداعة الرحمن يا نقيب.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
1: وين الرسالة؟ أعطني إياها.
0: اسمع يا شيخ.
1: إيه.
0: أول رسالة يا شيخ موضوع الزيوت، يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود وايش سويتوا في موضوع الزيوت؟
1: ايه بشر طويل العمر، الموضوع تم والجيش خلص على الزيوت.
0: الله يبشرك يا شيخ. الرسالة الثانية يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود استخدم الملاينة مع الإمام يحيى والكلام الطيب، واتهم طرف ثالث انه اللي قتل الحجاج زيود.
1: طرف ثالث؟
0: ايه طرف ثالث يا شيخ. فهمت وش يقصد سلطاننا عبد العزيز يا شيخ؟
1: ايه.
0: ويقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود لا تدخل الجيش في الموضوع، قول اللصوص، قطاع الطريق، الاخوان الغطغط، أهم شيء لا تدخل الجيش في السالفة هذه.
1: بلغ طويل العمر، يبشر، وكلنا فدوة له.
0: إيه يا شيخ كلنا فداه، أنا وصلت الرسالة.
1: هذا هو الكلام.
0: كمان
1: الأخوان الغضب وخالد بن جامع وماجد بن خثيلة وسلطان بن مجاد العتيب، هم قتلة الحجاج الزيوت، وانا والسلطان ما لنا اي دخل.

0: يا رب بلغنا حج بيتك الحرام واخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها يا ارحم الراحمين.
1: اسكر يا رجال اسكر اتخبوا
0: يا الله استر يا الله استر
1: اسكر اتخبوا
0: قولوا العسكر اصحابنا احراب ملاعين قتلة
1: اتخبوا يا رجال
0: جو نخطى الطريق الفرعي يا غربي ما رايكم ما رايك يا حاج
2: اي اسمع يا اخي حسان انا عندي راي نفترق الجماعة عيونهم على الطريق وإحنا خيرا ولا كم بتبصروا ما رأيكم يا جماعة
0: هيا اسمعوا يد الله مع الجماعة جو نتوكل على الله ونغير الطريق
1: العسكر العسكر رجعوا الوحابي رجعوا خانقوا
0: هيا ما رأيك يا ضيف الله
2: أنا رأيي يا حسن شوي إلا ما يصيروا هذا الأمكلاء
0: نكتسم فرقتي أو ما رأيك يا ضيف الله
2: أيوة أحسن رأي نستر نهرب منهم بسرعة
0: أيوة صح من أجل نقدر نهرب بسرعة هي خاطركم يا رجال الحق بعد خبرتي

0: اسود.
1: اترككم
2: حتما عدتك. والله احنا مسلمين مثلكم، الاول اللي هجونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم. خاف والله ما عاد اشتغل مثلكم.
1: اقول اخلع الثياب وانت حط اللي فوق بظهرك.
2: والله ما عاد معانا ريال، احنا ما عاد اشتغل حتى ناكل في الطريق. نموت جوع.
1: بسرعة
2: بلا
1: كلمة زيادة،
2: بل
1: كلمة زيادة.
2: والله
1: اخلعوا ملابسكم وتسهلوا.
2: الله
1: لحقوه لحقوه لحقوه.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: لأني سمعت عمي أحسن بيصيح من رأس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أفجعهم.
2: قولوا لي يا خال، هل متجينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس؟
3: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال، مسكين تحمل مسؤولي وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال
1: جيتوا في وقت تفاجر. أمي نصعت العسكري في رأسه.
4: ونعم بها صداقات رب الرجال.
2: المسلمين والعلماء أينهم والناس وينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
5: سام اف ام، وقفة.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
12: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.

0: تجد
1: فيه
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين.
3: الصمت المطبق اليوم ليس هدوءا بل مرحلة انتظار احتشاد العاصفة. فمنطقتنا بين اللا حرب واللا سلم اليوم تبدو مشلولة، فالعالم يحبس أنفاسه ترقبا للحظة التي ستكسر فيها صرخة القدس قيود البحار وتعلن أن زمن الإملاءات قد ولى. The silence hanging over the region today is not peace. It's the tense pause before a storm gathers strength. Across a Middle East trapped between war and uneasy calm, the world holds its breath, waiting for the moment Al-Quds cry breaks through the barriers of sea and power, declaring that the era of imposed dictates is coming to an end. بينما تضج مكاتب بكين بحديث الأرقام وتفتح حقائب الدبلوماسية الأمريكية بحثاً عن مخرج طوارئ، كانت الحقيقة تصطدم بالجدار. While Beijing's offices buzz with calculations and American diplomats searched desperately for an emergency exit strategy, reality keeps colliding headfirst with the wall. هناك من يظن أن التاريخ يكتب بأسهم البورصة، لكن الأرض لها لغة أخرى. الأرض لا تعترف بالصفقات التي تعقد خلف الأبواب المغلقة. Some still believe history is written through stock markets and financial deals. But the land speaks a different language. It doesn't recognize agreements crafted behind closed doors. الأرض تنتمي لمن يغرس قدمه في ترابها، لا لمن يلوح بمحفظته من خلف البحار. Land belongs to those who stand rooted in this soil, not to those waving wealth and influence from across distant seas. يتحدثون اليوم عن ضربة كبرى وعن أحلام بمحو ذاكرة الشعوب. يا للهول، كيف لمن تعثرت خطاه في أزقة غزة وغرق طموحه في وحل جنوب لبنان أن يرى القمم. They speak of decisive strike, of reshaping the region and erasing the memory of its people. But how can those who stumbled in the allies of Gaza and watched their ambitions sink into the mud of southern Lebanon still dream of standing on the summit? الفشل هنا ليس غلطة فنية في غرفة الاستخبارات، بل هو انهيار الأسطورة. 78 عاما وهم يحاولون إقناعنا أن الأرض كانت فراغا، واليوم تتقيأ الحقيقة كذبهم. فغزة والقدس لا تقبلان القسمة إلا على أصحابها. This is not simply an intelligence failure or a tactical miscalculation. What is collapsing now is the myth itself. For 78 years, the narrative insisted the land was empty, waiting to be claimed. Today, reality spits that lie back out. Gaza and the goods refuse to belong to anyone but their own people. وفي خضم هذا الضجيج صمت عربي مريب. الأقصى يستباح والمصاحف تحرق والقدس تتهيأ لجمع حزينة. And amid all this noise comes an unsettling Arab silence. Al-Aqsa faces repeated violations. Qurans are discredited and Al-Aqsa praises for another sorrowful Fridays. والنظام الرسمي لا يزال يبحث عن بطولات وهمية في ملفات تبادل الأسرى، كأنهم ارتضوا أن يكونوا مجرد مشاهد في فيلم هم أبطاله الحقيقيون لو أرادوا. Meanwhile, much of the official Arab order remains trapped in symbolic gestures and hollow victories, as though it has accepted the role of spectator in a story where it could have been a central force.

خلاصة يا سادة، الانفراجة لن تأتي من طاولات المفاوضات الباردة، بل من الميدان الذي لا يعرف التردد. In the end, any real breakthrough will not emerge from cold negotiating tables, but from realities shaped on the ground where hesitation has no place. المعادلة بسيطة، إما حق يستعاد كاملاً أو تآكل بطيء لهذا الكيان حتى يفقد ظله. والنصر لمن تحرك مجاهداً ثابتاً مؤمناً واثقاً بوعد الله الحق. The equation from this perspective is stark. Either rights are fully restored or the conflict continues eroding the legitimacy and stability of the existing order. And victory in the eyes of believers belongs to those who remain steadfast, committed, and certain in what they see as the promise of justice and faith.

0: المعارف الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزف الإسرائيلي
3: بلغ دهما فلم يعد
0: يستهدف
3: المطارات والمصانع
0: والمستشفيات
3: المحارف الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف عمران
2: الحقيقة بلسانين.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، كف وعده، وعد السابر لها الحمد ولها الشكر، لأن وصلت أمريكا مع إيران. ما هي آخر الأخبار؟ آخر الأخبار يا صاحبي، إيران بدأت تعبث بالأمريكيين. عبث مش أي عبث، متعبثين بهم إهانة. دخلوا نفوسهم الأمريكيين في إهانة لا يعلم بها إلا الله. بصير آخرة الظل والكبر والغرور الواحد حين يتخير روحه ما يدري هو على قرقرة راسه. لا عدروا كيف يخرجوا ولا قدروا يفعلوا شيء. هذا أمريكا أنجت نهاية الهنجمة هذك، عيني نهاية الاستعراض هذا والعرض والذو. إيران اليوم مش يحان بالله بأمريكا ولا بغيرها. قالت جدويهم قال دمقارب كان معهم شوية قواعد هنية في السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، في الدول العربية والإسلامية وهيمني ما عباق إلا شوية ويقولوا بلادنا أرضنا حقنا، ما معكم أنتم يا عرب، أمان ما عدلا كذي يقولوا. ومركزين على الإيراني والنووي والحصار والذا يشتوي ينعذوها ما قدروش. أفشلت عليهم المسألة وإنهم مخموعي والقتل السبرت والإيرانيين فلتوا فلتبقى ضيبة نفس. أين هو اليوم الأمريكي؟ والواحد يكون يبصر ويتحمد الله ويتشكره. الله ملك ومن تعظم هلك، ولو كان ملك بصر على خاتمه وقعت للأمريكا. فالبحر ليك متمترس في مضيق هرمز ومتحكم على العالم، وهذاك الطص طصت عليه قال عيحمي عيفعل عنقو نقاتل. الإيراني قال وأنا جاهز منتظري للرد، اللي هم الأمريكيين ويطلعوا يصرحوا قالوا هي ما احنا ذا مراعين للرد، اي احنا عيرت قدوة. ويطلع الإيراني يقول انتظر والرد، وذوليك مراعين للرد. حرب، دخلوهم في حرب نفسية. الدولهم الجنان، الدولهم الخيالة، لا عد ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. وخبيط بيقع قتله، بيقع عمل فالباح. احنا هنا فالبر مشتارين ما به، لكن الأخبار هكذا بتوصل، والتوثيقات والفيديوهات هكذا. وغرق الإعلام فشل، ما عاد قدر شي يغطي. سع ما كان من أول وعادي في يديهم، ما عبش ماذا حين هكذا. بسروا الأمريكي، بسروا على فعل بيقع فيه، بسروا الكبر والغرو، أين السلطة؟ فالواحد يقول لك الحمد يا الله ولك الشكر، لا هو في نعمة يرعاها نعمة القيادة. والله إن معانا قيادة إن واحد يفتخر بها، القيادة الثورية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هي نعمة من الله. لا هو حانب بأمريكا ولا هو ضارب لهم كرت، لا هم ولا غيرهم. بطالين بطالي، واكتسرت شوكتهم وهيبتهم. ييه، الواحد له في نعمة يرعاها، لا دنا رزقك دنيت له. الكلام هذا للسعودية والدول الجوار، وحقنا لعت في روسهم كذي أهم نخيط. تعبروا بسروا هذا الذي قال قب يحمي خلق الله في الأرض الأمريكي، يلا يسلموا الناس من أذاوته. ور ور ور ور وفوق إيران بسر كب يتعبثوا بالمساكين في غزة، بسر من طالها الله. قالوا من تعبث بمسلم تقاه الله بكافر، مسلم تتعبث به يتي لك الله كافر. فما بالك من مسلم بيتعبث بمسلم ومسلم بأي كافر؟ اعقل والمطرق وقع. من أرحم الراحمين أتالهم الله. إيران يا صاحبي على الحق قدم للحلقمة نا موجعي لهم اليوم 48 سنة وهم صابرين على أمريكا، وهذا الوقت فلتوا فوقهم افعلوا بهم ابجل افتذخت الطبيب بما داخليه. وإنهم هنيك الأمريكا كلهم ذاحن يخرجوها. هدنة ما هي الهدنة، حوار ما هو الحوار، قتلك قتله. وإحنا يعلم الله كيف خاتمتنا إحنا والسعودية، يعلم عليم السماء. وذا بندعيهم بنقول اخطوا الطريق، اخطوا الطريق، عد كب عد قرح في روسكم. بسروا الأمريكي النهايته طالها الله، اللي لا يخافوا ولا يحنه. ها مرزاعي، وإحنا لها الحمد ولها الشكر، ما قصروا أصحابنا في القوات المسلحة طرف الطرف طرع الطرع. قالوا من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال فنته، محور واحد من هانكا من بين العصيد في فلسطين غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران، ولو قليل تلفلفوا ذوليه وفعلوا بهم انكت على روسهم. وكما قد تلفلفت على يدي ما عاد يدرى واحد لمن يوبه من هنا أو من هنا. أحيان يقول هدنة وأحيان يقول صلح وأحيان يقوم هذا وأحيان إذا اعتجنت ما عاد ترى من أن يلفه. هي بارك الله فيكم الذي عادهم هنا في صف التحالف. اضووا ها بعد هذا هالفعاء لما عاد انتم راعيين مع من عاد تقاتلوا ومن تقاتلوا وقد الذي بتحتموا به مخبطة فموها. بعد هذا عاد اندموا ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة
0: جارح بشليش.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخلونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: دعم الأسر المنتجة هو أرقى أنواع التكافل الاجتماعي، فنحن لا نعطي صدقة بل نمنح فرصة عمل تحفظ الوجوه وتصون الكرامة وتحول الأسرة من مستهلكة إلى معيلة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، عدنا.
9: لن تسكتونا بالحيل بالخدايا ومحالنا.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل لكل أبناء شعبنا اليمني. كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات عند الساعة 7:30 مساء اليوم. إذن وعبر أثير إذاعة سام أف أم هي الأخبار العاجلة لكم مستمعين الأكارم. كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات عند تمام الساعة 7:30 مساء اليوم. بالتزامن مع ذلك في هذه الأثناء يتأهب أبناء شعبنا اليمني للخروج الجماهيري الحاشد غضباً للقرآن الكريم ونصرة وإسنادا للمستضعفين في مختلف المحافظات وفي مختلف المديريات والقرى والعزل، الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني على موعد مع الطوفان اليمني غضبا للقرآن الكريم ونصرة وإسنادا للمستضعفين.

إذن مستمعينا الأكارم، في مواكبة مباشرة عبر صوت المحور سام أف أم للموقف المتفرد والاستثنائي والمتميز لكم يا أبناء شعبنا اليمني، غضبا للقرآن الكريم. وقد تجرأ اليهود والصهيونية العالمية على التعدي على أقدس المقدسات، كان لزاما بل بات لزاما على كل مؤمن ومؤمنة، على كل رجل وامرأة، على كل كبير وصغير من أبناء شعبنا اليمني، بل على أبناء هذه الأمة جمعاء، أن يخرجوا إلى الساحات، أن يرفعوا أصواتهم، أن يقولوا للأعداء كفى استهزاء، كفى استهدافا للقرآن الكريم. لن نعيش مميعين ناظرين إلى استهداف القرآن الكريم بدون ردة فعل. هذا هو الموقف الذي تفرد به أبناء شعبنا اليمني بخروجهم الحاشد، بخروجهم الكبير، بخروجهم المتصاعد في كل المسارات وفي مختلف أيضا الساحات، خروجا يبيض الوجه ويؤكد للأعداء بأننا أمة لا يمكن أن تترك القرآن، أمة تتمسك بالقرآن وتواجه بالقرآن وتنتصر بالقرآن وتدحض كل ذلك الزيف وكل ذلك الشرك وكل ذلك الطغيان بالقرآن الكريم.

0: تعيش هذه الأمة في ظل سبات وخضوع واستسلام تام أمام ما يحدث من استسلام واستهداف كبير لمقدساتها. نتساءل اليوم، أين هي كل تلك الدقون التي ملأت الآفاق ضجيجا ونواحا وأصواتا لقتل واستهداف أبناء هذه الأمة في سوريا والعراق واليمن تحت مبررات وعناوين لا أساس لها من الصحة؟ أين كل تلك الدقون والبطون التي رأيناها وهي تبيح استهداف أبناء اليمن وقتل أبناء اليمن على مدى 10 سنوات؟ أين هي كل تلك الدقون التي أباحت استهداف أبناء هذه الأمة في السودان والعراق وليبيا وفي مختلف البلدان؟ صمت مطبق أمام استهداف القرآن وأمام استهداف المستضعفين في فلسطين ولبنان واليمن وفي إيران، صمت مطبق لا يتحدثون إلا خدمة للصهاينة. أما عندما يستهدف القرآن، عندما تستهدف أمة القرآن، لا يتحدثون، لا يتحركون، وكأن ذلك الاستهداف لا يعنيهم ولا يمت بأي صلة إليهم. هذه حقيقتهم، منافقون، منافقون ينتمون إلى الكفر وإلى النفاق وإلى الباطل أكثر من انتمائهم للإسلام. لو كان فيهم شرف، لو كان فيهم غيرة، لو كان فيهم حمية، لو كان فيهم ذرة إيمان لكنا سمعناهم أمام هذا الاستهداف الشنيع وأمام هذا الاستهداف الكبير والتصعيد الإجرامي ضد أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم. ألسنا نرى هذا الاستهداف على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟ وأمام هذا الاستهداف هل رأينا أي صوت من تلك الأصوات النشاز التي كانت تستهدف أبناء هذه الأمة؟ هل رأيناهم يدينون، يستنكرون، يعبرون عن إدانتهم واستنكارهم أمام هذا الاستهداف؟ لا أحد، لا أحد. صوت واحد فقط في الدنا يتحرك في كل المسارات وعلى كل الاتجاهات هو صوتكم أنتم يا أبناء شعبنا اليمني، لأنكم تحركتم بالقرآن، لأنكم قرأتم القرآن واستجبتم لله ونفذتم أوامر الله، فكنتم قرآنا يتلى وأيضا ينفذ ويتحرك على أرض الواقع. لذلك هذا هو الموقف المعبر عن القرآن اليوم، نراه في كل الساحات، على هامات المستضعفين، على هامات أبناء شعبنا اليمني المظلومين، متمسكين بالقرآن في قلوبهم، في وجدانهم. نرفع أقوى سلاح ردع ورعب للأعداء في أيدينا وبراياتنا وبهاماتنا، نتمسك بالقرآن في مواجهة الباطل. هذا هو الذي يخشاه الباطل، هذا هو الذي يخيف الباطل. لذلك من كل الساحات ومن كل الأماكن ومن مختلف المحافظات، القرآن في أيدينا وفي قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أصواتنا وأحاديثنا، نواجه كل ذلك الباطل. القرآن سلاحنا، القرآن هو دستورنا، القرآن طريقنا، القرآن نهجنا، به نواجه وبه ننتصر، وبه بإذن الله عز وجل تحسم تفاصيل هذه المعركة. إذن يا أبناء شعبنا اليمني، يا كل حر، يا كل مؤمن، إلى كل الساحات وإلى كل الميادين، غضبا لكتاب الله، ثأرا لآيات الله، حفاظا لماء وجه هذه الأمة، إلى كل الساحات وإلى كل الميادين، لنواجه الباطل، لنواجه الصهيونية العالمية، لنثبت لكل من يتوهم بأن الإسلام لم يعد موجودا، هنا الإسلام، هنا القرآن، بل هنا أمة القرآن التي تواجه بلا تخاذل، التي تواجه بلا كلل وبلا ملل وبلا تعب، إلى كل الساحات وإلى كل الميادين في يوم قرآني، ثورة قرآنية يرسم معالمها أبناء شعبنا اليمني، الكبير والصغير، المرأة والرجل، في كل الميادين وفي كل الساحات. لبيك يا كتاب الله.
1: يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
2: لنسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصخر.

0: ويطفئ نور حكمتها سخط.
1: ثر يا ابن ديني أدب الطغيان وانفض غبار الذل والأدران. هذا كتاب الله يحرق جهرة فاغضب. نعم أنت والجميع فاغضب لدينك وانصر القرآن. أحل الحياة على اليهود قوارعا حتى ترى سدما بهم وهوانا. موت الشجاع مدافعا عن دينه أحجى به من أن يعيش جبانا. قاطع بضائعهم فهذا موقف يجدي وليس إدانة وبيانا. فالمال آلهة اليهود فحطمي بالاكتفاء يا أمة الأوثان. هرم الزمان لهول وقعة ما جرى والأرض منه تهكمت أركانا. يا للفظاعة كيف يغمض مسلم عن ما جرى لكتابه الأجفان. وكأن في عين العروبة عشوة أو وقرة تستوطن الآذان. كيف الجواب غدا وطه يشتكي. يا رب قومي اتخذوه هجرانا. قرأوه ما استشعروه هداية ظنوا هداه الحفظ والإتقان. مذ حاربوا قرآنه ركسوا على مطحاض جهل دنس الأذهان. بالأمس مزقه الوليد تبجحا متأسلما لم يدخل الإيمان. واليوم يحرقه اليهود وساسة الغرب استحلوا عندهم فئرانا. لكن زيد العصر صاح محذرا كفوا فهذا يغضب الرحمن. فعلى اليهود مع الوليد لعائن من ربنا وعذابه ألوانا.

هذا هو أول أيام العشر، اليوم الذي سيحج فيه الملايين من أحفاد الأنصار إلى مختلف الساحات نصرة لكتاب الله. يا أبناء شعبنا اليمني، هذا هو نداء الإيمان، ندعوكم إلى ترجمة عملية لغضبكم ضد اليهود والنصارى، ضد الصهيونية العالمية التي تستهدف أقدس المقدسات. ندعوكم إلى تجسيد القرآن في كل الساحات، إلى تجسيد المسؤولية عن الدفاع عن القرآن، عن أقدس المقدسات. ما هي الحجة؟ ما هو التبرير الذي يمكن أن يسوغه البعض إذا لم يتحرك نصرة للقرآن؟ ما هو المبرر؟ ما هي الحجة؟ ما هو العذر؟ أنك لم تتحرك لنصرة القرآن الكريم. ليس لديك مال، ليس الجو ملائم، ليست هذه تبريرات مقنعة. حبوا على أسناننا سنمضي إلى كل الساحات. نعم، حرارة الشمس، قل نار جهنم أشد حرا، ليس هنالك ما يمنع من الخروج، ليس هنالك ما يبرر عدم الخروج إلى كل الساحات. ماذا سنقول بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ ماذا سنقول عندما يتم السؤال، عندما تم استهداف القرآن؟ ماذا فعلتم؟ ماذا كانت مواقفكم؟ هل كنتم متحركين؟ 2 مليار مسلم بلا ردة فعل، بلا أي موقف، ونحن بقوة الله عز وجل بإمكاننا في هذه اللحظات أن نصدر موقف نفتخر فيه أمام الله عز وجل، ونحظى فيه برعاية الله عز وجل، وبمصير وبعاقبة حسنة حسنة. هذا ما ينبغي علينا في هذه اللحظة من أوجب العبادات، ومن أوجب ما ينبغي أن يقوم به المسلم العبد المؤمن لله عز وجل، أن يدافع عن المقدسات. ليس الباري عز وجل بحاجة إلينا، ليس القرآن بحاجة إلينا لندافع عنه، ولكن نحن بحاجة لأن ندافع عن هذا القرآن، لأنه بهذا الكتاب اهتدينا، بهذا الكتاب بقينا، بهذا الكتاب واجهنا، بهذا الكتاب انتصرنا، بهذا الكتاب أبدعنا وصنعنا، بهذا الكتاب ردعنا. لذلك الدعوة عامة لكل صغير وكبير، نحن وأنتم في كل الساحات، بكل الأصوات، بكل الرايات، بكل الأصوات، لبيك يا كتاب الله.

لمن حدد مكانه في هذه اللحظة، إما أن يكون في صف القرآن وإما أن يكون مع أعداء القرآن، مع أبستين ونتنياهو وترامب والصهيونية العالمية. طوبى لمن حدد مكانه في هذه اللحظة، أما متجها نحو الساحات، نحو ساحات نصرة القرآن، وإما عاجزا فاشلا هينا ذليلا ضعيفا بلا ردة فعل في منزله أسيرا لدياره. طوبى لمن حدد قراره في هذه اللحظة واستجاب لله، استجاب لكتاب الله، استجاب لآيات الله. إذا لم تغضب، إذا لم تغضبك الدماء والمظلومية، فها هو كتاب الله تعدى عليها المجرمين. ألم تغضب؟ ألم تغضب؟ ألم تغضب؟ هذا هو التساؤل. كل واحد يختبر دينه، يختبر إيمانه من خلال ردة الفعل. اليوم سيقيس المجرمين الصهاينة والأمريكان ردة الفعل من خلال الحضور، من خلال الحشد، من خلال الغضب الذي يتبدى من خلال هامات ومواقف أبناء شعبنا اليمني. لذلك الجميع اليوم ينبغي أن يحرص أن يكون الغضب عارم، عارم، أن يكون الجميع متوقد غضبا لكتاب الله، غضبا لكتاب الله. أغلى من مالك وحالك ونفسك وعيالك وكل شيء، أغلى شيء في هذه الحياة. أين هي غيرتك؟ أين هو إيمانك يا من تدعي الإيمان وأنت لم تنصر كتاب الله بالخروج في فعالية، بالخروج في نشاط، بالخروج في مظاهرة، وأنت لم تقاطع، بل لازلت في غيك، لازلت بلا مواقف، وفي نهاية المطاف تسخر ممن يخرج في هذه المواقف. الدعوة عامة للكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني في هذه الأثناء. يبدأ التوافد الجماهيري الكبير والأعظم إلى ميدان السبعين، ميدان المستضعفين بعاصمتنا العاصمة صنعاء، وفي ساحات المحافظات في الجمهورية اليمنية، في مسيرات تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية.

0: الإمام الغافل الذي لم يذكر اسم الله إلا في المساجد، وأنتم اليوم تروا على أن العدو الصهيوني يستهدفنا في هذه المرحلة بالذات، ونحن مقبلين على حج بيت الله الحرام، وأنتم اليوم تقولون بأنكم تروا إنكم تصلون وتصومون، فكيف لكم أن تصلون بدون ذكر الله؟ واليوم العدو يستهدف كتاب الله، فيجب أن يكون لكم موقف أمام الله أولا. ونكون نشكر سيدي ومولاي على هذا البيان وهذا الخروج المليون، ونحن جئنا من أطراف الساحل الغربي. والله أكبر،
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

شهدنا لإخواننا في غزة ولبنان أننا لا زلنا على موقفنا وأن أيدينا لا زالت على التناد، وبإذن الله ستكون هناك ضربة مشتركة نحن ومحور المقاومة ومجاهدين في فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الدعم اليوم.

0: العسكرية
1: تخرج الأمة هذه كلها والبشرية كما بين السيد عبد الملك في بيان بخلص البشرية بأكملها. وعلى هذا أعداء الله بينتقموا من القرآن الكريم لأنهم يرون فيها المشكلة ويرون فيها مزعج لهم، لأنهم إذا الأمة وإذا البشرية اتبعت هذا المنهج هذه فيها النور وفيها البصائر وفيها السنن الإلهية واتبعوا كتاب الله فيه ما يخلص من الهيمنة والاستكبار ومن المؤامرات والمكيدة ضد الأمة وضد هذا الدين. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: شرعيتنا هي هنا في هذا الكتاب. هذه هي شرعيتنا.
1: القرآن العظيم الذي فيه عزة المسلمين أجمع في الأول والآخر كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن الذي لا يغضب لا لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا للمقدسات فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولو كان في مكة المكرمة يصلي ويصوم. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
3: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: حطب.
1: غضب غضب
0: غضب هنا لكتابنا وكفى به لخروج هذا الشعب متقدا سبب.
2: وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ فمتى سنتكلم؟
3: المسؤولية كبيرة عليكم يا أبناء شعبنا اليمني. يجب أن نعرف جميعا عندما تستمعون لهذه النداءات ولهذه الأصوات وهي تدعوكم إلى الخروج الحاشد غضبا لكتاب الله، فأنتم في موطن الإيمان والحكمة والإصر كبير لمن لم يستجب لله، لمن لم ينصر كتاب الله، لأن الحجة والمبرر في الدول العربية والإسلامية أن هنالك ضغوط أمنية وأن هنالك كبت أمني على الشعوب العربية والإسلامية في عدم الخروج وفي عدم الغضب لكتاب الله. أما أنتم يا أبناء شعبنا اليمني، كل شيء مهيأ، كل شيء مهيأ، قيادة حكيمة مجاهدة قرآنية تدعوكم إلى ما فيه العزة، تدعوكم إلى ما فيه الكرامة، تدعوكم إلى ما فيه النجاة. لذلك الدعوة لكم يا أبناء شعبنا اليمني، وقد استهدف القرآن، ينبغي أن يكون يمن الإيمان والحكمة ثورة وطوفان من المواقف، من الأصوات، من الرايات المرفوعة. هذا الاستهداف ليس استهدافا فرديا، بل هو استهداف ممنهج، استهداف مدروس، استهداف مستمر يأتي في ظل مسلسل لاستهداف القرآن الكريم والنبي الأعظم واستهداف الإسلام بشكل عام. إذا ما رأى العدو من الضعف والوهن فسيستمر في هذا المسلسل، سيستمر في هذا الاستهداف بوتيرة أعلى، بوتيرة أعلى. ولكن اليوم من هذه المواطن، من هذه الساحات، من هذه الأرض المباركة، نزأر في وجه الأعداء، نريهم أن القرآن لم يزل حيا في قلوبنا وفي وجداننا وفي أيضا تحركاتنا وفي مواجهتنا. لم يزل القرآن هو النور وهو الهداية التي بها نهزم كل ذلك الباطل وكل ذلك الطغيان.
4: يجب أن يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه هنا ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا، سنحميه بفلذات أكبادنا، وهذه مسؤوليتنا جميعا.

0: ننوه لحضراتكم مستمعينا الأكارم بأننا في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم، بعد خروجكم الحاشد سنكون مع كلمة لسيد المقاومة، لسيد المجاهدين، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، سيد القول والفعل، في كلمة حول آخر المستجدات وآخر التطورات من الاحتمالات التي هي قريبة جدا، أن العدو يعد لجولة من التصعيد، أن العدو يعد لاستهداف أبناء هذه الأمة، أن العدو يجهز لعدوان جديد ضد أبناء هذه الأمة. هذا من الاحتمالات، وأمام هذه الاحتمالات وأمام هذه القرائن وأمام هذه التوقعات هنالك كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث فيها حول آخر المستجدات وآخر التطورات وعن الموقف اليمني الثابت والمؤكد والمعروف والمعهود عنكم يا أبناء شعبنا اليمني في هذه اللحظات، لحظات الوفاء للقرآن الكريم، لحظات الإباء التي يجسدها أبناء شعبنا اليمني الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الرجل في مختلف الميادين في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات، والمرأة في غرب حديقة الثورة. في هذه الأثناء التوافد الجماهيري يكبر ويكثر من أبناء شعبنا اليمني من أحفاد الأنصار الذين ناصروا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وفي هذه الأثناء يناصر أمة النبي، يناصر كتاب الله عز وجل الكبير والصغير. توافد جماهيري كبير إلى ميدان 70 بصنعاء الصمود، بصنعاء الإيمان، بصنعاء النصرة، بصنعاء العروبة والإسلام، وفي ساحات المحافظات في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية.
1: تتلونه كما قال رسول رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كم الحفاظ، ولكن يا سيدي لقد أحييت فينا القرآن عملا وقولا وفعلا وجماجمنا صواريخ في سبيل الله وضرب أولئك الصهاينة، واليوم من ميدان 70 وغدا في أوروبا نقتلع أرواح أولئك الجبناء وأذناب اليهود الذين خدعوهم وضللوهم والقاد معظم، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ فمتى سنتكلم؟

0: أهمي مقاصي وغايات الحج والبراءة من أعداء الله ليكون لكم موقف، يكون حجكم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ثوروا اغضبوا لأجل مقدساتكم وأعظم مقدساتكم وهو القرآن الكريم، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على
0: اليهود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم تلبية واستجابة لدعوة الله ولدعوة السيد القائد المولى حفظه الله ورعاه، تاج رؤوسنا ونبض قلوبنا والدماء التي تجري في عروقنا الذي أحيا فينا كتاب الله. خرجنا غضبا لله ولكتاب الله، ونقول للدول العربية والإسلامية: هل فيكم حمية؟ هل فيكم غيرة على مقدساتكم يا أحفاد القردة والخنازير؟ أنتم تشاهدون اليهود يحرقون كتاب الله ويركنونه بأرجلهم ويطرحون كتاب الله في ذم الخنازير، أنتم ترون اليهود يسيئون إلى الله ويسيئون إلى رسول الله؟ هل فيكم حمية؟ هل فيكم دين؟ هل فيكم عروبة؟ لا عروبة ولا دين إلا في شعبنا اليمني العظيم. غضبا لله ولكتاب الله خرجنا في جميع الميادين في جميع المحافظات القائل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهو القائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسطعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من هنا من ميدان السبعين وجميع الميادين نحن على جهوزية عالية لنزع أرواح اليهود والنصارى كما يسيئون إلى كتاب الله ويحرقون كتاب الله، فسوف نمسحكم من على الوجود بإذن الله وبقوة الله وإرادة الله ومشيئة الله، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود،
1: النصر للإسلام. ونعم ونعم، سلام الله عليكم يا أبناء شعبنا اليمني. طبعا لا غرابة، لا غرابة عندما نستمع إلى هذه المواقف الإيمانية العظيمة، إلى هذه الشهقة، غضب غضب حرقة في أبناء شعبنا، في أبناء شعبنا اليمني. يعني عندما يستهدف القرآن وهنالك من ينام وهو قرير العين، هذا يراجع إسلامه، يراجع إسلامه. يعني حتى هذه اللحظة أين المؤسسات الدينية؟ أين الأزهر؟ أين أين أين أين العلماء؟ أين مثقفي وأكاديمي هذه الأمة؟ لا أحد، لا أحد سوى المستضعفون من أبناء هذا الشعب، بضعفهم، بجروحهم، بما فيهم من طعنات الغدر، يخرجون اليوم لنصرة القرآن. ومجددا ودائما سيستمر هذا الموقف نصرة للقرآن، نصرة للمستضعفين. سيستمر أبناء شعبنا اليمني بلا كلل، والله لن نتعب، والله لن نمل، والله لن نكل في نصرة القرآن. سنقدم كل شيء، كل غال ونفيس في سبيل الله. نعم، أرواحنا فداء لدين الله ولنصرة كتاب الله ولنصرة المستضعفين. هذا هو الموقف المبدئي والثابت الذي لن يتراجع عنه أبناء شعبنا اليمني مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، مهما كان الصمت الذي يسود في أوساط هذه الأمة. لن يرى العالم أجمع من أبناء شعبنا اليمني إلا صوت القرآن، إلا ثورة الطوفان، إلا التحرك القرآني في كل المسارات وعلى كل الاتجاهات. لن نشعر بالضعف، لن نشعر بالهزيمة، لأننا نتحرك وفق كتاب الله. وفي المقابل من المعيب، من العار، من الخزي أن تقابل هذه الأمة كل هذه الاستهدافات وكل هذا الذي يجري من انتهاك بحق المقدسات بصمت وبعدم تأثر، بخنوع. يا عارة، يا عارة، أقسم بالله أن في متناول هذه الأمة أن تفعل الكثير والكثير. لا أحد يبرر، ما نفعل، احنا محاصرين، احنا قبضة أمنية، احنا ما نقدرش، احنا مسلط علينا، احنا احنا احنا. لا لا لا لا، احنا نقدر، كل واحد يقدر يواجه كل هذا الغطرس، الغطرس وكل هذا الإجرام. في أوساط الجميع الأدوات التي يمكن من خلالها أن يواجه كل هذا الاستهداف للقرآن الكريم، بداية بالمواقف وليس انتهاء بالمقاطعة، بالمواقف، بوسائل الأعلام، بالكلمة، بالحرف، بكل الأدوات وبكل الوسائل. ينبغي أن تتحرك هذه الأمة، ينبغي أن تثور هذه الأمة، ينبغي أن يكون الغضب عارم، ألا تهدأ هذه الأمة ولو للحظة واحدة حتى يقف، حتى يقف هذا الاستهداف. هل رأينا الصهيونية العالمية وهي تستهدف معتقدات للبوذيين للهنود وهم يعبدون البقر؟ هل رأيناهم يستهدفون معتقدات الصينيين ولا معتقدات الكوريين ولا معتقدات الروس؟ لأنهم يعرفون بأن أولئك سيكون لهم ردة فعل. أما هذه الأمة 2 مليار مسلم كغثاء السيل، كغثاء السيل، لا يتحركون، لا يتأثرون، وفي ظهرانيهم القرآن الكريم، أجل وأعظم كتاب يمكن أن ينصرهم ويمكن أن يحركهم، وهذا الكتاب هو ما يخيف الأعداء. هم يستهدفون هذا الكتاب لأنهم يعرفون أن خلاص هذه الأمة من هذا الكتاب، انتصار هذه الأمة من هذا الكتاب المبارك والحكيم والعظيم. لذلك يدأبون باستمرار على استهداف القرآن الكريم لحرف أبناء هذه الأمة عن التمسك بالقرآن الكريم. المسؤولية كبيرة يا أبناء شعبنا اليمني، نعم عليكم كبارا وصغارا، رجالا ونساء، في الدفاع عن القرآن، في الدفاع عن آيات الله، في الدفاع عن كتاب الله. ولذلك المشهد في كل الساحات هو مشهد قرآني، هو مشهد إيماني، هو مشهد يمني بامتياز. ولذلك أنتم في الساحات ترفعون القرآن، تواجهون بالقرآن كل هذا الإجرام، كل هذا البهتان، كل هذا الخذلان. بالقرآن الكريم نمضي، بالقرآن الكريم نستمر، بالقرآن الكريم نواجه، بالقرآن الكريم بقوة الله نردع ونصنع المعادلات والمتغيرات. وبالقرآن الكريم سيستمر يمن الإيمان والحكمة.
0: لعلكم تغلبون، لقد لغوا فيه هؤلاء الكلاب وألقوه وأرادوا أن يحققوا الغلبة، ولكنهم يدركون قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم. إذا لم تقوم روما والفاتيكان ببيان الإدانة والاستنكار لهذا العمل الإجرامي، فإنهم قد حق عليهم قول ربك أولئك لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، سيحرقون من هنا من ميدان 70، من صنعاء العروبة والحرية والإباء، من يمن الأنصار، من شعب الإيمان، من شعبة الإيمان، من شعب الأنصار. نقول لكم هنا منطق النور وطلقة النار، سوف تصلون نارا سعيرا وسوف يأتيكم العذاب إذا لم تقوموا بالإدانة والاستنكار إلى حكام العرب. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني في أهلي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قوموا بجر رؤوسكم، ألقوا ما في أيديكم أينما كنتم جالسين، في القصور في البيوت، ألقوا ما في أيديكم وقوموا دافعوا عن كتابكم وادفعوا هذا الشر عن دينكم، وإلا فقد حقت عليكم كلمة العذاب. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر
2: معك، من يمدعك ما دام والباب معك، طاعته كل الصعوب.
3: من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر ما حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن تغادر، أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بهز، هاي خطوة، لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا. والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف بيسوي له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، وبكرة يوم جمعة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية.

ان شاء الله. الله اكبر. الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لأمة الإسلام المليارين وفيما قدمتم أمة العرب، ألم ترون اليهودي الصهيوني أرجس بشر يحرق كتاب الله؟ لماذا أنتم تنتظرون؟ هل تنتظرون زعماكم، زعماكم وملوككم أتحولوا إلى عملاء، أتحولوا إلى صهاينة؟ ماذا أنتم منتظرين؟ أقد ارتدوا على الدين، ويشتونكم ترتدون مثل ما ارتدوا. اقتدوا باليمن، اقتدوا بهذا الشعب العظيم، وهذا الكتاب هو الله الذي أراد لكم وأراد أنكم تنشرونه في بقاع الدنيا وتهدون الأمة إليه. ولا هنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر.

0: وبيت الحرام.
1: الله أكبر، كبر الطيبة وزمزم وحرم، والركن والكعبة تنادي يا أمير المؤمنين. قد من سعود أصحى المليكة هم أحبر والعجم، والحج والصلاة على بس حج المسلمين. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
3: صح الله لسانك يا والد الفواز.

0: الموت لامريكا،
1: الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود، على النصرة. احنا خرجنا اليوم 70 نداء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين اليهودي حفظه الله على القرآن الكريم الذي نجسوا النصارى واليهود وداسوا بأقدامهم اليهود والنصارى ما يجدي بنفسهم. المسلمين يتحركوا، ما بيتحرك الا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. يقوموا نحن بهم اللي جنبهم متجاورين هوهم، يقوموا يقاتلوا ويحرقوا القران الكريم عندهم، لاني ثاني مره يحرقوا النصارى واليهود.
0: اغلقوا سفارات ولا قطعوا علاقات
1: ولا فعلوا حاجه بيتسمعوا وغدوا بعده ولا بيصل شركته فوق ناره.
0: الم تتذكروا يا ابناء شعبنا اليمني العظيم بأن السعودي والأغلب الأعم من الدول الخليجية قطعت العلاقات مع لبنان بسبب أن وزير إعلامها آنذاك قال بأن الحرب على اليمن عبثية؟ هل تلك الكلمة أكبر من إحراق القرآن؟
1: أيوه أكبر من
0: إما أكبر عليهم
1: من إحراق القرآن. هو أكبر عليهم بيدو شبه أقدامه اليهودي والنصارى والنصرانية قبال العالم، الشعب العالم كامل الإسلامي ما يستحي على نفسهم، ما يقوموا المتجاورين هم ولا دانوا شيء. دانوا ترمبهم في ترمبه هذا عندما قالوا على قريحة خارج، قالوا اشتوا يشتغلوا، كذبوا مكذاب، اشتوا اقتالوا، كذابين ما بالله دعاية. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
3: اللعنة على اليهود، النصر وإسرائيل.
4: لأجل أنه يظهر مخططاتهم الدنسة الحقيقة، ولهذا هم يحرقونه لأجل أنه يظهرهم ويظهر كل أعمالهم الذين يتخفون بها. ولكن رسالتنا للعرب ورسالتنا للأمة بأكملها أن يعودوا إلى القرآن، لأن القرآن هذا هو يفضحهم ويفضح مخططاتهم ويفضح كل أعمالهم الشيطان. أشرأ اليهود والنصارى المتمثلين الآن بأمريكا وإسرائيل وأئمة الكفر، وهو سيظهرهم إن شاء الله بإذن الله، ونحن سنظهر ونسكت على أعمالهم الخبيثة. الله

0: قلوبكم بل يحرقوا قرآنكم أمام أعينكم ويدوسون مقدساتكم ويركضونه بأرجلهم تبا لكم أين الرجولة خزاكم الله الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النفس
1: سنكون شوكة في أعناقكم ورسالتي للعرب المتعربين الذي لم يكن لديهم موقف أمام القرآن الكريم والله العظيم يا المرأة اليمنية الذي معها موقف يمني تجاه القرآن الكريم إني أعز منكم وأشرف منكم وأحسن منكم يا ملاعين يا متكبرين يا مرجفين يا العلم الكلاب

0: وما دوانا
1: الرحمن إبراهيم يا أمة الإسلام، إذا أنتم مسلمون كما تزعمون فأين الغيرة على مقدساتكم؟ فأين الغيرة على مقدساتكم؟ كيف يحرق القرآن الكريم وأنتم تنذرون؟ كما
2: الله

غضبا للإساءة إلى كتاب الله، فنقول لذلك اللعين أحد المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي أحرق نسخة من كتاب الله، فوالله ما أحرقت إلا جسدك. فأما القرآن فهو حيا في قلوبنا، حيا في مواقفنا، حيا في نصرتنا، حيا في مؤازرتنا، حيا في دفاعنا للقدس والمقدسات. وأقول اليوم لشعوب الأمة العربية والإسلامية وحكام العرب والمسلمين، اغضبوا فكتاب الله يحرق والصمت عار. اغضبوا فاليوم كتاب الله يساوي إليه والإساءة اختبار موقف. اغضبوا فاليوم اختبار المواقف. ونقول لكم اليوم تحركوا، فدين الله لا ينصر من البيوت ولا من المساجد، وإنما ينصر بالجهاد، ينصر بالبندقية، ينصر بالطائرات، ينصر بالمسيرات. ونقول لأعراب النفاق، الله المستعان عليكم، كيف تغارون على كلمة يقال لها فيكم ولا تغارون على كتاب الله؟ فإذا لم تغاروا على كتاب الله وعلى الإساءة إلى رسول الله وعلى الإساءة وتدنيس المقدسات، فما هي الأشياء التي ستغارون عليها؟ فوالله لا تغارون على شيء حتى تقفوا بين يد الله الواحد القهار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

0: الإساءة إلى القرآن الكريم هي إساءة إلى كل الرسل والأنبياء وإلى كل كتب الله سبحانه وتعالى. وفي الغرب يسمحون بالإساءة المباشرة إلى الله جل شأنه وإلى رسله كافة وإلى أنبيائه بشكل عام وإلى كل كتبه، والممنوع هو فقط كشف حقائق اليهود أو الحديث عن جرائمهم وفضائحهم ومؤامراتهم ضد المجتمع البشري. وهذا يكشف بوضوح مدى السيطرة اليهودية الصهيونية على أوروبا وأمريكا، ومدى النفوذ الكبير للوبي اليهودي الصهيوني هناك. أن يكون الممنوع فقط هو الحديث بحقائق عن جرائم اليهود، عن تاريخهم المشين، عن مؤامراتهم ضد المجتمعات البشرية، ثم يكون المسموح هو الإساءة حتى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كل رسله وأنبيائه. هذا يدل بشكل تام على هذه الحقيقة الواضحة.
1: الله أكبر، خرجنا تعظيما لكتاب الله ولكلام الله ونصرة لدين الله ونصرة لنبي الله. لبيك يا رسول الله، خرجنا غضبا لله مجاهدين في سبيل الله، لا نخشى في الله لومة لائم، غضبا لله من أجل كتابه ومن أجل اعتداء أعداء الله على كتابه. فنقول أعداء الله لأولئك الأقزام: خشعتم أيها الأوغاد وما أحرقتم إلا أنفسكم ولن تضرونا، وإن القرآن فينا وفي قلوبنا وفي مواقفنا وفي مسيرتنا وفي صواريخنا البالستية وسلاح الجو المسير، وسترونه نورا ونارا يحرق في صميمكم. ونقول لحكم الدول العربية والإسلامية: أما تستحوا، أما تخافوا من الله، أما تخشوا من الله، انهضوا إلى مسيرتكم، انهضوا إلى نور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت
2: لإسرائيل، اللعنة
3: عليهم.
4: هذا شرف عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا القرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس على القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفون عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكال نعاني منها.

0: ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟
1: متى سنتكلم؟

0: سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.
1: وأهوالها مسحنا كل الزحوف من قديم السنين، ما ضربنا كرت، ما ضربنا كرت لكل القوى والغزاة، وحان مسح طغيان الزمن هذا، حان حرب، حرب الحرب قراح روس العصاة، رزع الرزع فوق شلة فرعون. وش هدي الجبال والشوامخ، وش هدي الجبال والشوامخ، كيف بنسوي بجيوش الكفار، كيف بنسوي بجيوش الكفار؟ الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت.
2: بسم الله.

0: الحرب الكبرى التي يتحرك بها اليهود ومعهم الصهيونية العالمية ضد القرآن الكريم، وهم يعملون على أن يفصلوا الأمة عن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الملاذ الوحيد الذي يحمي المجتمعات البشرية والذي يكشف كل الظلمات وكل الضلال وكل الباطل التي تتحرك به الصهيونية العالمية هو القرآن الكريم، كتاب النور، كتاب الهداية الإلهية، إرث الأنبياء الذي يحتوي كتب الله وتعاليم الله والهداية لعباد الله، النور الذي ينقذ الناس من الظلمات. هم يدركون هم ما يمثله القرآن الكريم من أهمية لإنقاذ الناس منهم، من إضلالهم من إفسادهم، وما للقرآن الكريم أهمية في الارتقاء بالإنسان في قيمه في أخلاقه في روحيته، بما يحصنه من تأثيرهم في كل وسائلهم التي يستخدمونها للإضلال وللإفساد وغير ذلك. ويدركون أن القرآن يمثل صلة بين الناس وبين الله، لأنه مرتبط بقيومية الله الحي القيوم الذي قدم الوعود لمن يتبعون كتابه أن يهديهم أن يعينهم أن يرفقهم أن يزيدهم هدى أن يؤيدهم بنصره، أن تكون صلتهم بالله سبحانه وتعالى صلة ولاية يتولاهم برعايته الشاملة والواسعة.
1: معداته مدهونة فكك شلاطه واستمع للحانة بس كل عداء
2: القبعة الذي تنتمي إليهم. ونقول لأخواننا في غزة وفي إيران وفي لبنان وفي العراق، أنتم الأحرار، الله معكم ونحن معكم، والله لو نجاهد لآخر وطلع من دمانا، لو نجاهد لآخر طف، إن احنا مستعدون من عمر السنة إلى عمر المئة السنة لن نتراجع أبدا. ونقول لهم هل تعددونا بالموت يا ابناء الطوقاء؟ هل علمتوا أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ ونقول من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم،
3: اللعنة. ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا، وإذا الإنسان مالك وما عليه نتجه إلى القرآن الكريم، هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونستمع عذاب الله. فالقضية هذه مهمة جداً.

كل واحد منا أيها الأخوة أمام أي حدث يصنع عليه أن يعود إلى القرآن، يبدأ أن يفكر هو قبل أن يفكر ويضع لنفسه تفكيرات تجعل ويتخذ قرارات يظن أن من ورائها السلامة، وهي في الواقع إنما تكون عاقبتها الندام. إذا كنا نريد السلام فلنعود إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ولنسر على هديه ليتحقق لنا السلام. فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث عندما نسمع أن هناك اتفاق على أساس أن اليمن فيه إرهابيين، وأن هناك اتفاق على أن يكون هناك حرب للإرهاب ومنابع الإرهاب وجذور الإرهاب بالمعنى الأمريكي، أليس هذا حدث يخيف؟ فالكثير قد يفكر إذن، فإذا كانت كلمة الموت لأمريكا قد تثير الآخرين علينا، فإن السلامة هو ألا نتحدث بها. ليس هذا قد يحصل شعور عند أي واحد منا؟ دخول أمريكيين إلى اليمن، نحن نعلم أنه بداية الشر في هذا البلد الميمون، ثم نرى بأن علينا أن نسكت لئلا نثيرهم فيبطلوا أكثر مما قد وصل من جنودهم. حينئذ سيكون كل واحد منا يرى أن السلام سيتحقق من خلال السكوت، وأن السكوت وأن الصمت وأن الجمود هو وسيلة السلام. لا، إن هذا ليس منطق القرآن أبداً.

0: يحضر من الضاحة اللي ما يشب النار ويجاهد أقل شيء يحضر في الساحة. ابشر بنايا الكف والساعد يا دائر العالم مفتاحة، لو ما تبقى في اليمن واحد من أجل غزة ننتهي راحة. الله أكبر.
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على النصر الإسلام.
2: انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة وليست ضارة بها وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوي وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع. الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه، صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم. هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال. كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب، في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراق المصاعب وتجعل لذلك حماية قانونية. لو اتخذت الأمة الإسلامية وهي أكبر سوق الآن في العالم، لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك وأن يكفوا عن ذلك. وهنا تأتي المسؤولية في الموقف الممكن. الأمة ستحاسب وتسأل وتجازى عندما تترك ما يمكنها أن تفعله وهو في إطار مسؤوليتها، في نطاق مسؤولياتها وواجباتها، ثم لا تفعله. لو توحدت كلمة المسلمين على هذا المستوى مقاطعة جادة وقرار صارم وحازم في ذلك، لأرغم أولئك، لأنهم كما قلنا هم عباد المال، هو صنمهم الأكبر الذي يعبدونه من دون الله ويتجهون إليه ويعطونه أهمية فوق كل شيء. طبعا إذا لم تتجه الأمة الإسلامية بشكل عام فلا يعني ذلك أن يتنصل الكل أو أن يرهن الإنسان موقفه بالبقية. هو الموقف الصحيح الذي سيكون له فاعلية كبيرة جدا لو اجتمعت كلمة المسلمين أكثر من 50 دولة، أكثر من 1 مليار إنسان لمقاطعة تلك البضائع، وهم أكبر سوق لها. هو الموقف الفاعل، الموقف المؤثر الذي كان بلا شك سيرغم أولئك على أن يمنعوا منعا باتا إحراق القرآن الكريم، وأن يحترموا هذه الأمة، أن ينظروا إليها باحترام، أن يقدروا لها مقدساتها وحرماتها ودينها، لأن في هذا استهتار بالأمة، إهانة للأمة، استخفاف بالأمة في أقدس مقدساتها الذي يفترض أنه أهم شيء لديها. لكن على الإنسان بشكل شخصي وعلى كل الذين يحملون الوعي ويستشعرون المسؤولية أن يكون لهم هم موقف، حتى لو لم يحصل الموقف العام نتيجة للتخاذل والتفريط والتقصير ونقص الوعي ونقص الإيمان ونقص الاستشعار للمسؤولية، فأن يكون لهم موقف بالكلام، بالتعبير عن سخطهم، عن غضبهم، بالرد، في التوجه إلى القرآن للاهتمام به أكثر، حتى يرى أولئك أن النتيجة هي أن تندفع هذه الأمة أكثر وأكثر نحو الاهتمام بالقرآن والتقديس للقرآن والصلة الوثيقة بالقرآن الكريم. ثم على مستوى المقاطعة للبضائع أن يكون هناك موقف حازم، أن يكون موقف قوي في المستوى الذي يمكن أن يتحقق. الدعوة تكون دعوة جامعة وشاملة للجميع، وفي الواقع العملي التنفيذي أن يتجه الإنسان ليكون ممن يتبنى موقفه، ممن لا يتنصر، ممن لا يفرط، ممن لا يهمل، ممن يعبر عن إيمانه، عن تقواه لله سبحانه وتعالى، عن استشعاره للمسؤولية، عن التزامه، عن تقديسه لمقدسات المسألة. أيضا كما قلنا فيها سخرية واستهتار بهذه الأمة، والله المستعان.

0: جبناء وحكوماتكم جبناء، ونحن على درب رسول الله، وسنصل إليكم حابين العراة، سنصل إليكم بسلاحنا، سنصل إليكم يا قتلة الأطفال، يا مجوعين الأطفال، ليس لكم عندنا إلا الدعس، أنت أطرم وانتياه، ليس لنا إلا لكم عندنا إلا دعس. نحن الشعب اليمني شعب مسلم، أتهددون بالشهادة ونحن من نعشق الشهادة. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: بسم الله. إذا مشاهدينا، إذا بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا إلى السبعين لكي نلبي قائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكنا نلبي كلام اليهود والنصارى، هم الذي أحرقوا كتاب الله، ويعلمون أن كتاب الله قد أنزله الله لزوالهم. وكلما أسادف القرآن كلما زادنا نورا وعلما وقتالا لأمريكا وإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر الإسلام.
2: بسم الله قاهر الجبارين، نقول لكم يا أيها الغرب الكافر، أيها الموعودون بجهنم، لنقطعن أرجلكم وأيديكم من خلاف، ولصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لقد علمتم أيها الغرب الكافر ما حل بالأمم السابقة من قبلكم الذين كذبوا بآيات الله وبرسل الله، كيف أخذهم العذاب المقيم، وكيف أخذتهم الصاعقة والطوفان وعذاب الله. ولقد أنتم نهجتم نهجهم، فستعلمون اليوم كيف يفتح الله عذابكم بأيدينا. لنفتحن عليكم جهنم أيها الغرب الكافر، ولنوصينكم إلى أن تكفوا أيديكم عن كتاب الله، وإلى أن تعطوا الجزية، وأنتم ذليلون صاغرون، ومن كذب جرب. الله أكبر.
3: الموت أمريكا،
4: الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. من يمن الحكمة والإيمان إلى قوى الطغيان والكفر والفسوق، نقول لهم أعداء، نقول لأعداء الله، أعداء الإسلام، وأعداء الرسول محمد، وأعداء القرآن، إنما تعملونه من جرائم يومية بحق أخوتنا في غزة ولبنان، والإساءة إلى القرآن الكريم، إنما تحفرون على أنفسكم قبورا، وستعجلون عذاب الله مباشرة أو بأيدينا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزيهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ورسالتي إلى كل المسلمين، وإلى علماء المسلمين، وإلى خطباء المنابر، وإلى العرب: أيها المسلم، إذا لم تغضب لكتاب الله فإن إسلامك مزيف، ويا أيها العالم، إذا لم تغضب لكتاب الله فإن العلم الذي تحمله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويا أيها الخطيب الذي تنشغل بالحيض والنفاس إنما تتعلم من الولادة، ويا أيها العربي، إن لم تغضب لكتاب الله فلست من العرب، بل من الأعراب المنافقون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم في ميدان السبعين نصرة للقرآن والمسجد الأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على جهوزنا العالية لكل التوجيهات وكل التوجيهات. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر للقرآن، والخزي والعار للأعراب المنافقين، ولا نامت عين الجبناء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم،
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيا بس انجازي مي بس ميامي، بسم الله سلا، بسم الله يا هي، بسم الله يا سنا الراس الرا الروحي يا حي الروحي يا جازمي الروحي ميامي الروحي،
7: بسم الله
6: الرحي يا حي الرحي يا جازمي الروحي ميامي الروحي أسن الجازمي.
8: هذا تأكيد مشاهدينا الكرام على التمسك بالقرآن تعلما حفظا عملا قولا فعلا. ما هي الرسالة اليوم تجاه من اعتدى، تجاه من أحرق
6: بالقرآن الكريم؟ نحرقهم ونطعنهم ونقتلهم.
7: الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت إسرائيل،
9: الله أكبر.
10: إن هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوم، إن من يحرق القرآن، إن من يسائل القرآن سننزع روحه، سننزع روحه من أعلى جسده، وإنا مع القرآن، وإن هذا القرآن سنحميه بدمائنا وأجسادنا وأرواحنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا اليوم الشعب اليمني لإعلان الجهوزية لمواجهة أمريكا وإسرائيل، وخروجنا سوف نقاتل أمريكا وإسرائيل، سوف نحمي القرآن بدماءنا بقلوبنا، وسوف نتحدى إسرائيل وأمريكا ونقول لهم إحنا جاهز لكم في البر وفي البحر وفي الجو. إن القرآن الكريم نعزه فوق رؤوسنا وفي قلوبنا
12: وأقدس مقدسات
11: وأقدس مقدسات، وإذا لم نقاتل على القرآن وسوف نسجد في سبيل الله والتحرك بأنفسنا بأولادنا بكل ما نملك. إن كتاب الله هذا محفوظ، محفوظ في قلوبنا وفوق رؤوسنا، ونقول للأعداء سوف نقاتلكم يا طغاة يا مستكبرين يا مجرمين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله أكبر. الناس الإسلام.
8: إذن مشاهدينا الكرام، الزحام يتعاظم ونحن في وسط هذا المشهد، ولكن أنا لشعب انتصر بالقرآن، مرغ أنوف الأمريكان في البر والبحر بهذا القرآن، أن لا ينتصر للقرآن اليوم، أن لا يتحرك منتصرا للقرآن مترجما لمعاني القرآن فوق كل أرض وتحت كل سماء.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. خبت تبت لكم يا أبا الهب، يا العرب يا المطبعين يا صاينة، تبا لكم ولا تهاكون ولا تذكرون كلمة بعد ما تجري بالإساءات القرآنية. ونقول الأعداء: وسوف نزلزلكم، وسوف نزلزلكم ونخصفكم تحت الأرض وقادمون. ورسالنا للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول يا سيدي يا عبد الملك، اضرب بنا بالبحار وخذ منها، نحن جلودك ونحن سوريا. الله أكبر.
3: الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل،
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدس رسالتنا إلى أعداء الله، إلى أعداء خلق الله، وإلى أعداء البشرية جمعاء. من قال الله فيهم أن يسعون في الأرض فسادا، اليهود والنصارى، نقول لهم: أنتم تسمعون يا القرآن لأنه وضعكم وكشفكم على واجهكم، لأن أنتم الإرهاب، وأنتم شلوا الإرهاب، وأنتم منابع الإرهاب، وأنتم من تسعون في الأرض فسادا، وأنتم من تهلكون الأرض والناس. فنحن نقول لكم: سنقاتلكم جيلا بعد جيل إلى أن تقوم القيامة، ونقدم رسالتنا إلى أمة الإسلام، إلى من أعزها الله بهذا الكتاب ورفعها وأعز قدرها. هذا كتابكم، هذا من أعزكم، هذا من رفع قدركم. إذا تركتموه سيهينكم اليهود، وسيضربوكم، وسيذلوكم، وسينتهكوا أعراضكم. والله على ما نقول شهيد. الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا إلى ميدان السبعين اليوم تلبية لقائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه وأيده ونصره. نحن أبناء الشعب اليمني خرجنا اليوم لنقول لأعداء الله: أنتم تحرقون كتاب الله، فوالله لو تقطعنا عربا عربا لم نترك هذا كتاب الله. ونقول للأعراب، نقول للأعراب: أنتم لستم من هذا الكتاب في شيء، فأنتم معروفون من مدينة
12: لكم،
14: لا دين لكم ولا إيمان لكم، فلا بد أن نجاهدكم ولا بد أن نقاتلكم، فأنتم أحفاد القنطرة والخنازير. الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
12: الله عند علي. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المجرمون وشعبنا اليمني مستمر على موقفه الحق وعلى طريق الحق ومستمر على نفيره واستنفاره وتضامن مع لبنان ونصرة للقرآن والأقصى وغزة وتأكيدا لجهوزيتنا وتأكيدا لجهوزيتنا فعاش القرآن حصينا منيعا كريما. والله أكبر.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
2: إذا تفضل.
0: قولوا لمن احرق
2: إذا مشاهدينا تتواصل مسارات التغطية معكم أينما كنتم أيها الكرام. مسيرة الغضب لكتاب الله تتواصل معكم، الاحتشاد كبير، التدفق عارم إلى هذا الميدان. أختم بهذه الرسالة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقدم هذه الرسالة لأعداء الله المجرمين، نقول لهم أن والله جريمتكم الخبيثة بإحراق القرآن الكريم لن تمر دون رد وعقاب، وأنه والله سوف يأتي اليوم الذي ننتزع فيه روح كل من أساء لمقدساتنا ونقتل أكبادهم ونشرب من دمائهم، فلا أروان الله إن لم نشرب من دمائكم. وأن نقدم هذه الرسالة لأبناء أمتنا العربية والإسلامية، نقول لهم وقفوهم إنهم مسؤولون، سوف يأتي اليوم الذي يسألكم الله فيه عن ماذا قدمتم، فإن كنتم تخافون من هؤلاء الأعداء أو من حكامكم الذين أصبحوا جواري الإبستين أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ونقدم هذه الرسالة ونطالب من قواتنا المسلحة وانقيادتنا الحكيمة بأقصى رد على هذا الاعتداء على أقدس مقدساتنا القرآن الكريم، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
2: إذن مشاهدينا الكرام أينما كنتم أجدد بحضراتكم الترحيب، ومباشرة وأنا أرى الجموع الغفيرة الكبيرة الحاشدة العظيمة من أبناء شعبنا اليمني العظيم التي وفدت من كل أرجاء العاصمة صنعاء وبالطبع الحال في كل مديريات المحافظة إلى هذا الميدان، إلى ميدان السبعين. أنا مضطر أن أنقلكم إلى تفاصيل الصورة الحقيقية، المشهد الكبير، مشهد الغضب، إلى منصة المسيرة لنقل وقائعها الهامة وكل تفاصيل مشاهد التدفق التي ما زالت كبيرة وغفيرة إلى حد هذه اللحظة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله والقرآن ربيع قلوبنا، بسم الله والقرآن مصدر عزنا وسبيل خلاصنا، بسم الله والقرآن منهج وسلاح وسبيل عز وانتصار وفلاح. الحمد لله المجيد ذي البأس الشديد فعال لما يريد، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم محمد وعلى آله الأطايب ورضي عن صحبه الأماجد. أيها الحشد العظيم، يا شعب القرآن وجيش الإيمان ونفس الرحمن، كنتم وما زلتم وستبقون نبض الحرية ومشعل الكرامة وموطن الإباء، وها أنتم اليوم تثورون غضبا للقرآن ونصرة للمقدسات في وجه عبيد الشيطان اليهود السفاحين. ووالله إن الخطب لكبير وإن الحدث لخطير، فيا أعداء الله لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فيا كل مسلم غيور، انهض واغضب وانفر واستنفر، زمجر وأرعد، أسمعهم صوتك وأرهم بأسك. يمن الهدى لله أخرجه الغضب، يمن الإبا غضبا إلى الساحات هب، غضب لوجه الله كاد يحيلنا نارا تأجج والعدو لها حطب. حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها صخب، فسنحرق الدنيا لأجل كتابنا والشعب لا لوم عليه ولا عتب. نحفظ القرآن ونحميه وننصر الأقصى ونفتديه وندافع عن المظلوم ونؤويه، هذا هو موقفنا. فلتغضب الصهيونية اللعينة، فما ينتظرها سيسوؤها، فالسيوف قد شهرناها والأغماد قد كسرناها، ولن تعود حتى ترتوي من دمائهم من هتكوا حرمة القرآن ودنسوا مسجد الرحمن وقتلوا عباد الله. ألا فلتغضب أمة الإسلام وليرتفع صوتها وليدو في الميدان ضربها، فقد جاوز العدو مداه. مرحبا بكم يا عز الإسلام وشرف العروبة في هذا الموطن، نصرة للقرآن والأقصى وإسنادا للبنان وتأكيدا على الاستعداد والجاهزية العليا، مع آي من نور الله الوضاء ودستوره المضاء، مع قبس من ربيع القلوب ونور البصائر يتلوها المقرئ عبد السلام لطف الرقيحي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله أكبر، الله أمريكا، الله إسرائيل، الله
1: اللهم صل وسلم على

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن

تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون. ومن أضل

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.

الطائفة وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.

0: أيها الأحرار، أيها المؤمنون الغيارى، ارفعوا كتاب الله، ارفعوا سور المصحف عالياً، ليعرف اليهود المجرمون أن هذا القرآن في قلوبنا، وأنه في أيدينا سلاح وعدة وعتاد، وأننا سنؤويه وسنحميه وسنفتيه بالمال والروح والأولاد. الله أكبر.
1: الملك الأمريكا، الملك إسرائيل، الملك اليهود، الناس الإسرائيل،
0: الملك الأمريكا، الملك الأمريكا. نحن الآن مع رشيد الوطني.

0: عاليا وبصوت قوي وهادر: احرقوا المصحف عدوان،
1: احرقوا المصحف.

0: الرجيم
1: جند الشيطان الرجيم
0: دنس قرآن العظيم
1: دنس قرآن العظيم
0: دنس

0: قدس الإسلام تناديكم، ما يحدث فيها يعنيكم،
1: ما يحدث فيها يعنيكم،
0: قدس الإسلام تناديكم، ما يحدث فيها يعنيكم. يا غزة يا حزب الله،
1: يا غزة يا حزب الله،
0: معكم ضد

اليمن الإيمان. لن نتسامح في القرآن. وغضبا من يمن الإيمان. لن نتسامح في القرآن. إحراق المصحف عدوان.

0: إن القرآن هو سفينة النجاة، من تمسك به نجا ومن تخلف عنه غرق وهوى. أما نحن في شعب الحكمة والإيمان، الشعب المجاهد الغر الباسل الذي ناصر الله ورسوله وبقي على المبدأ ثابتا راسخا لم يمل ولم يعدل قيد أنمله، فسنبقى حفظة للقرآن عاملين به في الميدان حتى نهزم أعداء الله وجند الشيطان. نشاهد الآن ونستمع إلى كلمات من نور مع شهيد القرآن السيد حسين رضوان الله عليه.
1: وإن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا دائما ليتحدثوا عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عن القرآن الكريم، وأن نتحدث عن هذه الأحداث المؤسفة. نتحدث دائما، نخلق وعيا لدى المسلمين، نخلق وعيا في نفوسنا، وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. لا يجوز أن نكون على هذا النحو. هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت، وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والإخوة والوحدة، لأن هذا الذي يرى أن الصمت والسكوت هو الوسيلة هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت. عليه أن يفهم، وعليه أيضا أن يجلس مع الآخرين إذا كان هو لا يفهم أن الصمت وأن السكوت في هذه المرحلة بالذات. ربما قد يكون الصمت في حادثة معينة، ربما قد يكون الصمت أمام قضية معينة، ربما قد يكون السكوت في حالة استثنائية له قيمته العملية، لكن الصمت في مرحلة كهذه لا قيمة له، لا قيمة له إلا الخسارة في الأخير، لا قيمة له إلا التضحية بالدين والكرامة والعزة، لا قيمة له إلا الإهانة. ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم التي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين صدور آياته الكريمة. وحينئذ عندما نتحرك على هذا الأساس نرفع ذلك الشعار، ونتحدث دائما، نوعي أنفسنا، بل أئمة مساجدنا عليهم أن يرددوا الآيات القرآنية في الصلاة، تلك الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى. نذكر أنفسنا من جديد بخطورتهم. إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا. وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وقبتهم إلى شيء، إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا. ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ثر يا ابن ديني أدب الطغيان وانفض غبار الذل والأدران. هذا كتاب الله يحرق جهرة، فاغضب لدينك وانصر القرآن. أحل الحياة على اليهود قوارعا حتى ترى بهم، حتى ترى ذلا بهم وهوانا. بيان هذه المسيرة الكبرى الزاخرة الفاخرة مع سماحة مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين بن محمد شرف الدين. الله
1: أكبر. الله أكبر يا أمريكا. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتب الله تعالى أجركم وشكر الله سعيكم حين خرجتم انتصارًا لكتاب ربكم وغضبًا لربكم وانتصارًا لكتابه وانتصارًا لكل المقدسات الإسلامية، نظرًا لما تتميزون به من عمق الإيمان وحب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله. وهذا هو الإيمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. كتب الله تعالى أجركم وأنتم تشاركون في هذا اليوم غرة ذي الحجة، أول أيام العشر التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من سائر الأعمال في غيرها، أحب إلى الله في غيرها من الأيام. وهذا جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لأعدائنا: أبداً لن نتخلى عن كل مقدساتنا، وفي مقدمتها كتاب الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل القيم والمقدسات أبداً لن نتخلى عنها. نحن خرجنا تعبيراً عن غضبنا وامتعاضنا لما جرى على كتاب ربنا، على أمل أن نختطف روح هذا المدنس لكتاب الله سبحانه وتعالى حين تتيسر الظروف بإذن الله سبحانه وتعالى. فلن يمر هذا الفعل مرور الكرام أبداً حتى يعلم هذا القرد والخنزير أن كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يساء إليه بأي إساءة، فضلاً عن أن يدنس أو أن يحرك أو أن يمزق. وليعلم كل المتشدقين الذين يتشدقون بحرية الرأي وحرية التعبير أن للحرية حدوداً، وأنه لا يجوز أن تكون الحرية على حساب المعتقدات، ولا على حساب الدين، ولا على حساب المقدسات، ولا على الإساءة إلى الغير. ها هنا نسجل موقفنا على أمل أن نتمكن من اختطاف روح هذا القرد والخنزير الخبيث اللعين بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن إلى بيان هذه المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة نصرة للقرآن والأقصى، وتضامناً مع لبنان، وتأكيداً على الجهوزية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم جهاداً في سبيل الله، وابتغاءً لمرضاته، ونصرةً لكتاب الله المجيد القرآن الكريم، وتأكيداً على موقفنا الثابت في نصرة المسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، وتضامناً مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتأكيداً على جهوزيتنا تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. ونؤكد على الآتي: أولاً، ندين ونستنكر ونرفض الإساءة المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، وكما ندين ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، وحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية وعدائهم للإسلام وللقرآن وللرسول خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك انتهاكاته لحرمات المسجد الأقصى. ونقول لشعوب أمتنا إن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون عن مواجهة المخططات الشيطانية العدوانية لليهود وأوليائهم، كون ذلك من أكبر ما يطمع الأعداء في هذه الأمة ومما يعرضها للوقوع في العقوبة الإلهية. ثانياً، نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب شهيد عز الدين القسام، ونؤكد أن التضحيات العظيمة لن تزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله. ثالثا، نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة، والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر في أرض فلسطين المباركة، ووقوفنا مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الأخوة المجاهدين الأعزاء في حزب الله في لبنان، ونشيد وندعم مواقفه القوية والموجعة للكيان المؤقت. رابعاً، نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية ومساعيها للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. كما يؤكد شعبنا اليمني العزيز المجاهد يمن الإيمان والحكمة والجهاد في سبيل الله أنه لن يزال بهويته الإيمانية حاضراً في الميدان الجهاد حامناً لراية الإسلام وسباقاً في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافنا وآباؤنا الأنصار، ولن نتخاذل تجاه أي هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، وسنظل ثابتين على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود مستجيبين لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرين تحت راية قائدنا المبارك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بكل قوة، ولن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وختاماً، ندعو أمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني المؤمن المجاهد العزيز إلى التمسك القوي بالقرآن الكريم والاهتداء بهديه والحفاظ على الهوية الإيمانية والحذر من أساليب حرب العدو المفسدة الناعمة التي يستهدف بها جيلنا الناشئة على وجه الخصوص، وندعو للمشاركة الفاعلة في القافلة العيدية دعماً لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صادر عن مسيرة نصرة للقرآن والأقصى وتضامناً مع لبنان وتأكيداً على الجهوزية بتاريخ 1 ذي الحجة 1447 الموافق 18 من مايو 2026 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.
1: الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، الموت في اليهود، الموت في الإسلام. فتكون كلمة بإذن
0: الله سبحانه وتعالى للسيد عبد الملك بدر الدين الساعة 7:30 مساء، فكونوا على حضور.
2: Allah.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
3: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
2: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
3: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
2: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
3: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
2: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
3: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
2: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
3: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
2: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
3: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
2: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

0: أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قوموا قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
6: عي أخرونا.

0: مسيرين بسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.

قوم لا كلام بيننا وبين إسرائيل، لا حوار بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت بالقتل والذبح والمجازر والتدمير، ومنطق المستضعفين المقهورين المعذبين أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.

كل أمل، وهذا ما أطلبه منكم في الحقيقة. هناك أمور قد نطلبها منكم على هذا المستوى، طبعا أن نكون حاضرين في الساحات، أن نكون حاضرين في الشارع. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور، إلى أي حد يجب أن نكون حاضرين، ولكن أنا أعرفكم جيدا. أنتم أناس صادقون، مخلصون، مؤمنون، مجاهدون، صابرون. منذ 22 عاما حملتم

نؤكد إيماننا بأن القدس ستعود حرة عزيزة أبية طاهرة نقية من دنس الصهاينة. القدس التي قدمت أمتنا في سبيل إنقاذها مئات الآلاف من الشهداء.

هذه القدس أيها الإخوة لن تضيع طالما في الأمة قادة كهؤلاء الشهداء، طالما في الأمة رجال ونساء وأطفال وأجيال كتلك التي قاومت وتقاوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي. نجدد العهد للقدس ولشعب القدس ولقضية القدس ولإمام القدس أنها ستبقى في الوجدان وسوف تبقى القضية والمعركة والهدف. والسلام عليكم ورحمة الله.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحيانا لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذرا للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان. هو مخطئ.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيدا لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات الوطنية، يجب أن يأتي إلى طاولة الحوار. من يرفض المجيء إلى طاولة الحوار، من يضع شروطا مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار، ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة. وأنا أقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل في لبنان.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجوع علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه الطاولة.

أقول، ولكن يجب أن أقول، أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون: نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامتك.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط، فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: في المنتج المنزلي بركة لا تجدها في غيره، لأنه صنع بحب وعناية فائقة وبيد توضأت قبل أن تبدأ عملها تبتغي الرزق الحلال والستر الجميل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم. مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، والبداية بالعناوين. تسونامي بشري في العاصمة صنعاء نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. كلمة مرتقبة لقائد الثورة عند الساعة 7:30 مساء اليوم حول آخر التطورات والمستجدات. صحة غزة 72,769 شهيدا جراء العدوان، وتحذيرات من كارثة تهدد مرضى الضغط. حماس تحذر من مخطط إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلك أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء قبل قليل تسونامي بشري في مليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية، غضبا واستنكارا للإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللمقدسات الإسلامية، حيث تدفقت حشود هائلة من كل حدب وصوب إلى ميدان 70، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، غضبا للقرآن الكريم ونصرة للأقصى وفلسطين وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدا على الجهوزية لأي تطورات أو تصعيد. وتوسط الحشود المليونية بميدان 70 مجسم للمصحف الشريف في تجسيد لعظمة وقدسية كتاب الله العزيز لدى أبناء الشعب اليمني وارتباط اليمنيين الوثيق بالقرآن الكريم والعمل به وبمنهجه القويم ورفضهم القاطع لأي محاولة للإساءة إليه. ورفعت الجماهير المحتشدة أعلام اليمن وفلسطين ولبنان مرددة الهتافات الغاضبة والمنددة بالإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة تجاه أقدس المقدسات على وجه الأرض كتاب الله العزيز. وأدانت واستنكرت بشدة اعتداءات وتدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي في ظل الخذلان والصمت العربي والإسلامي المخزي والمعيب، مؤكدة عدم الصمت تجاه هذه الإساءات والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وجددت الحشود تفويضها الكامل والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني القرآني والأخلاقي والإنساني المساند والمناصر لغزة والشعب الفلسطيني والتضامن مع حزب الله في لبنان. وأكدت على التمسك بالقرآن الكريم والمضي في خيار الجهاد في سبيل الله ونصرة مقدسات وقضايا الأمة الإسلامية ومواجهة أعداء الله الصهاينة والأمريكان وأذنابهم والتصدي لمخططاتهم الشيطانية التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم. وصدر عن المحتشدين بيان، إليكم أهم ما جاء فيه.
1: ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها، كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين وحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية وعدائهم للإسلام وللقرآن وللرسول خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك انتهاكاته لحرمات المسجد الأقصى. ونقول لشعوب أمتنا إن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون عن مواجهة المخططات الشيطانية العدوانية لليهود وأوليائهم، كون ذلك من أكبر ما يضمع الأعداء في هذه الأمة ومما يعرضها للوقوع في العقوبة الإلهية. ثانياً، نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب شهيد عز الدين القسام، ونؤكد أن التضحيات العظيمة لن تزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله.
0: مستمعين الكرام، يطل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عند الساعة 7:30 مساء هذا اليوم في كلمة يتناول فيها آخر التطورات والمستجدات، وستبث إذاعة سام اف ام كلمة السيد القائد في موعدها المحدد الليلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 6 شهداء و40 جريحا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية نتيجة استمرار اعتداءات العدو الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 11 من أكتوبر الماضي إلى 877 شهيدا و2600 وجريحين 2، وسط أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد نتيجة انهيار المنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية. وأوضحت أن الإحصائية التراكمية لضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي منذ بدايته ارتفعت إلى 72,769 شهيدا، إضافة إلى 172,704 جرحى معظمهم من النساء والأطفال. وحذرت وزارة الصحة في غزة تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم من المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة أكثر من 225,000 مريض من مرضى ضغط الدم في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الأدوية واستمرار تدهور الظروف الصحية والمعيشية. وأشارت الوزارة إلى أن المرضى يعانون من انعدام الحد الأدنى من الغذاء الصحي المتوازن إلى جانب انتشار بيئة ملوثة وغير صحية، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويرفع احتمالات حدوث مضاعفات صحية خطيرة. وجددت الوزارة دعوتها للمؤسسات الدولية والجهات الإنسانية والمعنية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة آلاف المرضى والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية داخل القطاع المحاصر. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من التداعيات الخطيرة لقرار وزير الحرب في حكومة العدو الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس القاضي بالبدء الفوري في تنفيذ إجراءات إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. وأكدت الحركة في تصريحات لها أن القرار الإجرامي يأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها كيان العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحاولاته المستمرة لاستهداف الأسرى داخل السجون عبر سياسات التعذيب والتنكيل والقتل البطيء، مشددة على أن هذه السياسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع دفاعا عن أرضه ومقدساته. وقالت حماس إن قرار مجرم الحرب كات بالبدء الفوري في إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الأسود بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل للضغط على كيان العدو الصهيوني من أجل التراجع عن القرار ومحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين. ويأتي هذا التصعيد بعد مصادقة الكنيست الصهيوني على قوانين وإجراءات تمهد لإعدام أسرى فلسطينيين خصوصا من معتقلي قطاع غزة، وسط تحذيرات فلسطينية وحقوقية من خطورة هذه التشريعات التي تشرعن القتل وتمنح غطاء قانونيا لجرائم العدو الإسرائيلي. وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية قد أكدت أن هذه القوانين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، معتبرة أن كيان العدو الصهيوني يسعى من خلالها إلى تكريس سياسة الإبادة والانتقام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن الإدارة الأمريكية منحت كيان العدو الصهيوني موافقة ضمنية وصامتة لمواصلة وتصعيد عدوانه الإجرامي ضد لبنان، وذلك تحت غطاء سياسي وعسكري مضلل يسمى بوقف إطلاق النار النشط. وأوضحت الصحيفة العبرية أنه خلف العناوين البراقة والزائفة لما يشاع عن وقف إطلاق النار في لبنان توجد سياسة فعلية مشتركة تقوم على منح حرية العمل العسكري والعدواني الكاملة لتل أبيب في هذه الجبهة، مشيرة بتهكم إلى أن الجهة الوحيدة التي تصدق كذبة وقف إطلاق النار المزعوم هم الذين صاغوه في البيت الأبيض والحكومة اللبنانية فقط. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صهاينة كبار توضيحهم أن الإعلان الأمريكي الأخير بشأن تمديد وقف إطلاق النار ما هو في الحقيقة إلا موافقة رسمية صريحة وممنوحة لقوات العدو الإسرائيلي لتنفيذ 45 يوما إضافيا من العمليات العسكرية والغارات الهادفة لاستنزاف لبنان صراحة. الخبر الأخير، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن القوات المسلحة الإيرانية تعد للعدو مفاجآت جديدة، وسنرد بكل قوتنا فيما لو قام أي طرف بعمل مجنون. وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: كانت هناك ولا تزال تحركات كثيرة بين كيان العدو الصهيوني وبعض دول المنطقة ولم تكن خافية علينا، لكن ماذا أسفرت هذه التحركات والتطبيع إلا في جعل الكيان أكثر جرأة على ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية في غزة ومواصلة العدوان العسكري في لبنان والهجوم على دولة إسلامية مستغلا أراض وإمكانيات دول المنطقة. واختتم بقائي قائلا: لم يكن لهذه الحرب أي سبب أو مبرر سوى أغراض الكيان الصهيوني في المنطقة، وعلى المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا مسؤولين أمام مواطنيهم والرأي العام العالمي، لأن الحرب المفروضة على إيران أوقعت تبعات كبيرة على العالم بأسره. وردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن مستعدون. بكل قوة لأي سيناريو، وفي حال قيام أي طرف بعمل مجنون سنرد عليه حتما بكل قوتنا، مؤكدا أن قواتنا المسلحة ستحتوي حتما على مفاجآت جديدة للعدو. واختتم بقائي قائلا: ندرك أنه بسبب الإجراءات الأمريكية والصهيونية والأداء غير المناسب لبعض دول المنطقة أصيبت العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة بجروح، ويجب علينا ترميم هذه الجروح لأننا جيران أبديون، وأي ضغط على دول المنطقة سيؤدي إلى إضعاف المنطقة بأسرها واستغلال ذلك من قبل أطراف أخرى بما فيها كيان العدو الصهيوني. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. تسونامي بشري في العاصمة صنعاء نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. كلمة مرتقبة لقائد الثورة عند 7:30 مساء هذا اليوم حول آخر التطورات والمستجدات. صحة غزة 72,769 شهيدا جراء العدوان وتحذيرات من كارثة تهدد مرضى الضغط. حماس تحذر من مخطط إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل. مستمعينا الكرام، كانت تلكم نشرة الأخبار قدمناها إليكم من إذاعة سام اف ام. تقبلوا تحيات محمد الروحاني من ميدان 70، ومن التنفيذ المهندس يونس الأكوع، ومن القراءة والتحرير عبد الرحمن المتوكل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 18 من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان مديرية سحار بسبع غارات وشن ست غارات. استهدفت جسر كبري الركوة في باقم بالمحافظة وشن غارتين على منطقة الصعيد بالمحافظة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، أصيبت امرأة حامل بإصابات خطيرة جراء قصف صاروخي للمرتزقة برازح، وشن العدوان ست غارات على منطقة الشعيب بالضالع وسقط شهداء وجرحى مدنيين. كما استهدف قاعدة العند بأربع غارات وشن غارتين على منطقة فج عطان في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب ثلاثة أطفال بإصابات بالغة في مديرية ولد ربيع في البيضاء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها المرتزقة في الطريق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 23 شخصا بينهم أطفال بغارة استهدفت سيارة مواطن في منطقة شعبو أثناء عودتهم من أحد الأسواق الشعبية في مديرية موزع غربي تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان في الحديدة مطار الحديدة بالأسلحة الرشاشة، وقصفت بالمدفعية منطقة التحيتة، وقصفت ممتلكات المواطنين في الزعفران وباتجاه شركة العوادي في كيلو 16، وقصفت بالرشاشات المختلفة باتجاه فندق الواحة وسوق الحلقة وسيتي ماكس، وأصيب طفل برصاص الغزاة والمرتزقة في الدريهمي، وواصل العدوان تحليقه في سماء مدينة الحديدة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 19 غارة على مديريتي الظاهر وشدة، واستهدف بغارتين منطقة الملاحيض في الظاهر ومنطقة الفرع في كتاف، فيما أصيبت طفلة بجروح ونفقت عدد من المواشي بقصف صاروخي سعودي على قرى آهلة بالسكان في رازح، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان ثلاث غارات على عزلة بني حسن في عبس وغارتين على حرض بحجة، كما استهدف بثلاث غارات مديرية صرواح في مأرب، واستهدف بغارة مديرية الحزم في الجوف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مرسى صيادين في العرج بمديرية باجل بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الجوف استهدف العدوان بسلسلة غارات سوق الثلوث بمديرية خب والشعف، كما شن 19 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مأرب، واستهدف العدوان بعدة غارات منطقة مران في صعدة، وأدت الغارات لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 117 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تمثلت بتحليق لطيران استطلاعي مسلح وتجسسي وقصف مدفعي على مواقع المجاهدين ومنازل المواطنين في مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والبيضاء وجبهات الحدود.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب أربع مواطنين بنيران العدو السعودي بمديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب طفل وامرأة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة حارة الجهيم بمديرية صالة في محافظة تعز.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمرتزقة العدوان في محاولة تسلل على جبل حام بالمتون، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية في أطراف مديرية موزع بتعز، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المرتزقة، ودكت المدفعية تجمعاتهم شمال صحراء ميدي، واستهدفت تعزيزاتهم وتجمعاتهم غربي المخاء في تعز، واستهدفت وحدة المدفعية بعدة قذائف تجمعاتهم في معسكر الإمام، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي 4 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص مختلفة نفذها المجاهدون في منطقة السلو والجحملية غرب جبل الهان في الضباب في تعز، وسقط قتلى وجرحى منهم إثر استهداف المدفعية لهم في منطقة الخانق بحريب القراميش في مأرب. وهاجمت وحدات من المجاهدين مواقع المرتزقة في جبل فاطم وكبدوهم خسائر في أرواحهم واغتنموا أسلحة وكميات من الذخائر في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مواقع وتجمعات المرتزقة في الخانق بنهم واستهدفت تجمعاتهم في مريس في الضالع، كما قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة خلال عملية اقتحام نوعية للمجاهدين على موقع عسكري شرق الطلعة في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم استهداف آلية عسكرية للمرتزقة وقتل وإصابة من فيها، كما اعترفت الإمارات في ذلك اليوم بقتل أحد جنودها في اليمن دون أن تحدد مكان وملابسات مقتله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر 1 على جيزان الاقتصادية، كما سقط عدد من القتلى والجرحى إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين فصائل المرتزقة داخل المجمع الحكومي بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح 30 مرتزقا وتم تدمير 3 آليات خلال كسر زحفهم شرق حيران بحجة مسنود بالطيران. وفي عسير أطلق المجاهدون صاروخي زلزال 1 على تجمعات السعوديين في الربوعة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت القوى الصاروخية معسكر الصدرين بـ3 صواريخ زلزال 1، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأحرق المجاهدون طقما تابعا للمرتزقة في جبهة ذابة في ماوية بمعدل 12-7. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف واسع لقوى العدوان باتجاه مواقعهم في صرواح بمأرب، وكبدوا الأعداء خسائر في الأرواح والعتاد وأجبروهم على التراجع بالرغم من الإسناد الجوي المكثف

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة. وفي وقت سابق من صباح يوم أمس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد دعوتها لأبناء الأمة، تراها العجزت أمة الملياري مسلم عن إنقاذ مليوني مسلم من خطر الإبادة الجماعية ومن خطر المجاعة. كل هذا الخذلان والعجز سيشجع العدو على التمادي على كل الشعوب وكل البلدان. أما اليمن العزيز بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد، فمستمرون بعون الله بالتوكل عليه في دعمهم وتحركهم وإسنادهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للثامن عشر من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
4: قرآنيون،
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا ندور في دروس رمضان، دروس شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، نغترف منها غرفات إيمانية نورانية، ونحاول أن نقدمها في قوالب حلقات إذاعية، وهي دروس مفيدة جدا مفيدة جدا. وصلنا الموضوع تذكر النعم، وقلنا أن من أخطر الأشياء على الناس عدم تذكر النعم، ومن أخطر الأشياء التي أوصلت بني إسرائيل ما وصلوا إليه أنهم كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم كان يقول لهم الله في القرآن: اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي. يعني التذكر ما كان بشي حال التذكر. وبعض أحيان أيضا يجي خلل في قضية التذكير عبر الأجيال، التذكير عبر الأجيال، يعني هذا من الأشياء أيضا الخطيرة. اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون يتخطفكم الناس، يعني اذكروا إذا أنتم. أيضا هذا آية بتوضح أهمية مقارنة الماضي بالحاضر، لأن مقارنة الماضي بالحاضر تحافظ على الإنجازات، تحافظ على الإنجازات. هذا من الأشياء التي ينبغي نحن ندرك أهميتها وقيمتها. من الأخطاء التي حصلت في الثورة الإسلامية في إيران أن ما جاء تذكير للأجيال، ما جاء تذكير للأجيال، ما جاء تذكير للأجيال عن في إيران مثلا عن الثورة الإسلامية كيف كان الواقع، يعني قبل الثورة الإسلامية أيام الشارضة بهلوي كيف كان موقع من انعدام الحرية، انعدام الاستقلال، انعدام السيادة. ما بشي بلد يبنى بناء كامل اكتفاء ذاتي، بناء متكامل صناعي عسكري، بناء من كل النواحي بكل ما تعني الكلمة. كانوا تحت وصاية الأمريكي والإسرائيلي، كان المتحكم الأساسي والأمريكي والإسرائيلي، وكان الشاه رضا بهلوي فعل نظام السافة كالاستخباراتي كانت تبيح دماء الإيرانيين في كل مكان. لم يكن هناك قيمة للإيراني، لم يكن هناك

0: أهداف حقها ما به مشكلة في موضوع الأهداف، لكن المشكلة كانت في أن انحرفت في بواكيرها ومنيت بأبناء غير بررة. يعني الأهداف في وادي وهم في وادي إيش آخر، رغم أن نتائجها كارثية بكل ما تعني الكلمة من معنى. مع ذلك الحديث المستمر عن تي الثورة وتقديسها ورغم أن نتائجها كانت نتائج منحطة للأسف الشديد، يعني لأن حصل انحراف كبير جدا على يد الثوار نفسهم، وانحرفت انحراف خطير جدا إلى أن أصبحنا تحت أقدام السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي. مع ذلك التذكير الواصل الثورة بيفعل لها هيلمان وقيمة، وهي مثل ما قلنا لكم يعني نتائجها غير طبيعية. بينما مثلا الثورة الإسلامية في إيران، لما نجي نشوف إيش نتائجها، إيران تحولت إلى رابع قوة عالمية الآن، هكذا بتقول صحيفة النيويورك تايمز يعني بعد المعركة الأخيرة، قالت ظهرت إيران كرابع قوة عالمية على مستوى العالم، يعني هي وأمريكا والصين وروسيا، يعني أدبت أمريكا تأديب. يعني لما تمشي إلى إيران وتشاهد نتائج الثورة الإسلامية في إيران تندهل بشكل عجيب جدا. أنا اندهلت عندما مشيت وكان أقول لعنت الله عليك يا عفاش، يعني حكمت البلاد 33 سنة ما فعل يعني لنا إنجازات ولا في مدينة صغيرة مثل الإنجازات حق مدينة صغيرة في إيران، ولا شيء. يعني تندهل أول شيء من البنية الخدماتية العملاقة، بنية خدماتية عملاقة يا أخوة، كهرباء 24 ساعة، ما هيش مثل أيام علي عبد الله صالح طفي للصي. يعني وصلت الحالة في المراحل المتأخرة كان يطفي الكهرباء في صنعاء نفسها توصل ل 14 ساعة ومدري كم طفاية الكهرباء نفسها. يعني الزفلت ذاك مكسر في كل مكان، حتى في ضواحي صنعاء في أطرافها ما بشي زفلت، وإذا بالزفلت جاء مطر وقشرها بسرعة. يعني بينما الزفلت الذي عاده من أيام الإمام ومن أيام الحمدي عاده موجود إلى الآن ما قد خرب، يعني والزفلت من أيام عفاش قد اكتشر بالأمطار. يعني تنزل كهرباء 24 ساعة وكهرباء قوية جدا هناك في إيران، الماء الشرب إلى كل مكان، لا كل قرية حتى للمناطق الحدودية النائية، حتى ماء الشرب يعني ماء الشرب موجود في كل مكان. البنزين تصوروا أنه أرخص من ماء الشرب، تعبي سيارة يعني كبيرة صالون كبيرة تعبيه بحوالي 800-900 ريال يمني، بما يقارب 900 ريال يمني. وصلنا إلى حدود إيران هناك في مناطق ريفية وقمنا نشتي نطبخ لنا في شقة استأجرناها، وإن الغاز بالمواصير ماش حتى بدبيب غاز، يعني بالمواصير إلى تلك المناطق. ما يكمل المواطن الإيراني يبني بيت في منطقة نائية إلا وقد وصل للزفلت والكهرباء والماء والغاز. يعني الدولة توصل لدولة الثورة الإسلامية في إيران، عرفتوا كيف؟ تصوروا أن الغاز والكهرباء والماء لشهر واحد لأسرة كبيرة مع الإنترنت بما يساوي 7000 ريال يمني. يعني هذا تندهل فيما يتعلق بتهي الخدمات، ما يتعلق بالنظافة، نظافة منقطعة النظير. تنبهر انبهار عجيب. طبعا طهران من أنظف عواصم العالم، بيكلمنا بعض الأخوة الذي عاشوا في أوروبا وشافوا طهران، قالوا طهران أنظف من كل الدول الأوروبية باستثناء ألمانيا وسويسرا والسويد، بعض الدول اللي تنافس إيران تنافسهم في النظافة. شوفوا بركات الثورة الإسلامية في إيران، يعني بركات الثورة الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى كونه أيضا هناك تحضر لدى الشعب الإيراني، لكن الثورة الإسلامية أيضا نقلتهم نقلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالبنية التحتية، الجسور في كل مكان، الطرقات في كل مكان، المستشفيات، التأمين الصحي طبعا مجاني ما بلا مبالغ رمزية، التعليم مجاني في كل مكان، من الحضانة للخريج الجامعة. يعني بنية تحتية، البنية التحتية لطهران يا أخوة، البنية التحتية لطهران أضخم من البنية التحتية لإسطنبول، ما بشي مقارنة بين إسطنبول وطهران. مع كل هذا الخدمات التي قدمتها الثورة الإسلامية والمجاهدين في إيران، إيش اللي حصل؟ نتيجة عدم التذكير بالنعمة تيه، الآباء ما ذكروش الأجيال، نشأ جيل جديد قصته أنه الأمور تيه جت تلقائيا، ما جت بعد معاناة، وبدأ يقارن ما بين وضع إيران الحالي وما بين أمريكا وروسيا والصين، ولاحظتوا كيف ما بدأ يقارن ما بين إيران ما قبل الثورة الإسلامية وما بعدها، وكيف القفزات، كيف استطاعت إيران في 45 سنة أن تصل إلى ما وصلت إلى أوروبا في 350 سنة، وبدأ يتنكر للثورة، وبدأ يتنكر للأمن والاستقرار والخدمات، ويتنكر للثورة الإسلامية بكلها يعني، ويتأثر بالأمريكي والإسرائيلي. وهذا كله كان بسبب أن الثوار نفسهم ما ذكروش الناس بالنعمة، ما ذكروش الناس بالنعمة كيف كان الواقع وكيف أصبح. وإحنا نفس القضية صح، أن إحنا عاد إحنا مثلا في بداية الثورة، وعاد إحنا في حصار شديد وثرواتنا بيد السعودي والإماراتي، لكن قد بنا نقلات كبيرة في الأمن والاستقرار، في العزة، في الكرامة، في الجانب العسكري، في بداية الثورة الزراعية، في بها أشياء يعني يجب أن إحنا نذكر الجيل كيف كان الواقع أيام عفاش، كيف كان الواقع أيام عفاش، كيف ورثنا تركه، تركه رهيبة جدا يعني، تركه يعني حول يعني جزء كبير من الشعب إلى شحاتين في الشوارع عفاش يعني. ما زلنا إلى الآن نعاني من هذا الترك الثقيلة. عود الناس على المنظمات، عود الناس على الشحت، عود الناس على الكسل، عود الناس على المحسوبيات، عود الناس على الرشاوة، عود الناس على أشياء رهيبة جدا. سلم البلد للسعودي والأمريكي، مارس فرق تسود، فعل أشياء غريبة عجيبة يعني. فإذا ما جاء تذكير للأجيال كيف كان الواقع وكيف أصبح، عيجي كفر بالنعمة، وعيجي جيل يقول والله أنتوا السبب، أنتوا المصائب كلها منكم، إنا تطيرنا بكم، المصائب كلها من تحت رأسكم، لاحظتوا كيف؟ فالتذكير بالنعم هذا مهم جدا يا أخوة، التذكير بالنعم هذا مهم جدا، من أهم الأشياء كيف نذكر الناس بالنعمة، وكيف نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، وكيف نستغفر الله على التقصير، إذا بالتقصير من عندنا ما وش من عند رب العالمين، لاحظتوا كيف؟ وكيف نرتقي ونغير واقعنا ونستمر ولا نيأس ولا نحبط. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: أمي يا جد أمي بين أسمع صوتهم وأبصرهم جمالي ما أنا شو بصدق أني قد استشهدوا
2: كان على الله وما عيفلت الله حد
3: كلام الصح يا خبري خلونا نخطا اي رجعوها ولا الوهابين يقتلونا خلونا نخطا معنا
2: لا تقلقوش اخطا
4: ايش اقول لك يا نقيب حسين لو شفت بعدها حين نزل من الجبال مثل الكلاب المسعوره وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيوت
5: عندي رساله من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم
6: وين الرسالة؟ عطني
2: هذا خطأ معاهم ناس برجبلتهم حجاج
7: طا معانا أحسن لك معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله والطريق واحد طولت كلها
6: مصر وخالد بن جامع وماجد بن خزيلة سلطان بن جاد عتيب هم قتلة أحجاج الزيوت وأنا والسلطان مالي أي دخل
8: كل واحد يترك اللي معه ويقام رأسه اترك الكام
9: أنت ما أعتقد والله إحنا مسلمين مثلكم على أول اللي هبونا قتلونا وإحنا مسلمين مثلكم خاف والله ما عاد شتوا مثلكم
8: أقول أفرع الثياب
0: تنومة الحقد الدفي إخراج محمد شرف الحلقة السادسة والعشرون

0: الله يرحمك يا عيني. طرحت فوق رقبتي حمل ثقيل. يا رب يا رب، حجاج بيتك الحرام تعرضوا للقتل والنه والذبح.
1: يا جد يا جد
0: يا رب.
1: أنا قاعد حق أصحاب الأخدود
0: قريب من هذا المنطقة يا محمد.
1: الكافرين حرقوا المؤمنين، صح يا جد؟
0: أيوة يا محمد، حفروا لهم أخدود وحرقوهم فيه.
1: والوهابيين قتلوا الحجة في وادي تلومة، قتلوا بي يا جد، للمن قتلوهم؟ للمن؟
0: الوهابيين أعداءنا يا محمد، ضروري تعرف عدوك وتستعد له. هؤلاء أعداء ظاهرين، أعداء مجرمين وقتلة.
1: ما فعلنا بهم يا جد، ما فعلنا بهم، ما فعلوا بهم الحجاج المساكين
0: ولا شي يا محمد. يشتوي يوصلوا لنا رسالة ان ما بش بيننا وبينهم اي تفاهم. ما رأيك نرتاح انا شوي يا محمد؟ ذلحين قد ما تعب
1: بعدكم يا جد.

0: نرتاح أنا شوي يا فاطمة ونصلي، بعدها نواصل الطريق إن شاء الله.
1: بعدكم بعدكم يا خال، بعدكم.
0: هي مال عيونش حمراء يا فاطمة، جالسة تبكي طول الطريق.
1: ما بالله ما بالله الشمس وغبار يا خال.
0: اسمعي يا بنتي، الدموع ما عاد رجعش يحيى، احمدي الله واشكريه.
1: الحمد لله على كل حال. قولوا لي يا خال، للم تجينا من هذا الطريق بين بصرحة قافرة من الناس؟
0: ايوه يا فاطمة، صح اني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس ان شاء الله تكون امنة.
1: محمد محمد يا خال، مسكين تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
0: محمد رجل يا فاطمة، تري كيفه ما شاء الله يشبه ابوه، لا تكون تبكي قباله، نشتي يكبر ويقع رجال يقدر ياخذ بثار ابوه.
1: الله يحفظي يا خال، ما عاد الا محمد. اين هو يا خال؟ اين سر محمد؟
0: سريتي علف للقراش، لا تقلقش علي يا فاطمه، افعلي لنا قهوه، انا جازير اسقي القراش واتوضا بساعتي، وبسري ما ناكل اي حاجه الحاصل.
1: حاضر حاضر حاضر يا خال، معنا زبيب ومقصقص.
0: الله يديمها نعمه، يا رب عونك.

سرقوا كل ما معنا يا الله، قتلونا وإحنا ضيوفك يا رب. أسألك بنور وجهك العظيم يا رب أن تسلطنا عليهم وتقتلهم بأيدي رجالنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوه يا رب يا الله، محمد ابني محمد يا خالد.

0: شنهابة يا أنا قبع
1: صاي
0: شنهابة وهابي أي وهابي أي وهابي
1: أينهم
0: يا محمد يا محمد
1: أينهم يا عم حسن أينهم هو الكلاب
0: الحمد لله الحمد لله أننا لحقتكم
1: أينهم يا عم حسن هو الكلاب الوهابي أي
0: ما بعد قفايا شكلهم شكلهم ما عاد استرش الحقوني
2: يا محمد سلامات ما بقى
0: وانا انا قلب حساي انا انا انا احسن الفقاي
2: ارحب يا حسان حيا بك من كان يقرح يا محمد سمعنا رصاص
1: وانا يا جد كنت ارمي رصاص للجو لاني سمعت عمي احسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهابه وانا كنت ارمي مطلع افجعهم
2: اين هم اللصوص يا حج حسن ما وقع
0: خليها على الله يا نقيب حسن خليها على الله
2: مالك مفتجع هكذا
0: بعد ما فلتكم لقيت الخبر وتجمعنا وخطينا جمع واحنا في الطريق لقينا واحد من اهل المنطقه وحذرنا
2: من ما حذركم يا حج حسن
0: حذرنا من الوهابي وقال إن الوهابين بيلاحقوا الناس بالجماع ومن لقيوه كانوا يذبحوا قبال خلق الله كلهم
1: وبعدها يا عم حسن ما فعلتوا كيف هربت أنت؟
0: تفرقنا تفرقنا وكل مجموعة سارت من طريق وأنا لحقت بعدكم ولو ما وصلت لرأس ديك الجبل بسروني النهادة هم غير بسروني ولحقوا بعدي وانا هربت الموت هربت منهم وبسرت واحد مع بغله وبندق كنت اصيح واقول نهابه نهابه
1: وانا يا جد عرفت صوت عمي احسن وشليت البندق ورميت مطلع
0: شكلهم سمعوا صوت الرصاص وهربوا والله ان انت اسد مثل أبوك يا محمد
2: اسبق لها عند أمك يا محمد
1: حاضر يا جد
2: هتجلس معانا يا حسان ماشي من ذا الحين الله يفتح عليك
0: معاكم معاكم يا نقيب حسين ما ذا الحين ما حيفرقنا إلا الموت بسم الله

0: قلقت عليك الله يسامحك، سمعت صوت الرصاص.
1: لا تقلقوا يمه، هو انا رميت مطلع عازب افجع النهب.
0: يوه اي النهب يا محمد؟
1: ام نهب كانوا بيلاحقوا عمي حسن. هيا يمه اتجهزوا، قالوا جدي حسن اتجهزوا بسرعه.
0: اين هو جدك يا ابني محمد؟ هو لا عسكر وهابي. جهز بندقك يا محمد، جهزه.
1: جدي في الوادي، اطلعوا الجبل يما، هيا اطلعوا الجبل هيا بسرعه.
0: والجمل والبغلي يا محمد؟
1: الله ونانا بسرعه يما.

0: ايوه يمه، هاني اجلسوا هاني، نقدر نبشرهم وهم ما يبشرونا.
1: اصبر يا ابني محمد، لا تفعل اي حاجه الا بعد ما اقول لك.
0: حاضر تمام.
2: حلهم يا اخوان، ابشر.
1: يوه ابشر القرش يا محمد، عيش اللوهين. جهز نفسك.
0: اسمعوا يمه، اول ما ينزلون فوق الخيوط نرميهم في الراسل.
2: هذا زبيب وخبز، اكيد الجماعه قريبين. مصيرهم الموت مثل اصحابهم، وين تهربون مني؟
1: جاهز يا محمد.
0: ايوه جاهز. بسم الله. شل عدو الدين.
3: البقعة هذا خطيرة.
4: تسلم يا نقيب حسين، تقول بينهم المزاحمة مع محمد بغلة واحدة.
0: نرفع هذا حقنا، المختار هذا حقنا. يلا نختار هذا حقنا.

0: لو صدقت كلامكم يا خال، انتو ويحيى وجلست في صنعاء، انه احسن لي ولكم.
1: هذا مشيئة الله يا فاطمة، والموت مقدر ومكتوب، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: كان يقول لي يحيى الله يرحمه: لا تحن بينا يا فاطمة، ذا الحين دريت ما كان بيقصد. سلام الله عليك يا يحيى، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليه وعلى جميع الشهداء المظلوم،
0: سلام الله عليهم، ولعنة الله على الظالمين.
1: اليوم دريت ان كلامي صح يا فاطمة، ان انتي بألف رجال ما شاء الله عليك، قتلتي نص العسكر الوهابيين.
0: والله والله يا خال، ما يبرد قلبي الا بعد ما نشل بثأر الشهداء حقنا. السلطان حقهم يا خال الذي امر العسكر الوهابيين هؤلاء انهم يقتلوا الحجاج حقنا.
1: والله ان هؤلاء الحجاج المساكين ضحيه لاجرام عبد العزيز بن سعود. هذه رساله تحذير لكل المسلمين ان التعامل معهم بالسيف والذبح.
0: ما يشتي هذا النجدي الملعون، ما يشتي هذا القاتل مننا.
1: يشتي يحتل الحجاز، مكة والمدينة، هذا هو هدفه الحقيقي يا فاطمة. هؤلاء الحجاج اليمنيين كانوا ضحية لأطماعه التوسعية.
0: هم بيقولون انهم مسلمين، كيف يقتلوا الحجاج وزوار بيت الله الحرام؟ كيف يا خال؟
1: هؤلاء الوهابيين بيكفروا المسلمين ويحلوا دماءهم ويصادقوا اليهود والنصارى. الانجليز يا فاطمة.
0: سمعتهم يا خال بيقولوا ان احنا مشركين واحنا عن سر نحج بيت الله.
1: عبد العزيز بن سعود يستلم معاش من الانجليز وسلاح ويحقق لهم ما يشتوا.
0: للمه ما يشتوا يا خال،
1: يشتوا يدمروا الاسلام، يدوا لنا من يقتلنا ويكفرنا باسم الدين، وهم الوهابيين.
0: الشدرة يا خال، المسلمين والعلماء أينهم والناس وينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن محتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية، وصاية الإنجليز. هي ارتاحي يا فاطمة وارقدي، عاد المراحل طويلة.
0: حاضر يا فاطمة.
1: تصبحي على خير يا فاطمة.
0: تصبحوا على خير.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: يا أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: في أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، يجمعنا الله على خير.
3: يا فاطمة أبشري، مزرعة نزيل حج محمد.
4: هذا احنا عن سر نحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: أيوة، كان ما جينا نسوي أنا، أنا معاكم أول واحد.
3: والتعب، عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد خلونا يا حج أحسن 11 مثل
6: أخزاه الله.
2: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عزيز هو جهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذل يلدي بكل مفارش فوقنا.
7: راسي بيوجعني، أماني قالوا لي مالهم عم يحيى، أماني يا جدي.
8: بس ما لهم شي ابني، ما بلا قال والذي تقتطع المدرة هوي حدي إنه شو الله يسمعنا.
9: أنت خبل أو أنت صاحي؟
10: أقول لك خبرون أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
9: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المقبر؟
10: وانا وش اسوي لك يا عم حسين؟
9: والله عندي اذا تخبل، ما انا ان قالك ذا المقبر يا بابلو.
10: ذا المقبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للاذاعه حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعه تاريخيه حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما تحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال. هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حتى تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد، هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات، أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أن كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، يرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لم أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب ان احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل ان نصل الى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر، بعضهم باصحط وقال هيا الا من غسل فقرفة بيده. بعضهم ما هم في سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى ان فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى ان الماء اشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه انه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه واحنا رجال. لكن هو يعرف الان باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. يعني ما عندهم اصرار على مخالفة طالوت، انهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا، لا مبلا ما قال مبلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه انه يقول انا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا، ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة واحنا رجال منهم ولا بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه الا قليل منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض ان كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة، وبقي معه 150 وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو. عدو تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحجم. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 اللي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح. مهم ان احنا نقف عند انفسنا، نقيم انفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنيه والقتاليه الى اخرها. هذا تعتبر مهمه جدا في كيف ننطلق للمعركه بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقه فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتون هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا ونصرنا على القوم الكافرين إحنا. لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم مطمئنه، أهم حاجة إن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كل ما زاد إخلاص مع الشيطان كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. وصلنا أحبتي الكرام في سورة يوسف إلى الآية رقم 53، وفي حلقتنا هذه بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات، ويجعلها نورا في صدورنا ورحمة وطريقا يوصلنا إلى رضاء الله سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن بعد أن جاء نبي الله يوسف إلى الملك وفسر له تلك الرؤيا، وبعد اعتراف امرأة العزيز أنها هي من راودت يوسف وقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قال الملك وقال الملك ائتوني بي أستخلص لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه، أي يوسف عليه السلام، لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة رفيعة. أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب منه أن يجعله على خزائن الأرض، أي واليا على الأموال المخزونة العامة، والمراد بالأرض ما تحت دولة الملك منها. إني حفيظ عليم، بيان لكفاءته لهذه الولاية، فهو يحفظ ما تحت يده، وهو عليم كيف يتصرف في المال لمصلحة الشعب، وعليم بما يحتاج من الحساب، وعليم بالكتابة وغير ذلك. ويقول الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بعد هذا التمكين يتبوأ منها حيث يشاء، يتخذ مباءة أي مقرا ومسكنا، نصيب برحمتنا من نشاء ولا يستطاع دفعها، أي الرحمة، لأن الله غالب على أمره ولا يستفيد حاسده أو عدوه إلا الغم. ولا نضيع أجر المحسنين، لا تنقص عليه رحمتنا له بالتمكين في الأرض ولا تضيع عليه شيئا من أجره. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، الثواب في الآخرة خير من أجر الحياة الأولى للذين استحقوه بالإيمان والتقوى المتكررة في الحياة الدنيا التي ختم لهم بها. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من أجر الدنيا ومن نعيم الآخرة، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين بحوله وقوته ورحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه وتسبحونه وتستغفرونه وتسألونه النصر والفرج القريب العاجل لهذه الأمة والثبات للمجاهدين، كما أستمد منكم أيضا الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

أولئك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واقلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزن ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم،

فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

هنا إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام. مستمعينا الكرام، فيما يلي سنكون مع خطاب وكلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وقبل ذلك ننصت خاشعين إلى هذه الآية المباركة من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة دخول وحلول شهر ذي الحجة الحرام، نتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وإلى حجاج بيت الله الحرام. شهر ذي الحجة هو من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى وفي مضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، وفيه مناسبات دينية عظيمة ومهمة، في مقدمتها الحج الذي هو من أركان الإسلام ومن شعائره المباركة ذات الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي، ولترسيخ الأخوة الإسلامية والتوحد المسلمين في النهوض بمسؤولياتهم المباركة الجماعية المقدسة الكبرى من مثل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإقامة القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاعتصام بحبل الله جميعا، والتعاون على البر والتقوى، غير ذلك من المسؤوليات المهمة. وإن كان أعداء الإسلام والمسلمين والموالون لهم عملوا على تفريغه من هذا المحتوى المهم إلى حد كبير، وعملوا الكثير من العوائق التي ترمي إلى تعقيد الحج وإعاقة أكثر المسلمين من التمكن لأداء هذه الفريضة المباركة، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة. وإن عرضت مثل هذه العوائق في مثل هذه المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية، إنما يتطلب الأمر التفاتة واعية من الأمة وتوجها صادقا للاستفادة من هذه الشعائر الإسلامية العظيمة المهمة بما هيأها الله له في آثارها وبركاتها العظيمة. من المناسبات المباركة أيضا في شهر ذي الحجة عيد الأضحى المبارك في العاشر منه، وهو إضافة إلى أنه عيد من أعياد المسلمين، يخلد الذكرى العظيمة لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام، الدرس العظيم الخالد الذي قدماه لكل الأجيال في التسليم لله تبارك وتعالى. وأتى الحديث عن هذه الذكرى بالتفصيل في سورة الصافات في القرآن الكريم. وكذلك من القرب العظيمة في هذا الشهر المبارك تكبير التشريق على مدى 5 أيام من فجر اليوم 9 وختاما بعصر اليوم 13، وله أثره العظيم نفسيا وجدانيا حينما يكون بوعي وتركيز، وهو من المصاديق المهمة لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.
كما يتفق المسلمون أيضا على فضيلة الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وورد فيها الروايات في مضاعفة الأجر والثواب على الأعمال الصالحة فيها، وعن بركاتها وأهميتها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الارتقاء الإيماني والأخلاقي، وفي بعض الروايات ما يفيد أنها المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى: وليال عشر في سورة الفجر. ومن المناسبات المهمة أيضا في شهر ذي الحجة ذكرى حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك مناسبة يوم الولاية. فهو شهر حافل بالمناسبات الدينية المباركة، وهو موسم عظيم من مواسم الخير التي تتاح فيها الفرصة بشكل كبير للارتقاء الإيماني وفي التقرب إلى الله تعالى لمن يغتنمه، لمن يسعى للاستفادة من هذه الفرصة، والإنسان في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها. على المستوى الشخصي كل منا بحاجة إلى ذلك، وعلى المستوى الجماعي نحن كأمة مسلمة تواجه من المخاطر وتعاني أشد المعاناة بما لا تواجهه ولا تعانيه أي أمة أخرى على وجه الأرض. نحن أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا الموسم ومن المناسبات الدينية فيه، لأن الارتقاء الإيماني والأخلاقي والقرب من الله سبحانه وتعالى له ثمرته المهمة في التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي والمعونة الإلهية، وفي واقع الحياة في أعمال الإنسان ومواقفه وما يترتب على ذلك من نتائج في واقع حياته. نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه لنكون ممن يغتنم هذه الفرصة. قبل أن ندخل في مقدمة المحاضرات التي عادة ما نقدمها في الأسبوع الأول لشهر

فيما يفعله أولئك المجرمون الصهاينة من إساءات ما بين حرق للمصحف أو تدنيس له أو غير ذلك من أشكال الإساءات، يوشك أن يتحول مثل سماع هذا الخبر إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض في ظل وضعية الجمود والركود والتنصل عن المسؤولية والبعد عن التحرك المسؤول في إطار الموقف الحق الذي ينبغي أن نتحرك فيه كأمة مسلمة تجاه مثل تلك الإساءات الرهيبة والفظيعة والشنيعة والخطيرة ضد أقدس المقدسات على وجه الأرض وهو القرآن الكريم. وهذه الحالة مما ينبغي للإنسان المسلم أن يكون حذرا منها، وأن يسعى أن يحمي ضميره وشعوره بالإنسانية والأخلاق والقيم والقيمة الإنسانية والكرامة الإنسانية، أن يحمي ذلك كله، لأن الاعتياد على مثل سماع تلك الإساءة دون أي رد فعل ولا أي موقف ولا أي تفاعل ولا أي تأثر وتتحول إلى حالة اعتيادية هي حالة خطيرة جدا على الإنسان، ومعناها أن يكون الإنسان قد خسر إنسانيته، ما يميزه كإنسان من مشاعر الإباء والعزة والكرامة الإنسانية والقيم العظيمة والمهمة. الإساءة الصهيونية التي هي ضمن عمل منظم لليهود وأذنابهم في الصهيونية في أمريكا وغير أمريكا، هذه الإساءة كما قلنا ضمن برنامج واسع من الأعمال العدائية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. واحد من مساراتها الرئيسية هو التركيز على الإساءة إلى القرآن الكريم بهدف التشويه ولأهداف متعددة نتحدث عن البعض منها. يعني ليست مجرد حوادث فردية تتكرر عن طريق الصدفة أو ردود فعل هكذا بشكل عشوائي تأتي من قبل البعض، بل هي ضمن برنامج عمل منظم من جهة اليهود وأذنابهم في الصهيونية الذين يتحركون في هجمة شاملة تستهدف الإسلام والمسلمين. وهذا مما ينبغي أن نعيه، لأن يعني البعض من الناس فعلا قد ينظر إلى مثل ما يحدث من مثل تلك الإساءات وكأنها تصرفات شخصية فردية عشوائية غير منظمة ولا هادفة، تأتي مجرد ردود أفعال هكذا غاضبة تجاه المسلمين الذين يستفزون أولئك وهكذا من هذا القبيل. تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. هم يدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي من أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل، هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة وبمن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضرار.

الحلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان. القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من يتجه من المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، أن يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم أمام المجتمع البشري، أن يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب. الإساءة أيضا من جانبهم تجاه القرآن الكريم من أهدافها أنها بالنسبة لهم مقياس مهم يقيسون به مستوى العلاقة الإيمانية الوجدانية للمسلمين بالقرآن الكريم الذي هو أقدس المقدسات الإسلامية. وفعلا هو مقياس مهم، إذا وصل حال المسلمين إلى درجة اللامبالاة وعدم الاهتمام أصلا وعدم الانزعاج حينما يسيء أولئك المجرمون الكافرون الصهاينة اليهود الأشرار الطغاة المفسدون في الأرض يسيئون إلى القرآن بأسوأ الإساءات، فيصل حال الأمة أن لا تبالي ولا تنزعج ولا تغضب ولا يحصل من جانبها أي ردة فعل تجاه ذلك. هذا مؤشر يكشف عن الضعف الكبير لعلاقة هذه الأمة بالقرآن الكريم، لمستوى التقديس لهذا المقدس العظيم، لهذا النور المبارك، لهذا الكتاب العظيم، وهي حالة خطيرة. الواقع يكشف فعلا إلى ضعف كبير في علاقة الكثير من المسلمين بالقرآن الكريم، أنهم لم يعودوا يحملون له القدسية العظيمة، ولم يعودوا يشعرون بالارتباط الوثيق لهذا الكتاب وما يمثله من أهمية بالنسبة لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يصل الحال بالكثير منهم إلى عدم الاهتمام أصلا بالموضوع، وكأنه موضوع لا أهمية له إطلاقا. أيضا يهدف اليهود الصهاينة وأذنابهم في أمريكا وإسرائيل إلى ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء فيهم وإطفاء جذوة العزة من وجدانهم والتدجين لهم تجاه ما يفعله أعداؤهم مهما بلغ، يعني حتى لو ارتكب أعداؤهم بحقهم أفظع وأبشع وأقبح وأسوأ ما يمكن أن يفعلوه بهم، تكون الحالة هي من مثل ما عليه الكثير من المسلمين تجاه ما يحصل من إساءة إلى القرآن الكريم، ركود وجمود وسكوت وعدم اهتمام بالموضوع وتجاهل للمسألة، وليس هناك أي تفاعل لا نفسي ولا عملي تجاه ذلك. وهي حالة خطيرة جدا، وهم يحرصون دائما، اليهود يحرصون دائما على مسألة الترويض لعملية التدجين، لأنهم يدركون أن الأمة الإسلامية هي أمة كبيرة تمتلك في واقع الحال كل عناصر القوة التي لو عادت إليها واستفادت منها لكانت في واقع مختلف تماما عما هي عليه من ذلة ومسكنة وشتات وضعف وعجز وهوان إلى درجة الخزي.
فهم يدركون عناصر القوة المعنوية والمادية والمقومات لنهضة الأمة لتكون أمة عظيمة، أبية، عزيزة، قوية، في مستوى لائق بها، لائق بها بما تمتلكه من مقومات عظيمة. لكنهم يحرصون أن تبقى الأمة بعيدة عن عناصر القوة، مجردة منها، بعيدة عن العودة إلى تلك العوامل التي هي عوامل للقوة والنهضة، وأن تبقى مكبلة، وأن تتروض حالة الإذلال، وتألف حالة المسكنة، وتصبح في وضعية متقبلة أيضا لحالة الخزي. هذا هو أمر خطير جدا على المسلمين، وتعتبر تلك الإساءة إهانة، إهانة موجهة للمسلمين. يعني مما يقصدون بها هو الإهانة لهذه الأمة. ثم هي أيضا في إطار مساعي الأعداء لفصل الأمة عن القرآن وضرب قدسيته في نفوسهم، ومما يعملون عليه بشكل كبير وبأنشطة متنوعة وبسياسات متعددة وبوسائل كثيرة، الإبعاد للمسلمين عن القرآن، عن العلاقة الوجدانية به، عن التقديس له، عن التعظيم له، عن الارتباط الروحي به، عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن التمسك به، الإبعاد له عن مسار حياتهم، واقع حياتهم، حتى يصلوا بالأمة إلى أن تهجره وأن تعرض عنه كل الإعراض، ولا يبقى له أي قيمة ولا أهمية في واقعهم، أن يغيب إلى حد كبير من المناهج الدراسية ومن كل المسارات التعليمية والتثقيفية والإعلامية والتوعوية، وأن يصبح التخاطب به أو التذكير به مستهجنا ومستنكرا وغريبا في أي موضوع سياسي أو قضايا مهمة من قضايا الأمة أو مجال من مجالات الحياة، حتى يستبعد من واقع الأمة، وتتحول العلاقة به بواقع الأمة إلى حالة الهجر والإعراض الكامل. هذا فيه أعمال كثيرة من قبل أعداء الإسلام. والشيء الواضح أن العالم الإسلامي المترامي الأطراف وأمة الملياري مسلم بكل ما يمتلكونه من إمكانات هائلة، لا يتخذون حتى أبسط المواقف والخطوات تجاه تلك الإساءات، فلا موقف سياسي ولا موقف اقتصادي ولا أي موقف مما بوسعهم أن يعملوه. يعني هناك خيارات عملية كثيرة يمكن للأمة الإسلامية بحكوماتها وأنظمتها وشعوبها أن تتخذها، مثل المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، مواقف كثيرة جدا مما هي متاحة تماما، متاحة تماما، وفي نفس الوقت مؤثرة وضاغطة، ضاغطة إلى حد كبير على الأعداء. نحن حينما نلحظ مثلا مستوى التأثير للفشل الأمريكي في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كيف كان مستوى تأثير ذلك على المستوى العالمي، حينما تأثرت مثلا حركة النفط في عالمنا الإسلامي في تدفقه إلى بقية الأسواق العالمية، كيف التأثير العالمي بشكل كبير جدا، ما بالك لو كانت المسألة أن تتجه هذه الأمة بشكل عام في موقف من مواقف المقاطعة الاقتصادية أو الضغط الاقتصادي بأي أسلوب. خيارات كثيرة ومتاحة. على المستوى السياسي كذلك لديها الخيارات الكثيرة، لكن ليس هناك أي توجه إطلاقا لاتخاذ أي موقف حتى بهذا المستوى، موقف سياسي، موقف اقتصادي، موقف بأي شكل من الأشكال مما بوسعهم أن يعملوه ويكون له تأثيره. معنى ذلك هو أنه لا توجد إرادة لاتخاذ أي موقف،
وهذه حالة خطيرة جدا على المسلمين من جهة إطمار الأعداء فيهم، وأي أعداء؟ اليهود الصهاينة والحركة الصهيونية وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني أسوأ الأعداء وأشدهم حقدا وأكثرهم طمعا في هذه الأمة، في أوطانها، في ثرواتها، في خيراتها، في موقعها الجغرافي، وفي نفس الوقت الحقد الشديد جدا على هذه الأمة والبغض والعداوة الشديدة للغاية. فمن الطبيعي أن يطمعوا في هذه الأمة حينما يشاهدونها وقد وصلت إلى مثل هذا المستوى من التدني وانعدام المسؤولية واللامبالاة حتى تجاه أقدس مقدساتها التي ينبغي أن تتحرك من أجلها، أن تستفز حينما يساء إليها، حينما تستهدف. فهذا مما يطمعهم، لأنه كما قلنا يقيس لهم واقع هذه الأمة، يطمعهم فيها أيضا أنها تتخلى عن أعظم عناصر قوتها، عن حبل الله الذي يصلها به وبتأييده وبنصره وبمعونته. أيضا من جهة العقوبة الإلهية، من جهة العقوبة الإلهية التي هي بالتأكيد قائمة على الأمة حينما يصل بها الحال إلى أن تعرض عن كتاب الله، لا يبقى لديه أي قيمة عندها نهائيا. ولذلك من المهم جدا بحساب التقوى لله، وباعتبار أن المفروض أن تكون نتيجة القياس ذلك من جهة الأعداء بالشكل الذي يردعهم، من المهم أن يتحرك من بقي له ضمير وإحساس بالانتماء الإسلامي ليعبر عن موقفه، وليعمل على التصدي للأعداء في إطار هجمتهم الشاملة العدائية ضد الإسلام والمسلمين، لأن هذا مسار من مسارات أعمالهم العدائية ضد هذه الأمة، الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم في إطار هجمة شاملة كاملة في كل المجالات تستهدفنا كأمة مسلمة. كما قلنا ليست مجرد حوادث فردية عشوائية تعبر عن حالة انفعالية ساقطة لأسباب شخصية، بل المسألة هي في إطار هجمة شاملة عدوانية تستهدفنا كأمة مسلمة، هذه الحقيقة. ومن المهم لنا كمسلمين أن يكون لدينا فهم صحيح عما يفعله الأعداء، وعن خلفيات مواقفهم، وعن أهدافهم، وما يسعون له. قد يتقبل الكثير من الناس البعض من التبريرات السخيفة التي قد يطلقها بعض مثلا في أمريكا أو في بعض دول الغرب من خلال سماحهم بتلك الممارسات وحمايتهم لها، ينشرون من الشرطة من يحمي أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المسيئة إلى القرآن الكريم، ويسمون ذلك أنه من باب حرية التعبير، مع أن المسألة ليست تعبيرا، التعبير هو باللسان، تعبير كلام أو كتابة تعبر عن اللسان. الاعتداء على المصحف هذا اعتداء مباشر، فعل، جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضده، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال، حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، للكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني. حينها بمجرد التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف تلك الجرائم، يمارس الأمريكي
خلال شرطته وأجهزته الجمعية كل أشكال التنكيل بالضرب المبرح والشديد والاعتقالات ومختلف الإجراءات التعسفية حتى ضد طلاب الجامعات وطالبات الجامعات والأساتذة في الجامعات وضد الناس. هذا حصل في أمريكا وحصل أيضا في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في بلدان أوروبية. وينتهي موضوع حرية التعبير حينما تكون المسألة بهذا المستوى فقط، احتجاج سلمي في مظاهرات أو اعتصامات للمطالبة بوقف الجرائم الرهيبة الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. فأي حق تعبير يتحدثون عنه وهم لا يسمحون حتى بهذا المستوى من التعبير بالحق في التضامن الحق المشروع مع المظلومين. المظلومين مظلومية واضحة، مظلومية لا يمكن أبدا التقبل لأي تبرير سخيف لها، قتل الأطفال والنساء والكبار والصغار والتهجير والتهجير القسري والتدمير الشامل وغير ذلك. لذلك المسألة من جانبهم هي مسألة هجمة شاملة يأتي من ضمنها مسار واضح في الإساءة إلى القرآن الكريم، مسار آخر في الإساءة إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مسار كذلك تجاه الإسلام جملة، ثم كذلك عناوين أخرى، مبادئ أخرى، وتفاصيل كثيرة يشتغلون فيها هناك وهنا. يعني عملهم يمتد إلى داخل بلداننا، إلى عمق بلداننا، ويشتغلون في كل المجالات في شعوبنا. فنحن أمة مستهدفة، شعبنا اليمني العزيز يمن الإيمان والحكمة من الشعوب السباقة في إعلان الموقف الصحيح واتخاذ الموقف الصحيح تجاه تلك الهجمة العدوانية على أمتنا الإسلامية ومقدساتها. ومواقفه تجاه الإساءة إلى القرآن مواقف واضحة يعبر عنها بالمظاهرات المليونية التي يخرج فيها بشكل كبير، بالوقفات الكبيرة، بالنشاط الثقافي، بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، بالتعبئة الجهادية، بالتثقيف القرآني. ونحن في واقع الحال في حالة عداء واضح وصريح ضد الصهيونية وذراعيها أمريكا وإسرائيل. وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان المسلم فيه، لأننا أمة مستهدفة من أولئك، معتدى عليها من أولئك، مظلومة من أولئك. أولئك هم الذين ابتدؤونا بالعداوة، بالظلم، بالاستهداف، بالإجرام، بالهجمة الشاملة، بالعدوان بكل أشكاله. وينبغي أن يكون التحرك تجاه ذلك دون كلل ولا ملل. يعني المسألة ليست مجرد مسألة وقتية وردود فعل آنية لحظية، بل مسارات عمل تبني الأمة لتكون في مستوى مواجهة أولئك الأعداء في كل المجالات وبكل اهتمام، وكذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن هذا بكله هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حينما نتحرك من منطلق إيماني في التصدي لشر أولئك، لإفسادهم، لإجرامهم، لإضلالهم، لهجمتهم الإجرامية ضد أمتنا الإسلامية، ضدنا كشعب مسلم، ضد المجتمعات البشرية بشكل عام، هذا التحرك في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم من أهم الأمور في مقابل المسار العدواني الذي يركز فيه الأعداء على القرآن الكريم لضرب قدسيته في نفوس هذه الأمة، لفصل هذه الأمة عنه، لإبعادها عن تقديسه، عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن تعظيم التعاليم التي فيه من الله سبحانه وتعالى، عن التمسك به وهو الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا اهتدوا به وتمسكوا به. ينبغي أن يكون من ضمن اهتماماتنا جميعا العناية بالقرآن الكريم، العناية به
في كل المجالات، على مستوى الاهتداء، الاتباع، التمسك، العمل، الترسيخ لمسألة التعظيم للقرآن والتمسك بالقرآن الكريم. هذا من الأمور المهمة جدا، يعني مسار لمواجهة مساع الأعداء. لديهم مساع لها أهداف، تحدثنا عن البعض منها. يجب أن تقابل تلك المساعي بمواقف، بأعمال، باهتمامات واسعة هي ذات أهمية لنا، وهي الشيء الطبيعي بالنسبة لنا تجاه القرآن الكريم، ما ينبغي أن نكون عليه بكل الأحوال في علاقتنا بالقرآن الكريم، وكذلك في مواجهة مساعي أولئك الرامية إلى إبعاد هذه الأمة عن القرآن الكريم. هناك أيضا من التطورات في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والانتهاك لحرمة المسجد الأقصى الشريف الكثير من الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي. في مقدمتها تكثيف الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى ووضع المزيد من القيود على المصلين. هم يحاولون أن يمنعوا أبناء الشعب الفلسطيني المسلم من الصلاة في المسجد الأقصى، من الوصول إليه، فيضعون الكثير من القيود على المصلين، وفي نفس الوقت يفسحون المجال لليهود المغتصبين الصهاينة المجرمين لتدنيس المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة والمنظمة والمكثفة لباحات المسجد الأقصى. بل وصل بهم الحال في هذا الأسبوع إلى المحاولة إلى السيطرة على بعض مداخل المسجد الأقصى بمحاذاة أحد أبوابه. المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى كذلك هو مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود، ولهذا نجد مثلا الفارق الكبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن. الآن أصبحت حالة الاقتحامات حالة شبه يومية، وأصبح السماع بها خبرا عاديا عند الكثير من المسلمين كسائر الأخبار العادية التي تتكرر على مسامعهم حتى ألفوا سماعها دون أي رد فعل، دون أي موقف، دون أي مشاعر مستفزة بالغضب واستشعار المسؤولية تجاه ذلك. وهذا أيضا أمر خطير جدا، لأن الأمة إذا وصلت إلى الاستهانة بمقدساتها ولم يصبح لأي شيء مهم من أهم ما ينبغي أن تهتم به قيمة لديها، تهون هي، تهون هي كأمة، تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها، تفقد مشاعر الكرامة الإنسانية، تفقد العزة الإيمانية، تفقد مشاعر الإباء، وتصل إلى حالة تألف كل أشكال الهوان وتقبل بالاستعباد. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة. من الواضح أن العدو الصهيوني يسعى إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق هدفه فيما يتعلق بتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. ولهذا يجب التذكير بخطورة ما يحدث تجاه المسجد الأقصى، وأن يكون ذلك حاضرا في كل الأنشطة التي يتحرك فيها الأمة في إطار الاستنهاض لها لتقوم بمسؤوليتها تجاه نفسها، تجاه مقدساتها، تجاه أن تبقى أمة عزيزة كريمة حرة لا تقبل بالاستعباد لها. أيضا يستمر العدو الصهيوني بكل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويوميات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هي يوميات قهر وإذلال واضطهاد، الهدم اليومي للمنازل، التهجير القسري اليومي للعائلات والأسر، وأحيانا على مستوى بلدات أو قرى أو مناطق أو تجمعات سكانية، الاستهداف لكل شيء، الاستهداف للمجتمع، للشعب الفلسطيني نفسه،
لكل ما يمتلكه، الأرض، الاستهداف للأرض، الاستهداف للثروة والممتلكات، الاستهداف للمنازل، الاستهداف لكل شيء. يوميات كلها اعتداءات وتنكيل وظلم واضطهاد، وحتى في كثير منها بطرق دنيئة جدا تعبر عن مستوى الحقد اليهودي والدناءة والإجرام اليهودي. كذلك فيما يتعلق بمصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية عليها لاغتصاب لمساحات شاسعة في الضفة الغربية. ووصل الحال فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى مستوى غير مسبوق إطلاقا في الضفة الغربية. أصبح هناك عدد كبير وبشكل مستمر ويتزايد، يتزايد باستمرار من الاغتصاب للأراضي وبناء البؤر الاستيطانية عليها، وكذلك إنشاء استحداثات كثيرة جدا على الأراضي المغتصبة من مزارع وغيرها لليهود المغتصبين الصهاينة الظالمين المجرمين. المسار فيما يتعلق بالتهجير القسري مسار مستمر، وهو في حالة خطيرة وبوتيرة خطيرة. ما بعد فترة سيتجلى مستوى ما حققه اليهود الصهاينة في ذلك مع غفلة الأمة ولا مبالاتها، وليس هناك أي اعتبار لكل ما قد عقدته السلطة الفلسطينية من اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي. كلها لا يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام ولا يعطيها أي قيمة ولا يلتفت إليها أصلا. السلطة الفلسطينية هي منشغلة بالتنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي والتعاون معه. كذلك فيما يتعلق بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل أشكال الاعتداءات، القتل يوميا بوتيرة متصاعدة، إلى حد الآن المئات من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، من مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، من كل فئات المجتمع. والجريمة كبيرة جدا، يعني بالمئات من الشهداء، بالمئات من الشهداء. وهذا لا ينبغي أن يكون خبرا عاديا لدى الأمة الإسلامية حينما يكون العدو الإسرائيلي يمارس جرائم القتل والاستباحة للدماء والإزهاق للأرواح بشكل يومي دون اكتراث لهذه الأمة. هذه حالة خطيرة لا ينبغي القبول بها إطلاقا. يرتكب جرائم القتل أيضا ضد أجهزة الأمن والشرطة في غزة، ويحاول أن يحدث حالة فوضى في قطاع غزة، يستهدف الجهاز الإداري المدني الذي يقوم بخدمة المجتمع في أبسط الخدمات حسب ما هو متوفر ومتاح، وهو الحد الأدنى جدا مع الحصار الشديد، ولكنه يحاول أن يدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة باستمرار. يستهدف المجاهدين، وكان من التصعيد الكبير الاستهداف للقائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد، وهذا تصعيد كبير، الاستهداف لهذا القائد المجاهد العظيم الذي هو من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني رحمة الله تغشاه. هذا التصعيد الكبير كذلك يريد العدو الإسرائيلي أن تكون هذه الحالة حالة مقبولة، أن يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، يستهدف القادة، يستهدف رموز هذا الشعب المجاهدين والأبطال، ويستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، ويكون المهم لدى الآخرين أن يقنعوا الشعب الفلسطيني أن لا يصدر من أي ردة فعل تجاه ذلك، أن يكبلوا الآخرين ليستمر العدو الإسرائيلي في جرائمه. يستمر العدو الإسرائيلي في التعذيب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحصار نسبة ضئيلة جدا مما يدخل من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية، لا تفي إطلاقا بالاحتياج الضروري الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكمية ضئيلة من المتفق
من الكميات المتفق على دخولها يوميا نسبة ضئيلة قد تكون بما يقارب 38%، يستمر في التدمير والنسف لما بقي من المساكن والمباني بدلا من الإعمار، بدلا من إفساح مجال الإعمار بحسب الاتفاقيات، يتجه إلى النسف للبقايا القليلة من المساكن والمباني. ويعاني الشعب الفلسطيني في ظل ذلك الحصار والتعذيب معاناة كبيرة جدا. المئات من الآلاف يسكنون في العراء في خيام مهترئة في وضعية مأساوية جدا بكل ما تعنيه الكلمة، في أوضاعهم الصحية، في واقعهم، فيما يحتاجون إليه من غذاء، في كل متطلبات الحياة. وضعية مأساوية، والأوبئة تفتك بهم، والأمراض، حرارة الشمس، الأمطار وغير ذلك. وضعية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. في مقابل كل ذلك، أين هو الموقف العربي؟ أين هو الموقف الإسلامي؟ أين هو موقف الضمناء على الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه أيضا من وقف كامل لإطلاق النار، من انسحاب كامل من قطاع غزة، من إفساح المجال لدخول الاحتياجات الإنسانية التي هي استحقاق إنساني للشعب الفلسطيني، فما بالك هناك أيضا اتفاق وعليه ضمناء، مع أنها استحقاق إنساني على كل الأحوال يجب أن يحصل عليه الشعب الفلسطيني في كل الأحوال، يحتاجه من الغذاء والدواء والمتطلبات الإنسانية الضرورية. يتجه التركيز في الضغوط واللوم على المقاومة في غزة حتى من بعض الأنظمة العربية بهدف أن تقبل بنزع سلاحها، والذي هو في الواقع سلاح خفيف، سلاح خفيف وأشبه ما يكون بالسلاح الشخصي، ومحدود جدا، محدود، كلنا يعرف هذه الحقيقة. القليل جدا من الشعب الفلسطيني من يمتلكون السلاح، وهم أحوج الناس إلى امتلاك السلاح بكل أنواعه، ولهم الحق والشرعية الحقيقية في أن يحوزوا كل أنواع السلاح، وواجب الأمة الإسلامية أن تزودهم بكل أنواع السلاح ليدافعوا عن أنفسهم، عن حياتهم، عن حريتهم، عن كرامتهم، عن أغراضهم، ليواجهوا العدو اللدود لهذه الأمة بكلها، العدو الصهيوني اليهودي المجرم الذي يرتكب أبشع وأفظع الجرائم على وجه الأرض. من واجب الأمة الإسلامية أن تدعمهم بكل أنواع السلاح، وليس أن تتجه حتى أنظمة عربية وأنظمة في العالم الإسلامي للضغط عليهم لتسليم القليل جدا من السلاح المتوفر، ليتمكن العدو الإسرائيلي من السيطرة الكاملة دون أي عائق. والشيء المؤسف جدا هو حينما تتجه اهتمامات الكثير من الأنظمة العربية والبعض من الأنظمة في العالم الإسلامي في إطار ما يخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي في كل تدخله فيما يتعلق بمنطقتنا بشكل عام في فلسطين وغير فلسطين، هو يركز على مصلحته ومعه العدو الإسرائيلي، يعتبره شريكا أساسيا له، وهو صريح في الإفصاح عن ذلك والإقرار بهذه الحقيقة والحديث عنها، أنه دائما ما يحسب حساب مصلحة عدونا الإسرائيلي ويعتبره شريكا أساسيا له في أن يحسب حساب مصلحته والتمكين له من السيطرة على هذه المنطقة. وهذه مسألة واضحة. فعندما يتجه اهتمام الكثير من الأنظمة والقوى الموالية لها في منطقتنا بالمسايرة للتوجهات الأمريكية، بالخدمة للأمريكي والتبني للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فمعنى ذلك أنهم يعملون على إزاحة أي عائق لمصلحة أن يتمكن العدو الإسرائيلي من إحكام السيطرة الكاملة على فلسطين، ثم يتجه لتنفيذ ما بقي من مخططه الصهيوني في الاستهداف لبقية هذه الشعوب
فلسطين بكلها وغزة في فلسطين هي المترس الأول المتقدم لهذه الأمة بكلها. لو كان العدو الإسرائيلي تفرغ من ذلك وتجاوز هذا المترس المتقدم للأمة، هذا الخندق المتقدم بوجه العدو، لكان قد حقق إنجازات مؤكدة في مصر، في الأردن، وبأكثر من ذلك في سوريا، وكذلك في لبنان لولا وجود المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله في لبنان. هذا هو الحال وهو الشيء المؤسف حينما تتحول الاهتمامات في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، الممارسة للضغوط، الحملات الإعلامية المنظمة والممنهجة التي تهدف إلى تشويه الإخوة المجاهدين في فلسطين، بل ممارسة كل أشكال الضغوط عليهم إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، أن يشعروا بالمعاناة الكبيرة من هذه الأمة نفسها، من أنظمتها، من حكوماتها، ومن خذلان شعوبها. هذه مسألة مؤسفة جدا. فحينما نتأمل تجاه هذه الأحداث نعي مسؤوليتنا وأهمية الموقف الصحيح. أما التطورات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان والذي هو عدوان مستمر في كل المرحلة الماضية، لم يتوقف حتى ما بعد الاتفاق السابق قبل هذه الجولة، ما بعد الاتفاق السابق أكثر من 15 شهر لم يتوقف العدو الإسرائيلي من كل أشكال العدوان على لبنان، القتل يوميا، التدمير والنسف للمنازل، الاستهداف حتى للمحاصيل الزراعية بالغاز السام، الاختطاف، الاستباحة للأجواء، المنع لسكان البلدات الجنوبية من العودة إلى قراهم، وهكذا كل أشكال الاعتداءات والاستهداف بكل أشكاله، وحتى ما بعد الاتفاق الأخير في إطار الاتفاق الذي كان برعاية باكستانية ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور بشكل عام، وفي المقدمة لبنان، في المقدمة مقدمة المحور، وما بين العدو الأمريكي والإسرائيلي. لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن عدوانه، استمر بكل أشكال الاعتداءات. حزب الله يؤدي حقه وواجبه المشروع بكل الاعتبارات، بكل الحيثيات، حتى على مستوى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وبكل الأعراف وبكل الشرائع أدي حقه المشروع في التصدي للعدوان اليهودي الصهيوني الذي يستهدف لبنان ويستهدف حزب الله في لبنان، والاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب هو استهداف لكل لبنان، انتهاك لسيادة لبنان بكلها. ومع ذلك يتجه اللوم والتحميل للمسؤولية من البعض في السلطة اللبنانية، ممن لديهم اتجاهات منحرفة، يتجه اللوم من جانبهم ضد حزب الله، يمارسون الضغوط عليه، يحرضون ضده، يحاولون أن يطعنوه في الظهر بمواقفهم السياسية الحمقاء التي تخدم العدو وتتنكر لكل الحقائق الواضحة وضوح الشمس، الحقائق الواضحة والجلية جدا في أن العدو الإسرائيلي هو المعتدي وهو المستمر في عدوانه وانتهاكاته لكل الاتفاقيات، وأنه لم يلتزم بأي اتفاق. فعلا لا هو التزم بالاتفاق في غزة ولا التزم بالاتفاق في لبنان، وهو لا يلتزم بأي اتفاقيات إطلاقا، والذي ينكث كل الاتفاقيات وينتهكها ويستمر في عدوانه. ولأن حزب الله يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بفاعلية غالية وينكل بالعدو الإسرائيلي والعمليات العظيمة والبطولية والمستمرة من جانب حزب الله بالطائرات المسيرة والمحلقات الانقضاضية التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي المعتدي المحتل في جنوب لبنان
عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة، بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة. تريد أن يستمر الحال كما كان عليه أثناء 15 شهرا، أن يكون حزب الله مكبلا مقيدا، وتتحول المسألة وكأن المشكلة هي في سلاح حزب الله، وأن تبقى يد العدو الإسرائيلي مطلقة بالاعتداءات، ويبقى الاحتلال قائما. وهذا ما لا يمكن أن يقبل به حزب الله بالتأكيد، حزب الله الذي ينطلق من مبادئ عظيمة، ولا حزب الله الذي هو النموذج الراقي في هذه الأمة في عزته وإبائه وصموده وثباته ومواقفه العظيمة وفاعليته العالية في مواجهة العدو الإسرائيلي. من الطبيعي أنه لن يقبل بمثل هذه المقايضات والمعادلات الباطلة، أن يكون مكبلا وأن ينزع سلاحه في مقابل أن يستمر العدوان والاحتلال والتهديد الإسرائيلي على لبنان. ولذلك ينبغي أن تكون شعوب أمتنا واعية تجاه هذه الحقائق، لأن هناك عملية تشويه سواء فيما يتعلق بحزب الله في لبنان أو المقاومة الفلسطينية في غزة، وتبني للأطروحات الأمريكية والإسرائيلية في أن المشكلة دائما هي سلاح المقاومة سواء في غزة أو في لبنان وفي أي بلد يواجه الأعداء ويواجه مساعيهم لاحتلال هذه البلدان والسيطرة على هذه الأمة. عمليات حزب الله هي فعالة وعظيمة وقوية، وعمليات مهمة جدا أعادت الاعتبار للشعب اللبناني، والمفترض السلطة في لبنان أن تدرك هذه الفاعلية العالية وهذا الضغط الكبير لعمليات حزب الله وأن تستثمرها بالشكل الصحيح. لا رهان على الأوهام التي يخادع الأمريكي بها الآخرين من السذج والمغفلين، مثل ما هو الحال مع السلطة الغبية في لبنان. لو كانت تنفع لنفعت سوريا تلك الأوهام، لنفعت سوريا في ظل سيطرة تلك الجماعات التي تتبنى أطروحات ومواقف مختلفة وتسعى فعليا إلى وئام وسلام مع العدو الإسرائيلي، ولكن دون جدوى. كلنا يعرف مصداقية الجماعات المسيطرة على سوريا في أنها لا تتبنى العداء للعدو الإسرائيلي، هي صادقة في ذلك، هي تؤكد على هذه الحقيقة، وأن أعداءها هي جهات أخرى وليست العدو الإسرائيلي. ونحن فعلا ندرك هذه الحقيقة ونشهد لتلك الجماعات بهذه الحقيقة، أنها فعلا هي على هذا النحو. ولكن هل أفادها ذلك؟ فهذا عبرة لها وعبرة لكل الآخرين. في مقابل ذلك للعدو الإسرائيلي انسحب مما احتله من الأراضي في سوريا، ولا توقف عن انتهاكاته اليومية التي يستبيح بها سوريا، يسعى إلى إحكام سيطرتها على الجنوب السوري، يستمر في الاختطافات، في القتل، في السرقة، في كل أشكال الانتهاكات، في كل ما يندرج تحت عنوان الاستباحة. فلو كان هناك ما ينفع السلطة في لبنان وينفع أي طرف هنا أو هناك، لكان أول طرف مستفيد من هذه النظرية، نظرية الولاء لأمريكا، التفاهم مع إسرائيل، العلاقة الإيجابية مع الإسرائيلي، لكان أول من يستفيد من ذلك هي تلك الجماعات في سوريا، ولكان العدو الإسرائيلي انسحب بشكل كامل ليبرهن على أنها فكرة نافعة ومجدية، وأنه فعلا يريد فقط السلام مع هذه الشعوب، ولكن هو بعيد عن ذلك كل البعد. لذلك ينبغي أن يكون هناك وعي أن ما يسعى له الأمريكي دائما
سواء وهو يقدم نفسه تحت عنوان وسيط في لبنان أو سوريا أو غيرها. الأمريكي يهمه دائما إزاحة العوائق التي تحول دون استحكام السيطرة الإسرائيلية، لأن الأمريكي شريك واضح وصريح للعدو الإسرائيلي في نفس الأهداف المتعلقة بما يعبرون عنه بإقامة إسرائيل الكبرى. إقامة إسرائيل الكبرى هو هدف مشترك وصريح ومعلن ما بين الأمريكي والإسرائيلي. التغيير للشرق الأوسط حسب تعبيرهم هدف مشترك ما بين الأمريكي والإسرائيلي. بعضهم أولياء بعض كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بل أكثر من ذلك، هذا الأسبوع كان هناك مناورات للجيش الإسرائيلي تحاكي كيفية الهجوم المباغت لمصر والأردن، وهناك مواقف واضحة وصريحة تجاه نوايا وتوجهات العدو الإسرائيلي تجاه الأردن أو تجاه مصر، والكل يعرف ماذا تعني الخارطة أو الخريطة الإسرائيلية التي تشمل الشام بكله وأجزاء كبيرة جدا من مصر. فالإسرائيلي هو يتجه هذا التوجه. ثم أيضا فيما يتعلق بتطورات الوضع فيما يتعلق بالهدنة القائمة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعدو الأمريكي والإسرائيلي، من الواضح أن الأمريكي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه للحصار للموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا. والمسألة واضحة ولا يبالي بما يتضرر به العالم لأجل خدمة إسرائيل أولا. الشيء المهم لدى ترامب وخدمة إسرائيل قبل كل شيء، حتى قبل أمريكا. هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا وليس فقط القواعد الأمريكية، تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين تسحب الجنسيات منهم، كأنهم ليسوا سكانا أصليين لتلك البلدان. وأيضا المواقف السياسية والإعلامية والاستخباراتية كلها تصب لبعض البلدان في خدمة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وهذا شيء مؤسف. هذا مما يشجع الأمريكي والإسرائيلي على إثارة الفوضى في هذه المنطقة ويعرض هذه المنطقة وتلك البلدان بنفسها للخطر، خدمة للعدو الإسرائيلي، خيانة للأمة بالتعاون مع أعدائها، مع أنه من المعلوم أن أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام وأكثر من ذلك على العالم. لذلك علينا أن نعي في هذه البلدان والشعوب، وأن نعي من هو العدو ومن هو الصديق. أمريكا وإسرائيل هي الجهات الغريبة المعتدية على هذه الأمة الغريبة بكل الاعتبارات، هي آتية وأتت للاحتلال، للظلم، للإجرام، لاستهداف هذه الأمة، للسيطرة على هذه البلدان، لاستعباد هذه الشعوب، وبكل عدوان وإجرام ومؤامرات. لهذا علينا أن ندرك أن المعيار المهم للموقف والمبادئ، المبادئ الإسلامية. إذا وصلت الحال من التيه وغياب الإدراك الحقيقي للمصلحة الحقيقية للشعوب هذه المنطقة، فعلى الأقل يعني أن يبقى لدى الأمة التمسك بهذا المعيار في الانتماء إلى إسلامها كأمة واحدة يستهدفها عدو مشترك يشكل
خطرا عليها جميعا. المخطط الصهيوني هو مخطط يستهدف هذه الأمة، وفي المقدمة البلدان العربية هي التي تضررت أولا قبل غيرها من المخطط الصهيوني بالاحتلال لفلسطين والاحتلال لأراضي عربية أخرى. وكذلك المخطط الصهيوني واضح، والخريطة لإسرائيل الكبرى واضحة في أنها تستهدف العرب أولا، فكيف يتجهون للتعاون مع عدو مباشر لهم؟ أي عناوين يرفعها الأمريكي أو الإسرائيلي من مثل عنوان السلاح النووي هي عناوين مخادعة. هم يمتلكون السلاح النووي، والأمريكي أول من استخدم السلاح النووي للإبادة الجماعية والإجرام الشامل، وينبغي أن يجرد هو والعدو الإسرائيلي من كل أنواع السلاح، لأنهم هم من يستخدمون السلاح لإبادة الشعوب، للظلم، للإجرام، للعدوان، مع أن هذه الذريعة الباطلة التي يجعلون منها ذريعة وهي لا حقيقة لها في الواقع، موقف الإيراني واضح في أنه لا يسعى أصلا بالسلاح النووي. لكن علينا أن ندرك أنها مجرد عناوين، يمكن أن ينتج الكثير والكثير من العناوين للاستهداف للشعوب هذه المنطقة. لن يتوقف اليهود وأمريكا وإسرائيل عن الاستهداف لشعوبنا طالما تهيأت لهم الفرصة لذلك، ووجدوا كل أشكال التعاون والتشجيع من داخل المنطقة لهم على ذلك. من السهل عليهم أن يعلنوا عناوين أخرى مخادعة إلى جانب العنوان الحقيقي الذي يعترفون به ويعلنونه، وتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. لهذا ليس من الصحيح إطلاقا الانسياق لتنفيذ إملاءاتهم. يطرحون عنوانا ومعه إملاءات لإزاحة أي عائق يعيقهم عن تنفيذ أهدافهم المعلنة العدوانية الرامية إلى احتلال هذه الأوطان والاستعباد لهذه الشعوب والطمس لهوية هذه الأمة. من المهم لشعوبنا أن تكون واعية وعلى بصيرة تجاه حقيقة مخططات الأعداء وتجاه مسؤولياتها المقدسة التي إذا نهضت بها حظيت بالمعونة من الله وبالنصر منه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، كما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك علينا أن نعي جميعا أن الحل لهذه الأمة ليس في التنصل عن المسؤولية وليس في تنفيذ ما يمليه الأعداء. الحل هو التحرك في إطار الموقف الصحيح الذي هدى الله إليه، وأيضا قدم ضمانة عليه في مآلات هذا الصراع مع ذلك العدو المجرم. والله قال: وإن عدتم عدنا. حينما نتحرك في إطار الخطة الإلهية في التصدي لشر أولئك اليهود الصهاينة وأعوانهم، نتحرك لمواجهة شرهم وإجرامهم وطغيانهم وظلمهم وإفسادهم، نحظى بالنصر من الله سبحانه وتعالى. نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، بالتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات، هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حكمه من الشعوب السباقة في إعلان الموقف الصحيح واتخاذ الموقف الصحيح تجاه تلك الهجمة العدوانية على أمتنا الإسلامية ومقدساتها.
1: السيد القائد يشيد بالخروج الشعبي ويبارك حلول شهر ذي الحجة ويحذر من اعتياد الإساءات والجرائم الصهيونية ويؤكد اغتيال الحداد تصيد خطير وعمليات حزب الله قوية ومؤثرة.
0: بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة.
1: السيد القائد ينبه إلى تحضير أمريكي للتصعيد باستغلال دول عربية ويؤكد مجددا ثابتون على الموقف وجاهزون لأي تطورات قادمة.
0: وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات.
1: مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وإيران وإعلانا للجوزية.

0: غارات مكثفة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وحزب الله يواصل الرد وينفذ إغارة نارية واسعة على تموضعات جيش العدو. ردا على تهديدات العدو، طهران تؤكد استعدادها للدفاع بكل قوة وتشدد نجاح المفاوضات مرهون بالإذعان لحقوقنا. العدو الإسرائيلي يواصل جرائمه في غزة، وحماس تؤكد إقرار البدء الفوري في إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ترامب المدفوع صهيونيا إلى حرب بلا أفق على إيران بات اليوم كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ولا هو أفلح وحقق صورة نصر في عدوان عسكري استمر 40 يوما، ولا تحققت له صورة نصر من خلال الحصار والمسار الدبلوماسي المتعثر. وبعد فشله في انتزاع أي تنازل إيراني وعودته من قمة الصين دون اختراق في أي ملف، انتقل من عجز الميدان والسياسة على أرض الواقع إلى الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في استعراض قوبل بسخرية واسعة في الداخل الأمريكي. وقابلته إيران بموقف حاسم، جاهزون لكل السيناريوهات حربا أو سلما، ولن يتحقق السلام مع استمرار الربط الأمريكي بين الملف النووي ومفاوضات إنهاء الحرب. تؤكد طهران تمسكها بسيادتها وحقوق شعبها بما في ذلك التعويض وجبر الضرر والإفراج عن الأموال المجمدة ووقف الحرب على لبنان، بعيدا عن وقف النار الشكلي الذي أعلن ومدد أمريكيا في الهواء من دون أثر على أرض لبنانية تتأرجح بين لهيب ميدان مشتعل وحبر مسرحيات دبلوماسية أمريكية وضعت السلطة في مربع التهميش رغم حماسها لمسار تفاوضي خال من أي مفاعيل. وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي بغطاء أمريكي، يواصل حزب الله نيران الرد وعمليات الدفاع والصد، رافعا الكلفة على العدو، محولا مغامرة نتنياهو إلى معركة استنزاف ومستنقع ومأزق استراتيجي، وفي محاولة للهروب من أزمات مركبة وعاصفة بعصابات الصهيونية والمغتصبين. يحاول المجرم نتنياهو ووزير حربه الهروب إلى الأمام بإقرار البدء الفوري لإعدام الأسرى وتوسيع مرسوم الإعدام إلى الضفة، على أن المرسوم والقرار الإلهي مهما بلغ إجرام الصهيونية واقع لا محالة. زوال إسرائيل بنص القرآن وما إساءتهم للقرآن إلا تعبير عن انزعاجهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. يؤكد السيد القائد في كلمته في أول أيام شهر ذي الحجة الحرام وبداية الأيام المعلومات كموسم من المواسم المباركة في التقرب إلى الله والارتقاء الإيماني. وفي هذا الموسم الإلهي يسجل اليمنيون قصب السبق في غضبهم للقرآن والمقدسات وتضامنهم مع قضايا الأمة، وهو ما كان محط إشادة السيد القائد محذرا في المقابل أمة الإسلام من عواقب تطبيع النفوس وترويضها على القبول بالإساءات إلى القرآن والمقدسات واقتحامات الأقصى واستمرار الجرائم ويوميات القهر في فلسطين، مؤكدا أن ترامب يخدم إسرائيل أكثر من أمريكا. ضمن هذا السياق نبه السيد القائد إلى مؤشرات لتحضير أمريكي للتصعيد بعد فشل الجولة السابقة من العدوان، والتصعيد القادم قائم على الاستغلال لبعض البلدان العربية. ومن يمن الإيمان والحكمة، يؤكد سيد الإسناد ثابتون على الموقف وجاهزون لأي تطورات.
1: الهدنة القائمة حاليا هي موشكة على النهاية، وهي هدنة هشة. احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم. في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا، لسنا على القياد، نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي. اتجاهنا هو للتصعيد إذا قام العدو بالتصعيد وعاد إلى التصعيد من جديد. إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. أنا عبارة عن هدنة لجولة، صراع مستمر مع العدو، صراع مستمر مع العدو.
0: هنأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الشعب اليمني والمجاهدين المرابطين والأمة وحجاج بيت الله بحلول شهر ذي الحجة.
1: ومن المناسبات المهمة أيضا في شهر ذي الحجة ذكرى حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك مناسبة يوم الولاية، فهو شهر حافل بالمناسبات الدينية المباركة، وهو موسم عظيم من مواسم الخير التي تتاح فيها الفرصة بشكل كبير للارتقاء الإيماني وفي التقرب إلى الله تعالى لمن يغتنمه، لمن يسعى للاستفادة من هذه الفرصة، والإنسان في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها. على المستوى الشخصي كل منا بحاجة إلى ذلك، وعلى المستوى الجماعي نحن كأمة مسلمة تواجه من المخاطر وتعاني أشد المعاناة بما لا تواجهه ولا تعانيه أي أمة أخرى على وجه الأرض. نحن أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا الموسم ومن المناسبات الدينية فيه، لأن الارتقاء الإيماني والأخلاقي والقرب إلى الله سبحانه وتعالى له ثمرته المهمة.

0: مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضده، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال، حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، للكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع، وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني.
1: وأشار السيد القائد إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل التهجير القسري للشعب الفلسطيني من الضفة الغربية، بينما تواصل السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معه.
0: المسار فيما يتعلق بالتهجير القسري مسار مستمر، وهو في حالة خطيرة وبوتيرة خطيرة. ما بعد فترة سيتجلى مستوى ما حققه اليهود الصهاينة في ذلك، مع غفلة الأمة ولا مبالاتها، وليس هناك أي اعتبار لكل ما قد عقدته السلطة الفلسطينية من اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، كلها لا يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام ولا يعطيها أي قيمة ولا يلتفت إليها أصلا. السلطة الفلسطينية هي منشغلة بالتنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي والتعاون معه.
1: وأكد السيد القائد أن مسار استهداف المسجد الأقصى مستمر، وصمت الأمة تجاه المقدسات يرسخ الهوان والإذلال.
0: المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى كذلك هو مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود. ولهذا نجد مثلا الفارق الكبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن. الآن أصبحت حالة الاقتحامات حالة شبه يومية، وأصبح السماع بها خبرا عاديا عند الكثير من المسلمين كسائر الأخبار العادية التي تتكرر على مسامعهم حتى ألفوا سماعها دون أي رد فعل، دون أي موقف، دون أي مشاعر مستفزة بالغضب واستشعار المسؤولية تجاه ذلك. وهذا أيضا أمر خطير جدا، لأن الأمة إذا وصلت إلى الاستهانة بمقدساتها ولم يصبح لأي شيء مهم من أهم ما ينبغي أن تهتم به قيمة لديها تهون هي، تهون هي كأمة، تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها، تفقد مشاعر الكرامة الإنسانية، تفقد العزة الإيمانية، تفقد مشاعر الإباء، وتصل إلى حالة تألف كل أشكال الهوان وتقبل بالاستعباد. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة.
1: وفي الشأن الفلسطيني أيضا، أكد السيد القائد أن اغتيال العدو الإسرائيلي للقائد الجهاد الكبير عز الدين الحداد تصعيد خطير لا ينبغي السكوت عليه.
0: كان من التصعيد الكبير الاستهداف للقائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد، وهذا تصعيد كبير، الاستهداف لهذا القائد المجاهد العظيم الذي هو من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني رحمة الله تغشاه. هذا التصعيد الكبير كذلك يريد العدو الإسرائيلي أن تكون هذه الحالة حالة مقبولة، أن يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، يستهدف القادة، يستهدف رموز هذا الشعب المجاهدين والأبطال، ويستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، ويكون المهم لدى الآخرين أن يقنع الشعب الفلسطيني أن لا يصدر من أي ردة فعل تجاه ذلك، أن يكبل الآخرين ليستمر العدو الإسرائيلي في جرائمه.
1: وأضاف سيد القائد أن العدو الإسرائيلي يواصل استهداف لبنان، وحزب الله يؤدي دوره المشروع بكل الاعتبارات.
0: أما التطورات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي هو عدوان مستمر في كل المرحلة الماضية، لم يتوقف حتى ما بعد الاتفاق السابق قبل هذه الجولة، ما بعد الاتفاق السابق أكثر من 15 شهر لم يتوقف العدو الإسرائيلي من كل أشكال العدوان على لبنان، القتل يوميا، التدمير والنسف للمنازل، الاستهداف حتى للمحاصيل الزراعية بالغاز السام، الاختطاف، الاستباحة للأجواء، المنع لسكان البلدات الجنوبية من العودة إلى قراهم، وهكذا كل أشكال الاعتداءات والاستهداف بكل أشكاله، وحتى ما بعد الاتفاق الأخير في إطار الاتفاق الذي كان برعاية باكستانية ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور بشكل عام، وفي المقدمة لبنان، في المقدمة مقدمة المحور، وما بين العدو الأمريكي والإسرائيلي. لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن عدوانه، استمر بكل أشكال الاعتداءات. حزب الله يؤدي حقه وواجبه المشروع بكل الاعتبارات، بكل الحيثيات، حتى على مستوى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وبكل الأعراف وبكل الشرائع، يؤدي حقه المشروع في التصدي للعدوان اليهودي الصهيوني الذي يستهدف لبنان ويستهدف حزب الله في لبنان، والاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب هو استهداف لكل لبنان، انتهاك لسيادة لبنان بكلها.
1: وحول لبنان، أكد سيد القائد أن عمليات حزب الله قوية وفعالة لحماية لبنان، ولن يقبل بمساومة السلطة الحمقى.
0: ولأن حزب الله يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بفاعلية عالية، وينكل بالعدو الإسرائيلي والعمليات العظيمة والبطولية والمستمرة من جانب حزب الله بالطائرات المسيرة والمحلقات الانقضاضية التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي المعتدي المحتل في جنوب لبنان، عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة، بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة، تريد أن يستمر الحال كما كان عليه أثناء 15 شهرا، أن يكون حزب الله مكبلا مقيدا، وتتحول المسألة وكأن المشكلة هي في سلاح حزب الله، وأن تبقى يد العدو الإسرائيلي مطلقة بالاعتداءات، ويبقى الاحتلال قائما، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به حزب الله بالتأكيد. حزب الله الذي ينطلق من مبادئ عظيمة، وحزب الله الذي هو النموذج الراقي في هذه الأمة في عزته وإبائه وصموده وثباته ومواقفه العظيمة وفاعليته العالية في مواجهة العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أنه لن يقبل بمثل هذه المقايضات والمعادلات الباطلة، أن يكون مكبلا وأن ينزع سلاحه في مقابل أن يستمر العدوان والاحتلال والتهديد الإسرائيلي على لبنان.
1: وأكد السيد القائد وجود مؤشرات تحضير لجولة من العدوان على إيران، وأمريكا تضع دولا عربية ضمن ترتيباتها.
0: هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية. تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين، تسحب الجنسيات منهم كأنهم ليسوا سكانا أصليين لتلك البلدان.
1: وأكد السيد القائد جوزية اليمن على كل المستويات لكل التطورات، مضيفا أن الشعب اليمني تليق بهذه النهضة الإيمانية.
0: نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي، نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني، وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، بالتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات، هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وأشاد السيد القائد بالخروج الشعب المليوني لمواجهة العداء للإسلام والمقدسات.
0: بمناسبة دخول وحلول شهر ذي الحجة الحرام، نتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وإلى حجاج بيت الله الحرام

0: بحشود غفيرة غاضبة خرجت جماهير الشعب اليمني في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء نصرة للقرآن والمقدسات وتأكيدا على ثبات الموقف تجاه فلسطين ولبنان وأي تطورات في المرحلة المقبلة في إطار الصراع مع المشروع الصهيوني.
1: في ميدان السبعين لم يكن المشهد مجرد تظاهرة عابرة بل لوحة شعبية يمانية هادرة تجاوزت حدود المكان. حشود مليونية اندفعت كالسيول الجارفة تحمل القرآن في وجدانها والأقصى في هتافها ولبنان في تضامنها والجهوزية في موقفها. خرج اليمانيون غضبا لكتاب الله في وجه الإساءات اليهودية المتكررة مؤكدين أن المساس بالمقدسات ليس حدثا يمر بصمت بل جرس إنذار يوقظ ضمير الأمة ويستدعي حضورها في ميادين الموقف.
2: ندين ونستنكر ونرفض الإساءة المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، وكما ندين ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها، كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين. نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر في أرض فلسطين المباركة ووقوفنا مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الأخوة المجاهدين الأعزاء في حزب الله في لبنان ونشيد وندعم مواقفه القوية والموجعة للكيان المؤقت. نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل باستهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية ومساعيها للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: الهتافات التي ارتفعت من قلب الميدان نسجت خيطا واحدا بين القرآن والأقصى وغزة ولبنان وبين النصرة والاستعداد لأي تطورات قادمة. كان الحضور رسالة مفتوحة للعالم. الدفاع عن القرآن هو دفاع عن الهوية والأقصى وعن كرامة الأمة، وأن اليمن حين يخرج إلى الساحة لا يعلن موقفاً عاطفياً عابراً بل يثبت خياراً راسخاً في معادلة الصراع.
3: نتحدث دائماً، نخلق وعياً لدى المسلمين، نخلق وعياً في نفوسنا، وأن يكون عملنا أيضاً كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. لا يجوز أن نكون على هذا النحو. هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت، وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والإخوة والوحدة، لأن هذا الذي يرى أن الصمت والسكوت هو الوسيلة هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت.
1: وفي هذا الحشد الواسع حضر الشعب اليمني بوصفه جزءاً أساسياً من ميدان المواجهة، لا هامشاً فيها، حضر بالموقف وبالوعي والاستعداد، مؤكداً أن أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي يستهدف المنطقة لن يجد أمامه فراغ، بل أمة تعرف مقدساتها وتدرك عدوها وتملك إرادة الثبات والمواجهة. أمواج من بحر متلاطم كله غضب يماني عارم لله وفي وجه أئمة الكفر والطغيان الذين أجرموا بحق القرآن وكل مقدسات الإسلام، وأنى لشعب تمسك بالقرآن وقرنائه ولمس ثمرة ذلك عزا ونصرا برا وبحرا وجوا أن يفرط فيهما أبدا ما بقي في أجساد رجاله حياة وفي عروقهم دماء. من ميدان السبعين في قلب العاصمة صنعاء، ملاطف الموجاني المسير.
0: الحشود التي كساها الغضب للقرآن وتفريط العرب وجهت رسائل النار والإنذار، والمضمون هو التحريض للجهاد، وفي الرسائل فخر وتضامن مع حزب الله وغزة وإيران.
4: إحراق المصحف عدوان،
5: إحراق المصحف عدوان،
4: حان نفير الأمة حان،
5: حان نفير الأمة حان.
6: غضب عارم وطوفان على الصهاينة واليهود بالتأكيد هو قادم. هذا الحشد الفريد خرج وكله استعداد للفداء والجهاد، نصرة للقرآن والأقصى، وهذا هو الجوهر في مسيرة اليمن.
7: من لم يغضب ليس فيه آدمية، من لم يغضب ليس إنسان، قد تجرد من الإنسانية. شعوب العرب والأمة خذلانة مخذولة، إلى متى يا شعوب هذه الأمة؟
8: والله لو تمكنا من أولئك الطغاة لانتزعنا أرواحهم بقوة إيماننا قبل السلاح، فوالله إنه لا يهون علينا أن نرى كتاب الله يحترق، لطالما كان قدوتنا وعشقنا ومصدر عزنا، فوالله لا يسكت إلا إنسان مشكوك في دينه، مشكوك في إسلامه، فنحن من عرفنا بالإيمان وبالحكمة وبالعزة هذا موقفنا، ونحن مستعدون إلى أن نذهب أرواحنا وأن نفنى من على وجه الأرض.
9: نفسنا هو القرآن الكريم، نفسنا وحياتنا ونورنا هو القرآن الكريم. من يعتدي على القرآن الكريم ومن يعتدي على نفسنا سنقتنع منه روحه.
10: نقول لأولئك والله لن تمر هذه الجريمة دون حساب.
11: قرآن، هذا قرآن، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، يحرقون ولا يتكلمون.
12: لن نتخلى عن كتاب الله أبدا، لن نتخلى عن أعلام آل البيت.
13: أنا لو أتمكن من هذا الكافر اللعين لأختطفتن روحه والله، وأسير في هذه الأرض ذرات انت بعذر من أجل القرآن ومن أجل المقدسات. ونحن من هذا الميدان ومناصر للقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدنا خذ بنا أعماق البحار، فوالله لن نتخلف ولن تجدنا إلا في يدك سيوفك البتارة، فاضرب بنا أن شئت وكيف ما شئت.
14: إحراق القرآن الكريم يشهد الله أنها تلصي الدم في عروق كل من بقي في ذر من إنسانية أو دين أو غيره، فسوف تسأل ماذا ستجيبون الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، ماذا ستقولون له؟ سيسألكم إن انتجر كالبراكي، نشهد الله ان دمانا بتهو، نشهد الله ان دمانا بتهو.
15: مثلما احرقتم كتاب الله فنحن لن نسكت، كواكب ديني واسلامي، مع علمنا انكم من اصحاب جهنم.
16: ولا يمكن ان نتخلى عن القران الكريم،
17: نحن مع اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي حزب الله.
6: الحشود بعثت برسائل التضامن مع المجاهدين في لبنان وغزة وإيران، أكدت من جديد على أن الموقف ثابت ومتصاعد، مع الجاهزية لخوض الجولة القادمة من الحرب مع الصهاينة وأدواتهم.
18: الله إنا مع القرآن مثل الجبال بالعيد.

0: ذنب يجمعنا كتاب الله سبحانه وتعالى، والأخوة في الدم وفي الأصل وفي العرق وفي الدين وفي القبلة وفي النبي وفي الكتاب، سيجمعنا أمريكا وإسرائيل تحت نعالهم، سيجمعوننا، لن نكون رافعين الأسنان بل تحت النعال.
1: ونقول للذين تضامنوا عندما كانوا يريدوا يختالوا، لماذا الآن لا يغضبون ولا يحتجون لكتاب الله وهو يد الناس هؤلاء المنبطحين؟
2: أين الغيرة؟ أين الأزهر الشريف؟ أين الأزهر الشريف؟ أين الغيرة عندكم؟ احذروا من الله، استحوا من الله.
3: عليكم أن تتحركوا، فلا عذر للجميع أمام كتاب الله. قرآننا يحرق يا أمة العرب، تحركوا. إذا أتيكم رجولة، إذا أتيكم غيرة، إذا أتيكم إباء، تحركوا يا أمة العرب.
4: مستعدين قلبا وقالبا على رجل واحد بإذن الله سبحانه وتعالى للجهاد في سبيل الله.
5: أن يتطاول اليهود على أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم فهذا نذير خطير، والخطير هو التفريط والجمود. أما اليمن فلن يفرط في شرفه، وسيتصدى وسيقاتل بالفعل. من ميدان السبعين محمد الجبلي، المسيرة.
6: وخرجت حرائر أمانة العاصمة في حشود جماهيرية عارمة بساحة حديقة الثورة تندد بجريمة الاعتداء على القرآن والمقدسات وتساند لبنان وفلسطين.
7: تسكت والمصحف يحرق،
8: أن تسكت والمصحف يحرق.
7: راجع إيمانك وتحقق،
8: راجع إيمانك.
9: في جماهيرية مشحودة بسخط وأفواج تفدي كتاب الله ودينه وإسلامه مالا وولدا، تحشدت نساء الأنصار بساحة حديقة الثورة بأمانة العاصمة ترفع كتاب الله عاليا، تستمسك به منهاجا ومسيرة مهما حاول الإيبستيون إطفاءه. خرجت تنذر صهيون ومن حالفهم بأن يمن الأنصار لن يسكت وإن سكت مليار مسلم.
10: خط أحمر القرآن، خط أحمر القرآن، خط أحمر.
11: لأنه كافية سورة الفاتحة السبع المثاني أول القرآن كافية بأن تحرقكم وأن توصلكم إلى قعر جهنم وأن تعذبكم في الدنيا قبل الآخرة، فما بالكم بالمصحف كاملا.
12: ونحمل أمريكا والصهيونية العالمية مسؤولية الإساءة للمقدسات الإسلامية.
13: نعلن موقفنا أمام الله سبحانه وتعالى لنقول للعالم أجمع أن القرآن الكريم أعظم وأقدس مما نملك، وسنضحي من أجله، والله على ما نقول شهيد.
14: قدس الإسلام تناديكم،
15: قدس الإسلام تناديكم،
14: ما يحدث فيها يعنيكم،
15: ما يحدث فيها.
9: من حشود ثورة القرآن، اليمانية ثابتة على القضية الفلسطينية معلنة جهادها وتضامنها وإسنادها للبنان النصر، لغزة هاشم، لكل محور المقاومة.
16: نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية.
17: مع إيران، مع لبنان، مع غزة، كلنا مجاهدون، كلنا ثائرون على القرآن وعلى المقدسات.
18: يا غزة، يا حزب الله،
19: معكم ضد عدو الله.
20: يا غزة، يا حزب الله،
21: يا غزة، يا حزب الله،
20: معكم ضد عدو الله.
9: أمام الإساءات المتكررة لدين الله وأقدس مقدساته تتساءل اليمانية بألم، أما آن للأمة أن تخرج من حالة لا موقف إلى الموقف، أن ترفع عن كاهلها خزي الصمت وعار الخنوع؟ وبعد إحراق قرآن الله ماذا تنتظر؟
22: رسالتي إلى الأمة الإسلامية، انفروا خفافا وثقالا، كفى قعودا، انهضوا، هذا قرآنكم، هذا دينكم الإسلامي.
23: وكلما تمادى اليهود والنصارى في انتهاكهم لحرمة القرآن الكريم والعداء لمقدساتنا، سوف نعلم أجيالنا وأجيال أجيالنا إلى أن تقوم الساعة على كره اليهود والعداء لليهود والنصارى والحفاظ على مقدساتنا وعلى القرآن الكريم.
24: كلما زاد بغيكم قرب هلاككم وقرب عجلكم. لن تنالوا من القرآن، لن تمسوا من القرآن. القرآن هو المنتصر، والقرآن هو الباقي. مشروع القرآن سيبيدكم، سيزيلكم، وستهلكون.
25: يمن العز على استعداد،
20: أن يتصدى للأوغاد.
9: في جموع الأنصاريات بساحة النصر للإسلام، الهتاف تلبية للقرآن، والموقف عزم على إكمال مسيرة الجهاد الأقدس حتى تحط رحال التضحيات على أعتاب بيت المقدس ويصدح بالقرآن من ساحات المسجد الأقصى. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
6: وخرج أبناء محافظة صادا في مسيرة جماهيرية كبرى نصرة للقرآن الكريم والمقدسات ولتجديد موقفهم الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان.
0: خرج صادا صباح اليوم في ساحتها المركزية بمسيرة حاشدة رافعة المصاحف والأعلام الفلسطينية واللبنانية في مشهد امتزج فيه الغضب بالثبات والوعي بالموقف.
1: معكم ضد عدو الله.
2: إن لم تستجب هذه الأمة وقد أحرق قرآنها فمتى تستجيب؟ وإن لم تصحوا وقد أصبح اليهود الصهاينة يحرقون المصحف الشريف القرآن الكريم يحرقونه ثم يركلونه بأرجلهم فمتى ستصحوا؟
3: نحن اليوم في يمن الإيمان والحكمة، لدينا قرين القرآن، تأملوا في خطاباته، تأملوا في اهتماماته، هو الذي اهتم بالمستضعفين في كل الأرض، في فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي لبنان وفي كل دولة إسلامية.
4: نحن نعرف يا بني إسرائيل، نحن نعرف يا حثالة البشرية، أيها اليهود الأنذال، يا أحفاد القردة والخنازير، لماذا تحقدون على القرآن؟ لماذا تسيئون إلى القرآن؟ لأنه هدانا وأضلكم، وأعزنا وأذلكم، وأحيانا وأماتكم، ولأنه رفعنا ووضعكم.
1: ربوا في سبيل الله،
0: الهتافات التي ارتفعت بصوت واحد يهتف للقرآن، وقلب واحد ينبض غضبا للمقدسات، وروح واحدة تؤكد أن الأمة التي تحمل ثقافة القرآن لا يمكن أن تقف صامتة أمام الإساءات لدينها ومقدساتها والعدوان على قضاياها الكبرى.
3: تضامنا لنصرة القرآن الكريم ونصرة لإخواننا في غزة وفي لبنان وفي إيران، وتنديدا بما يفعله المجرمون والإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم،
4: استنكارا ورفضا للإساءات وتمزيق القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ونندد ونستنكر بصمت المسلمين ومشايخ المسلمين الذين يدعون بالإسلام زورا وبهتانا،
25: ونربي أجيالنا هؤلاء على حفظ القرآن وعلى التمسك بالقرآن، وسوف تنالكم أيادينا بسيوف قاطعة وصواريخ بتارة.
0: المشاركون أكدوا أن الإساءات للمقدسات تكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه قوى الاستكبار، وأن الرد الحقيقي على حملات الكراهية والتدنيس يكون بالمزيد من الارتباط بالقرآن وبالثبات في ميادين نصرة الأمة وقضاياها المصيرية.
26: هنا يمن الإيمان والحكمة، هنا قرناء القرآن وحملته وحماته يخرجون اليوم نصرة للقرآن والإسلام والمقدسات وأحرار الأمة، مؤكدين للعالم بأن القرآن ليس قضية محلية ليلزم الحياد. فالصمت تجاه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم تواضع وخيانة، ومن لم ينصر القرآن فالقرآن بريء منه كما يقول هؤلاء. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
6: وفي ساحات صعدة مسيرات حاشدة بعنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجوزي.
27: في معركة تجاوز الخطوط الحمر للأمريكيين كل شيء أصبح بلا أسقف، الرد والانتقام والثورة لكتاب الله، مشهد تمزيقه وإحراقه أشعل ثورة عالمة ونارا لا تنطفئ في قلوب اليمنيين. هذه ساحة شهيد القرآن بالمرازم بصعدة، التي شارك في مسيرتها أبناء مديريات مران وحيدان وساقين. لا تنتصر الأمة إلا بالقرآن الكريم، رسالة الجماهير الغاضبة في مديرية رازح الحدودية في ساحاتها الأربع، ساحة مدينة شعارة وساحة الحجلة وساحة بن القم وغربي الشوارق وساحة بني صياح. ثلة من الآخرين، لا بمعادلة الجمع والكثرة ولا بحساباتها، وبعيدا عن ملياري مسلم ينصر الله دينه ويؤيده ويحفظ كتابه. خلاصة المشاهد الغاضبة في مديريات صعد الشرقية، حيث المسيرة في مركز مديرية كتاف والبقع، وفي ساحة أملح بالمديرية، وفي ساحة البرقة بمديرية آل سالم، وفي ساحة الجفرة، وفي ساحة عطلة، وفي ساحة أملح بمديرية الحشوة، وفي الساحة المشتركة في الحشوة وكتاف ساحة مرر والعقيق. واحتشادا بالموقف الصادق مع الله وكتابه العزيز، نظمت المسيرات في ساحة جمعة بني بحر، وفي ساحة عرو، وفي ساحة الممجع، وفي ساحة مذاب بمديرية الصفراء، وفي ساحة القضاء بذويب، وفي ساحة جهور بذويب، وفي ساحة آل السميك، وفي ساحة المربع الغربي العزلة ولد عياش، وفي ساحة بكيل تعشر، وفي ساحة عفر. بصوت ثابت ورسالة للعداء بأن عليهم انتظار العقاب والحساب الأليم من أنصار كتاب الله، رسالة المشاركين في مسيرات ساحات ربوع الحدود ومدينة تجاوي وبني سويد بمديرية ميز. وهذه مسيرة في مركز مديرية شداء الحدودية، وفي ساحة يسنم بمديرية باقم الحدودية. وبالفعل القاضب والموقف الثابت، مسيرات في ساحة الجرشة، وفي ساحة الرحمنين، وفي ساحة بقامة بمديرية قمر، وفي ساحة الخميس مركز مديرية منبأ الحدودية، وفي ساحة آل مقنع بالمديرية نفسها، وفي مركز مديرية قطابر الحدودية، وفي ساحة آل ثابت وحنبة. وهذه مسيرات في مديرية الطاهرة الحدودية، في ساحة قافرة، وفي ساحة بني سعد، وفي ساحة والبة، وفي ساحة بني ذهل. التمسك بالقرآن الكريم واتباع تعليماته طريق إلى الخلاص من هيمنة الأعداء، ومسار إلى العزة والكرامة والمنعة لكل أبناء الأمة. إيها الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
6: وخرجت في محافظة تعز مسيرة حاشدة نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات.
5: غضبا من يمن الإيمان، لن نتسامح في القرآن.
7: خروج شعبي واسع شهدته محافظة تعز استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد في مسيرات حاشدة نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات.
5: إهراق المصحف عدوان، حان نذير الأمة حان.
7: المحتشدون في مديريات التعزية وصالة وخدير ومقبنة، بالإضافة إلى ماوية وسامع وحيفان وشرعب الرونة وشرعب السلام وجبل حبشي وصبر الموادم، أدانوا جريمة إحراق المصحف الشريف من قبل العصابات الصهيونية الأمريكية، وتعهدوا بالثأر من أعداء الله، وجددوا وقوفهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
8: شعبنا اليمني في كل الساحات والميادين مؤكدين على دفاعهم عن أقدس مقدساتهم وهو كتاب الله الذي يتم استهدافه بين حين وأخرى من قبل أعداء الله.
10: نصرة للقرآن الكريم، ونصرة لمقدساتنا، ونصرة لقدسنا الغالي على قلوبنا، ونصرة لغزة ولبنان وكل قضايا الأمة.
11: إننا ندين بشدة عبارة الاستنكار بشدة الاستنكار ما قام به هؤلاء الكفار، وندعو أخواننا العرب المسلمين للنهوض من الانبطاح الذي هم فيه.
7: الإساءة المتكررة للإسلام ومقدساته ليست سوى قطرة من بحر الجرائم الصهيوني-أمريكية بحق الأمة.
12: خرجنا اليوم نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهودية ضد أي تصعيد.
13: ولكل العدوان بأن اليمن ستقف بالصف الأمامي في مواجهة طغاة العصر.
14: نقول ونجدد العهد للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
15: ما رسالتنا لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي والله إنا رهن إشارتك، فاضرب بنا أعناق الأعداء من اليهود والنصارى.
7: المحتشدون في خروجهم الكبير هذا أكدوا جهوزيتهم لمواجهة العدوان وإسناد محور الجهاد والمقاومة، مجددين تفويضهم للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
6: وخرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرة حاشدة أكدوا فيها الرفض القاطع للإساءة الصهيونية والأمريكية المتكررة لكتاب الله ومقدسات الإسلام، معلنين التضامن مع لبنان الشعب والمقام.
16: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود احمد.
10: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن التوثيق التاريخي الدقيق يبدأ بالاعتماد على شهود العيان وعلى الوثائق الأولية، وليس على الروايات التي تبتعد شيئا فشيئا عن الحدث وعن مشافهته وعن معاصرته. فلاحظنا كيف أهمية الاعتماد على توقيت أمير الحج نفسه. لماذا عدنا ورجحنا ما ذكره الأمير الحج نفسه السيد محمد بن عبد الله شرف الدين؟ لأنه وتعليقته بخط يده، رغم وجود مصادر أخرى ذكرت تواريخ تختلف عما ذكره هو، توقيت يعني توقيتا مختلفا في اليوم، طبعا تزمين في اليوم، وكذلك توقيت في اليوم نفسه، الخلاف في يوم 16 أو في يوم 17، وكذلك في أي متى بدأ الهجوم. فتم الاعتماد على ما ذكره أمير الحج لأنه كان مشافيا للحدث، كان معاصرا له، كان هو المعني بالحدث نفسه. هذا يعلمنا أن في توثيق جرائم العدو اليوم يجب الاعتماد على شهادات الضحايا والناجين والوثائق الأصلية فور وقوع الحدث، وليس على الرواية الرسمية للعدو أو على المصادر المتأخرة التي تكون ملوثة بالهيمنة الثقافية أو التخويف. الدرس الثاني التفصيل في مكان الجريمة وتفرق الضحايا، هذا يساعد في فضح الرواية الرسمية السعودية للعدو. طبعا

0: الجريمة وقضيت على هذه المجموعة كاملة، انتقلت إلى المجموعة الثانية ثم انتقلت إلى المجموعة الثالثة. يعني أن هناك إرادة مسبقة للقتل وللإبادة الجماعية التي تعرض لها الحجاج. فهذا الترس يقول في أي جريمة حرب على المحققين توثيق أماكن انتشار الضحايا بدقة، لأن ذلك يكشف أن الهجوم كان منظما وممنهجا وليس مجرد اشتباك عرضي. ربما نقول إذا كان في المجموعة الأولى اشتباك عرضي، لكن طيب المجموعة الثانية على مسافة 5 كيلومتر 6 كيلومتر لماذا ذهبتم إليهم وقتلتموهم؟ المجموعة الثالثة كذلك. الدرس الثالث أن التفاصيل الدقيقة تكشف عمق الحدث وأبعاده الإنسانية. فمثلا عندما نذكر توقيت الهجوم، حالة الحجاج أثناءه، هذا يقرب الصورة ويظهر حجم المأساة. والتفاصيل الصغيرة تمنح الحدث بعدا إنسانيا يتجاوز الأرقام المجردة. ولهذا في واقعنا عندما نعرض الوقائع يجب أن نعرضها بعمق إنساني يعزز الوعي والتفاعل المجتمعي ويساعد في تحويل القضايا إلى مسؤولية حية وليست مجرد معلومات. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بحق حجاج بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين؟ لماذا أبيدوا بذلك الشكل؟ حتى الجرحى الذين جرحوا وتم الظفر بهم تم الإجاز عليهم، لماذا هذا كله؟ ما الأسباب؟ 2، لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنوم رسالة تهديد للإمام يحيى رحمه الله لإجباره على التخلي عن استعادة عسير من ابن سعود وعدن من بريطانيا؟ أيضا السؤال الثالث، ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نجد ابن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ 4، أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما من الغرب الكافر في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال البريطاني؟ والواقع أن هناك أسباب عديدة هي التي صنعت هذه الفاجعة، الفاجعة التي وصفتها جريدة القبلة المكية التي عاصرت الحدث وكتبت عنه في يومه، قالت بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وبالفعل هذا العنوان عنوان معبر بشكل حقيقي. والسؤال الأهم، ما الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة، إبادة جماعية تامة؟ ولماذا حاولوا بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوهم جميعا حتى الجرحى منهم، حيث كانوا يتممون ويدففون على الجريح، ومن أصابوه بالرصاص نزلوا وذبحوه بالسيوف ويتممون قتلهم؟ لماذا أبادوهم تماما حتى النساء منهم؟ ويمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب. أول سبب وأهم سبب وأخطر سبب أن الأسباب السياسية. هذه الجريمة جريمة سياسية مركبة، جريمة سياسية بشكل كبير جدا اشتبكت فيها أسباب، لكن الأسباب الأساسية التي أدت إلى اتخاذ قرار بقتل هؤلاء الحجاج وبهذا العدد كانت أسبابا سياسية. يعني الأسباب السياسية الموجودة عند البريطانيين، الموجودة عند السعوديين، عند الملك عبد العزيز أو السلطان عبد العزيز، هي أسباب سياسية. على كل حال طبعا عرفنا فيما مضى أن الملك أو السلطان كان يسمى في ذلك الحين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود كان قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسه أبها، وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين وخاض عددا من المعارك مع ابن عائض العسيري انتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن الكبرى. على إثر ذلك عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341 هجرية، لكن قبائل من بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث شار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال عام 1341 هجرية، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك. وهذه مسألة معروفة، أن عسير معروفة أنها يمنية، بل حتى كانت تعتبر اللواء الرابع أو المتصرفية الرابعة من متصرفيات اليمن الأربع، أو اللواء الرابع من ألويات اليمن الأربعة. عسير هو اللواء الرابع من ألوية اليمن، هكذا كان يعتد به في الخلافة العثمانية وفي الدولة العثمانية. ولهذا كان الخلاف والاستيطان متوقعا، وكان من تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى في ترتيب أوضاعه الداخلية التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير. بينما كان ملك نجد أو سلطان نجد ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. الإمام يحيى كان يتمسك بحق اليمن التاريخي في عسير جبالها وسهلها وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة، وكان الوريث الوحيد طبعا للأتراك العثمانيين المنسحبين في الحرب العالمية الأولى، في عقاب الحرب العالميه الاولى، وهم كانوا يعتبرونها كما قلت يعتبرون عسير اللواء الرابع من ألوية اليمن. وكان الإمام يحيى ينظر إلى الأدارسة الذين دخلوا في مخلاف السليماني وفي منطقة جيزان وأبها وهذه المناطق جيزان وغيرها على أنهم دخلاء. طبعا الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه صاحب كتاب عسير في النزاع السعودي اليمني يقول إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته لآل سعود بالرحيل منها ليوحي بأن تلك الحادثة أي مجزرة تنومة كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر ظل الإمام يحيى عصيا على بريطانيا على خلاف جميع الحكام الجزيرة العربية. الإمام يحيى ما قبل التطويع وأنف من التحالف مع البريطانيين الكفار أو المهادنة لهم باعتبار أنهم أعداء الأمة وأنهم يسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحين الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقويين في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة. لماذا؟ حتى تحرف نظر الإمام يحيى من الحدود الجنوبية لليمن إلى الحدود الشمالية باعتبار أنه ليس نحن الأعداء في الجنوب في جنوب اليمن، عدوك هناك ابن سعود، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب. والإمام يحيى كان في حينها يكرر ضرورة تحرير الجنوب من دنس الاحتلال البريطاني، وهذا ما تجلى بوضوح في دفعها للإدريسي للاحتماء بالسعودي ليدفعهم نحو التصادم مع الإمام يحيى مباشرة. هناك أيضا كما ذكرنا خصومة تاريخية كانت بين أشراف الحجاز والنجدين دائمة، وكانت مسألة حدود نجد والحجاز هي القاسم لظهر العلاقات الودية بين أهل نجد وأهل الحجاز، بالإضافة إلى الاختلاف المذهبي والخصومة التاريخية بين أسلافهما، حيث كان مذهب أهل الحجاز الشافعية، أيضا الأشاعرة والأحناف وغير ذلك، بخلاف وكانوا على عداء مع الوهابية، عداء كبير جدا مع الوهابية التي انطلقت بالنجد وأجداد الشريف الشريف غالب وغيره من خاضوا معارك كثيرة جدا. لماذا؟ لهذا تميزت علاقات الطرفين بالسوء، ورأينا كيف أمد الشريف حسين ثوار عسير بالرجال والمال في مواجهة ابن سعود. لكن مشكلة الشريف حسين أنه أخطأ في تقدير قوة خصمه النيدي عبد العزيز بن سعود، ولهذا ما عد العدة الكاملة، تعامل معه بتجاهل بعدم تقدير جيد، ولهذا هزم جيش الملك حسين الشريف حسين وتعرض للتمزيق والتبديد في وقعة تربة. وبعد ذلك بدأ العد العكسي لحكمه على الحجاز، وأخيرا طرد من الحجاز تماما هو وأهله وأسرته. طبعا عبد العزيز كان يحدوه الشوق الدائم لاحتلال الجزيرة العربية ويدعي أنها أملاك آبائي وأجداده، وصرح بذلك لأمين ريحاني، وذلك جند كثيرا من بدو الوهابيين النيديين ممن سمي بالإخوان في تلك الهجرة المنعزلة عن العالم والموبوءة بأفكار التطرف والوحشية. عبد العزيز من خلال أذرعه العسكرية الوحشية هجر الإخوان تشكيلاتهم القتالية، أجاد صناعة الرعب وإدارة التوحش والحرب النفسية، واستطاع إيصال رسائل نفسية جامحة إلى قلوب خصومه قبل أن يصلهم بجيشه. كان في الوقت نفسه بارعا جدا في التمثيل والتظاهر بالسخط تجاه ما يرتكبه جيشه المدجج بعقد وعقائد الكراهية والتكفير والوحشية. لم يمانع من درف دموع التماسيح عندما استلزم الأمر، وكان يطير بها عشاقه طبعا ومريدوه لإظهار حمامة السلام، وأنه إمام هداية لا يبارى، وحمامة السلام لا تجارة، حمامة السلام لا تجارة. لكن إصراره على استخدام هذه القوات وهذه الأدوات الوهابية المتوحشة في كل مرة لاحقة يبين أن الرجل أبعد ما يكون عن السلام وعن الطيبة وعن الهدوء وإلى آخره، وإخضاعهم لأهم المناطق الاستراتيجية في الجزيرة العربية دليل على إجادته التمثيل وعلى تصنعه البارع. وما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم أولاده شاركوا مع الأمريكان وغيرهم في صناعة جماعات التكفير المعاصرة في العالم الإسلامي وشقلوها لضرب الأمة الإسلامية. ما من بلد إلا وهو يعاني من تأثيرات آل سعود وحلفائهم التكفيريين من القاعدة ومن داعش ومن الإخوان والسلفيين وغيرهم، بما شقلوها لضرب الأمة الإسلامية من الداخل بما لا يضر مصالح دول الاستكبار بل بما يفيدها. وجدنا عيانا بيانا دعم النظام السعودي والأمريكي لهذه الحركات، وفي الوقت الذي تظاهروا كثيرا بأنهم يحاربونها ويكرهون تصرفاتها ويحبسون قادتها في سوريا وفي العراق وفي اليمن في مصر في المغرب العربي وغيرها من البلدان. ولذلك هذا أمر يجب أن نتنبه له، هذا جزء من الأسباب السياسية التي شاركت في إنتاج هذه المجزرة. النظام السعودي يريد أن يعاقب النظام اليمني، الحكومة اليمنية، الاحتلال البريطاني أيضا يريد أن يعاقب الحكومة اليمنية العصية على التطويع، كل منهم يريد أن يعاقب هذا النظام. أيضا ابن سعود الذي كان يتحفز ليكون حاكما على الجزيرة العربية بدعم بريطاني، كان يريد أن يقدم دليلا وإثباتا جديا يعبر عن ولائه لأولئك الكفار البريطانيين. هذا الإثبات يعني هم وضعوا له اختبار قبول، أنه إذا أردت أن تكون رجلنا في هذه المنطقة فاقتل الحجاج، اقتل الحجاج اليمن، أوجع اليمن. هنا يريدون أولا أن يفصلوا بينه وبين محيطه في اليمن، يكون هناك عداوة. اثنين، أيضا يريدون أن يجربوا هل يتجرأ إلى أن يصل إلى مستوى أن يقتل الحجاج في سبيل رضائنا، في سبيل أن يوالينا. إذا كان الأمر إذا يمكن أن نثق به، يمكن أن نوكل إليه بعض المهمات وأن يكون هو رجل بريطانيا في المنطقة. فبالفعل سارع ابن سعود بقتل الحجيج، وأرادت بريطانيا منه ذلك حتى لا يكون منه خط رجعة لابن سعود، لا يكون هناك خط رجعة لابن سعود يرجع إلى محيطه العربي الإسلامي. وهذا تعليل لا يبعد عن الصواب، وهناك أيضا تعليلات داخل الأسباب السياسية يمكن أن نتحدث عنها في الحلقة المقبلة. الآن سنذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد من شهداء تنومة الشهيد عبد الله ابن حسن ابن أحمد ابن محسن ابن إسحاق ابن هادي الشامي، من أهالي قرية المسكة التابعة لمديرية الستة محافظة إب، وهو والد العلامة محمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد الشامي المتوفى في عام 1366 هجرية تقريبا، وأخوه الأكبر محمد بن حسن الشامي. هذا كان من القيادات الاجتماعية في منطقة الستة، وكان من المجاهدين مع الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين لتجييش القبائل والثورة على الأتراك عندما كانوا محتلين لليمن. الأمر الذي جعل الأتراك يعتقلونه، يعتقلون السيد محمد بن حسن ويرسلونه إلى إسطنبول. ولهذا ما كان من الشهيد عبد الله بن حسن أخي إلا أن سافر إلى إسطنبول وسعى سعيا حثيثا لمراجعة الباب العالي هناك حتى أطلق أخوه وأطلق سراحه. طبعا الشهيد ولي بعض الأوقاف، ولما فقد في تنومة يعني استشهد طبعا، لكن اعتبر مفقود حتى يتأكد، ما كان هناك شهود رأوه وعادوا ورأوه وقد قتل يعني، ولهذا لم يكن قد تأكد لأهله قضية استشهاده. فهناك نشأت إشكالية حول الحكم بموته وحول إرثه ومن يحق له تولي الأوقاف التي كان يليها، هل ابناه أم أخوه؟ فكتبوا إلى الإمام يحيى حميد الدين في ذلك، وجاء رده المؤرخ ب 1360 هجرية باعتبار أن كل المفقودين في تنومة حكمه حكم موته، كما حكمت بذلك أيضا محكمة الاستئناف بصنعاء في حينها، وقد وصلنا صورة من حكم محكمة الاستئناف في ذلك. وبالنسبة للأوقاف فيستوفى فيها الأمر الشرعي بمعرفة حاكم المنطقة، هكذا جاء التوجيه من الإمام يحيى، عليها إمضاء الإمام يحيى وثيقة، وهي موجودة لدينا أيضا صورة منها وحصلنا عليها من الأستاذ شرف الشامي. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة، وهي من الذي سرب خبر الاتفاق السري بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا أرسل أيضا أمين الريحاني لكي يصنع هذا الاتفاق؟ أليست المسألة وراءها ما وراءها؟ ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ السؤال الثاني، كيف استغل الإنجليز عدائهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة، ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها؟ قد لا يكون صدق لكن روج لها، وهي أن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين ملك الحجاز، وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادة كل الحجاج عن مذكرة أبيهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، لا عسل، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهه.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
5: العدوان وحدنا.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله عنك، اهلا وسهلا ولي الله. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. الحمد يا رب لك الشكر.
8: انت رأيت العدو الصهيوني. اعمل امريكا اسرائيل.
9: اعمل مهلك
10: مهلك. والله اطلعت العدو السعودي نحرقها بكل نافذ. ما عاد تستطيع فوارق. اس وخسارة فيها قنابل.
8: القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت في بعت نفسك بالريال السعودي. بزمن بخس. احنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
5: يا العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، اني محاصر.
15: الله اكبر. الجلعه وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيون يا سعوديه، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي لقلع العين الثانيه.

سلام لشعب عظيم كريم ماجد شامخ أبي وفي. سلام لشعب القرآن، شعب الحكمة والإيمان، شعب الوفاء الماجد الشامخ. سلام لجيش بطل يستعد للنزال في مواجهة العدو ولمواجهة كل التطورات المحتملة والقادمة. سلام لقائد شجاع بطل وحكيم. سلام لقائد شجاع بطل كله إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى وحكمة ووفاء للشعب وللأمة وللوطن. القرآن الكريم أقدس مقدسات أمتنا، وفلسطين كانت ولا تزال وستبقى قضيتنا المركزية التي لا يمكن التفريط فيها. ولبنان شعبنا وأشقاؤنا الذين يقاتلون العدو بكل بطولة وبسالة، وإيران جمهورية الثورة والإسلام التي وقفت بشموخ في زمن ذل فيه الآخرون لهيمنة العدو. مع كل أحرار الأمة ومع مقدساتنا ومع قضايانا العادلة ومع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لكل الانتهاكات الصارخة التي يمارسها ويرتكبها العدو الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم في مختلف الاتجاهات وعلى مختلف المستويات وفي كل مكان في منطقتنا، رفضا للاستباحة الصهيونية المستمرة لأمتنا بدءا بفلسطين إلى لبنان وإلى سوريا، ورفضا مستمر لمخطط إسرائيل الكبرى، وإجلالا وإكبارا لمجاهدين الأبطال في كل جبهات العزة والكرامة والمقاومة. شعبنا اليوم خرج شاهرا سيفه، شامخا ومرفوع الرأس، ليعبر عن المواقف المبدئية المشرفة التي أعلنها منذ أول يوم بدأت إساءات الأعداء للمقدسات وحرب الأعداء على أمتنا. وستبقى هذه المواقف منارة وعي ومفخرة لكل أجيال الأمة والعالم، وسيبقى شعبنا اليمني في طليعة أحرار الأمة والعالم الذين يرفضون كل شكل من أشكال الهيمنة والاستكبار والاحتلال، ويرفضون الإساءات المتكررة للمقدسات. فاليوم نرفضها ونعلن موقفنا، وغدا سننتقم من الأعداء ونثأر لكل مقدسة أو لكل مقدس حاول العدو انتهاكه والإساءة إليه، ولكل شهيد قتل ظلما بيد العدو، وكل جريح ما زالت آهاته تملأ الدنيا جراء جرائم العدو، ولكل أسير ما يزال يقبع خلف سجون العدو، ولكل امرأة وطفل وشيخ وشاب مشرد تحت وطأة الاحتلال، ولكل حر في أمتنا والعالم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: مرحبا مرحبا بكم في العدوان وحدنا، مرحبا بكم مع اول ايام العشر الاوائل من ذي الحجة، ومع الليالي العشر التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. التهنئة لكل أحرار أمتنا ولكل المؤمنين في الجمهورية اليمنية وفي أمتنا العربية والإسلامية، والتهنئة نخص بها كما خصها سيدنا وقائدنا يحفظه الله حجاج بيت الله الحرام، كما نخص بهذه التهنئة أيضا سيدنا وقائدنا ومولانا وحبيب قلوبنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم. وفعلا في هذه الأيام المباركة نستشعر الكثير من الشعائر والمناسبات العظيمة والمناسبات الدينية التي لها أثر كبير في نفوسنا، من حج بيت الله إلى عيد عرفة إلى ما يليه وإلى هذه الأيام المباركة مبدئيا أو في بدايتها بفضلها وعظمتها التي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 بعد أن تعز أبوالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحاويل 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن FM على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5
على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أفام على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أفام على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أفام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أفام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: غضبوا واخرجوا، وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا، نصرة للكتاب هبوا جميعا، أعلنوا السخط للمسيئين صبوا.
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتك.
2: نعم،
1: فصوتك كله
2: غضب غضب. الشعب اليمني اليوم يخرج بهذا المستوى من الغضب، بأصوات عالية، بحضور قوي. اليوم السيد القاضي يحفظه الله أشار إلى كثير من المسائل المرتبطة بهذه القضية بالتحديد. لماذا العدو يكرر إساءاته للقرآن الكريم؟ وما هو هدف العدو من هذه الإساءات؟ وهل هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم عبارة عن ممارسات فردية لمجموعة من المتطرفين المنتسبين لبعض البلدان الغربية أو لبعض الجماعات على سبيل المثال اليهودية المتطرفة إلى آخر من هذا الكلام؟ هل العدو اليوم يتعامل حسب القوانين والأعراف، حسب القوانين والأعراف الدولية التي تحرم التحريض على الأديان والإساءة للمقدسات، أو على الأقل بيتعامل حسب القوانين المحلية لهذه البلدان التي تحرم التحريض على الأديان؟ من وراء هذه الممارسات داخل ضفة العدو؟ هل الدولة على سبيل المثال بكل مؤسساتها تقف وراء هذه الإساءات المتكررة؟ أم أن هناك مؤسسات معينة وجهات معينة، وأن هناك أجندة تحرك كل هذه الإساءات المستمرة؟ ما هو رد فعل الجاليات العربية والإسلامية في البلدان الغربية التي تتم فيها هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللنبي صلوات الله عليه وعلى آله والمقدسات الأمة العربية والإسلامية؟ ما هو الموقف المفترض من علماء الأمة؟ ما هو الموقف المفترض من الأنظمة والحكام على مستوى بلدان العالم العربي والإسلامي؟ هل هناك مواقف متاحة يمكن القيام بها دون الذهاب إلى الحرب على سبيل المثال؟ ما هي المواقف المفترضة لشعوب الأمة العربية والإسلامية عند الإساءة للقرآن الكريم؟ لماذا يمعن العدو في الإساءة للمقدسات؟ ما الذي يردع العدو في أو ما الذي يردع العدو من هذه الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جراء أو في يعني بالإساءة للمقدسات؟ لماذا يستمر العدو الصهيوني والأمريكي في استباحة الأمة العربية والإسلامية والعالم؟ لماذا يصرون على عدوانهم في لبنان وعلى استمرار هذا العدوان وهذا الإجرام؟ ولماذا يصرون على العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة؟ ولماذا يسعى العدو الصهيوني والأمريكي لتضييق الخناق والحصار على إيران، والذي لا يؤثر على إيران فحسب بل يؤثر على كل العالم؟ هناك الكثير من التساؤلات والنقاط الجوهرية التي طرحت في سياق كلمة السيد القاضي يحفظه الله، ونحن سنتناولها بشيء من التحليل أو التوقف عندها خلال الساعتين إن شاء الله، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى، على سبيل المثال بيان السيد يحفظه الله بشأن لساء القرآن الكريم، الخروج الشعبي الكبير والمشرف اليوم استجابة لدعوة السيد يحفظه الله، الوقفات الشعبية الكبيرة على مستوى كل المحافظات اليمنية أيضا في الأيام الماضية، الفعاليات الرسمية والشعبية المنددة بالإساءات للقرآن الكريم، أيضا يعني الكثير من الأمور التي سنتناولها إن شاء الله أيضا في الجانب السياسي والعسكري. لكن نبدأ يعني الجوانب الثقافية والتوعوية وأيضا جانب الوعي المهم أيضا في هذا الاتجاه مع سيدي الكريم والعزيز الدكتور حمود الأهمامي، عضو رابطة علماء اليمن، وطبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. حياكم الله دكتور حمود. دكتور حمود الأهمامي، تسمعوني يا دكتور؟ تقريبا معنا خلل عند معنا خلل في الاتصال بالدكتور، لكن إن شاء الله سنعود الاتصال به. سنتناول بإذن الله بيان السيد القاضي يحفظه الله بشأن الإساءة للقرآن الكريم، وأيضا سنتناول ما جاء في كلمة السيد يحفظه الله بشأن الإساءة أيضا للقرآن الكريم، وكذلك الخروج الشعبي وأهميته في هذا الموقف بالذات، وبعض الجوانب أيضا التي يعني سنتناولها في سياق حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظ الله. دكتور حمود جاهز؟ طيب، إذن يستمر العدو كما قلنا وكما قال السيد يحفظه الله اليوم، وللأسف الشديد الأنظمة العربية والشعوب يعني على سبيل التحديد الأنظمة العربية الذي كان يفترض أن تقف سدا منيعا أمام جرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق شعبنا في فلسطين وفي لبنان وحتى في العدوان في مواجهة العدوان على إيران، باعتبار أنه أصلا أنها وسيلة يتخذها العدو للعدوان على إيران وعلى كل قوى المقاومة لإزالة العقبات التي تقف أمامه من تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى واستباحة المنطقة. والسيد يتكلم عن هذه النقطة بالتحديد وقال بأن العدو نفذ مناورات عسكرية حاكى فيها إمكانية احتلال أجزاء من مصر والأردن. والعدو الصهيوني يتحدث عن هذه المخططات بوضوح، واليوم هو يستبيح جزء كبير من سوريا. في الوقت الذي يستبيح العدو الصهيوني سوريا، تؤكد الجماعات المسلحة التي تدير النظام السوري الجديد بأنها ما عندهاش مشكلة مع العدو الإسرائيلي، وأنه معنا عدو مشترك، وإحنا نحناها لكم، ما نشتري لكم ده. لكن العدو الإسرائيلي متعود أن يوغل في الهمجية والعبث، ولا هي فرصة. اليوم على سبيل المثال في لبنان يفاوض اللبنانيون اللي هم العملاء ويعلنوا تمديد وقف إطلاق النار. طيب أي حين وقف إطلاق النار في لبنان أصلا عشان نمدد وقف إطلاق النار؟ يعني هذه الهزلية التي يتعامل بها العدو مع القضايا أيضا مسألة أشار إليها السيد القاضي يحفظه الله، وهي من ضمن يعني العدو يعني يشجع العدو لفعلها هو صمت الأمة أمام هذه الجرائم والحوادث المؤلمة. دكتور حمود الأهنيمي طبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وعضو رابطة علماء اليمن، صلى الله مساءك بالخير سيدي الكريم، ليالي وأيام مباركة علينا جميعا، حياكم الله.
3: مساءكم الله بالخير، العافية لكم ولجميع المستمعين لإذاعاتكم الكريمة جميعا، ونسأل الله التوفيق والعون.
2: نعم دكتور حمود، يعني خلينا نبدأ يعني ولو بالقليل يعني حول المناسبات التي أشار إليها السيد القاضي يحفظه الله بعد التهنئة للشعب اليمني وللأمة العربية والإسلامية والحجاج بيت الله الحرام. هو أشار إلى مجموعة من المناسبات التي يمتاز بها شهر ذي الحجة، يعني يمكن الإشارة إليها بتقريبا هكذا دقيقة بالقليل من الحديث، ثم ننتقل إلى الموضوع الرئيسي للنقاش. تفضلوا يا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نعم، شهر ذي الحجة شهر فيه مناسبات ذكرها السيد القائد يحفظه الله في خطابه، وأولها الأيام العشر والليالي العشر الذي هي وردت أنها مقصودة بدول الله عز وجل، والليالي العشر التي يندب فيها، وردت روايات كثيرة أن الأعمال الصالحة تضاعف فيها الأعمال في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة. أيضا وجود الحج في هذا الشهر الكريم، وبما يحمله من معاني عظيمة ومنها التوحد، ويهيئ أيضا الأمة ويؤهلها لأن تكون في مستوى المواجهة ضد أعداء الله بالجهاد وإقامة القسط وتكوين الأمة العادلة، أيضا التكبير تكبير التشريق من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع. أيضا ذكر السيد القاضي يحفظه الله مناسبة يوم الولاية، كذلك عيد الأضحى، ما يذكره أيضا من عظمة ودرس خالد على مر التاريخ، وهو درس التسليم لله عز وجل الذي عبر عنه النبيان الكريمان نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله إسماعيل عليه السلام. وكل شهر ذي الحجة يعني دروس ونحتاج إليها الأمة في هذه المرحلة التي نعيشها أحوج ما تكون إليها.
2: نعم، طبعا أشار السيد يحفظه الله إلى أنه سيكون هناك محاضرات كما تعودنا طبعا وكما جرت العادة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، بأن يذكرنا السيد يحفظه الله وأن نقف نحن وهو يعني في وقفات روحانية وإيمانية عظيمة. دكتور حمود، الإساءات للقرآن الكريم، إذا ما بدأنا بما طرحه السيد يحفظه الله في بيانه يوم أن حدثت الإساءة للقرآن الكريم، والبعض يقول لماذا أصر السيد يحفظه الله على أن يطلق البيان في تلك في ذلك اليوم، ولم يكن يعني مثلا يؤجله إلى اليوم، إلى كلمة اليوم، إلى آخره؟
3: بالتأكيد أن الموضوع يستدعي المسارعة والمبادرة في مثل هذه القضية التي هي قضية خطيرة، أن يستهدف كتاب الله عز وجل ويساء إليه بتلك الصورة، فالأمر لا يستدعي التريث ولا التأني، لأن القضية فيها مسارعة، وجوب المسارعة وجوب المبادرة، أن يسارع الإنسان في إعلان الموقف، وهذا ما عبر عنه السيد القائد، وكذلك عندما دعا أيضا إلى الخروج، وها هو الشعب اليمني يعبر عن الاستجابة لله عز وجل ورسول الله، وكذلك السيد القائد عندما دعا إلى الخروج في هذا المظاهرة التي خرج فيها المظاهرات العارمة التي خرج فيها شعبنا اليوم ليعبر عن التعصب وأصالة الانتماء الحقيقي للهوية الإيمانية والانتماء للقرآن الكريم كتاب الله عز وجل بالشكل الذي يبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى المسألة ليست مجرد يعني شعارات يمكن أن ترفع، لا، القرآن الكريم بالنسبة لنا منهج حياة، بالنسبة لنا هو رابط الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، به الله عز وجل يرضى عنا، بالتحرك على أساسه نستطيع أن نؤدي أو يعني مهمة الاستخلاف في هذه الأرض التي أرادها الله سبحانه وتعالى، نقيم القسط، نواجه الأعداء. فالقضية تستدعي المسارعة حقيقة، يعني لأن الموضوع يحتاج إلى المسارعة والبادرة، والله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا خرج السيد القائد يحفظه الله بذلك البيان الذي دعا فيه في نهايته إلى الخروج، وشعبنا اليمني العزيز والعظيم خرج اليوم تعبيرا عن الانتماء والاستجابة أيضا التي بها حياة هذا الشعب.
2: طيب دكتور حمود، يعني هنا سؤال من المخرج حفظ الله الحرازي، يعني قال لماذا الإساءات يعني تسبق المناسبات الدينية أو يعني الأشهر الحرم، مثلا إساءة مثلا مع قبل رجب، إساءة أيضا قبل ذي الحجة، وإساءة أيضا تقريبا قبل رمضان، هل القضية صدفة أم أن هناك حالة تعمد من قبل العدو أن يعني أن تكون الإساءات في هذه الأوقات بالذات؟
3: نعم سيدي الكريم، الموضوع تحدث عنه السيد القاضي يحفظه الله، وقال بأن الموضوع ممنهج والعملية ممنهجة، وهناك برنامج عمل تمضي عليه الصهيونية، يمضي عليه اليهود وأذنابهم من الصهاينة الأمريكان والإسرائيليين. فالقضية إذا لاحظت منذ وقت مبكر، يعني دعنا نقول منذ 2001 إلى اليوم، ما من عام يمر ولا ربما في العام مرات، يعني مرة بعد أخرى وشهر بعد آخر، إلا وفي إساءة إلى المقدسات الإسلامية، أولها كتاب الله عز وجل، وكذلك رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والكعبة حتى، والحج أيضا، والمسجد الأقصى، وغيرها من المقدسات الإسلامية، وأقدس هذه المقدسات هو القرآن الكريم. يقول السيد القائد يحفظه الله أن هناك برنامج عمل يعمل عليه الصهاينة، يراد من خلال هذا البرنامج الذي يعني يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم، سواء بالتحريك أو بالتدنيس أو بأي شيء، فهو يراد منه أولا عدد من الأهداف التي أشار إليها السيد القائد وفصل بعضا منها، عندما قال مثلا بأنهم يريدون تخفيف أو التهوين من قدسية كتاب الله عز وجل في قلوب الناس حتى يتم الفصل بينهم وبين هؤلاء الناس. يريدون أيضا أن يعني لأنهم يعرفون، وهذه نقطة مهمة جدا أشار إليها السيد القائد يحفظه الله، نقطة مهمة جدا ويجب التنبيه عليها والتركيز عليها، أن القضية صحيح أن القرآن الكريم يقف مع اليهود على طرفي نقيض، فإذا كان الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم قد فضحهم بشكل كبير جدا باعتبارهم ما من آية تتحدث عن اليهود إلا وهي تأتي في مورد الذم طبعا لهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، وقالت اليهود يد الله، وقالت اليهود عزير ابن الله إلى آخره. فهناك فضح واسع وكبير جدا في القرآن الكريم، ومن غير المستغرب أن يكون لليهود هذه الإساءة إلى القرآن الكريم، لكن ليس لأنه فضحهم فقط، بل لأنه يشكل أيضا خطورة على مشاريعهم التي يهدفون من خلالها، هم يريدون السيطرة على العالم، هم يريدون التدجين لهذه الأمة، وقد نجحوا إلى حد كبير جدا بأن يعودوا هذه الأمة ويمرنوها على أن تضرب ولا تقوم ولا تواجه، بينما القرآن الكريم يعطيها البصيرة، يعطيها الحافز، يعطيها المشروع، يعطيها

0: اضطرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله بغضب من الله يعني، ولا يمكن أن يخرجوا من هذه الحالة الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله هو أن يسلطهم الله عز وجل على الفساق والعصاة من هذه الأمة، الذين عندما يتركون القرآن الكريم، عندما يجعلونه خلف ظهورهم، فهم يسعون إلى هذا حتى يتسنى لهم استعداد هذه الأمم وتدجينها والمكر بها والوصول إلى الهدف النهائي طبعا، وهو استعباد واستغلال هذه الشعوب وهذه الأمم.
1: نعم. طيب البعض يقول يا دكتور يعني هذه إساءة حدثت في ولاية أمريكية، كان بإمكانكم أن تهمشوها كما همشها الآخرون، وبالتالي خلاص ينتهي الموضوع. يعني أنتوا الآن بتعملوا حملة دعائية لمن يقوم بهذه الإساءة وتشهرونه أكثر، و يعني لا داعي لهذه المواقف، وما فائدة أصلا هذه المواقف، وكمان يجلس يعني كل ما طلع واحد يعمل إساءة نقوم نصيح، يعني ليش يعني كيف نجيب على مثل هذا الطرح في سياق أيضا ما طرحه السيد القاضي يحفظه الله.
0: يا سيد الكريم، القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يشكل الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وعلى أساسه كما قلت يعني الله عز وجل يمدنا برضائه وبعونه وتأييده وبنصره. فالقضية ليست على هذا الأساس، يعني هذا الرجل عندما يطرح هذا الطرح لو أنه قوبل بشتيمة والجهالة أحد أصحابه أو أحد أصحابه أو أحد المارين به وجه له سبة أو شتيمة أو إساءة لغضب وانفعل وقامت قيامته طبعا. ورأينا كيف مثلا الأنظمة عندما يستهدف زعيمها أو قائدها من شخصية معينة من دول، يعني مثلا على سبيل المثال السعوديون، النظام السعودي عندما قال ذلك الوزير اللبناني جورج قرداحي كلمة بسيطة يعني ليست مشكلة يعني، وهو قال أقل من الحقيقة طبعا عندما قال الحرب على اليمن حرب عبثية. ما الذي فعلت السعودية؟ سحبوا سفراءهم وضغطوا على حكومة لبنان حتى اضطروا ذلك الوزير إلى الاستقالة. كذلك الأمر فعلوه مع كندا. طبعا هم يفعلون هذا مع الدول أو مع الأنظمة أو مع الشخصيات الذين يرونهم أقل منهم شأنا، بينما عندما يهينهم مثلا ترامب للأسف الشديد لا يقومون مثل هذا، بل يقولون هذا يعني هذا عتاب صديق أو من هذا القبيل يعني، وهذا من التناقض بمكان. فلماذا أليس من حق يعني إذا كان هذا الأمر يقوم به الإنسان دفاعا عن نفسه أو عن نظامه أو عن ملكه أو عن أميره أو عن سلطته، فكيف لا نقوم وندافع عن كتاب الله سبحانه وتعالى أمام قضية ممنهجة وليست حادثة عادية كما يطرح؟ لا، القضية ممنهجة يعني أسيء إلى كتاب الله وإلى المقدسات على مدى السنوات الماضية في السويد، في الدنمارك، في النرويج، في هولندا، في ألمانيا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. ما من بلد أوروبي تقريبا إلا وفي إساءات. إذا شئنا وبحثنا مثلا في مواقع يعني في مواقع البحث سنجد أن هناك سلسلة كبيرة جدا من الإساءات. يعني مثلا على سبيل المثال نجد 2005 تدنيس معتقل غوانتانامو، وهذا أمر مشهور جدا عندما ألقي بهذا المصحف ومزق وألقي به في المراقب لكي يهينوا المعتقلين في ذلك المعتقل سيء الذكر. 2008 عندما استهدف كتاب الله عز وجل للرماية من الجنود الأمريكيين في العراق. أيضا في 2010 إلى 2011 حملة القسط تيري جونز الذي كان يعني قد دعا إلى خطة لإخراج المصاحف علنا، وبالفعل نفذ ذلك يعني داخل كنيسته في قاعدة باقرام 2012. 2020 أزمة المصحف في السويد والدنمارك وخرجت مظاهرات صاخبة، والأمر الذي حدا بالدنمارك أن تمنع وتجرم بعدما أرأت ضغوطات اقتصادية معينة يعني تجرم هذا الفعل. بينما نجد مثلا في السويد أخرجوا ذلك اللئيم العراقي لكي يحموه، وهو طبعا هو لاجئ عراقي كما يقال،
1: نعم.
0: يحمونه في وهو يعتدي على كتاب الله عز وجل. هم يدعون بأنها حرية تعبير ويقولون بأن هذه، وهذا مغالطة طبعا، وهو نوع من الإضلال الذي يعمل عليه اليهود واللوبي الصهيوني اليهودي. هذا ليس يعني حرية تعبير، هذه حرية تحريك فليسموها، أو حرية إساءة. أما أن يقولوا حرية تعبير هم لا يعبرون، هم يفعلون فعلة سوداء هم يهينون مقدسا عظيما عند مقدسات المسلمين، يعني مقدسات المسلمين.
1: لكن
0: القضية القضية هي قضية منهج وعمل مستمر دؤوب، وليست حادثة معزولة في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه إساءة يراد منها جس النبض. هل هؤلاء سيأتي يعني، لأنهم سيبنون عليها طبعا مخططات وأهداف أخرى، هل سيكون هناك ردة فعل؟ هل سيتحرك المسلمون أم أنهم قد يعني تعودوا على مثل هذا؟ إذا فلنفعل الخطوة الأخرى. الخطوة الأخرى أن يغير هذا القرآن الكريم تماما، أن يعني يكون هناك خطط على أساس يعني حتى يصلوا بالناس إلى كما ذكر السيد الزايد حفظ الله، أن لا يتحدثوا حتى بالقرآن الكريم، وإذا مر موقف وكانت هناك آية تدل على ذلك الموقف فيستحون حتى من بإلقاء الآية. وهذا ما يحصل في في بعض الأجواء الإعلامية والقنوات، إذا جاء الإنسان بآية وكأنه ارتكب جريمة. لا لا، أتكلم بالقرآن الكريم، أعطني كلاما، يعني أعطيك كلام وصرف له كلام يعني مقبول، لكن أنت
1: هذا
0: ممنوع.
1: نعم نعم. طب يا دكتور، المفارقة بأن حرية التعبير تنتهي وتذوب وتتلاشى وتتحول إلى جمع وإلى طغيان عندما يتحدث الأحرار والناس والنشطاء طلاب وطالبات الجامعات وغيرهم عن الجرائم الصهيونية على سبيل المثال في فلسطين. يعني أين تذهب حرية التعبير التي يبررون من خلالها إهانة والإساءة إلى أكثر من مليار ونصف المليار أو أكثر من ملياري مسلم حول العالم؟
0: يا سيد الكريم، نعم، أصاخ وأسمعنا كل هذه المدة الماضية عن حرية التعبير وحرية الموقف وحرية الكلمة وإلى آخره، ورأينا أن هذا مجرد وراء. أولا نحن نتذكر جميعا محنة المفكر الفرنسي الشهير روجيه جارودي، وهي كانت محنة فكرية وقانونية قاسية في تسعينات القرن الماضي، حينما وجه صفعة طبعا للمشروع الصهيوني في كتابه الشهير الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، وكشف يعني أن هناك مبالغة، قال مبالغة في مثلا مزعوم المحرقة الصهيونية، قال مبالغة يعني ما أنكرها حتى، وكان الرجل مرشحا لأن يكون رئيسا لفرنسا يعني، بينما فتم إعدامه سياسيا والزج به في السجون وإلى آخره. إذن أين هو هذا المزعوم الزعم بأن هناك حرية تعبير وأن هناك، صحيح هناك حرية تعبير، فليعبر أحدهم في في أوروبا وفي أمريكا بالسب لله سبحانه وتعالى، بالإساءة إلى الأنبياء، بالإساءة إلى المقدسات، بالإساءة إلى عيسى عليه السلام، إلى مريم عليه السلام، عند قوم يقولون بأن يؤلمون حتى عيسى، يعني فيسب عيسى طبيعي عندهم، لكن أن يتحدث الإنسان بإنكار قضية من القضايا التي تتعلق بالصهيونية فهذا معادل للسامية ويستحق الجلجرة ويستحق العقوبة والحساب. ورأينا كما أشار السيد القائد يحفظه الله الجامعات الأمريكية، كيف الشرطة الأمريكية والأوروبية أيضا في بريطانيا في ألمانيا في مواقع التواصل تضج بالمشاهد التي فيها إساءة بالغة جدا بطلاب وطالبات وبكوادر التدريس طبعا وبأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المرموقة في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، وهم يهانون ويحبسون ويعنفون بشكل بشع ومقزز. إذن لمجرد أنهم ناصروا الفلسطينيين المظلومين الذين يتعرضون لإبادة جماعية في غزة لهذا الهدف، فأين هي حرية التعبير؟ هل هي في التي نراها في فلسطين؟ هل هي التي نراها في بلداننا بلدان العالم؟ هل هي التي نراها حتى ضد الشباب الغربي؟ كل هذا مجرد كلام وهو كيل بمكيالين يعني بشكل واضح جدا، وإنما فقط يريدون أن يسوقوا هذا الأمر عندنا، بينما هم لا يلتزمون حتى بهذا الكلام.
1: نعم.
0: حتى بهذا فيما يتعلق طبعا بالصهيونية.
1: نعم. طيب دكتور حمود، يعني لماذا تصمت الهيئات العلمائية والمؤسسات العلمائية؟ يعني ما هم عمل، يعني ايش اللي يمنعهم من انهم يعني يعملوا تغريدة على صفحاتهم في التواصل الاجتماعي، يصدروا بيان يعني يدينوا في هذه الحادثة؟ هل رصدت انت ادانات علمائية او على مستوى العالم الاسلامي غير ما جرى ويجري في اليمن وفي بعض يعني القليل من احرار الامة؟
0: للأسف الشديد من خلال متابعتي البسيطة، لا أدعي أنني أحط كثير من الأشياء، لم أجد موقفا قويا لأي شخصية ولا لأي مؤسسة دينية. يعني أنا أتساءل أين الأزهر، أين الفاس، جامعة القرويين، أين أعضاء هيئة كبار علماء السعودية، أين هم؟ لماذا للأسف الشديد، لماذا لو كانت هناك مسألة لها علاقة بالبعد الطائفي والمذهبي نراهم يخرجون من قبور صمتهم بشكل عجيب وغريب وكأنهم جن وعفاريت، يخرجون بأصوات ضخمة وكبيرة ويصيحون ويدعون. عندما كانوا يحرضون على الحرب على سوريا، أليس كان هناك كانت هناك خطب كبيرة وهناك أيضا خطباء وهناك تحريض كبير جدا، بينما الآن عندما يساء إلى الله عز وجل، طبعا واليهود هم في الواقع هم على عدام على الباري سبحانه وتعالى، وإساءتهم إلى الله عز وجل معروفة، وكذلك للأنبياء وإلى الملائكة، فهم يعادون كل الجذر الأساسي بالنسبة لليهود هم مشكلتهم مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم رأوا أن الله كما يعتقدون أن الله غلط عليهم، وكان الأولى أن يبقى النبوة فيهم، وأنه عندما أخرج عنهم فإنه أخطأ وقد ندم، هكذا يقولون يعني. فهم على عداء. إذن هؤلاء العلماء لماذا يسكتون تجاه هذه، ما الذي أسكتهم؟ الذي أسكتهم هو أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا أدوات رخيصة وهينة في يد الأمراء والسلاطين والملوك والزعماء الذين يدورون في الفلك الأمريكي وفي الفلك الغربي. وهذه مشكلة كبيرة جدا عندما يربط العالم لسانه وقلبه وهواه وفكره وثقافته وموقفه، وهو يعلم أن الله سيسأله عن كل كلمة وعن كل موقف يوم القيامة، يربطها بهوى ظالم لا يلتزم بدين الله عز وجل ولا يهمه دين الله. هؤلاء يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أنهم يعني سنبذوه وراء ظهورهم، إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فللأسف الشديد هم كتموا ما أمر الله عز وجل به أن يبين، ولذلك سيكونون من الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنهم سكتوا ولم يتحدثوا. يقول الله عز وجل تأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شيئاكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هؤلاء سكوتهم له عوامل كثيرة جدا، أولا لأنهم بنيوا من الأساس وغرسوا وربوا على هذا الأساس، على أن يكونوا مجرد ضلال باهتة لسلطة هنا وهناك. هذه السلطة اليوم هي عميلة للغرب الكافر وللصهيونية يعني بشكل أو بآخر، أيضا لأن لهم جذورا تاريخية تجعلهم على هذا النحو. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان بعض هؤلاء لا يزال يدافع عن السلطة الأموية مثلا على سبيل المثال، التي يحكي التاريخ بأن هشام بن عبد الملك دخل عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام وهناك يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تنهره الإمام زيد فقال له هذا الخليفة المزعوم، ما هي زيد؟ يعني أقفف يا زيد، لا تؤذي جليسنا، جليسه اليهودي الذي يسب رسول الله في مجلس من يزعم أنه خليفة رسول الله. كذلك عندما ذلك الخليفة الأموي الذي كان يخطب له في منابر العالم الإسلامي الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الذي تقول الرواية بأنه كان محاصر من قبل أخيه ابن عمه وقد أراده أن يعني يتنازع عن الحكم ولكنه أبى، فكانت بينهم حرب طبعا معروفة مشهورة، فحاصره عندئذ لجأ إلى المصحف في آخر لحظات حياته كما يروي التاريخ، فجاء إلى المصحف واستفتح، فطلعت أول آية عند استفتاحه قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فغضب هذا الفاسق الذي كان يدعي أنه خليفة رسول الله وأخذ نبله من كنانته وذهب يرمي هذا الكتاب العزيز كتاب الله عز وجل، ويقول تلك الأبيات المشهورة تهددني بجبار عنيدي فأنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب
1: مزقني الوريد، يعني
0: الوريد. هؤلاء ما تكلموا عن مثل هذه الإساءة التي كانت من داخل، فهل سننتظر منهم أن يتكلموا عن إساءة تأتي من قبل أنظمة يحميها ترامب ونتنياهو ومن أيضا برامج يعني يتبنى هؤلاء الطغاء الذين حكامهم وزعماءهم وملوكهم يعطونهم تريليونات من الدولارات استرضاء لهم ولن يرضوا عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا أنتظر من هؤلاء أن يكون له موقف مشرف. وأنا أقول لك أكثر من هذا، أنه أي جماعة أي إنسان أي شخص لا يتحرك على أساس القرآن الكريم بالشكل الصحيح ويجسده في الواقع العملي فلن يحظى القرآن عنده بالمنزلة اللائقة أبدا، لأن من يعرف القرآن هو الذي يتحرك على أساس القرآن. ولهذا نجد أن الشعب اليمني تفرد على كثير من الشعوب عندما نراه يخرج بهذه الحمية. لماذا؟ لأنه عاش حلاوة العلاقة والقرب من الله والقرب من كتاب الله عز وجل بالتجسيد العملي في الواقع العملي، وهذا ما جعل شعبنا اليمني يتميز على كل الشعوب الأخرى، وجعل أيضا قيادتنا وجعل علماءنا لهم موقفا متميزا وفريدا على كل الآخرين.
1: طيب البعض يقول يا دكتور يعني ربما السلطات والأنظمة لن تمنعهم إذا ما يعني اتجهوا يعني لإدانة هذا العمل، خصوصا أنه العمل يقدم حتى من قبل الأعداء أنه يعني لأحد المرشحين في إحدى الولايات في مكان ما، المهم بهذا الشكل. وإنما يرى من يقول هذا الكلام أن العلماء هكذا تبرعا منهم وتطوعا في يعني نفاقا للأنظمة أيضا إضافة إلى كل ما ذكرت أنت، هل هذا صحيح؟
0: أنا أعتقد أن هؤلاء هم ضلال، يعني فأي شيء يرضي الحاكم فهم سيفعلونه. فإذا كان رضاء الحاكم أن يتحدثوا طبعا حديثا ولو فهم سيتحدثون، وإذا كان يزعج الحاكم فهم لن يتحدثوا. وأنا أظن أنهم لا يجرؤون ولا يعني، وأن هذا هو ما يريده الحاكم العربي أو المسلم منهم. ف يعني ليست القضية فقط أنهم لا يريدون أن يتحدثوا، يمكن أن يتحدثوا ولو حتى من باب إسقاط الحجة أو أمام الناس. يعني أنتم تحدثوننا عن حرمة الغيبة والنميمة وتحدثون عن حفظ القرآن وإذاعة القرآن الكريم، إذا وخطبعون القرآن الكريم ثم لا نجد لكم موقف أمام هذه الإساءة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما تحدث عن القرآن تحدث عنه حديثا عظيما، يعني وصفه بأنه عظيم وبأنه حكيم وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأنه كتاب عزيز وبأنه مجيد أيضا، والقرآن المجيد والقرآن الحكيم. فالله عندما يتحدث عن القرآن الكريم بهذا الشكل ويجعل حتى مجرد الهجر له يعني تجعل من الرسول سيشكو من قومه أنهم يعني، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله يتحدث عن القرآن الكريم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهم عندما يعرفون عظمة القرآن الكريم في الإسلام، والقرآن الكريم تحدث عن القرآن الكريم نفسه بحديث فيه عظمة كبيرة جدا، ثم لا يكون لهم موقف، هذا معناه أن هناك مانع يمنعهم. هذا المانع ربما هو الحاكم وربما هو النفاق أيضا بالتعشعشة وضعها وفرخها في قلوبهم إلى درجة أنهم لم يعودوا يستطيعون الطريق التي كان يجب عليهم أن يسلكوا فيها.
1: نعم يا دكتور، على سبيل المثال ما يسمى بهيئة علماء اليمن التابعة لحزب الإصلاح ومرتزقة العدوان، يعني لو عرضنا هذين القضيتين أيهما أولى بإصدار البيان والإدانة والتنديد، الوقوف مع إيران الإسلام في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي، أم الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وقد تحدثوا في تلك وصمتوا عند هذا، وحزب الإصلاح من الناحية السياسية أدان حادثة اغتيال أو محاولة اغتيال ترامب المسرحية المزعومة التي لم تدنها حتى الأحزاب الأمريكية، بينما أدانها حزب يقول بأنه حزب إسلامي في اليمن الرافض لكل أشكال التعامل مع العدو. تفضل في عجالة سيدي الكريم.
0: هذا الشاهد يا سيدي الكريم شاهد على، لأن هؤلاء طبعا حزب الإصلاح أصبح في المحفظة السعودية ويقول يعني ما عاد يملك خيارا، يعني ربما كان عندما كان لا يزال في اليمن وفي السلطة كان يملك شيئا من الهامش الذي ربما كان يتحرك فيه في إطار المسموح، أما الآن وقد أصبح في الجيب السعودي فصار أمره والتعامل معه تماما مثل من يسمون بعلماء الحرمين الشريفين أو هيئة كبار العلماء تماما. فهذا التناقض الكبير الذي نجده عندما خرجوا ينبرون ببيان كبير عريض طويل ضد إيران، بينما نجدهم يسكتون عن ما يحدث في مثل هذا هذه القضية. يعني مثلا حتى في قضايا أخرى كما أشرت إليها فيما يتعلق يعني لو أن هناك، وهذا بتحصل يعني مثلا هناك مدسوسين طبعا على المذاهب الإسلامية، يعني مدسوس يأتي محسوب على الشيعة ليقول كلمة مثلا في أحد المقامات من الصحابة أو من فتثور ثائرتهم ويخرجون كثيران الهائجة، وهم يعرفون أن هذا الشخص يعني مدسوس بيتحرك يتكلم من بريطانيا، يعني تشيع بريطاني كما قال السيد حسن رضوان الله عليه، فيهيجون يعني بشكل كبير جدا. بينما هذه يساء إلى الله عز وجل، يساء إلى كتاب الله، يساء إلى رسول الله، أين أنتم من هذا؟ فهم صم بكم عمي لا يرون ولا يسمعون ولا يعقلون، لأن للأسف الحاكم لا يريد لهم أن يكونوا كذلك. وال يعني كثيرهم الجديد السعودي أو الإماراتي أو كذا لا يريد لهم أن يكونوا كذلك، لأنه لا يريد أن يربي أولياءه، وهذه هي أحد النتائج السلبية لتولي الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يحذرنا من تولي هؤلاء.
1: نعم، إذن هذا انكشاف مهم ورسالة مهمة لكل أحرار الأمة ولكل أبناء الأمة، أن كما قال الإمام علي عليه السلام يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، أو كما هي المقولة دكتور حمود،
0: أعرف الحق تعرف أعرف الحق
1: أو أعرف الحق تعرف أهله، يعني هكذا يقول الإمام علي عليه السلام. وبالتالي قد يكون هناك من يرى أنه وقف في الموقف المشرف أو الموقف الصحيح يوما ما، لكنه اليوم يدين نفسه، يواجه نفسه. اليوم من نتحدث عنهم في حزب الإصلاح أو غيرهم نستطيع إدانتهم من أدبياتهم. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وأيضا عضو رابطة علماء اليمن. دي لكم العافية سيدي الكريم، ودعواتكم في هذه الأيام المباركة.
0: وفقكم الله وبارك فيكم بعد لمستمدين لكم والمستمعين
1: الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. إذا مستمرين معكم مستمعين ومتابعين، وما زلنا وإياكم في العدوان، وحدنا إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي.

0: مرحبا بكم وفي حصاد الهدهد. أبرز العناوين: قائد الثورة يهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر ذي الحجة الحرام. تواصل الاعتداءات والانتهاكات ضد المدنيين العزل في فلسطين ولبنان وسوريا. إيران تجدد التأكيد على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات. وروسيا تؤكد حق إيران في التخصيب السلمي لليورانيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في التفاصيل، توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني المسلم ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات بمناسبة حلول شهر ذي الحجة الحرام، معتبرا في كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات شهر ذي الحجة من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى ومضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، موضحا أن مسار الإساءة المتجددة والمتكررة إلى القرآن الكريم في أمريكا وعدد من البلدان الغربية إنما يأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. وبين أن سماع خبر الإساءة إلى القرآن يوشك أن يتحول إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، منتقدا بشدة غياب الموقف الفاعل من قبل الدول والحكومات الإسلامية. وأكد قائد الثورة أن الشعب اليمني يتحرك في كل المجالات وفي كل المستويات، كما هو حضوره العظيم بالمظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي العلامة محمد عبد الله السالمي، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا بإسهاماته في خدمة البلاد بمختلف المناصب التي تقلدها، وكان في آخرها رئيسا للجنة العليا للانتخابات، ومنوها بمواقفه الوطنية المشرفة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات حشودا مليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. الجماهير المحتشدة جددت تفويضها الكامل والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني القرآني والأخلاقي والإنساني المساند والمناصر لغزة وللشعب الفلسطيني والتضامن مع حزب الله في لبنان. وأكدت البيانات الصادرة عن المسيرات أن الشعب اليمني خرج اليوم جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته ونصرة لكتاب الله المجيد القرآن الكريم. استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف لقوات العدو الإسرائيلي قرب دوار بن سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. في الضفة المحتلة استشهد شاب متأثرا برصاص العدو الإسرائيلي ببلدة بيت أولى شمال الخليل، واقتحمت قوات العدو مناطق عدة واعتقلت مواطنا من مدينة نابلس. قامت قوات بحرية العدو الإسرائيلي اليوم باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 50 سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع. إذا ذلك، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية وشخصيات حقوقية وإنسانية بأشد العبارات الهجوم على الأسطول والسيطرة عليه واعتقال النشطاء، وصفة ذلك بجريمة القرصنة وبالانتهاك الفاضح للقانون الدولي. في لبنان استشهد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم مع ابنته، وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال بلدات في جنوب البلاد. بالمقابل، كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها اسقطت اليوم طائرة مسيرة معادية تابعة للعدو الإسرائيلي بأجواء بلدة عيتا الجبل بالأسلحة المناسبة، وتصدت لطائرة حربية العدو الإسرائيلي بأجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو. وعانت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا آلية قائد اللواء 300 في مستوطنة شميرة بمسيرة انقضاضية، واستهدفوا موقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس ومنصة للقبة الحديدية بمعسكر غابات الجليل وجرافة، وآلية اتصالات في بلدة دير سريان وتجمعات للعدو وآلياته في بلدة البياضة وعند المرفأ في الناقورة بمسيرات انقضاضية. والمقاومة أكدت أيضا أن مجاهديها نفذوا إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو ببلدات الخيام الطيبة ودير ميماس وخلة راج وتلة الحمامص والعويضة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية الثقيلة على دفعات متكررة. في الشأن السوري، توغلت دورية لجيش العدو الإسرائيلي على أو إلى قرية العشة بريف محافظة القنيطرة، منفذة عملية مداهمة لعدد من المنازل جنوبي سوريا. وتوغلت دوريات عسكرية في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درع الغربي، وعلى الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن هذه التحركات تأتي في سياق الانتهاكات الصهيونية اليومية للجنوب السوري. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات، وشدد على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال أبادي في تصريحات صحفية اليوم إن طهران أرسلت مقترحاتها إلى الجانب الأمريكي دون تلقي رد رسمي حتى الآن. في السياق ذاته، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن مخزونات النفط التجارية العالمية تتآكل بسرعة في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن هذه المخزونات قد لا تكفي سوى لأسابيع قليلة. ميدانيا، أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن استخباراته وجهت ضربة لجماعات إرهابية معادية لإيران في إقليم كردستان شمال العراق، كانت تعتزم نقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر حدود مدينة بمحافظة كردستان غرب إيران. وأوضح الحرس في بيانه أن تلك الجماعات الإرهابية كانت تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني، مخططة لنقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الجديدة إلى الداخل الإيراني. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكيد بلاده على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشددا على أن هذا الحق تكفله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لجميع الدول الأعضاء دون أي استثناء. وأكد لافروف أن مسألة محطة بوشهر النووية تخص روسيا وإيران فقط ولا علاقة لأي طرف آخر بها. حثت الصين واليابان اليوم على تصحيح تصريحاتها وممارساتها الخاطئة المتعلقة بمنطقة تايوان والتوقف عن المضي قدما في طريق إعادة التسلح. أما في الشأن كوريا الشمالية، فقد حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حث كبار القادة العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وذلك على الحدود مع كوريا الجنوبية وتحويلها إلى حصن منيع، ضمن توجه يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتكييف الجيش مع تطورات الحرب الحديثة. بهذا ينتهي حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم بعد قليل إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب.
2: درع حام يحمي المجتمع من كل تهديد وخطر هي جهود رجال الأمن التي جعلت الوطن وأبنائه ينعمون بالأمن والأمان الذي أراد العدو أن يعكر صفوه. وفي فقرة خدمة الشعب نستعرض سويا جملة الإنجازات الأمنية خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. ضبط مركز شرطة الشهيد البحر بمحافظة تعز وبالتنسيق والتعاون مع وحدة التدخل السريع وإدارة المباحث الجنائية بالمحافظة معملا لتصنيع الخمور في عزلة الجنادية العليا بمديرية التعزية. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة متهم في واقعة قتل عمد بالإضافة إلى ضبط آخرين مطلوبين في قضايا الإتجار بالمواد المخدرة والحشيش ومتهم في قضية سرقة وآخر تورط في إطلاق النار بجوار إحدى قاعات الأفراح مسببا حالة من الذعر بين المواطنين. وفي عمليات أخرى ضبطت قوات النجدة بالأمانة متهمين فارين من وجه العدالة في وقائع شروعة القتل وأفعال مخلة بالآداب وخيانة أمانة، كما ألقت القبض على مطلوب فار من وجه العدالة صادرا بحقه حكما قضائي وشخصين آخرين مطلوبين بموجب أوامر قهرية صادرة عن النيابة العامة. وفي إطار ضبط الجرائم الجسيمة تمكنت قوات النجدة من القبض على متهم في واقعة قتل شقيقه وآخر متورط في قضية اختطاف. وعلى الصعيد الرقابي ضبطت النجدة شخصا وبحوزته كميات من الأدوية البشرية المهربة جرى التحفظ عليها للفحص والمطابقة من قبل الهيئة العليا للأدوية، كما أحبطت قوات النجدة محاولات لإدخال بضائع مهربة وغير مستوفية للإجراءات القانونية، وتمكنت من ضبط كمية من المنتجات الزراعية غير الحاصلة على موافقة فنية من إدارة وقاية النبات. بما تمكن رجال الأمن والمباحث الجنائية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من استعادة 4 دراجات نارية ومسروقات أخرى وضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة، حيث ضبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مأرب كميات متنوعة من الأدوية وقطع الغيار والسلع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. في محافظة تعز ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال عمليات مختلفة كميات من الأدوية المخدرة والمراقبة والممنوعة ومنتهية الصلاحية، فيما أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة حريقا اندلع في عدد من العشاش السكنية بحي الزبيري في مديرية معين وتمكنت من السيطرة عليه ومنع توسعه إلى المنشآت والمواقع المجاورة. كما أخمدت فرق الدفاع بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة صنعاء حريق النشب في شقة سكنية بمديرية صنعاء الجديدة دون وقوع إصابات بشرية. أما في محافظة الحديدة حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع أعلى محلات عبير الورد بمنطقة باب مشرف في مديرية الميناء، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والمارة في محيط الموقع. أما في محافظة ريما فقد أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا نشب في شاحنة محملة بمادة السكر في عزلة الدومر بمديرية السلفية دون وقوع إصابات بشرية، فيما أخمد فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المخويت حريقا اندلع في أحد المنازل بعزلة بني المصعب بمديرية الرجوم. وفي سياق منفصل نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أنشطة التوعية الأمنية لطلاب المراكز الصيفية التي أعدتها وتشرف على تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية. وبهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

إذن حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية لمنام صنعاء البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية، طبعا تحية للعزيز أسعد الشعبي، وكذلك التحية للعزيز نصر المطري، وكذلك لكل الأعزاء من طاقم التحرير والعمل في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وأيضا في إذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء البرنامج العام. بالأمس صدر بيان وزارة الداخلية لحسم الجدل الواقع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفتاة التي تدعي بأنها ميرا صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. البيان أشار إلى أن البنت ليست ابنة صدام حسين، وأنه تم إجراء الفحوصات بمعامل في المعامل المتخصصة تابعة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، فحوصات الدي إن إيه. البيان أشار إلى أن الفتاة هي سمية الزبيري، وأنها عاشت في هبرة وتربت فيها ودرست، وكذلك تزوجت طبعا بأربعة أشخاص، هي الآن على ذمة الزوج الرابع. أشار البيان إلى أنه أن ما تدعيه لا أساس له، وحذر البيان من يعني يستمر في التحريض والإثارة لهذه القضية بأن تتعامل معه الجهات الرسمية وفقا للقوانين النافذة. الموضوع طويل والحديث عنه أعتقد أنه يعني ما يكفي أنه نتكلم في عجالة أو في عشر دقائق أو إلى آخره، لكن طبعا إحنا الآن في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية سنبث إن شاء الله حلقة خاصة بهذا الموضوع مستكملين، ما عندناش حاجة جديدة نقدمها، فقط قعدنا تنظيم وترتيب ما تم نشره من قبل الجهات المعنية، ومع بعض القراءات التحليلية والرسائل المهمة. إن شاء الله بعد هذا البرنامج مباشرة في إذاعة وطن ستبث هذه الحلقة الخاصة، وستعاد إن شاء الله مرتين ثلاث أربع، وستنشر أيضا في قناة إذاعة وطن على التليجرام. الفكرة المهمة والأساسية أن على الناس أن يكونوا أن يتحلوا بالوعي. لا شك أن هذه القضية هناك وراءها أدوات وأيادي كثيرة، والأجهزة الأمنية والجهات المعنية معنية بالكشف عن هؤلاء، لهم على الأقل يعني ما هوش بالضرورة أن الرأي العام يستطيع أن يفهم ويعرف كل تفاصيل هذه القضية، لكن في الأخير هذه القضية اشتغل عليها العدو واشتغل عليها واستقبلوها الناس بسطحية، ونستطيع أن نستنتج من هذه القضية مجموعة من النقاط الجوهرية والمسائل المهمة التي يجدر بنا الإشارة إليها والتنبيه عليها هنا في منصة وبرنامج العدوان وحدنا. أول نقطة هي نقطة الوعي عند نشر قضايا على وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا بتنشر القضية من طرف، الطرف الآخر لم يتحدث، لم تستمع للطرف، فالتثبت قبل يعني المجرى في القضايا المنشورة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في بعض القضايا هناك يعني على سبيل المثال في هذه القضية بالتحديد يعني هناك كل الأطراف بتأكد الرواية التي تقول بأنها ليست بنت صدام حسين، لكن الناس مصرين، في بعض الناس في التواصل الاجتماعي إنها بنتها. بيذكرونا بمقولة عنزة ولو طارت، هذه النقطة أيضا مهمة وأيضا فهمها مهم، أنه خلاص إذا قد الجهات المعنية قدمت توضيح فينبغي علينا احترام هذه التوضيحات المقدمة من الجهات المعنية والتعامل معها بمسؤولية. في الأخير ما هي يعني ما الذي يمكن أن يدفع الجهات المعنية لتقديم توضيحات غير واقعية، وفي الأخير هي اللي هتتضرر يعني كجهات معنية، لأنه في الأخير الحقيقة ستتضح والمزورة هيتضح. النقطة الثالثة، لا ينبغي أن نستقي معلوماتنا في القضايا الحساسة من الناشطين العاديين في وسائل التواصل الاجتماعي، وينبغي أن تكون الجهات الرسمية هي المصدر الرئيسي لتلقي المعلومات في هذا الشأن.
ولا ينبغي أن نخوض بقضايا حساسة من هذا النوع، لأن لها أثرها الاجتماعي السلبي على الأسر والمجتمعات المحيطة، وهذا وجع وألم كبير جدا. النقطة الرابعة، ينبغي أن يكون هناك قانون للجرائم الإلكترونية، وهذه مناشدة نرفعها للمجلس السياسي الأعلى والمجلس النواب والحكومة، لتستطيع الدولة التعامل مع من يعني اللي بيشتغلوا بانفلات كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، لا بيراعوا قيم ولا بيراعوا حتى قضايا وحساسيات إلى آخره، ويمكن أن يودوا بالناس يعني إلى المهالك. منشور اليوم ممكن يعمل نكف قبلي لا قبله ولا بعده، وحرب قبلية أو بين قبيلة ما أو بين مجموعة ما والدولة، بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأكاذيب، بتضليل يعني لمواضيع حقيقتها مختلفة تماما. وبالتالي الناس معنيين بأن يكون عندهم وعي. وزارة الداخلية قامت بواجبها، تحملت مسؤولياتها، هناك أعتقد أن هناك لجنة معنية مكلفة من السيد القاضي يحفظه، المكتب السيد القاضي يحفظه الله، وهيئة الأركان، وأيضا الجهات المعنية في مختلف الجهات، أيضا بالتعاون مع قبائل بكيل، قبائل أدهم، هذه كلها ستنظر فيما تبقى من معطيات وتفاصيل القضية، وستتعامل معها بمسؤولية بما لا يخل بالواقع القانوني وبالواقع القانوني للدولة وللبلد، وبما أيضا يحفظ كرامة الناس والمجتمع ومن خرجوا بعفوية في مثل هذه القضية. نحن أمام قيادة تتعامل بمسؤولية واهتمام كبير، والناس أولوية كبيرة بالنسبة لهم. وبالتالي أنا أتمنى من الجميع أن يتوقفوا عندما قدمته وزارة الداخلية، وألا يستمر اللغط وكثرة الحديث حول هذه القضية وهذا الموضوع، وأن لا نستسلم فيما بعد لشائعة أخرى أو قضية جديدة تأتي على هذا النحو وبهذه الطريقة. وسائل التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول المنصات التواصل الاجتماعي إلى محاكم يمكن من خلالها جمع الاستدلالات وإصدار الأحكام. هذه نقطة خطيرة جدا، ومسألة ينبغي أن نتنبه لها وأن نحذر، لأنه في الأخير إحنا بنستهلك جهودنا وأوقاتنا وبنرهق أنفسنا، وأيضا أحيانا بنسبب قلق في الرأي العام، وأيضا ضجيج كبير جدا كما قلت قد يتحول إلى ظاهرة تخريبية، إلى إشكاليات في الشارع، إلى إلى إلى، ويا ريت هي حقيقة سهل لعادي حقيقة الناس ناهي بيقولوا يعني، لكن ما يعني المشكلة أنها ليست حقائق، وهذه هي المشكلة الرئيسية. فعلى كل حال هذا ما حبيت أني أطرحه أيضا في إطار بيان وزارة الداخلية، وهو بيان مهم، ولكن اليوم احنا حريصين على مواكبة كل المستجدات والتطورات، وإن شاء الله أنه نقدم لكم سواء من خلال ما طرحنا أو من خلال الحلقة الخاصة اللي أشرت إليها عبر إذاعة وطن، أو ما قدمته الجهات المختصة في كل الاتجاهات وعلى مختلف وسائل الإعلام، ما يقنع الناس أو ما يوصل الرسالة بالشكل المطلوب، لأنه في الأخير إرضاء الناس غاية لا تدرك. وأصحاب عنزة ولو طارت والله لو يطلع صدام حسين من القبر يقول لهم هاي مو بنتي، يقولوا لا أنت بعد ما مت مدري ما وقع باك زادوا عليك، والتراب الذي طلعت من بينه يعني خلك تخبص، وبالتالي ما عاد تفعلوا لهم أو لا. في الأخير الجهات المعنية معنية أيضا بأن تقدم الحقيقة كما هي، وفي الأخير اللي هم كما قلت مصرين معاندين هذا أمر آخر، إن كانوا من أبناء البلد اللي يعني داخل المناطق الحرة وعفويين وفعلا هم صادقين في مواقفهم، فإحنا ننصحهم وندعوهم إلى يعني خلاص يا جماعة. وإن كانوا من الأعداء وأدوات الأعداء، سواء كانوا في مناطق في صنعاء والمناطق الحرة أو حتى في مناطق العدو أو في الشتات في الخارج، فهذا أمر آخر، وهي جبهة مواجهة وإحنا بنواجههم ولا شك، ولا نستبعد أبدا أن يستغلوها كما يستغلوا كثير من القضايا، ونحن لهم بالمرصاد. ما يصح إلا الصحيح.

وبعدين في بعض القضايا على وسائل التواصل الاجتماعي بننسى المثل الشعبي اللي بيقول إذا المتكلم عاقل فالمجنون مستمع، أو إذا المتكلم مجنون فالمستمع بعقله. يعني لما تتكلم عن 15 مليار دينار كويتي، يمكن البنك المركزي العراقي بعد ما احتل صدام حسين العراق ما دخله في المبلغ، يعني 15 مليار دينار ما يقارب 50 مليار دولار. هذا واحد بس من الأمثلة يعني. وصندوق ملكي ذهب مدري كم في كيلو، يعني كلام كثير منه لا أصل له ولا أساس له، والهدف للأسف كما قلنا إثارة الرأي العام، وقد تحقق جزء من هذا الهدف للأسف الشديد. والجهات المعنية تعي ربما جانب معين من القصور قد يكون حصل بقصد أو بدون قصد، والناس ينبغي أن يعوا أيضا أنه هم أصحاب الدور الأكبر في مثل هذه القضايا، والتعامل الواعي مع هذه القضايا على الأقل. يعني احنا ما بنقولش في الأخير نترك القضايا، لكن نتعامل معها بوعي. القضية اللي بنشوفها قد بتنحدر إلى درجة أنها ممكن تعمل فتنة مجتمعية بين القبائل، كما قلت بين الناس والدولة مثلا في جهة معينة أو في اتجاه معين، لا هذه مسألة لازم نحذر منها، حتى لو كانت يعني حتى لو كانت حق، لكن في لها طرق وأصول أخرى. المحاولات العدو يراهن، العدو اللي فشل في تحقيق أي انتصار عسكري يراهن على الانفجار من الداخل، يراهن على تفكيك المجتمع وتعزيز الصراعات بين أبناء المجتمع، وكذلك يعني تعميق الفجوة بين المجتمع والدولة. وهذه كلها مسألة ينبغي علينا أن نحرص قدر الإمكان أن نتجاوزها، وأن نكون على مستوى عالي من الوعي في أن يعني نتعامل كما قلت بمسؤولية مع القضايا. لا أقول بأنه ما بش قضايا، ولا أقول أن الناس لا يتفاعلوش، لكن تعاملوا بمسؤولية. عندما ننتقد أو عندما نتضامن وعندما نتناول قضايا نتناولها في إطارها المعقول والمحدود والمنطقي والذي يعزز. لأنه أنا أقول لكم في مشكلة عندنا أنه بعض الجهات المعنية ما يتفاعلوا مع القضية إلا قضية إذا قضية ترند، قضية ما خرجتش في التواصل الاجتماعي، هناك بعض الجهات المعنية ولا لهم دخل فيها. هناك مسؤولين وهناك يعني أناس يعني قبل أن تخرج القضية وقبل أن يخرج الموضوع والمشكلة للتواصل الاجتماعي تتصل بمغلق تلفونه أو ما يجاوبكش أو يمكن صاحبه، وصاحبه يقول لك أنا عند جابره، وبعد لا عي جابره ولا هم يحزنون. لكن تخرج بس القضية في التواصل الاجتماعي بدل ما كنت أنت بتتصله وتلاحقه يتصلكه، وبدل ما أنت كنت تتصل له 10-20 اتصال وما أنت قدرت توصل له يتصل لك 100 اتصال، وبدل ما كنت أنت بتدور تصير لا عنده وتلقاه أين ما هو وتحاول تحل مشكلتك أو المشكلة العامة اللي أنت يعني شغال عليها، هو يدور لك ويدعيك ويا مرحبا بك ويستقبلك ويدعو أحلى سيلفي أنت وياه داخل في المكان، والحمد لله حلينا المشكلة وانتهى الموضوع وبارك الله فيكم كتب الله أجركم. جميل التفاعل مع الناس في التواصل الاجتماعي ومع القضايا، وهذا مطلوب جدا. وإحنا دورنا في التواصل الاجتماعي وكمجتمع وفي الإعلام أيضا هو أن نعزز دور الدولة وقيام الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، لكن لا يتحول إلى مرض. 1000 اتصال منك يا مدير يا مسؤول يا وزير يا نائب يا فلان من الناس لشخص ما، 1000 اتصال منك لا تساوي إجابتك على اتصال واحد من هذا الشخص أو من أصحاب هذه المشكلة قبل أن تخرج إلى التواصل الاجتماعي. لو تتصل لهم 1000 اتصال و1000 لقاء بعد خروج القضية إلى التواصل الاجتماعي لا تساوي يعني لقاء واحد ممكن يتم قبل أن تخرج إلى التواصل الاجتماعي. و1000 حل جميل، الحلول إحنا معاها أي إن كانت الدوافع والأسباب، لكن 1000 حل بعد التواصل الاجتماعي والضجة، خصوصا إذا
إذا كان بالإمكان التنبه قبل التواصل الاجتماعي للأمانة لا تساوي في قيمتها نصف حل يمكن أن يتخذ قبل الخروج للتواصل الاجتماعي. كما نطالب الناس بالوعي والتحلي بالمسؤولية واليقظة وعدم الانجرار لهذه أو لهكذا إشاعات أو لهكذا قضايا تأخذ الناس وتدوم الناس وتخليهم في حصبيص. أيضا نطلب من الجهات المعنية أن تتحلى أيضا بالمسؤولية والوعي وأن تتحرك بشكل أكثر يعني قبل أن تستفحل القضايا وقبل أن تنتشر وقبل أن تتترند، لأنه الترندة هذه هي المشكلة الذي يعني أحيانا يعني ما مقززة وموجعة ومؤلمة. على كل حال فاصل قصير ونعود لاستكمال بعض القضايا أيضا الواردة في حديث سيد يحفظه الله.

طبعا السيد يحفظه الله أشار في كلمته اليوم إلى طبيعة العدو الصهيوني وحالته الإجرامية، وإلى طبيعة الأنظمة العربية والإسلامية، ويعني الواقع السلبي الذي القائم عليه الأنظمة العربية والإسلامية، ليس فقط في صمتها يعني وسكوتها عن ممارسات العدو، بل في مشاركتها بشكل أو بآخر مع العدو في بعض هذه الجرائم. تحدث السيد يحفظه الله عن فلسطين، وفي فلسطين تحدث عن الانتهاكات المستمرة، يعني وإحنا نتكلم عن انتهاك المقدسات وأقدس المقدسات كتاب الله العزيز، كذلك أيضا المسجد الأقصى المبارك والتدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك والجرائم الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين، كثير من الانتهاكات التي استعرض السيد يحفظه الله بعضا منها في إطار حديثه عن الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك. في الضفة الغربية تحدث السيد يحفظه الله عن استمرار جرائم العدو وانتهاكاته الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية وكذلك حتى لكل الاتفاقيات والمعاهدات وإلى آخره. العدو يمارس الكثير من الجرائم في الضفة الغربية من الهدم وقتل المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم وتجريف أراضيهم الزراعية واستهداف كل شيء في فلسطين في الضفة الغربية، مع أن الضفة الغربية طبعا ما بش فيها حماس يعني كحركة مقاومة وفيها سلطة مطبعة عميلة خائنة، لكن هذه السلطة كل يوم يقص العدو منها ما نقولش جناح، لكن كما لو أن أمامك رأس طويل كثير كثيف الشعر لكنه بدأ يتلاشى وينتهي وأصبح في آخر يعني مراحله، والعدو كل يوم انتع شعر منه نتع مش قص، لأن القص ترجع بدلها. فهذه قضية يعني أو استمرار الانتهاكات أيضا في الضفة الغربية كما أشار السيد يحفظه الله. في غزة أشار السيد يحفظه الله إلى أن العدو يعني على خلاف ما كان يفترض أن يلتزم به في الاتفاقيات، العدو مستمر في جرائمه في جرائم الهدم، بينما كان يفترض أن يبدأ الإعمار بحسب الاتفاقيات، العدو مستمر في جرائمه في قطاع غزة، جرائم القتل والاستهداف للمواطنين بكل الأشكال، بينما كان يفترض وقف إطلاق النار ووقف الحرب بشكل نهائي. العدو مستمر في احتلاله لقطاع كبير وواسع جدا من قطاع غزة، بينما كان يفترض به أن ينسحب بشكل كامل من القطاع. مستمر في نقضه لكل العهود والاتفاقيات، وهناك مئات الشهداء والجرحى. مستمر العدو مستمر أيضا في حصاره المطبق على قطاع غزة، وهو لا يدخل إلا ما لا يزيد عن 38% من نسبة المقطورات المتفق عليها، يعني مثلا متفقين يدخلوا 600 قاطرة، يعني لا تدخل إلا 150 قاطرة أحيانا 100 قاطرة، يعني في هذا الحدود 38% هو ما يدخل إلى قطاع غزة، وهذا إمعان في استمرار الحصار. العدو مستمر أيضا في يعني، وذكر السيد يحفظه الله أنه لا صوت للدول العربية والإسلامية ولا كل الناس، وقال بأن الأخبار الذي نراها في غزة ينبغي ألا تبقى ولا تكون عادية بالنسبة لنا. أشار السيد يحفظه الله إلى أن العدو مستمر في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدول العربية الإسلامية لم يحركوا ساكنا، الوسطاء والضمناء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يتحدثوا، ليس لهم صوت، والعدو مستمر في جرائمه مستمر، بل أن الدول العربية والإسلامية وبعض الدول العربية الكبرى تمارس ضغوطات هائلة وكبيرة جدا على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية لتسليم سلاحها، السلاح الذي لم يعد يعني قال هو ما عبش سلاح القليل من السلاح.

0: سلاح، والذي لا يكاد يعني يتجاوز مسألة أن يكون سلاحا شخصيا إلى آخره. وهم أحق الناس بالسلاح كما أشار السيد القائد، الفلسطينيون هم أحق الناس بالسلاح. العدو الصهيوني، وهذا يعني العدو الصهيوني مثلا الآن عنده ترسانة نووية ويتذرع بأنه مهدد من الجوار وأنه كذا وأنه، طيب فلسطين بلد محتل، يعني إذا كان هذا غاصب أو يعني العدو هذا اللي جاء لاحتلال فلسطين يمتلك كل أنواع السلاح بما فيها السلاح النووي، مبررا ذلك بأنه تحت التهديد والخوف وحماية لنفسه وسلاح ردع. الفلسطيني الذي محتل أرضه وبلده وشعبه ومقدراته وكل شيء، ألا يفترض أن تجلب إليه كل أنواع الأسلحة من قبل الدول العربية والإسلامية؟ هذا الصمت وهذه وهذا التمادي الصهيوني والأمريكي أساسه الأول والرئيسي هي وحالة الصمت والتماهي العربي والإسلامي معه. في لبنان أشار السيد يحفظه الله إلى البطولات التي صدرتها وتصدرها المقاومة اللبنانية، حزب الله الجبار ومجاهدوه الأعزاء في مواجهة العدو الصهيوني. أشار السيد يحفظه الله إلى الدور الخياني الذي تقوم به السلطة العميلة في لبنان، والذي يمثل الطعنة في الظهر للمقاومة اللبنانية وللشعب اللبناني، وأشار إلى أن كل ما تحقق في لبنان هو بفضل تضحيات المقاومة اللبنانية، وأن العدو الصهيوني لا يمكن أن يعني أن يقدم شيئا بالمجان، وأنه لو كان العدو الصهيوني سيقدم شيء بالمجان، أو أن الاستكانة للعدو الصهيوني والقبول باستباحته للأرض أو بممارساته شيئا يعني مناسبا، كان بإمكانه أن يفعل ذلك في سوريا، كان يمكن للعدو أن ينسحب على سبيل المثال من سوريا، لكنه لم يفعل ذلك، وهو اليوم يتوغل أكثر، والجماعات المسلحة في سوريا ليس لها أي عداء مع العدو الصهيوني، ونحن نشهد بذلك كما قال السيد يحفظه الله. أشار إلى أن الرهان سيبقى على المقاومة في لبنان، وكذلك في الحديث عن المستجدات في إيران أشار السيد القائد يحفظه الله إلى أن العدو الصهيوني والأمريكيين وحتى بعض دول العالم تسعى لتضليل الرأي العام ولتضليل الحقائق. الإيرانيون يتحدثون بأنهم لا يريدون سلاحا نوويا، والعدو يستخدم هذه الذريعة كذريعة وليست حقيقة، يستخدمونها كذريعة لأنهم يريدون أن يتخلصوا ليس فقط من إيران، بل من إيران ومن لبنان ومن فلسطين ومن كل شبر في العالم العربي والإسلامي فيه مقاومة ومواجهة للمشروع الصهيوني. طيب بعد أن يتخلصوا كما أشار السيد يحفظه الله، المناورات والمخططات الصهيونية والقيادات الصهيونية تتحدث أيضا عن مصر وعن الأردن وعن أجزاء من السعودية، بمعنى أنه هؤلاء الذين يريدون مواجهتهم ويقدمون الذرائع لذلك إنما يواجهونهم لأنهم يرفضون هذا المشروع، وعندما يستكملوا مواجهتهم فسيستكملون أيضا تنفيذ وإقامة وقيام مشروع إسرائيل الكبرى، باعتبار أن العقبات التي كانت حائلة أمام تنفيذ هذا المشروع قد أزيلت كما يتطلع وكما يريد العدو. لكن العدو فاشل بإذن الله وسيبقى فاشل، ولن ينجح في تحقيق أي من أهدافه في العدوان على إيران ولا على لبنان ولا على فلسطين، والأحرار باقون والمقاومة باقية في مواجهة الاحتلال، والاحتلال إلى زوال مهما كانت انتصاراته أو مكاسبه المرحلية التي قد يحققها في جولة ما في منطقة ما على اتجاه ما. أشار السيد يحفظه الله إلى أن الشعب اليمني جاهز وحاضر بقوة للتفاعل مع هذه القضايا، والشعب اليمني حاضر بفاعلية، والقوات المسلحة اليمنية جاهزة لكل التطورات وهي حاضرة لمواجهة كل التحديات وجاهزة لأي تطورات مستقبلية في المرحلة القادمة، وهو تأكيد على جاهزية الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية. وأشار إلى أن النشاط اليمني أو الشعبي مستمر في التعبير عن التضامن، رفض الإساءة للمقدسات، والتضامن مع فلسطين ولبنان وإيران ومع كل أحرار الأمة، ورفضا لمشروع إسرائيل الكبرى، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، فعاليات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والحشود المليونية، وأيضا الجميع مستمرون وحاضرون بفاعلية في هذا الميدان، ومستمرون في عملنا في العمل التضامني وأيضا القوات المسلحة، ونحن كما قال السيد يحفظه الله جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله في المرحلة القادمة. إذن طبعا كلمة سيد يحفظه الله فيها الكثير والكثير، لكن يعني هذا فقط بعض القضايا التي استطعنا أن نتحدث عنها في إطار ما تحدث به السيد يحفظه الله، وهو سيد البلاغة والكلام والخطاب والحديث وسيد البيان سلام الله عليه في هذا الزمن. إلى جارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
1: جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا مسلمي لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم وبل قرآن الكريم وبل المقدسات والأماكن العظيمة الربانية، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم، ولين عاد توصلوا بعد هذه الأحداث الذي بتقع قبال عيونكم ما عاد أنتم من مسلمين، ما هو من إسلام عندكم، واليهودي والنصراني بيتمهزل بالقرآن الكريم بكتاب الله وانتم متفرجي. تقوا الله في نفوسكم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم حمية، عاد انتم مسلمين، عاد المشاعر بتحرككم، اللاقض الضمير ميت خلاص مجردي من الدين لا هذا الدرجة، قبال عيونكم بيتمهزلوا بالقرآن العظيم وانتم بتبصروا ما هو من إسلام، هذا ما انتو من مسلمي. التحية للشعب اليمني على مواقفه، التحية للذي خرجوا متظاهري مستنكري غضب وسخط على ما بيقوم به اليهودي وعلى ما بيسوي وعلى ما بيفعله. قامت الغيرة، قامت النخوة، قامت الشام، إسلام مسلمين بمعنى الكلمة، خرجوا في كل ساحة في كل قرية في كل بلاد، مش راضين بهذا الأفعال، ما عاد لك من قيمة، ما عاد لك من كلمة، ما عاد لك من هيبة، إذا ما بشفيك غيره على كتاب الله ما أنت من مسلم، لما أنت أمانة عليك. الله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل، ولن عدد زدت وصلوا يا مسلمين، بالله عليك الأرض ملان مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ولا واحد فاتح لقفه ولا يستنكر ولا يقول هذا ما يقعش هذا ما يسبرش. العلماء أين دوركم يا علماء؟ أنجوا العلماء، علماء ما هم من علماء هذا ولا يا خلق الله، فطيحوا طيحوا والناس هم العلماء، هم الساكتي أنجوا علماء الأسهار كم قد تحاكينا. أنجوا العلماء، أين دور العلماء؟ ما موقف العلماء إذا كان الناس جهلاء ودخلوا في هذا العصر عصر الرفاهية والترفيه؟ باقي دور العلماء الذي هم داريه ومسؤوليتهم وعلى رقبتهم مسؤولية الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. يا أين دوركم يا علماء السعودية؟ يا سعودية أين ما العلماء حقكم؟ ما سووا وما فعلوا للموقف هذا؟ وعلى لعفك انك حد سكت، ما انت من عالم، ما هو من دين عندك. قال لك هو حامي الحرمين، اين باقي علماء المسلمين؟ ويعلم الله ما عاد نفسر، ويعلم الله ما عاد يزيد يقع بعد هذا الافعال، ما عاد يزيد يقع، قال الناس ميت يهود ما عاد تشتي، ما يزيد يقع. انا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. الاول كان يقول اطلب عمر تنظر عجب، ضاحين اطلب غير سنابة تنظر عجب العجب، كذا بيحرق القرآن، وهذا بيلقم الخنزي، وهذا بيطبع، وهذا ساكت، وهذا متفرج، وهذا بيبل للمراقص. السعودية بيبهو للمراقص، ما عبش فرونة، فرونة ما عبحت رقص وعرق لو ما يضيبوا. والإسلام والإسلام برد، من إسلام إسلام ومن ديهوت ديهوت. والقتل هذا على ما هي الذي بتبع بين اليهود والمسلمين، على ما هو على هذا يبصروا لن عاد الناس حماسهم وغيرتهم عدم مسلمين صدق بعض ظاهر لا عباقي غير أساميهم مسلمين، ما عاد إلا الاسم، ما عاد إلا الاسم، الاسم هم مسلمين لكن قال وفعل حرم ما بحاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. يا مسلمي ابصرتوا الجيل الذي حيقوم لن حيطير وكف مصيره. عدو مسلم ابن مسلم، الا غير ابن مسلم، ما مسلم ما عبش ما. والغزو بيتي غزو الفكر والالكترونيات جديد، السابر والتواصل الاجتماعي والتويتر والعجائب العجبة، وبسر ما من عمر يحرق والقرآن ولا مشتو. ييه قال والصغير التتي الكبيرة، والكبير ما عاد لها طرف، وانتو بسروا الجيل الذي عيقو لن عيطير. التحية لكل من وقف في المراكز الصيفية في الدورات الصيفية وخدم وداوم وبذل نفسه، التحية لكل من دفع بأبنائه إلى المراكز الصيفية يعلموهم، يبصروا إن به ناس مهتمين ما قديش البرم كلها لسيس إدلي بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: إذن وصلنا طبعا للختام. تحية طبعا لكم مستمعينا ومتابعينا. قبل الختام التعزية نوصلها لكل اليمنيين ولكل شعبنا اليمني العظيم في وفاة الوالد الكريم شيخ المنشدين اليمنيين الأستاذ قاسم زبيدة، أصالة عن كل الأساتذة الأعزاء، طاقم برنامج العدوان وحدنا ومختلف الإذاعات المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا رحمة الله عليه. كذلك التحية لكم في الختام لكل مستمعينا ومتابعينا. طبعا تحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران في الإشراف العام، والتحية طبعا للأستاذ أو من الأستاذ محمد قاطة من التنسيق والمتابعة، والأستاذ أحمد الصنعاني. التحية من الأستاذ عبد الله عبد الله الحيفي مدير قلوبنا مش بس العدوان وحدنا.
3: أحرجتمونا سلام الله عليك.
0: يديلك العافية ويحفظك. تحية طبعا كذلك الأستاذ نيازي الرازحي، والتحية طبعا موصولة لقائد دفة هذا البرنامج العزيز حفظ الله الحرازي. تحية لكل زملاء الأعزاء طاقم العمل في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، والتحية موصولة طبعا لزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخل زميل همدان الشهري، وكذلك زميل محمد غرسان والزميل أيضا محمد الشهاري، كما هي التحية العقيد خالد الهيتار. تحية لكم أنتم دائما مستمعين ومتابعين. تحية للمجاهد مع الله، تحية لأبطال المؤسسة العسكرية والأمنية، تحية لكل المستمعين الرحمة والخلود، لشهدائنا شفاء لجرحانا النصر والعزة والإباء والتمكين، لمجاهدين الأبطال الخزي والعار، للمعتدين الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم المجد، لليمن المجيد يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودينا، وعصم قلوب أهل ومحبين بالصبر. لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ولا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب، خصوصا في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي العظيمة التي نسأل الله أن يوفقنا لاغتنامها جميعا. لا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء. تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. في أمان الله.

0: طبعا نحن في إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء وكذلك الإذاعات التي ما زالت مرتبطة معنا، يميزنا حول بيان السيد القائد بتحليل ابن الجزائر الدكتور البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: على الراديو استعملنا
2: الراديو
1: اليمنية.

0: منبر صوت للأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعنا على البيان الذي أصدره السيد القائد السيد عبد الملك بدر.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك طرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الرابع: المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثاً: المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 99 بعد 500: مواجهة المستكبرين. القسم الخامس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين وكيفية استعمال البصائر القرآنية، الهداية القرآنية في هذا المجال. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول ردوده على الذين يربطون المواجهة أو يصورون المواجهة بكونها فقط تأثر بإيران وليست منطلقة من وعي من إيمان بالقرآن الكريم، من أن الإيران وحزب الله وكل الحركات المجاهدة المقاومة تؤدي دورها انطلاقا من أمر الله سبحانه وتعالى. هم كلهم إخوان في الله اجتمعوا على حرب عدو الله، يعني كلهم يحب بعضهم بعضا، يوالي بعضهم بعضا، يناصر بعضهم بعضا. ليس هناك كما يقال يعني مثل ما بين الأعداء من جهة عليا وجهة دنيا، كما قال السيد حسن نصر الله يعني عندما ذكر له بأنه تابع للولي الفقيه قال: نحن أسياد عند الولي الفقيه، يتعامل معنا كسادة وليس كعبيد، نحن نكون معه وهو يترك لنا، يقول لنا أنتم أحرار فيما تفعلون، فقط إذا احتجتم دعم نكون معكم، إذا احتجتم أي شيء نكون معكم. وهكذا العلاقة مع الجميع في كل جهة تعمل، حتى في حماس قالوا مع كون إيران تدعمنا بكل شيء إلا أنها لم تملي علينا، فقط تدعمنا وتدعو لنا وتشجعنا، ولكن لا تقول لنا افعلوا كذا وافعلوا كذا. وهكذا مع كل الجهات، وهكذا لأن هؤلاء جميعا يتعاونون بحسب الإمكانات المتاحة لهم. إيران طبعا مرت بظروف صعبة وشديدة وحوربت وحوصرت، واستطاعت أن تخرج من كل ذلك، واستطاعت أن توفر لديها القوة الكافية بحيث يمكنها أن تمد كل من ينتصر للمقاومة أو للجهاد في سبيل الله بكل ما استطاعت من من من قوة وخبرة، وتتيح لهم. هم الأعداء إلى الآن نتيجة حقدهم ونتيجة كبرهم إلى الآن لا يتصورون أن في إمكان اليمنيين أن يصنعوا الأسلحة وتلك الأسلحة المتطورة، هذا نتيجة كبرهم واستعلائهم، ولذلك أخطاءهم هذه هي التي تجعلهم ينهزمون، بخلاف المؤمنين المجاهدين الذين يعرفون العدو ويعرفون كل تفاصيل العدو. ثم ذكر سيد عبد الملك بمصادر التلقي التي تتبناها المسيرة القرآنية، وكون علاقتها مع جميع الأحرار مبنية على أساس ذلك، فقال موقفنا موقف قرآني، علاقتنا بأبناء أمتنا الأحرار وتعاوننا معهم وتضافر جهودنا معهم، بل وسعينا إلى أن نكون متوحدين إلى أرقى مستوى في هذا الموقف من أعداء أمتنا هو شيء نفخر به. يعني الوحدة والتولي أو الولاء بعض المؤمنين بعضهم ببعض هذا شيء متفق عليه، هو واجبنا الإنساني والأخلاقي. للأسف عندما نقارن بين هذا الموقف وبين موقف الحركات الإسلامية إخوان وغيرهم، عندما أعلنت الإمام الخميني أعلن يوم القدس العالمي، فهم رفضوا هذا اليوم مع كونه يهتم بالقدس لكونه جاء من إيران. قلنا لهم لا بأس، اطلبوا من السعودية أن تعلن يوم القدس العالمي وسنسير معه، لا يهمنا نحن من يسير، أعلنوا فقط أن هناك أيام خاصة بالقدس، فهم يرفضون لكون يوم القدس العالمي جاء من إيران، طبعا بخلاف المسيرة القرآنية التي تلتقي بأي جهة صالحة لا يهمها. يعني هذا واجب قرآني، واجب إنساني، واجب أخلاقي قرآني إسلامي، يقول هو عنصر قوة لنا مهما تحدث عنه الآخرون بضجيجهم، وكل تحرك في هذا السياق هو بروحيتنا الجهادية الإيمانية ومنطلقنا القرآن الإسلامي الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ونلتمس منه نصره ومعونته ورضاه. طبعا هؤلاء الذين يذكرون هذا الكلام هم أنفسهم يستعينون بأمريكا، وأمريكا تذلهم ولا يرون حرجا في أن يستندوا لأمريكا. حتى ترامب قال لهم لو توقفنا عن دعمكم لسقطت في أسبوع واحد تسقط السعودية. فكيف عندما فصائل المقاومة والجهاد في سبيل الله يعني عندما تكون لها امتداد أو استناد إلى جهات تعينها، لماذا تسخرون منها في ذلك؟ يعني حتى الكيان الصهيوني يعني بدعم من أمريكا، بدعم من الغرب، في مع كون غزة في محل صغير جدا وفصائل فقط مقاومة وفصائل مجاهدة، ومع ذلك في الطوفان الأقصى استغاث الكيان الصهيوني بأمريكا وجاء بمدمراته إلى تلك المنطقة. فلماذا تمنعون هؤلاء، تمنعون أنصار الله وتمنعون حزب الله وتمنعون الحشد الشعبي من أن يكون له لقاء أو التقاء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعلن بكل شجاعة دعمها له؟ يعني طبعا إعلان الدعم هذا شجاعة. يعني هم الآن الإخوان مثلا يتعلقون بأردوغان، أردوغان لم يجسر على أن يرسل رصاصة واحدة للفلسطينيين، فأيهما أشجع؟ يعني الدول العربية حتى التنديد السعودية وغيرها حتى التنديد لم تستطع أن تندد بالكيان الصهيوني. أحيانا عندما ينددون يقولون ندعو الفريقين، يعني يجمعون بين الصهاينة والمجاهدين في سبيلها في محل واحد، يدعو إلى الهدوء إلى كذا، ولا يميزون بين المعتدي الظالم المستكبر وبين ذلك الذي يدافع عن نفسه. وهكذا دعا في محل آخر إلى العودة إلى القرآن الكريم وتدبره للتعرف على كيفية التعامل معه وتفادي مخططاتهم، فقال ولذلك أسلوب القرآن الكريم ومنهجيته وما هدى إليه، ونحن أكدنا على أهمية أن ننتقل من النظرة الشخصية المزاجية التي تبعد الإنسان عن تقوى الله سبحانه وتعالى،
5: وتورطه وتجعله غافلا إلى النظرة القرآنية. يعني كتاب الله تبصرون به، أن نعود إلى ما يهدي إليه القرآن الكريم، ننظر إلى القرآن الكريم باعتباره الهادي، لسنا نحن الهادين للقرآن. هناك من يتحكم، من يفسر القرآن تفسيرا مزاجيا بحسب هواه، ينزل القرآن إلى رغبته، هو كسول وجبان ويريد من القرآن الكريم أن يخاطبه بهذا المعنى، فلذلك ينتقي ما يشاء من الآيات ويفسرها بما يشاء ويغض الطرف عن غيرها من الآيات الكريمة. فيقول أن نعود إلى ما يهدي إليه القرآن الكريم، أن نتمسك به، أن نتحرك على أساسه في مقابلة سعيهم، في مقابل سعيهم لتطويعنا وسعيهم إلى أن يكونوا في مقام الآمر الناهي الموجه لنا، نسعى إلى محاربتهم في هذه النقطة، محاربة التطويع، يجعلنا مطيعين لهم، التولي يجعلوننا أولياء لهم، محاربة أن يكونوا هم مقبولين ليصدروا أوامر، ليواجهوا، لينهوا، ليلاحظوا إلى آخره. طبعا هذه كلها يعني أول المواجهة هي أن لا نطيعهم، أن لا نخضع لهم، أن نتعامل معهم كسادة وليس كعبيد، أن نتعامل معهم بقوة شخصية. الذي مكنهم طبعا، الذي مكن الأمريكيين وغيرهم من رقاب هؤلاء في السعودية والبحرين وغيرها، هو ذلك الخضوع وذلك التذلل الذي يبدونه حتى في وسائل الإعلام، يعني ذلك الانحناء، ذلك الخوف، ذلك الجبن الذي يبدو على وجوههم وهم يتعاملون معه. ثم لخص ما دعا إليه القرآن الكريم من الأسس التي يقوم عليها التعامل معه، فقال أسلوب القرآن وما هدى إليه هو التعبئة ضده. وهذه أيضا من المواجهة، عندما نتكلم عن عدائهم، عندما نتكلم عن حقارتهم، عن نذالتهم، عن دناءتهم، عن حقدهم، عن تضليلهم، كل هذا الأمر داخل في هذا السياق. ولذلك الذين يحسنون صورتهم أو الذين يظهرون يحاولون أن يظهروا بصورة المنصفين فيتكلموا عن حسنات الغرب وحسنات أمريكا، هم في الحقيقة جنود يخدمونها. أي حسنة لأمريكا؟ كل ما تفعله شر، كل ما تفعله منكر. وحتى لو كانت هناك يسمونها حسنة، كيف ماذا تساوي؟ يعني هذا مثل اللص الذي يسرق كل شيء ثم يترك دينارا أو يترك عشاء لصاحب البيت حتى يتعشى، فيقول هذا الحمد لله هذا لص محترم لأنه ترك لنا العشاء. هكذا هي حسناتهم، حسناتهم بمثل هذا العمل. أمريكا تصور نفسها عندما لا تقتل ولا تبيد، تصور أنها قدمت حسنة لذلك الشعب الذي لم تبيده. فذلك التعبئة شيء أساسي، كذلك التوعية تجاه خطرهم وأنهم يهددوننا، يهددون أمننا، يهددون وجودنا، يهددون حتى ديننا، لهم أحقاد كبيرة على الإسلام. كذلك كشف أساليبهم وطرقهم المختلفة التي يخترقون بها صفوف المؤمنين، وكذلك كيفية التصدي لمؤامراتهم. طبعا هذه كلها القرآن الكريم علمنا إياها ودعا وبصرنا بها. ثم تحدث عن الأساس الأول وهو التعبئة ضده. التعبئة يعني الرأي العام، الجماهير، يعني لا نكتفي فقط بالنخبة، ننشر هذه المفاهيم لدى الرأي العام حتى يكونون حذرين محصنين، مثل ما حصنوا ضد الفيروسات الكورونا وغيرها، كذلك يكون لديهم تلقيحات خاصة بهذا الأمر. يقول النقطة الأولى هي كيف يكون التوجه العام والموقف العام، هل الموقف المتقبل، هل الموقف الموالي المطيع. طبعا الكيان الصهيوني وأمريكا يعملون على الرأي العام، ولذلك يستعملون كل الوسائل، الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والقيادات الاجتماعية وعلماء السوء حتى يغيروا الرأي العام. يقول هل الموقف الموالي المطيع، الموقف الساكت الخانع المستسلم الذي يفسح لهم المجال لينفذوا إلى داخل هذه الأمة وليتحركوا في أوساطها دون أي عائق، أم أنه الموقف الصحيح الذي هدى إليه القرآن الكريم في محاربة مساعيهم تلك والسعي لتحصين الأمة وتوعيتها وفصلها عن التأثر بهم والارتباط بهم والطاعة لهم والتولي لهم، وعن طريق التعبئة المستمرة للأمة ضدهم ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال شواهده في الواقع. ثم ذكر مخالفة الكثير من المسلمين لهذا الأساس القرآني في التعامل معه، فقال بالرغم من وضوح حقيقة أنهم أعداء خطيرون وألداء وسيئون، البعض ممن ينتمون إلى الإسلام
7: ينطلقون على أساس رؤيتهم القائمة على الترويج لأولئك أنهم أصدقاء. الصداقة مع الأعداء هي في الحقيقة تولي لهم، هي في الحقيقة سقوط، هزيمة. يقول لترويج لأولئك أنهم أصدقاء والتوجه للتعامل معهم على هذا الأساس وإقامة علاقات وتحالفات معهم تحت عنوان التطبيع، وفي سبيل ذلك يتجهون إلى خطوات سيئة ضد شعوبهم وضد أمتهم وضد شعب فلسطين، حتى يثبت أنه صديق لهم، يعادي إخوانه، يعادي المجاهدين، يرميهم بالإرهاب، يعني حتى يوالي أو حتى يظهر صداقته لهم. وطبعا هم لا يعترفون، هم يحتقرونه، هم يهينونه، هو فقط يتزلف إليهم وهم لا يضعون له أي اعتبار. ثم ضرب أمثلة واقعية على ذلك فقال: مثل ما حصل من آل خليفة في البحرين، مثل ما حصل من النظام الإماراتي، من النظام السعودي، من النظام المغربي، الذين اتجهوا إلى خطوات عملية لخدمة أولئك الأعداء، للتودد إليهم، لفتح المجال أمامهم، للتأثير حتى على شعوبهم، ويسعون حتى للتأثير على شعوبهم لتتقبل الولاء لأولئك. يعني حتى في خطاباتهم يبينون هذا الأمر، يحاولون أن يغرسوا الولاء والتطبيع بحيث يتحول ليس فقط ولاء وتطبيعا سياسيا، يتحول إلى تطبيع شعبي. النظرة إلى أولئك أصدقاء وهم يركزون على هذه النقطة، يتنكرون لآيات الله، لكتاب الله، للحقائق القائمة في الواقع الواضحة جدا على أنهم أعداء سيئون للغاية. ثم ذكر المبلغ الذي وصل إليه الولاء لبعض حكام المسلمين، فقال: يصل الحال في خطواتهم العملية إلى أن يتنكروا لدينهم، لقيامهم، لأخلاق دينهم، يصل الحال إلى أن يظلموا أمتهم، يتآمروا على شعوبهم. يقول: في شعب البحرين آل خليفة يجردون أبناء الشعب البحريني المسلم من جنسيتهم ويمنحون الجنسية للصهاينة. في الإمارات فعلوا ما يشبه ذلك وفتحوا المجال لخدمتهم. طبعا هنا بالنسبة للبحرين، يعني البحرين شعب مقاوم، شعب مجاهد، له وعي وله بصيرة، ولكن أوذي إيذاء كبيرا. وجاءت السعودية المجرمة المستكبرة، جاءت كان في إمكانهم أن يسقطوا نظام البحرين، لكن جاءت ما يسمى بدرع الجزيرة بقيادة السعودية، واستعانوا وجاء الأسطول الخامس الأمريكي، وجرد البحرينيون من كل طاقاتهم التي يواجهون بها. ولكن مع ذلك هم لا زالوا كذلك وصامدون وثابتون، وإن شاء الله سينتصرون على أعدائهم ما دامت فيهم تلك الهمة وذلك الإيمان. يقول: هؤلاء الموالين في البحرين، في الإمارات، في المغرب، يخدمونهم بأعدائهم.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: هات والحرب الحقيقية يا صنيات البقي وسحقي وفني ودقي كل من

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن وأصيب أربعة بينهم طفل بغارات على منازلهم في رحبان بصعدة، كما استشهد تسعة مواطنين وأصيب ثلاثة بعضهم بحالة حرجة في سلسلة غارات على قرية الحزة في سمارة بإب، وشن العدوان عدة غارات على جرف أسعد الكامل في إريان بمديرية القفر بإب، وشن غارتين على سفح جبل نقم بالعاصمة، وشن سلسلة غارات على العاصمة استهدفت مناطق مختلفة، وشن عدة غارات على مبنى الإذاعة ومدرسة التدريب الواقعتين في الحوبان بتعز، وشن غارتين على اللواء 22 حرس جمهوري بمنطقة الجند في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على آل بيان في بني مسعود بسحار، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، كما شن 13 غارة على موقع الشقراء بحرب سفيان، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة، وشن على مديرية المصلوب غارتين وأصيبت امرأة جراء استهداف الملتزقة للأحياء السكنية في قعطبة بالضالع بقصف مختلف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد سبعة مواطنين في مزرعة بمنطقة الجر وثلاثة في بني حسن في عبس بحجة جراء استهداف العدوان لمزارع المواطنين، وشن أربع غارات على حرض وغارة على ميدي، وشن عدة غارات على صعدة منها غارة على مخيمات البدو في منطقة بني بحر، وغارتين على الفرع في كتاف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمأرب، وشن غارة على الكسارة في همدان بصنعاء، وشن غارة على المتون في الجوف، وغارة على منطقة الكدحة بالمعافر في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب مواطنان إثر غارة للعدوان على سيارة المواطنين في الطريق العام بمنطقة حنبة بقطابر في صعدة، وأصيب الطفل برصاص الغزاة والمرتزقة إثر نيران كثيفة على قرية الجربة السفلى في الدريهم المحاصرة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان ثلاث غارات على وادي أبو جبارة في كتاف، وشن غارة على منطقة آل عمار في الصفراء، وغارة غرب جبل المحرام في المعشمية في حرف سفيان، وفي أب شن غارة على معسكر الحمزة في السبراء، أما في حجة فقد شن غارة على مديرية مستبى.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية أشيدة الحدودية، وشن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وأدى الاستهداف لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، واستهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة من مديرية مجزر بذات المحافظة، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، استهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 117 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت في غارتين على منازل المواطنين ومواقع الجيش اليمني في منطقة مالح بمديرية ناطع في البيضاء، وشملت الخروقات تحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة في مارب وتعز وحجة والجوف وصعدة وصنعاء والضالع والبيضاء وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسس المقاتل و23 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة اتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية مخزن أسلحة سعودية تحت رقابة الحمر المطل على مدينة نجران المحتلة، وسمع عدوي انفجارات كبيرة في المكان المستهدف، كما استهدفت بعدة قذائف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 2 مرتزقة في مديرية سرواح بمأرب، وقتل 3 في معسكر السلان في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير 3 آليات محملة بالمرتزقة بكمين محكم نصبه المجاهدون في خبو الشعب، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنه، كما قتل القيادي المرتزق فوزي العامري بنيران المجاهدين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على لواء الرادارات السعودي بخميس مشيط في عسير، وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة باتجاه طور الباحة في لحج، وقتل وأصيب عددا من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية هجوم واسع بالتعاون مع المواطنين على مواقع المرتزقة في قعطبة، انتهت بتطهير واستعادة أكثر من 70% من المدينة من قبضة المرتزقة وأزلامهم الذين يتخذونها أوكارا للقتل ونشر الفتن، وتم تدمير وإحراق 10 آليات تابعة للمرتزقة، وقتل وأصيب أكثر من 150 مرتزقا بينهم قيادات.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار عمليات الإسناد، قررت القوات المسلحة في مثل هذا اليوم تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ونوهت لكافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار من ضمن بنك الأهداف اليمنية، وكان هذا القرار ردا على استمرار الحصار والتجويع في غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. رداً على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يومياً، ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلاً، ورداً على استمرار الحصار والتجويع، ورداً على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقاً بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولن تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: اف ام
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: أمي يا جد، أمي، بين أسمع صوتهم وأبصرهم جمالي، ما أنا شو بصدق إن قد استشهدوا.
2: كان على الله وما حيفلت الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطا اي رجعوها ولا الوهابين يقتلونا، خلونا نخطا معنا.
2: لا تقلقوش اخطا.
4: ايش اقول لك انا كيف حسين، لو شفت بعدها حين نزل من الجبال مثل الكلاب المسعوره وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيوت.
5: عندي رساله من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ عطني
2: إياها. هذا خطأ معاهم، ناس برجفلتهم حجاج.
7: طبعا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحد طولت كلها مصر.
6: غفر وخالد بن جامع وماجد بن خزينة وسلطان بن جاد عتيه، هم قتلة الحجاج الزيوت، وانا السلطان مالي اي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويجاب راسي. اترك الكلام
2: انت ما عطت. والله احنا مسلمين مثلكم، الاول انهبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد شلون مثلكم.
8: اقول اصنع الثياب.
0: تنومة الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 26.

0: الله يرحمك يا عين. طرحت فوق رقبتي حمل ثقيل. يا رب يا رب، حجاج بيتك الحرام تعرضوا للقتل والذبح.
1: يا جد يا جد
0: يا رب.
1: أنا قاعد حق أصحاب الأخدود
0: قريب من هذا المنطق يا محمد.
1: الكافرين حرقوا المؤمنين، صح يا جد؟
0: أيوة يا محمد، حفروا لهم أخدود وحرقوهم فيه.
1: والوهابيين قتلوا الحجة في وادي تلومة، قتلوا يا جد، للمن قتلوهم للمن؟
0: الوهابيين أعداءنا يا محمد، ضروري تعرف عدوك وتستعد له. هؤلاء أعداء ظاهرين، أعداء مجرمين وقتلة.
1: ما فعلنا بهم يا جد، ما فعلنا بهم، ما فعلوا بهم الحجاج المساكي
0: ولا شي يا محمد. يشتوي يوصلوا لنا رسالة ان ما بش بيننا وبينهم اي تفاهم. ما رأيك نرتاح انا شوي يا محمد؟ ذلحين قدمك تعب
1: بعدكم يا جد.

0: نرتاح أنا شوي يا فاطمة ونصلي، وبعدها نواصل الطريق إن شاء الله.
1: بعدكم بعدكم يا خال، بعدكم.
0: هي مال عيونش حمراء يا فاطمة، جالسة تبكي طول الطريق.
1: ما بالله الشمس وغبار يا خال.
0: اسمعي يا بنتي، الدموع ما عاد رجعش يحيى، احمدي الله واشكريه.
1: الحمد لله على كل حال. قولوا لي يا خال، للم تجينا من هذا الطريق بين بصرحة قافرة من الناس؟
0: ايوه يا فاطمة، صح اني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس ان شاء الله تكون امنة.
1: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولي وحده صغير يا خال.
0: محمد رجل يا فاطمة، تري كيفه ما شاء الله يشبه ابوه، لا تكونش تبكي قباله، نشتي يكبر ويقع رجال يقدر ياخذ بثار ابوه.
1: الله يحفظي يا خال، ما عاد الا محمد. اين هو يا خال؟ اين سر محمد؟
0: سريتي علف للقراش. لا تقلقش علي يا فاطمة، افعلي لنا قهوة، انا جازير اسقي القراش واتوضى بساعتي، وبسري ما ناكل اي حاجة هالحاصل.
1: حاضر حاضر حاضر يا خال، معنا زبيب ومقصقص.
0: الله يديمها نعمة، يا رب عونك.

قتلونا وإحنا ضيوفك يا رب. أسألك أسألك بنور وجهك العظيم يا رب أن تسلطنا عليهم وتقتلهم بأيدي رجالنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوه يا رب يا الله، محمد محمد ابني محمد يا خال.

0: صاين رهاب وهابيين وهابيين وهابيين.
1: أينهم
0: يا محمد؟ يا محمد
1: أينهم يا عم حسن؟ أينهم هو الكلاب؟
0: الحمد لله الحمد لله أننا لحقتكم.
1: أينهم يا عم حسن هو الكلاب الوهابيين؟
0: ما بعد قفايا؟ شكلهم شكلهم ما عاد استرش الحقوني.
2: يا محمد سلامات ما با
0: وانا راكب حسين. انا حسن الفقاي.
2: ارحب يا حسان حيا باك. من كان يقرح يا محمد؟ سمعنا رصاص.
1: وانا يا جد كنت ارمي رصاص للجو لاني سمعت عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهابه وانا كنت ارمي مطلع افجعهم.
2: اين هم اللصوص يا حج حسن؟ ما وقع؟
0: خليها على الله يا نقيب حسن، خليها على الله.
2: مالك مفتجع هكذا؟
0: بعد ما فلتكم لقيت الخبز وتجمعنا وخطينا جمع واحنا في الطريق لقينا واحد من اهل المنطقه وحذرنا.
2: من ما حذركم يا حج حسن؟
0: حذرنا من الوهابي وقال ان الوهابين بيلاحقوا الناس بالجماع ومن لقيوه كانوا يذبحوا قبال خلق الله كلهم.
1: وبعدها يا عم حسن ما فعلتوا؟ كيف هربت انت؟
0: تفرقنا وكل مجموعه سارت من طريق وانا لحقت بعدكم ولو ما وصلت لراس ذيك الجبل بسروني النهابه. هم غير بسروني ولحقوا بعدي وانا هربت الموت. هربت منهم وبسرت واحد مع بغله وبندق كنت اصيح واقول نهابه.
1: وانا يا جد عرفت صوت عمي حسن وشليت البندق ورميت مطلع.
0: شكلهم سمعوا صوت الرصاص وهربوا. والله ان انت اسد مثل ابوك يا محمد.
2: اسبق لها عند امك يا محمد.
1: حاضر يا جد.
2: هتجلس معانا يا حسان؟ ماشي من ذا الحين الله يفتح عليك.
0: معاكم يا نقيب حسين. ما ذا الحين ما حيفرقنا الا الموت. بسم الله.

0: قلقت عليك الله يسامحك، سمعت صوت الرصاص.
1: لا تقلقوا يمه، هو انا رميت مطلع عازب افجع النهب.
0: يوه اي النهب يا محمد؟
1: ام نهابي كانوا بيلاحقوا عمي حسن. هيا يمه اتجهزوا، قالوا جدي حسين اتجهزوا بسرعه.
0: اين هو جدك يا ابني محمد؟ هو لا عسكر وهابي. جهز بندقك يا محمد، جهزه.
1: جدي في الوادي، اطلعوا الجبل يما، هيا اطلعوا الجبل، هيا بسرعه.
0: والجمل والبغلي يا محمد؟
1: الله ونانا، بسرعه يما.

0: ايوه يما، هاني اجلسوا هاني، نقدر نبشرهم وهم ما يبشرونا.
1: اصبر يا بني محمود، لا تفعل اي حاجه الا بعد ما اقول لك.
0: حاضر تمام يما.
2: حلهم يا اخوان،
1: ابشر القرش يا محمد. عيش اللوهن، جهز نفسك.
0: اسمعوا يما، اول ما ينزلون فوق الخيوط ارميهم في الراس.
2: هذا زبيب وخبز، اكيد الجماعه قريبين. مصيرهم الموت مثل اصحابهم، وين تهربون مني؟
1: جاهز يا محمد.
0: ايوه جاهز. بسم الله.
3: ترفع
0: هذا حقنا، المختار هذا الحين يا جد. يلا المختار الحين. يلا

0: لو صدقت كلامكم يا خال، أنت ويحيى وجلست في صنعاء، إنه أحسن لي ولكم.
1: هذا مشيئة الله يا فاطمة، والموت مقدر ومكتوب، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: كان يقول لي يحيى الله يرحمه: لا تحن بينا يا فاطمة، ذا الحين دريت ما كان بيقصد. سلام الله عليك يا يحيى، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليه وعلى جميع الشهداء المظلوم،
0: سلام الله عليهم، ولعنة الله على الظالمين.
1: اليوم دريت ان كلامي صح يا فاطمة، ان انتي بألف رجال ما شاء الله عليك، قتلتي نص العسكر الوهابيين.
0: والله والله يا خل ما يبرد قلبي إلا بعد ما نشل بثأر الشهداء حقنا. السلطان حقهم يا خال الذي أمر العسكر الوهابين هؤلاء إنهم يقتلوا الحجاج حقنا.
1: والله إن هؤلاء الحجاج المساكين ضحية لإجرام عبد العزيز بن سعود. هذه رسالة تحذير لكل المسلمين إن التعامل معهم بالسيف والذبح.
0: ما يشتي هذا النجدي الملعون، ما يشتي هذا القاتل مننا.
1: يشتي يحتل الحجاز مكة والمدينة، هذا هو هدفه الحقيقي يا فاطمة. هؤلاء الحجاج اليمنيين كانوا ضحية لأطماعه التوسعية.
0: هم بيقولون انهم مسلمين، كيف يقتلوا الحجاج وزوار بيت الله الحرام؟ كيف يا خال؟
1: هؤلاء الوهابيين بيكفروا المسلمين ويحلوا دماءهم ويصادقوا اليهود والنصارى. الانجليز يا فاطمة.
0: سمعتهم يا خال بيقولوا ان احنا مشركين واحنا عنصر نحج بيت الله.
1: عبد العزيز بن سعود يستلم معاش من الانجليز وسلاح ويحقق لهم ما يشتوا.
0: للمه ما يشتوا يا خال،
1: يشتوا يدمروا الاسلام، يدوا لنا من يقتلنا ويكفرنا باسم الدين، وهم الوهابيين.
0: الشدرة يا خال، المسلمين والعلماء اينهم والناس وينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن محتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت وصاية الإنجليز. هي ارتاحي يا فاطمة وارقدي، عاد المراحل طويلة.
0: حاضر يا فاطمة.
1: تصبحي على خير يا فاطمة.
0: تصبحوا على خير.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: في أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: يا فاطمة أبشري، مزرعة نزيل حج محمد.
4: هذا احنا عن سير نحج يا حج محمد، عن سير مكة والمدينة.
5: أيوة، كان ما جينا نسوي أنا، أنا معاكم أول واحد.
3: والتعب، عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد خلونا يا حج أحسن 11 بدل
6: أخزاه الله.
2: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عزيز هو جهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذل اللي بكل مفارش فوقنا.
7: راسي بيوجعني، أمانة قالوا لي مالهم عم يحيى، أمانة يا جدي.
8: بس ما لهم شيء ابني، ما بلا قال والذي تقتطع المدرة هوي حدي، إنه شو الله يسمعنا.
9: أنت خبل أو أنت صاحي؟
10: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
9: فعل الله ولا فعلك، وإيش ذا المجبر؟
10: وأنا وإيش أسوي لك يا عم حسين؟
9: والله عندي قد انتخبل، ما أنا إن قالك ذا المجبر يا ببلو.
10: ذا المجبر اللي خبرونا به أصحابنا الجمالين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ظمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضيئة
3: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجنا الأسبوعي المتنوع والمتجدد فن الفنون، في هذه المساحة الأسبوعية التي نصول ونجول وإياكم فيها مع إبداع اليمن المتنوع والمتجدد والزاخر من كل منطقة وبكل الأصوات والألحان وبأعذب الألحان وأجملها. اليوم اخترنا لكم واحد من أفضل الأصوات اليمنية التي اقتحمت الساحة الإنشادية والإبداعية بحضور لافت وأداء متميز وأعمال قوية، واكبت الأحداث وواكبت القضية وصنعت حضورا متميزا، صوت لطالما عرفناه في الكليبات الشعبية والأداءات المتميزة والحضور الخاص وكذلك الحضور الجماعي. سنحييه اليوم وسنتعرف عليه ونستمع إلى كثير من أعماله ونتحدث معه بشكل مفصل بعد أن يفتتح لنا هذا اللقاء كالعادة بصوته وجميل ما يختاره.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله.
3: صلوا.

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما شاء الله تبارك الله. بهذا الصوت العذب وهذا الأداء المتميز وبهذا الافتتاح الذي كله يفيض حبا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي يتمسك بهوية الانتماء والفن الشعب اليمني الأصيل الذي كان ولا زال حاضرا ولا زال متأصلا بحب النبي، بهذه البداية الضخمة والجميلة والاستثنائية يفتتح ضيفنا العزيز عماد عنقاد الذي نحييه ونرحب به في حلقتنا الجديدة من برنامج فن الفنون. أهلا وسهلا وحياك.
1: حياكم الله أستاذ السلطان، حياكم ونشكركم على الاستضافة.
0: ارحب وحياك، نورتنا في إذاعة سام في فن الفنون على وجه الخصوص.
1: النور نورهم.
0: أخي عماد، أنت صوت بديع، أنت صوت يعني محبوب، كلما يعني سمعك الناس صوتك يلفت الانتباه، ليس صوتا مثلا اعتياديا، ليس صوتا عاديا، صوت متميز له حضوره الخاص ولك أدائك الخاص مثل أعمالك. أنت عادة في أعمالك التي أنا أسمعها دائما ويسمعها الجمهور تعتني كثيرا ربما باختيار العمل، الفكرة، الأداء، وتحرص على أن يكون أدائك مشبعا، وهذا الذي نعرفه عنك. يعني ما شاء الله في الزوامل المزومل وفي النشيد.
1: الله يوفقنا، ويعني تقدر تقول ما بش ما يكلف إلا غير يعني حسن
0: ما شاء الله. تشتي نقول المنشد ولا تشتي تقول المزومل؟
1: مشتيت يعني
0: المجاهد المنشد المزومل عماد عنقاد، ارحب وحيابك مرة أخرى.
1: الله يحفظك ويبقيك يا أستاذ.
0: هذه طبعا عادك أول مرة تشرفنا في إذاعة سام.
1: نعم.
0: كم لك منشد؟ منذ متى بدأت تنشد؟ يعني متى كانت البدايات؟
1: البداية من سن الطفولة يعني كان هكذا موهبة. يعني
0: كم عمرك الآن؟
1: مواليد 1999 يعني
0: 26
1: يعني ماشي هذه في السنة السابعة من عمري الثامنة
0: كلام.
1: لكن ما بش ممارسة، يعني بدأت في المجال الإنشادي والهذا في يعني بداية العدوى.
0: من هو أول من اكتشفك؟
1: سنة هكا
0: أول من شجعك وقال لك والله أنك تنفع منشد كذا؟
1: الوالدة الله يديها العافية. بدأت يعني
0: كنت بتهجهم في البيت؟
1: يعني ونشيد وهذا الذي يقول لك ما غني قال مدري إيش، وبعدين الحمد لله كان من البيت يعني نشيد ذكرة الله وهذا والمسيرة القرآنية
0: صح.
1: يعني التحقنا بها بعد العدوان وبتوفيق الله يعني باسمه يعني عرف يعني الهوية الإيمانية وتمسكنا بها
0: فعلا.
1: ويعني قلت لك في مجال الأناشيد والزوامل التي فيها ذكر الله وصوت الحق،
0: هل به مثلا منشد أثرت به ولا واحد كنت تشتي تقلده أو تشتي توصل له أو كان يخليك ترغب بالنشيد تشتي توقع منشد لأنك تحبه؟
1: كان الأستاذ أيمن قاضى الله يفتح عليه كان في الزوامل يعني كنت أسمع له وأقول يا أخي أنا اشتي أسجل زوامل
0: والنشيد؟
1: والنشيد الأستاذ طرف مصروف الله
0: من قبل
1: يا العافية. ويعني من العمالقة حق الأناشيد الأستاذ عبد العظيم الأستاذ أسامة كلنا نسمع لهم.
0: جميل. وبعدين كيف وصلت في الطريق؟ يعني كيف بدأت شق الطريق نحو الزوامل؟ بدأت تسجل أول عمل؟
1: أول عمل
0: ما لك بتخزي لو تسمع هذا الحين. يعني كل واحد شوف عند البداية، في البداية اسمع، إذا سمع نفسه وقد تمكن كيف كان في البداية ربما يقول أوه هذا أنا مدري ما
1: هو. يعني بتوفيق الله بيجي تغيير وبيجي يعني إن شاء الله ارتقاء في العمل
0: بإذن الله.
1: كان أول عمل لي عند أستاذ مرتضى زويدة
0: مشارك ولا عمل خاص؟
1: زامل الحالي. وبعدين من بعد الزامل هذا يعني ما عاد سجلت لا يعني كنت اسمع الزوامل حق ايمن قاضي هذيك الايام يعني.
0: عام كم؟
1: وبعدين في 2017 2016 كذا. وبعدين قلت والله ما نزل ثاني زامل عند ايمن قاضي. واستمريت لو ما سجل لي أيمن ومكسج ووزع وفعل كل شيء ولحم.
0: طبعا لما نقول 2017 الناس ذا الحين بيتخيلها مني حاجة قريبة إنها حاجة عادية، احنا الآن في 26 وفي نص 26، يعني لما تقول نص 26 يعني 10 سنوات الموضوع ما عادش بسيط، 9 سنوات يعني عمر، يعني هذا الرحلة كاملة ربما غيرنا يخوضها، إنما احنا قدوا مع الأحداث مع تلاحق الأحداث مع تتابعها ما عاد بنذرها في الوقت
1: الله.
0: إنه مرت فعلا هذا نص عمري يعني الآن الذي كان عمره 10 سنوات عاد وبدأ يدخل المدرسة الآن قد كمل ربما وقدوا في الجامعة أو قد حتى كمل الجامعة، يعني هذه مرحلة عمرية كبيرة قطعناها في هذا العدوان وصقلتنا وخرجت فينا المواهب والمبدعين وخرجت منا كنوز ثرية فنية في كل المجالات، ومنهم أنت يعني تعتبر الآن أنت من كنوز اليمن الفنية. أنا شخصياً أعتبرك من كنوزنا الفنية الثرية.
1: الله يحفظك.
0: صوت قوي فعلاً.
1: يعني شا صدق.
0: لا صدق صدق يعني في صدق معك صوت ما شاء الله بديع وصوت جميل وصوت رائع سواء في النشيد أو في الزوامل. ومن يسمعك هو يدرك بنفسه ذائقة سمعية ربما لا يختلف عليها اثنين. خلينا مثل ما بدأت أنت بالنشيد نثبت ما قلت بزامل هات.
1: الله دبشر من عيون. اللهم صل على محمد وعاله. ونفتتح يعني مثل ما صلينا على النبي نفتتح بزامل سجلتها أنا والأخ محمد المحفدي للسيد.
0: وهذا خير بداية ولكل يعني أجمل ما ممكن يبدأ به الإنسان هذه الأيام هو الارتباط والافتخار بقائده وعلمه سلام الله عليه.
1: بنش الجمعة يعني صح؟
0: يلا أنا ماشي مزومن لكن قد شدهته.
1: إيه سقنا من عذب ينبوعك يا علمنا وروية باعك والله إنك بضرب ضلوعك تشبه حتى في أطباعك
0: تشبه حتى في أطباعك
1: والقمر لا شاف لسطوعك يختفي من قوة إشعاعك نادر بالفعل من نوعك ما حدا في

0: كل طريقة وبكل أسلوب، ولهذا نحتاج إنه إحنا نواجه هذا الاستهداف في كل مجال، مش بس يعني بحلقات نقاشية أو مجابر عادية، مثلا على مستوى الزامل والنشيد وفي الأعراس. أخي عماد، كيف بتواجه مثلا، كيف بتحمل الرسالة في العرس؟ كيف بتعتبر الزامل بالنسبة لك في المناسبات بشكل عام، في الأفراح، في الأتراح، في كل مناسبة أو فعالية بتحضرها أو بتحييها؟ احكي لنا تجربتك مع الأعراس إلى الآن.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. فالأعراس نحمد الله أنه الإنسان بيجي، وال يعني النشيد الصنعاني في ذكرة الله والصلاة على النبي بيكون نعمة لما بيجي في أفراحنا وفي صح. مجالسنا النشيد الصنعاني، تحس أن أنت في مجتمع مشبع بالهدى، في متحصن متحصن بال وذاكر الله زوامل زومل، وبعدين دبدوب والصلاة على النبي. ما ينسى الواحد أنه النشيد خلاص يلا زوامل وبس زوامل يعني، وفيها
0: والزوامل الحالية أيضا أنها مثلا تعتبر بديل عن ما ممكن يأخذها الناس يلهوبه ويغير
1: الله يعني بعض الأخوة أنه خلاص ما بلا يلا الزوامل كلهن بيجي، يعني يجي بعض جلسة ثنتين ثلاث جلسات زوامل ونشيد ذكرة الله وصلاة على النبي، يعني أنه من التراث.
0: بس بعض الناس بتجي يقول يعني ما مع الزوارة تديهم زومل قدك دار يعني، ويدي منشد يعني كل واحد
1: الزومل بيجي منشد. لا غالبا
0: ما بلا هذا الأيام يعني بعض الأصوات ممكن يكون مثلا صوتك مثلا أصوات أخرى ممكن وقع منشد
1: معامل
0: ومزومل بعضهم مدري كيف
1: ما أفهمش الجو بس
0: ما يسترجي مثلا صوته
1: أو مناسب إنه يكون مزومل بس.
0: أنتوف إنه مثلا هل ينفع كل مزومل منشد كل منشد مزومل؟
1: يعني البعض يعني البعض يعني خلق للزامل، صوته يعني مناسب للزامل، قبلي صوته يعني
0: قد سمعت مثلا قلنا في المقبلي جاء ينشد
1: ما يعني السلم ما شاء الله يعني جوه جو قبلي جو
0: مزومل لكن يهد الجبل نصف
1: ما شاء الله.
0: بعض منشد أيضا مثلا أسامة الأمير فعل زامل
1: أي ما
0: ما ينفعش يعني، هو بيعتبر هذا جوه الخاص.
1: فأنا بتوفيق الله أنا حاولت أنني هكذا يعني ما شنشد وزومل ما بش فرق يعني، تفهم الإنسان الذي هو بالذات إحنا أصواتنا كمنشدين المنشد نفسه يقدر يوقع مزومل المنشد الذي
0: وأيهما أصعب؟
1: المزومل تحس انه نفس ما قلت لك
0: الطرف زومل
1: ايوه يعني، ومش هو منز يعني بيجوا اصوات مثل ما قلت قلنا في المقبلي باصوات يعني عريقه صوت، لكن يحس النشيد انه ما هو حوله لكن المنشد نفسه اي صوته مناسب في النشيد بيجي وهو مناسب في الزوامل بس يتعلم كيف يعني يجي شويه هكذا باور في صوته يغلظ شويه الزامل الشيله هكذا تحس بحماس تحس برجله
0: لانه اصله
1: بدوي ايوه بدوي هكذا بدونه ما ادري تخلي ساعه النشيد صنعاني.
0: ما رايك انت بالتحديث الاخير في الزوامل
1: من ناحيه ايش
0: التطوير مثلا التحديث بشكل عام يعني به مواكبه، احنا انا بنشوفها مواكبه للتحديث الفني بشكل عام من حيث الموسيقى من حيث الالحان من حيث الايقاعات من حيث اختيار النوع الزامل، هناك من يشكو مثلا من التطوير وهناك من يمدح التطوير.
1: يعني بتوفيق الله بالنقل كبيره في الزامل ومن ناحيه الموسيقى يعني بيجي وهي الموسيقى منها ما هي محرمه ومنها ما هي محلله، يعني بعض الاعمال لو يلاحظوا ان الاعمال كامله بتمشي على ايقاع وعلى كردات الذي هن دن دن دن يعني مثل الان استاذ سالم المسعودي اللي انتشرت للسليت سيفي وهوله وهوله كيف وصلن الى العالم شفت يعني بصير يعني سليت سيفي وهم ما هم دارين يعني بتوفيق الله وانه بيذكر السيد العالم
0: هم بلا بركه ابو جبي
1: بركه السيد
0: بتقطع الطريق كله
1: بركه السيد وهذا عد لنفسه والايقاع يفتتح يعني بسرتف في جميع في جميع العالم يعني ما أنت جيت بديل قلت لك جزامل بديلا عن الفن يعني
0: وهو فن أصيل يعني ما الله. ليس مستحدث يعني الزامل هو أصل العراقة اليمنية من زمان يعني معروف اليمني منذ قديم الزمن أن الزامل هذا هو لغة الحال ومقال الموقف بشكل عام، أنه في كل موقف في كل حرب في كل سلم في كل جواب وكذا بين القبول اليمنية الزامل حاجة عريقة يعني. المستحدث هو مثلا الفن الجديد،
1: الله،
0: هذا الذي يلبس فن الأصالة أو ثوب الأصالة وهو مستحدث أصلا، يعني عراقته إذا زادت 100 سنة.
1: أنا تعليقي على الذي يسعم بنتقد والموسيقى والأرج الذي يمدري أيش يعني، هذا كل الزوامل اللي يسمعوها من عند يعني الأستاذ عيسى الليث والمنشدين الباقيين، كل ما بيستخدمه في العرس هو بيستخدمه يعني المنشدين والمزوملين كامل، غير أنه داخل الاستديو الآلات الموسيقية بس، أن الظاهر بس الذي هي بتقول لك خلاص ما هو الفرق بينهم، لكن هو يعني الآلات والموسيقى أو الكردات أو الإيقاعات هم من هذا الشيء. ما يقدرش واحد يستبعد هذا الشيء.
0: إحنا بحاجة نقدم تطوير لشكل الزامل بحيث أنه إذا نضمنه به رسالة، لكن مع المحافظة على الأصالة والهوية الأصلية. أي. لا يعني لا نميع الزامل إلى درجة أنه ينتهي تماما ويقول أنه ما عبش فرق بينه
1: هو الأغنية، صح،
0: هو الأغنية. إحنا بحاجة نخلي له نكهته أول ما تسمع درى أنه زامل.
1: في نفس الوقت يعني من له سلبياته والإيجابياته، أنك تقدر نفس ما قلت تخلي الزامل مايع،
0: صح،
1: وفي نفس الوقت اختيار الإيقاع، اختيار الإيقاع الموسيقي هو الزمن وهو التك وهو الدم، لما تختار إيقاع جهادي
0: صح
1: وانت بتشل
0: يبعد على الحماس ولا
1: قلبي للمعارك قارحر ولا تبصر له إيقاع ديسكو ها وكسكسه. انت كمنشد انك يعني تحرص على هذا الشيء، انك تبصر إيقاع جهادي إيقاع هذا بيخلي الناس نقله. انا ملامس لهذا الشيء يا استاذ سلطان يعني ان شاء الله ان بين زومل يعني التراث يعني بالبراع وال صوتيات والهذا وبنزوم هذا الاتيتيون وال يعني والآلات الموسيقية
0: هو أنا أعتقد أنه لا بأس أن الإنسان يستفيد من كل ما حوله بالذي يخدم هدفه.
1: يشهد الله أن بنفس نقله كما هو بل يعني الأدوات حق الاستديو الذي حاليا في العصر حقنا بيجي نقله المستمع ابتعد الضجة شوية،
0: صح،
1: يعني كان به ضجة صوت البرع صوت هذا صوت خلاص يخرجوا يقولوا يا أخي ما كسروا رأسنا. الآن تحس إن به تغيير لمسها كذا يعني فنية، خف الإزعاج لما افتتح الإيقاع وافتتحين الكردات والصاحب الطازي يدق دلا دلا، تحس بانسجام يعني بالزامن.
0: بس مش لا درجة مثل ما قلنا بما يتنافى مع ذوق الناس الأصلي، يعني الناس عندهم مثلا هوية فنية احنا نحافظ عليها وندفع باتجاه تطويرها بالذي ما يسبب نشاز. بالضبط، يعني التمييع ومثلا بعض الناس قد ربما لا نريد أن نخوض في القناعات وهذه التفاصيل إلا أننا نشتي نقول خلينا نمسك الجانب الإيجابي، نقول جيد لكل من يستغل هذا الجو لكي يوصل رسالته ويحافظ على هدفه.
1: الله.
0: بغض النظر عن الأسلوب والطريقة، المهم أنه لا يخرج إلى، لأنه إحنا بنشكي من دخيل من أشياء جديدة. نعم. دخيلة لا نكون إحنا مروجين لها. أوه. بها حاجة أصيلة ممكن تطورها بأصالتها بعمقها. نعم. تقدمها مثل ما هي. أنت عادة أعتقد أنه حتى بعيد عنك أنت مثلا بشكل عام الكلمات هي تلعب دور قبل ما تختار الزامل أو فكرته أو لحنه أو نوع الموسيقى، الفكرة في الكلام والهدف من الزامل هي أهم ما فيه أعتقد.
1: نعم.
0: سواء في عرس أو في مجلس أو في عمل، أنت لحد الآن أنا أعتقد أنه أنت من أكثر من يحرص على اقتناص الفكرة بشكل دقيق، يعني أعمالك الخاصة وأعمالك العامة في المناسبات والكذا، إيش الذي بتركز عليه قبل ما تبدأ تفعل عمل؟ يعني هل هكذا لأنه ضروري ينتج عمل؟ هل هو بتعتبر مثلا إلزامي أو لأنه
1: الفكرة المسبقة ومواكبة للسيد القايد في كل خطاب يحفظه الله، يعني نبصر ما هن أهم النقاط، ما أهم
0: جميل.
1: وفكره مسبقة ونخذ يعني يلا نتكلم على الإحسان سعم ولا نتكلم على يلا التحشيد، نبدأ نقول إنها وفكره مسبقة ونتكلم على التحشيد على سعم على دخول أمريكا في البحر الأحمر،
0: صحيح.
1: يعني ده الأخ مرتضى العسكري أحفظه الله، يعني الآن هو مديرية الحيمة، كان ما شاء الله عنده طاقة وفكرة كذا، يعني خلانا نجدد حكمان بالي. وبعدين
0: كان طبعا من أجمل الأعمال اللي سمعناها لكم.
1: وبعدين يعني للأخوة في فرقة أنصار الله والصلاة والسلام فعدناها بكلمة ترحب أمريكا إلى ساحل القتالي، يعني الفكرة واللمة المواكبة يعني دخلتها والله إنها جت من الباري هدية، ها يعني
0: هذا هو التطوير المطلوب، انك تستفيد من حاجه اصيله راسخه في ذهن الناس وتطورها بالذي يخدم قضيتك الان.
1: الله ادخال الكلمات المناسبه الذي
0: بالضبط، مش مثل البعض الذي قدو خلص اعماله كلها فقط الصحاب والحب والذي عجبني والذي ما عجبني، هذا قدو تميع حتى لزامل نفسه.
1: الله
0: احنا بحاجه انه تشد الى الله، شد الى كتاب الله، الى قضيتك في سبيل الله حتى نعم. البارع يوفقك. بسر لو ما كان زامل سليت سيفي، ولو كان بإيقاع حديث، ولو ما كان بش في برع، ولو كان
1: في قضية،
0: في سبيل الله وسرجت الجواد ومدري أي، هذه الكلمات أعطت للزامل قيمة وخلتها انتشر. لا تصدق أنه فقط الإيقاع وحده، روح الزامل كم يا زوامل فيها إيقاعات ما بتنتشرش،
1: نعم،
0: كم يا أغاني فيها أحدث الإيقاعات ما بتنتشرش، لكن بركة الباري فوق القضية.
1: نعم.
0: الذي يتمسك بها انطلق. أنت ما هو أكثر زامل اشتغلت عليه واهتميت به من حيث الفكرة إلى اللحن إلى الأداء وتعبت فيه وحقق هدفه؟
1: يعني بتوفيق الله إهانك، يعني تقدر تقول بفضل الله يعني نص أعمالنا مجموعة من المنجدين، ما بيتحرك واحد، بيتحرك واحد من باب ولتخن منكم أمة واعتصموا.
0: العمل الجماعي مبروك.
1: أيوه نجي مبروك، ونحنا بنتفاعل
0: معنا صوتك حالي حتى لوحده يعني صدق يعني
1: حضي. معايا أعمال، معي بتوفيق الله أحد الأخوين رسل لي عمل يعني قال لي واحد راسله من العراق وهو بيفتح الزامل حكي ويقول له يعني يرسل لها الكلمة. الحمد لله بتوفيق الله واكبنا المرحلة هذه الأيام في يعني أيام قصف غزة.

0: أعمالا.
1: ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت النقي وهذا الأداء الواضح والكلمات المفهومة يوصل الفن اليمني جهاده، وكأنه جبهة من جبهات مواجهة التضليل، ويلقف ما يأفى كل أعداء في كل مجال. هكذا نشتي الزامل، هكذا نشتي نحافظ على الزامل، هذا الزامل الذي ذكرنا بروحية لطف القحومة، الزامل الذي يحيي ويؤازر عيسى الليث، وكأنه لوحده كان لفترة من الفترات. وعندما زاد عدد المنشدين فرحنا وقلنا ما شاء الله معنا عدد كبير جدا، وهذا تمثل فرصة أن نحن زخمنا وروايتنا تمثل جبهة كبيرة. والآن نشتي نحافظ على هذا الزخم، أنه يبقى كله موحد ويصب مصب واحد باتجاه العدو مواجهة وتنمية لوعي الشعب ووعي الشعوب. الآن اليمن أصبح قطب من أقطاب المنطقة بكلها، كل كلمة من الشعب اليمني أصبحت معلومة ومسموعة ولها مكانتها، كل زامل كل عمل فني أصبح له وقعها الخاص. فما أجمل عندما يكون عمل الإنسان لله وفي سبيله، إذا كان محلي أو عالمي، والبارك في أنه يخليه رسالة دولية. أخي عماد، إذا تكلمنا مثلا عن الكلمات، يعني كيف بتختار كلماتك؟ يعني منين بتدي كلماتك؟ كيف بتجعلها مواكبة للأفكار الذي بتأديها وتنتجها؟
2: يعني قلت لك بسر الكلمات بنستمدهن، قلت لك بتوفيق الله تكون مواكبة، ما بنحس بالتوفيق الإلهي إلا إذا كانت مواكبة مع الأحداث. غير الأحداث ما بيجيش توفيق، بيجي حس الواحد أنه خارج الطريق.
1: صح،
2: فهمت؟
1: تعامل مع شعراء محددين ولا بس على حسب ما وصل لك؟
2: لا، جت فكرة هكذا تقول يا الله الآن بالمرحلة على الجنوب، المرحلة الضرورية أخوتنا في الجنوب إن إحنا نشتي هكذا زوامل إن إحنا ندريهم من هو العدو الذي يعني ما يشتي لهم إلا الدمار، ما يشتي لهم إلا ماشي إلا تقدر تقول هذا جنوبي وهذا شمالي وشي تفرقه وإحنا شيء واحد.
1: صح،
2: يعني بتوفيق الله عطينا زامل لأخوتنا في الجنوب.
1: في الجنوب قبل كم؟
2: هذا الفترة يعني وجت الأحداث تغيرت يعني.
1: وإذا ما بش أحداث كيف بتختار أفكارك؟ من أجل إيش؟
2: من أجل الله ومن أجل دين الله. يعني بيجي بتوفيق الله إذا بها يعني إذا ما بأحداث خلاص واحد يلتجئ إلى الله، يرد الناس إلى الله.
1: يعني ما يوقفش واحد.
2: نعم،
1: المشروع كبير والمسيرة
2: من عذاب جهنم، من يا الله اغفر لنا زلاتنا احنا يعني أوادم، بيجي واحد منه التقصير، بيجي واحد منه يعني في حق الله.
1: وهذا من أهم ما في الرسالة الفنية هذا الأيام. نعم، أصلا فيها كذا أوضع ما قلت في هذا الزامن الأخير الذي قلت أنه مخصص للجنوب.
2: أقول أسمعكم، أنا سجلتها هنا والأستاذ أبو حمزة الحنفاشي إن شاء الله، ومحمد المحفدي اللي إحنا قرب مراعين يعني إن شاء الله كذول الوقت المناسب ذا الحين.
1: جميل جدا،
2: سمعكم منه.
1: هذا حصري طبعا. ما
2: نعم، على الله إنه ما يفعلش.

0: أنا أشهد ما شاء الله تبارك الله بهذا الصوت الذي نباهي وبهذا الصوت الذي نفتخر وبهذا الصوت الذي نسمع ونستمتع بما يقوله توصل رسالتنا وتعبر عننا. أحييك وأشد على يدك في المزيد المزيد في الاستمرار في هذا المجال وفي حمل القضية بهذا الأداء. أنا أعتقد أنك ستكون في فترة من الفترات المسيطر على الساحة إذا صح التعبير، مثل ما بيقولوا يقولوا لكل واحد فترة من الفترات يطلع فيها والثاني يجي يطلع. قالوا لنا الإبداع والمجال الإبداعي هذا بشكل كامل نو مثل ميدان السباق المستمر، يعني ما بش فيه واحد خاسر للنهاية ولا واحد فائز للنهاية. مثل سباق الجري، واحد بيجي زلك وانت زله، واحد زلك وانت زله، واصل في سباق مستمر.
1: لكن
0: بالضبط الذي حافظ على مكانته هو الذي يمسك له راية ما تنقعش.
1: لكن أهم شيء الأهم أنه يعني رضا الله
0: بالضبط،
1: ولا بيسعى واحد أنه يجي أنه خلاص أنه في الساحة مدري إيش. أهم شيء لقد الله راضي عننا وأعمالنا مواكبة،
0: هذا
1: أعمالنا خالص له وجهه الكريم، هذا الأهم.
0: هذه راية الفلاح الذي بيقولوا عليها، هذه بمسكها واحد
1: والتوفيق هو التوفيق من الله. لما يوصل زاملك لعند عند الأمة ويحمل الإخلاص، يحمل الصوت الحق، يحمل المشروع، يحمل الأهداف، أهم الأهداف، يحمل قضية إخواننا في فلسطين، يعني تخاذل العرب، لما موقف في كل زمان. أنا وأنت بتتكلم على هذه، بتتكلم على هذا الأخضاء، وتتكلم على الله، يعني بسمه مش إنك في أولا وفي قبل كل الأعمال إن أنت يعني تنوي إن يا الله إذا أنت راضي
0: هذا
1: الأهم.
0: يستغل واحد كل ما أعطاه،
1: يجي عملنا غير عزب فلان الفلاني ولا عزب علان ولا عزب الشهرة ولا عزب
0: صح.
1: قضى الله راضي عنا، نعدي لك كل ما في نفسك.
0: هذا أشياء تجي وتصير وتكمل وتنتهي وتزول، ما يبقى إلا رضا الله فعلا، وما يبقى للإنسان إلا ما يجنيه من رضا الله ومن توفيق الله. يعني حاجة دائمة للدنيا وللآخرة، أقل شيء إذا كملت في الدنيا يبقى لك للآخرة شوية، أما حق الدنيا لوحدها فهذا تستهلكك وتستفرغ طاقتك وأيامك، ربما توصلك إلى طريق تجري فيها بعد نفسك وتضيع، ونعوذ بالله من ذلك.
1: نعم.
0: الآن أنت تعتبر نفسك مجرد منشد هاوي، ولا النشيد هو مهنة ولا موهبة ولا هو عملك بكله، ولا بتعتبره يعني مسار إضافي إلى عملك في الحياة هذه؟
1: يعني أعتبره يعني أنه تقديم رسالة الحق، وفي نفس الوقت أنه نفس ما قلت آخر كلمة، قلت أنه
0: هدف إضافي،
1: هدف موهبة. إضافي يعني موهبة
0: بتفعلها
1: في سبيل الله، لكن أن أنت بتشتغل في أعمال، ما أن أنت يعني أن أنت وفر كل جهدك ولا كل عملك كل هذا في هذا المجال بس، يعني ما بتفلتش العمل، هذا هويتك. انا احس ان النشيد والزوامل هويتي واقرب الي، بس العمل يعني عملنا جانب معنوي، جانب اعلامي صح. ما يمنعش ان الواحد يتعلم المونتاج، يتعلم يعني الاعلام، يتعلم ويشتغل، وفي نفس الوقت هذا هي قديمة مزروعة فيك، تفضل يعني من تعلم يعني يدخل في جميع المجال الذي أنت هاوي إليه، تكون منتج، تكون مكسج، موزع، يعني في جميع.
0: حتى لو اشتهرت
1: أخي عمل يعني
0: بعض الناس مثلا إذا اشتهر خلاص
1: ما عاد الشيء كذا ومكيف
0: خلاص ما نجي يخدم إلا عنده، يعني ما عاد الشيء يشتغل هذا ولا هذا كذا نافلة.
1: بتوفيق الله، والله العمل عبادة
0: فعلا، وهي أعتقد أن مرحلة في حياة الإنسان إذا ما استغلها اشطارت، يعني مرحلة الشباب والفتوة لما الإنسان يجي وعنده طاقة استغلها اشتغل، لأنه بعض الناس بيضيع نص حياته أكلوا شربوا رقدة أكلوا شربوا رقدة،
1: ولا بعضهم خلاص ما بلا نشيد وخلاص، يعني يجي خلاص تحطم معنويات، ما أخي ما بيدوا لنا، ما بيفعلوا لنا، ما بيسبروا لنا
0: فعلا.
1: يا أخي اشتغل
0: من عدي لك،
1: اشتغل في جميع المجالات، اشتغل هنا، اشتغل إذا وفقك الله في عمل ثاني يعينك على النشيد، يعينك على أنك تسجل، يعينك أنك لا تحب يعني يجي لك إحباط ولا يجي لك
0: صح.
1: يعني أنت ما قالوا لك لا خلاص نشد ولا زومل وخلاص وجلس هكذا على ما أنت ورقد في البيت، تحرك في جميع
0: الصعوبات، مش مشكلة. الآن مثلا أنا شفت لك أنت عمل جميل جدا، تواصل بي أخوك هشام تقريبا، وهو أخوك ولا ابن عمك؟
1: أخوك.
0: وشاركتنا في فيديو صورت بالتلفون، يعني كليب فني كله بالتلفون عوافي، يعني بدل ما تصير يعني الآن لو تقول لواحد انتج لنا كليب فني لاستنهاض العرب لاستنهاض المسلمين، سيقول لك أنا أحتاج لي كذا كذا تصوير وكذا كذا
1: ميزانيات
0: وصلنا حتى 2 مليون وما يشتغل.
1: بينما أعمالنا في المسير القرآني الذي هم ناس يعني بيشتغلوا بالحاصل بيجي توفيق إلهي ما به ميزانية ولا مبلغ صفر. الممكسج بفضل الله التسجيل المنشدين كلهم بيتفاودوا يشهد الله ما مع الواحد حتى حققت تخزينه أنه بيعتبرها موقف
0: صح.
1: بيجي لك توفيق لا قد الله راضي ما هو الأغراض أنه حسب أنه يقع ولا شيء بيجي المنشدين من نفسهم يعني يجتمعوا يلا كورا نبدأ نكورس وهذا الذي بيسجل فهم ثاني يسجل لنا والذي نعم. بعده يمكسج وبعد هذا يوزع بصير كان بينتقل المراحل الزامل وبعدين هؤلاء كي الله يتفاعلوا والممثلين على هؤلاء صوروا سيلفي وذي كامعي أخي صغير يعني منتج يمنتج خلاص وخرج من العمل ولا دفع ريال.
0: ليش بينما كردو تصوروا بكاميرات مثلا
1: العوائق
0: والحلبطة
1: هذا اللي تشي تصور فلان الفلاني ولا ذيك الممثل ولا ذيك المنشد وتشي تدي حق مواصلاته وتشتي مبالغ
0: ما دام قد في كاميرا يعني قد بالدعم يعني اقول اشتي مدري كم مبلغ
1: ايوه هكذا بيقع توفيق ومسارعة. وجيت في هذا الكليب الاخير تكلمت عليه مواكبه يا عرب صدق الله بصير قلت لك السماء هذا فكره الاستاذ احمد هبه عليها السلام هذا
0: تعجبنا الافكار هؤلاء جوه
1: ما شاء الله طق تعالنا غير الكلمات بلحن كذا كان اخر وفضل الله انا زدت فعلت فيها كذا سبرنا اللحن وتوكلنا على الله.
0: الحانة كلها بتالفها ولا بتستقيها من التراث فرس
1: ترك من ناحيه الالحان ضروري ان المنشد انه يكون معها مخزون
0: صح
1: يتسمع الى
0: بالضبط
1: كأناشيد من كل السمع الأولي الذي هو مخزن في راسك والتلحين هو بسيط يعني بالضبط. بيجي وأنت بتدخل في أجواء ضروري أنك تعرف ما هنا المقامات تعرف أين أنت في أي طبقة معك طبقات في السلم الموسيقي ضروري الإنسان هكذا خلاص بدأنا كل مقام يعبر على شيء صح. مقام يعبر عن الحزن مقام يعبر عن الفرح مقام فأنت أول خلاص أنت بني فكرتك أنك خلاص نشتي حماس هناك تبدأ في مقام الذي هو بسرع حماسي وفرائحي وما ذي بسرع حزين دتي لهم
0: صح
1: وذي بسرع الأعمال الذي هي فيها تذلل فيها لله وفيها تدخل في مقام يعني
0: فعلا
1: ضرور أن يكون الإنسان المنشد يعني المبدع أن يكون عارف أين هو في أي مقامة معك مقام الصبر مقام الحجاز مقام وكل هؤلاء المقامات لهن أجواء يعني كالمستمع ما هو داري ما هو المقامات لهن أجواء دي لكم نبضي صعم من المقام حزن هذا من بفضل الله بتوفيقي يعني لحنت هذا اللحن في هذا الجو يا إلهي أنت جاهي أنت حسبي ورجائي أنت علام بحالي يا إلهي يا إلهي يا رجائي هذا التيسير يعني بفضل الله كنت ما أنا شعره يعني أي يعني حاولت أني أدخل هؤلاء الكلمات قرمش هكذا
0: مطلع تعني بالله
1: وبعدين رسلنا للشاعر وتوفيق الله إذا وفق الله وقدروا يفتحوه اسمه لفته بالباب
0: لا هاته وإحنا نبثه
1: عمل على أرقى مستوى فيه يعني شد إلى الله
0: وهذا الأعمال اللي إحنا نفتقرها يعني بقدر بحاجتنا للحماس والمعنويات المرتفعة إحنا بحاجة بنفس الكم والاهتمام والاستخدام للصوت والإبداع والمبدعين في الشد إلى الله لأنه هو الذي يدي لنا الحماس والذي يدي لنا القوة والذي يدي لنا النصر والرزق والموهبة وكل شيء هو إذا شدينا له سبرت الباقيات كلهن إذا بقينا غير نشطح وننطح بس يعني من روسنا أو نهرب وراء طموحنا الشخصي وكذا عنضيع وإحنا بنتوه ولا دايري ولا وصلنا لنتيجة ولا نحصل فائدة.
1: نعم.
0: إيش تحب نختتم نوصل إلى محطة الختام في هذا اليوم؟
1: نختتم ما إن إحنا بنتكلم على رضا الله. نطيب رضا الله.
0: هات.

وعيالي وطاب مع الله المسرى وبعت النفس والمال عسى الله يقبل المشرى.

0: ربي ناديني.
1: ما شاء الله تبارك الله، صوت وأداء واختيار وأفكار ومواكبة واستحضار للمشروع ولكل ما ينتمي إليه ويعززه في النفوس، وهذا هو أجمل ما يميز أي منشد يهتدي بهدى الله ويحافظ على هويته الأصلية مهما كان صوته. هدفه واختياره لللحن وللكلمات وللهدف هو الذي سيجعل جمهوره يستمع إليه ويفضل الاستماع إليه دائما، وهذا من أجمل ما يميزك أخي عماد عنقاد. أتمنى لك التوفيق دائما في كل مسيرتك العملية والفنية، أتمنى لك مزيد من النجاحات ومزيد من الحضور المؤثر والواعي والمواكب والجهادي. في ختام هذه الحلقة، ما هي رسالتك للشباب المنشدين؟ أتعبتني وأنا بنجد معك. صوتك بعيد وصوتي ماشي ما ينفعش نهائيا.
2: ما شاء الله، الله يحفظك،
1: الله يبارك رسالتنا ويقويك يا رب.
2: يا الله وياك. رسالتنا للمنشدين أنهم وأنا أولهم، أن إحنا لا نبتعد عن هدى الله.
1: كلام.
2: لا نبتعد عن هدى الله ومن الملازم وذكرة الله ومحاضرة السيد. هي دردة الإنسان إلى أن يلتجي إلى الله ويختار الفكر الذي يجي فيها توفيق.
1: صح.
2: وأن يواكب كلمات السيد ويواكب الأحداث. وأن يعني يتثقفوا، يعني يتشبعوا من المقامات. يعني بعض المنشدين ما هو داري ما هن المقامات.
1: صحيح.
2: انه يعني فاهم، يعني في اليوتيوب في هذا يثقف
1: ثقافه جديده،
2: يسمع ما هنا المقامات، ما هنا، يقدر انه انسان مبدع يعني حيخرج ويقدر يلحن ويقدر يفعل كل شيء.
1: ما عرف في نفسك لما تجي تقدم رساله لاي من؟
2: لمن؟
1: لاي من، مش لاي من.
2: اي من حبيب القلب، الله يفتح عليه.
1: لها التحيه لكل المنشدين المجاهدين.
2: يا الله، يعني رسالتنا نسأل من الله أنه يوفقنا في المسير القرآني ويثبتنا يعني على هذا النهج وفي يد هذا القائد
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا كثيرا لك أخي عماد، شرفتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا معك لقاءات قادمة نواكب فيها جديد ما تنتج من الإبداع أنت وغيرك من المبدعين المجاهدين.
2: إن شاء الله، فضل الله.
1: شكرا كثيرا لك.
2: الشكر.
1: شكرا أيضا للسادة المستمعين الكرام في كل مكان على استماعكم في هذه الحلقة وفي كل حلقات برنامج فن الفنون. شكرا لكم والسلام عليكم. ولا ننسى مستمعينا الكرام أن ننوه لكم في ختام هذه الحلقة إلى فقرتكم الإبداعية الخاصة، فقرة يقولها البداع، التي نستقبل فيها إبداعاتكم من الزوامل والأناشيد. سجلوها وأرسلوا بالتسجيلات الصوتية على رقم البرنامج 7811119191. شكرا والسلام عليكم، في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام
1: فن الفنون.
0: فن الفنون، البث الأول
2: العاشرة مساء كل جمعة،
0: ويعاد
2: عند الحادي عشرة مساء الأربعاء وعند الواحدة ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
2: رقم البرنامج
0: 781-111-991.
2: الرقم مرة أخرى
0: 781-111-991.
1: فن الفنون.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن التوثيق التاريخي الدقيق يبدأ بالاعتماد على شهود العيان وعلى الوثائق الأولية، وليس على الروايات التي تبتعد شيئا فشيئا عن الحدث وعن مشافهته وعن معاصرته. فلاحظنا كيف أهمية الاعتماد على توقيت أمير الحج نفسه. لماذا عدنا ورجحنا ما ذكره الأمير الحج نفسه السيد محمد بن عبد الله شرف الدين؟ لأنه وتعليقته بخط يده، رغم وجود مصادر أخرى ذكرت تواريخ تختلف عما ذكره هو، توقيت يعني توقيتا مختلفا في اليوم، طبعا تزمين في اليوم، وكذلك توقيت في اليوم نفسه، الخلاف في يوم 16 أو في يوم 17، وكذلك في أي متى بدأ الهجوم. فتم الاعتماد على ما ذكره أمير الحج لأنه كان مشافيا للحدث، كان معاصرا له، كان هو المعني بالحدث نفسه. هذا يعلمنا أن في توثيق جرائم العدو اليوم يجب الاعتماد على شهادات الضحايا والناجين والوثائق الأصلية فور وقوع الحدث، وليس على الروايات الرسمية للعدو أو على المصادر المتأخرة التي تكون ملوثة بالهيمنة الثقافية أو التخويف. الدرس الثاني التفصيل في مكان الجريمة وتفرق الضحايا، هذا يساعد في فضح الرواية الرسمية السعودية للعدو. طبعا الرواية الصحيحة أن الحجاج كانوا نازلين على 3 فرق، فرقة في تنومة وفرقة في سدوان الأسفل وفرقة في سدوان الأعلى. الرواية السعودية تحاول أن تحصر الجريمة، توهم بأن هذه الجريمة كانت خطأ تكتيكي حصل، لأنه هؤلاء كانوا ظنوهم جنودا في زي حجاج وبالتالي قتلوهم وكأنهم مجموعة واحدة. لكن عندما نقول 3 مجموعات معناه أنه ما عبش خطأ تكتيكي، الآن لا يوجد خطأ تكتيكي ولا شيء، لأنه أنت ارتكبت مجزرة هنا مشهودة، ولما أكملت هذا الجريمة وقضيت على هذه المجموعة كام انتقلت إلى المجموعة الثانية ثم انتقلت إلى المجموعة الثالثة. يعني أن هناك إرادة مسبقة للقتل وللإبادة الجماعية التي تعرض لها الحجاج. فهذا الدرس يقول في أي جريمة حرب على المحققين توثيق أماكن انتشار الضحايا بدقة، لأن ذلك يكشف أن الهجوم كان منظما وممنهجا وليس مجرد اشتباك عرضي. ربما نقول إذا كان في المجموعة الأولى اشتباك عرضي، لكن طيب المجموعة الثانية على مسافة 5 كيلومتر 6 كيلومتر لماذا ذهبتم إليهم وقتلتموهم؟ المجموعة الثالثة كذلك. الدرس الثالث أن التفاصيل الدقيقة تكشف عمق الحدث وأبعاده الإنسانية. فمثلا عندما نذكر توقيت الهجوم، حالة الحجاج أثناءه، هذا يقرب الصورة ويظهر حجم المأساة. والتفاصيل الصغيرة تمنح الحدث بعدا إنسانيا يتجاوز الأرقام المجردة. ولهذا في واقعنا عندما نعرض الوقائع يجب أن نعرضها بعمق إنساني يعزز الوعي والتفاعل المجتمعي ويساعد في تحويل القضايا إلى مسؤولية حية وليست مجرد معلومات. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بحق حجاج بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين؟ لماذا أبيدوا بذلك الشكل حتى الجرحى الذين جرحوا وتم الظفر بهم تم الإجاز عليهم؟ لماذا هذا كله؟ ما الأسباب؟ 2، لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى رحمه الله لإجباره على التخلي عن استعادة عسير من بن سعود وعدن من بريطانيا؟ أيضا السؤال الثالث، ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نجد بن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ 4، أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما من الغرب الكافر في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال البريطاني؟ والواقع أن هناك أسبابا عديدة هي التي صنعت هذه الفاجعة التي وصفتها جريدة القبلة المكية التي عاصرت الحدث وكتبت عنه في يومه، قالت بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وبالفعل هذا العنوان عنوان معبر بشكل حقيقي. والسؤال الأهم، ما الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة، إبادة جماعية تامة؟ ولماذا حاولوا بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوهم جميعا حتى الجرحى منهم؟ حيث

كانت اسبابا سياسيه، يعني الاسباب السياسيه الموجوده عند البريطانيين، الموجوده عند السعوديين، عند الملك عبد العزيز او السلطان عبد العزيز، هي اسباب سياسيه. على كل حال طبعا عرفنا فيما مضى ان الملك او السلطان كان يسمى في ذلك الحين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود، كان قد اخضع معظم عسير لحكمه وعلى راسه ابها. وقد قدم ولده فيصل بجيش من الاخوان التكفيريين، وخاض عددا من المعارك مع ابن عائض العسيري انتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن الكبرى. على اثر ذلك عاد فيصل الى الرياض في اوائل سنه 1341 هجريه، لكن قبائل من بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث شار الشبيلي وجماعه من بني شهر ضد ابن سعود خلال عام 1341 هجريه، واشتبك مع جيش ابن سعود بقياده عبد العزيز ابن ابراهيم. في المقابل كان الامام واليمنيون يعتبرون منطقه عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك، وهذه مساله معروفه ان عسير معروفه انها يمنيه، بل حتى كانت تعتبر اللواء الرابع او المتصرفيه الرابعه من متصرفيات اليمن الاربع، او اللواء الرابع من الويات اليمن الاربعه. عسير هو اللواء الرابع من ألوية اليمن، هكذا كان يعتد به في الخلافة العثمانية وفي الدولة العثمانية. ولهذا كان الخلاف والاستيطان متوقعا، وكان من تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى في ترتيب أوضاعه الداخلية التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير.

0: وابها وهذه المناطق جيزان وغيرها على انهم دخلاء. طبعا الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه صاحب كتاب عسير في النزاع السعودي اليمني يقول ان رفض الامام يحيى للاحتلال السعودي لمدينه ابها وما حولها ومطالبته لآل سعود بالرحيل منها ليوحي بان تلك الحادثه اي مجزره تنومه كانت رساله تهديد وتخويف. في جانب اخر ظل الامام يحيى عصيا على بريطانيا على خلاف جميع الحكام الجزيره العربيه. الامام يحيى ما قبل التطويع وانف من التحالف مع البريطانيين الكفار او المهادنه لهم باعتبار انهم اعداء الامه وانهم يسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحين الفرص الى الدفع بالحاكمين الاقويين في الجزيره العربيه الى حافه المواجهه. لماذا؟ حتى تحرف نظر الامام يحيى من الحدود الجنوبيه لليمن الى الحدود الشماليه باعتبار انه ليس نحن الاعداء في الجنوب في جنوب اليمن، عدوك هناك ابن سعود، وصرفه عن النظر نهائيا الى عدن والمناطق المحتله في الجنوب. والامام يحيى كان في حينها يكرر ضروره تحرير الجنوب من دنس الاحتلال البريطاني، وهذا ما تجلى بوضوح في دفعها للادريسي للاحتماء بالسعودي ليدفعهم نحو التصادم مع الامام يحيى مباشره. هناك ايضا كما ذكرنا خصومه تاريخيه كانت بين اشراف الحجاز والنجدين قائمه، وكانت مساله حدود نجد والحجاز هي القاسم لظهر العلاقات الوديه بين اهل نجد واهل الحجاز. بالاضافه الى الاختلاف المذهبي والخصومه التاريخيه بين اسلافهما، حيث كان مذهب اهل الحجاز الشافعيه، ايضا الاشاعره والاحناف وغير ذلك، بخلاف وكانوا على عداء مع الوهابيه، عداء كبير جدا مع الوهابيه التي انطلقت من نجد واجداد الشريف الشريف غالب وغيره من الاخاض ومعارك كثيره جدا. لماذا؟ لهذا تميزت علاقات الطرفين بالسوء، ورأينا كيف أمد الشريف حسين ثوار عسير بالرجال والمال في مواجهة ابن سعود. لكن مشكلة الشريف حسين أنه أخطأ في تقدير قوة خصمه النيدي عبد العزيز بن سعود، ولهذا ما عد العدة الكاملة، تعامل معه بتجاهل بعدم تقدير جيد، ولهذا هزم جيش الملك حسين الشريف حسين وتعرض للتمزيق والتبديد في وقعة تربة. وبعد ذلك بدأ العد العكسي لحكمه على الحجاز، وأخيرا طرد من الحجاز تماما هو وأهله وأسرته. طبعا عبد العزيز كان يحدوه الشوق الدائم لاحتلال الجزيرة العربية ويدعي أنها أملاك آبائي وأجداده، وصرح بذلك لأمير ريحاني، وذلك جند كثيرا من بدو الوهابيين النيديين ممن سمي بالإخوان في تلك الهجرة المنعزلة عن العالم والموبوءة بأفكار التطرف الوحشية. عبد العزيز من خلال أذرعه العسكرية الوحشية هجر الإخوان تشكيلاتهم القتالية، أجاد صناعة الرعب وإدارة التوحش والحرب النفسية، واستطاع إيصال رسائل نفسية جامحة إلى قلوب خصومه قبل أن يصلهم بجيشه. كان في الوقت نفسه بارعا جدا في التمثيل والتظاهر بالسخط تجاه ما يرتكبه جيشه المدجج بعقد وعقائد الكراهية والتكفير والوحشية. لم يمانع من ذرف دموع التماسيح عندما استلزم الأمر، وكان يطير بها عشاقه طبعا ومريدوه لإظهار حمامة السلام، وأنه إمام هداية لا يبارى، وحمامة السلام لا تجارة، حمامة السلام لا تجارة. لكن إصراره على استخدام هذه القوات وهذه الأدوات الوهابية المتوحشة في كل مرة لاحقة يبين أن الرجل أبعد ما يكون عن السلام وعن الطيبة وعن الهدوء وإلى آخره. وإخضاعهم لأهم المناطق الاستراتيجية في الجزيرة العربية دليل على إجادته التمثيل وعلى تصنعه البارع. وما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم أولاده شاركوا مع الأمريكان وغيرهم في صناعة جماعات التكفير المعاصرة في العالم الإسلامي وشقلوها لضرب الأمة الإسلامية. ما من بلد إلا وهو يعاني من تأثيرات آل سعود وحلفائهم التكفيريين من القاعدة ومن داعش ومن الإخوان والسلفيين وغيرهم، بما شقلوها لضرب الأمة الإسلامية من الداخل بما لا يضر مصالح دول الاستكبار بل بما يفيدها. وجدنا عيانا بيانا دعم النظام السعودي والأمريكي لهذه الحركات، وفي الوقت الذي تظاهروا كثيرا بأنهم يحاربونها ويكرهون تصرفاتها ويحبسون قادتها في سوريا وفي العراق وفي اليمن في مصر في المغرب العربي وغيرها من البلدان. ولذلك هذا أمر يجب أن نتنبه له، هذا جزء من الأسباب السياسية التي شاركت في إنتاج هذه المجزرة. النظام السعودي يريد أن يعاقب النظام اليمني، الحكومة اليمنية، الاحتلال البريطاني أيضا يريد أن يعاقب الحكومة اليمنية العصية على التطويع، كل منهم يريد أن يعاقب هذا النظام. أيضا ابن سعود الذي كان يتحفز ليكون حاكما على الجزيرة العربية بدعم بريطاني كان يريد أن يقدم دليلا وإثباتا جديا يعبر عن ولائه لأولئك الكفار البريطانيين. هذا الإثبات يعني هم وضعوا له اختبار قبول، أنه إذا أردت أن تكون رجلنا في هذه المنطقة فاقتل الحجاج، اقتل حجاج اليمن، أوجع اليمن. هنا يريدون أولا أن يفصلوا بينه وبين محيطه في اليمن، ويكون هناك عداوة. اثنين، أيضا يريدون أن يجربوا هل يتجرأ إلى أن يصل إلى مستوى أن يقتل الحجاج في سبيل رضائنا، في سبيل أن يوالينا. إذا كان الأمر إذن يمكن أن نثق به، يمكن أن نوكل إليه بعض المهمات وأن يكون هو رجل بريطانيا في المنطقة. فبالفعل سارع بن سعود بقتل الحجيج، وأرادت بريطانيا منه ذلك حتى لا يكون منه خط رجعة لابن سعود، لا يكون هناك خط رجعة لابن سعود يرجع إلى محيطه العربي الإسلامي. وهذا تعليل لا يبعد عن الصواب، وهناك أيضا تعليلات داخل الأسباب السياسية يمكن أن نتحدث عنها في الحلقة المقبلة. الآن سنذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد من شهداء تنومة الشهيد عبد الله ابن حسن ابن أحمد ابن محسن ابن إسحاق ابن هادي الشامي، من أهالي قرية المسكة التابعة لمديرية الستة محافظة إب، وهو والد العلامة محمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد الشامي المتوفى في عام 1366 هجرية تقريبا، وأخوه الأكبر محمد بن حسن الشامي. هذا كان من القيادات الاجتماعية في منطقة الستة، وكان من المجاهدين مع الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين لتجييش القبائل والثورة على الأتراك عندما كانوا محتلين لليمن. الأمر الذي جعل الأتراك يعتقلون السيد محمد بن حسن ويرسلونه إلى إسطنبول. ولهذا ما كان من الشهيد عبد الله ابن حسن أخي إلا أن سافر إلى إسطنبول وسعى سعيا حثيثا لمراجعة الباب العالي هناك حتى أطلق أخوه وأطلق سراحه. طبعا الشهيد ولي بعض الأوقاف، ولما فقد في تنومة يعني استشهد طبعا، لكن اعتبر مفقود حتى يتأكد، ما كان هناك شهود رأوه وعادوا ورأوه وقد قتل يعني، ولهذا لم يكن قد تأكد لأهله قضية استشهاده. فهناك نشأت إشكالية حول الحكم بموته وحول إرثه، ومن يحق له تولي الأوقاف التي كان يليها، هل ابناه أم أخوه؟ فكتبوا إلى الإمام يحيى حميد الدين في ذلك، وجاء رده المؤرخ ب 1360 هجرية باعتبار أن كل المفقودين في تنومة حكمه حكم موتى، كما حكمت بذلك أيضا محكمة الاستئناف بصنعاء في حينه، وقد وصلنا صورة من حكم محكمة الاستئناف في ذلك. وبالنسبة للأوقاف فيستوفى فيها الأمر الشرعي بمعرفة حاكم المنطقة، هكذا جاء التوجيه من الإمام يحيى، عليها إمضاء الإمام يحيى وثيقة، وهي موجودة لدينا أيضا صورة منها، وحصلنا عليها من الأستاذ شرف الشامي. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا أرسل أيضا أمين الريحاني لكي يصنع هذا الاتفاق؟ أليست المسألة وراءها ما وراءها؟ ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ السؤال الثاني: كيف استغل الإنجليز عداءهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها؟ قد لا يكون صدق لكن روج لها، وهي أن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين ملك الحجاز، وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادة كل الحجاج عن مذكرة أبيهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، كف وعده، وعد السابر، لها الحمد ولها الشكر. لن وصلت أمريكا مع إيران، ما هي آخر الأخبار؟ آخر الأخبار يا صاحبي، إيران بدأت تعبث بالأمريكيين، عبث عبث، مش أي عبث، متعبثين بهم إهانة. دخلوا نفوسهم الأمريكيين في إهانة لا يعلم بها إلا الله. بصير آخرة الظل والكبر والغرور الواحد حين يتخير روحه ما يدراه على قرقرة راسه، لا عدروا كيف يخرجوا ولا قدروا يفعلوا شيء. هذا أمريكا أنجت نهاية الهنجمة، هذاك عيني نهاية الاستعراض هذا والعرض والذو. إيران اليوم مش يحان بالله بأمريكا ولا بغيرها. قال أدت جدويهم، قال دم قارب، كان معاهم شوية قواعد هنية في السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، في الدول العربية والإسلامية، وهيمني ما عباقي إلا شوية ويقولوا بلادنا أرضنا حقنا، ما معاكم أنتم يا عرب، أمان ما عدلا كذي يقولوا، ومركزين على الإيراني والنووي والحصار والذا، يشتوي ينعذوها ما قدروش. أفشلت عليهم المسألة وإنهم مخموعي والقتل السبرات والإيرانيين فلتوا، فلتبقى ضيبة نفس. أين هو اليوم الأمريكي؟ والواحد يكون يبصر ويتحمد الله ويتشكره. الله ملك، ومن تعظم هلك ولو كان ملك، بصر على خاتمه وقعت للأمريكا. فالبحر ذيك متمترس في مضيق هرمز ومتحكم على العالم، وهذاك الطص طصت عليه، قال عيحمي عيفعل عنقو نقاتل. الإيراني قال وأنا جاهز منتظري للرد، اللي هم الأمريكيين، ويطلعوا يصرحوا، قالوا هي ما احنا ذا مراعين للرد، أي حن عيرد قدوة. ويطلع الإيراني يقول انتظر والرد، وذوليك مراعين للرد. حرب، دخلوهم في حرب نفسية. الدولهم الجنان، الدولهم الخيالة، لا عد ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. وخبيط بيقوع قتله، بيقوع عمل فالباح، احنا هنا في البر مشتارين ما به، لكن الأخبار هكذا بتوصل، والتوثيقات والفيديوهات هكذا، وغرق ده الإعلام فشل، ما عاد قدر شي يغطي. سع ما كان من أول وعادي في يديهم، ما عبش ماذا حين هكذا. بسروا الأمريكي، بسروا على فعل بيقع فيه، بسروا الكبر والغرو، أين السلطة؟ فالواحد يقول لك الحمد يا الله ولك الشكر، له في نعمة يرعاها، نعمة القيادة. والله إن معانا قيادة إن واحد يفتخر بها، القيادة الثورية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هي نعمة من الله. لا هو حانب بأمريكا ولا هو ضارب لهم كارت، لا هم ولا غيرهم، بطال بطالي، واكتسرت شوكتهم وهيبتهم. ييه، الواحد له في نعمة يرعاها، لا دنا رزقك دنيت له. الكلام هذا للسعودية والدول الجوار، وحقنا لعت في روسهم كذي أهم نخيط. تعبروا، بصروا هذا الذي قال قد بيحمي خلق الله في الأرض الأمريكي، يلا يسلموا الناس من أذاوته. ور ور ور ور، وفوق إيران بصر كب يتعبثوا بالمساكين في غزة، بصر من طالها الله، قالوا من تعبث بمسلم تقاه الله بكافر، مسلم تتعبث به يتيلك الله كافر، فما بالك من مسلم بيتعبث بمسلم ومسلم بأي كافر. اعقل، والمطرق وقع من أرحم الراحمين. أتالهم الله إيران يا صاحبي على الحق، قدم للحلقمة نا موجعي لهم اليوم 48 سنة وهم صابرين على أمريكا، وهذا الوقت فلتوا فوقهم، أفعلوا بهم ابجل، افتدخت الطبيب بما داخليها، وإنهم هنيك الأمريكا كلهم ذاحن يخرجوها. هدنة ما هي الهدنة، حوار ما هو الحوار، قتلك قتله. وإحنا يعلم الله كيف خاتمتنا إحنا والسعودية، يعلم عليم السماء، وذا بندعيهم بنقول اخطوى الطريق، اخطوى الطريق، عد كب عد اقرح في روسكم. ابشروا الامريكي النهايته، طالها الله اللي لا يخافوا ولا يحنه. ها ها ها ها، مرزاعي واحنا لها الحمد ولها الشكر ما قصروا اصحابنا في القوات المسلحه طرف الطرف ترعى الترح. قالوا من عاد الارض غنته ومن عاد الرجال فنته محور واحد من ها مكه من بين العصيد في فلسطين غزه وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي ايران ولو قليل تلفلفوا ذوليه وفعلوا بهم انكت على رؤوسهم وكما قد تلفلفت على يدي ما عاد يدرى واحد لمن يوبه من هنا او من هنا احيان يقول هدنه واحيان يقول صلح واحيان يقوم هذا واحيان اذا اعتجنت ما عاد ترى من ان يلفه. هي بارك الله فيكم الذي عادهم هنا في صف التحالف اضووا ها بعد هذا هالفعاء لما عاد انتم راعيين مع من عاد تقاتلوا ومن تقاتلوا وقد الذي بتحتموا به مخبطة فموها بعد هذا عاد اندموا ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: جارح بشليل سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.